مستمعينا الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير في عدد جديد من سهرة سدى الأوتار للقاء جديد ينطلق معكم الآن ليتواصل إلى غاية انتصاف الليل. أجمل تحية محمد سيدية في إخراج سهرة الليلة، عماد العوني. أتمنى لكم إن شاء الله متابعة حلوة لمختلف فقراتنا الفنية في سهرة سدى الأوتار. الموضوع الأول اللي باش نتحدث فيها والشخصية الفنية الأولى اللي باش نحكي عليها هي الفنانة منيرة المهدية الملقبة بالسلطانة. هذه الفنانة اللي برزت في بداية القرن الماضي تحديدا، أو الحفل عملته في 1905، ثم بعد ما كانت متمكنة من عرش الطرب والغناء في مصر في تلك الفترة، إذ بكوكب الشرق أم كلثوم تظهر لتنطفئ السلطانة. مجموعة من الحكايات والأسرار حول حياة السلطانة منيرة المهدية باش نسمعوها ليلة مع بعضنا، إلى جانب أيضا استماعنا إلى بعض الأغاني القديمة جدا لمنيرة المهدية، واللي إن شاء الله كيف تسمعوها ما تقلقوش برشا من بارازيت لأنه الأغاني قديمة برشا برشا. أغنية حلوة جديدة لشيرين باش نسمعوها الليلة في إطار الأغاني الحديثة. أول مرة تقريبا نلقى الشيرين أغنية دوم تقريبا 12 دقيقة، إن شاء الله نسمعوها كاملة في بداية الجزء الثاني من سهرة الليلة أو في نهاية الجزء الأول. خلفيات الأغاني ثم أغنية أكيد ما ثم شوية حد ما يحبهاش، الأغنية هذه هي أغنية ست الحبايب اللي لحنها محمد عبد الوهاب وأيضا غنيتها فايزة أحمد. أغنية من الأغنيات الحلوة المزينة برشا، روحية ووجدانية أكثر منها يعني عاطفية، لأنها تتغنى بكائن من أحلى وأمتع الكائنات في العالم اللي هي الأم. إن شاء الله باش نحكيه على قصة الأغنية هذه وكيفاش الشاعر وصاحب الأغنية اكتب الأغنية هذه في مكان معين وفي توقيت قياسي. في حكايات الفن اليوم باش نحكيه على محمد عبد الوهاب وعلاقته بكوكب الشرق أم كلثوم، وواحد من أبرز الألحان اللي قدمها محمد عبد الوهاب لأم كلثوم وهو لحن أغنية أنت عمري.

هذه أبرز فقراتنا بالنسبة لسهرة الليلة، سهرة السادة الأوتار، واللي كالعادة نبدأها بجورج وسوف. في غنية عنوانها صياد الطيور، الغنية هذه من كلمات أحمد فؤاد نجم.

0: de جورج وسوف وغنية صياد الطيور باش ننطلقوا في حديثنا عن الفنانة المصرية منيرة المهدية سلطانة طرب اللي البداية متاعها كما قلت كانت في بداية القرن الماضي القرن العشرين من خلال مجموعة من الأنغام بعد ما جات للقاهرة من الريف اللي كانت تعيش فيه ثم افتتحت مقهى لها باش تقدم أغانيها وعاشت فترة اللي الوضع السياسي في مصر آنذاك كان متذبذب جدا وكانت في مسيرتها الفنية قد سندت وعملت مع المقاومة المصرية للاستعمار خاصة تجاه شخصية سياسية معروفة اللي هو سعد زغلول باشا ثم هذه الأبهة بن ظفرين وهذا السلطان وتلك الحظوة اللي كانت تتمتع بها منيرة المهدية بدأت تدريجيا تضمحل وتندثر ببروز كوكب الشرق أم كلثوم برشا هي الحكايات اللي تحكي على منيرة المهدية باش نسمعوها من خلال تجيلين التجيل الأول تحكي فيه أو يحكى فيه كيف غنت منيرة المهدية للسياسي الراحل سعد زغلول وكيف أنقذت واحد من الشباب المقاومين ثم تزوجته بعدما أنقذته وأخرجته من السجن البريطاني.
1: منيرة المهدية مسلسل أم كلثوم اللي تابعناه وحافظين أحداثه واللي بيتكلم عن حياة المطربة أم كلثوم وكان في أحداث المسلسل الصراع اللي كان موجود بين أم كلثوم والمطربة منيرة المهدية وكان المسلسل بيظهر وجه شرير للمطربة منيرة المهدية بس الحقيقة إن في وجه تاني مش كتير يعرفه عن المطربة منيرة المهدية زكية حسن منصور هو اسمها الحقيقي اتولدت في قرية المهدية بمركز هيهية التابعة لمحافظة الشرقية واتولدت يوم 16 مايو سنة 1885 عاشت زكية حياة اليتم لما توفى والدها وهي لسه طفلة صغيرة بعدها اتولت أختها تربيتها وخدتها معها اسكندرية اهتمت أختها بتعليمها فدرست في مدارس الراهبات وبعدها رجعت تاني الزقازيق لأن صوتها كان مميز جدا بدأت تغني في الأفراح والحفلات فشافها واحد صاحب قهوة في مصر فأقنعها إنها تسافر وتغني في القهوة بتاعته وبسفرها للقاهرة اتحولت من زكية لمنيرة المهدية وغنت في القهوة ونجحت جدا وده شجعها إنها تفتح قهوة خاصة بيها وتسميها نزهة النفوس وخلال فترة قصيرة جدا اتحولت القهوة لمركز ثقافي فني مليء بأدباء ومفكرين وفنانين ولأن منيرة المهدية كانت بتتمتع بشخصية قوية وكمان مثقفة ومتطورة وطموحة عزيز عيد هو أول ما فتح ليها المجال الفني الاحترافي وضمها لفرقته عشان تغني وبعد شوية تمثل وده أمر جديد خالص عن الوسط الفني في الفترة دي لأن اللي كانوا بيمثلوا أجانب وشاميات وبدأت تمثل وتقدم أدوار رجال وكان بيتكتب على الأفيش الممثلة الأولى وحققت الفرقة نجاح وشهرة كبير بوجود السلطانة اللي بدأ الاسم ده يطلق عليها بعدها كونت منيرة المهدية فرقتها الخاصة وكانت بتغني وتمثل وكمان أخرجت عدد كبير من العروض المسرحية عشان تبقى أول مخرجة في تاريخ الفن المصري وسمته الصحافة هواء الحرية لأن المسرح ده كان ليه دور سياسي مهم هنعرفه كمان شوي وهي بتستعد لتقديم مسرحية كليوباترا واللي كان بيلحنها سيد درويش بس اتوفى فجأة قبل ما يخلص تلحينها فدورت على ملحن بديل وما لقيتش حد مناسب غير الملحن الشاب محمد عبد الوهاب اللي خليته يلحن الفصول الناقصة وكمان عطته دور مهم في المسرحية ومن هنا جاءت شهرة الموسيقار محمد عبد الوهاب سافرت منيرة المهدية لمدة 3 سنوات بجولة فنية في أكتر من دولة منها لبنان وسوريا والعراق وتركيا وفلسطين وإيران وليبيا وتونس والمغرب غنت قدام رئيس تركيا السابق مصطفى كمال أتاتورك اللي رفض قفل الستار بعد ما خلصت فقرتها وطلب انها تغني طول الليل مثلت منيرة المهدية في فيلم واحد بس وهو الغندورة وكان من اخراج مخرج ايطالي وطبعا مثلت عشرات من العروض المسرحية وتعتبر منيرة المهدية من اوائل السيدات اللي تسجل ليها اسطوانات لاغانيها ومن اشهر الاغاني اللي قدمتها السلطانة اسمر ملك روحي يا ماما بيضة مصر الجميلة ما احلاكي كان لمنيرة المهدية نشاط سياسي واضح ومحدد، فكانت بتقدم عروض مسرحية ضد الإنجليز. وخلال ثورة 19 الإنجليز ما قدروش يقفلوا القهوة بتاعتها زي باقي القهاوي خوفا من رد فعلها القوي وتأثيرها القوي على الناس. ولما خرج فرمان بعدم الغناء أو التلفظ باسم سعد زغلول واللي هيخالف التعليمات هيتسجن 6 شهور ويتجلد 20 جلدة، فقامت منيرة المهدية بحيلة عشان تغني لسعد، فغنت أغنية مطلعها بيقول شال الحمام حط الحمام من مصر السعيدة لما السودان زغلول وقلبي مال إليه أندهله لما احتاج إليه وعجبي. وكانت دايما بتهتم بالإفراج عن المعتقلين لأنها كانت صاحبة نفوذ وسلطة، وفي يوم رفض المتعهد البريطاني الإفراج عن شاب فادعت أنه خطيبها وترتب عليه أنها تتجوزه في المكتب المتعهد السامي البريطاني، وتعتبر دي أول زيجاتها واللي استمرت 4 سنين. وخلال الفترة دي كان مدير أعمالها. اتجوزت منيرة المهدية 4 مرات، الأولى من الشاب اللي أنقذته من المعتقل، أما التانية من حسن نديم، والتالتة من حسن كمال اللي رزقت منه ببن، وبعدها اتوفى فاتجوزت أخوه كمال إبراهيم عشان يربي معاها بنتها. تم إنتاج فيلم باسم السلطانة اللي أخرجه حسين الإمام ومثلته شريفة فاضل، بس أسرتها اعترضت عليه لأنه فيه مغالطات كتيرة عن حياتها لدرجة أن الأمر وصل للقضاء. حصلت منيرة على جوائز كتير أبرزها وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى ووسام العلوم والفنون من الطبقة الأولى والجائزة الممتازة في سباق الغناء المسرحي، واتكتب اسمها في الكتاب الذهبي خاص بملك إيطاليا. مش هنتكلم عن الخلاف اللي كان بين منيرة وبين أم كلثوم لأن في صحفيين برأوا منيرة من الاتهامات اللي كانت متوجهة إليها بعد انتشار أخبار متفبركة عن أم كلثوم في بدايتها وإنها حاربتها في بدايتها، بس اللي كان مؤكد إن كان في خلاف حقيقي بينهم. اعتزلت منيرة المهدية الفن بسبب انحصار الأضواء عنها، بسبب ظهور نجوم طرب جدد على رأسهم أم كلثوم، ولأنها قدمت نوع جديد من الأغاني. وبعد 20 سنة رجعت للفن وقدمت حفلة حضرتها أم كلثوم برغم الخلاف اللي كان بينهم، بس ما لقيتش نفس الشغف بوقوفها على المسرح، فقررت انها تعتزل الفن نهائيا لحد ما رحلت عن عالمنا في 11 مارس سنة 1965 عن عمر 80 سنة.

0: بعد الساعة 10 ليلا نجدد التحية لمستمعينا الأوفياء إنما كانوا في متابعتنا. نخص بالتحية صديقي، خلينا نقول خويا مش صديقي، سامي الشادلي. أعطيك الصحة سامي، شكرا ليك، مرحبا بك دائما في سهرة صدى الأوتار وغيرها من البرامج. أيضا ما ننساش نقدم تحية لمنيا بالرحال، يعطيك الصحة منيا ومرحبا بك دائما وأبدا في مختلف فقراتنا وخاصة سهرة صدى الأوتار. نواصل حديثنا حول السلطانة منيرة المهدية. أكيد كما قلت في بداية اللقاء، منيرة المهدية كانت تتربى على عرش الغناء والفن في مصر، وفجأة بزغ نجم جديد، بزغ صوت جديد، هو صوت كوكب الشرق أم كلثوم.
1: الله الله يا اسطى، منيرة المهدية.
2: بهذه العبارة كانت منيرة المهدية تفتتح اسطواناتها، والاسطى أي رئيسة الفرقة الموسيقية لم يكن لقبها الوحيد، بل كان سلطانة الطرب لقبها الأشهر. السلطانة التي جلست على عرش الغناء قبل أن تزيحها عنه أم كلثوم في أوائل أربعينيات القرن العشرين.

منذ كانت طفلة في الثامنة اشتهرت ميرا المهدية واسمها الحقيقي زكية حسن منصور بجمال صوتها. كانت تغني لصديقاتها كلما سنحت لها الفرصة فتحصد الإعجاب، إلى أن غنت عام 1905 في مقهى صغير كان مقصد المغنين والفنانين، ومنه انتقلت إلى الغناء في ملهى الإلدورادو فازدادت شهرتها، واستطاعت بعد أعوام قليلة استئجار مقهى بحي الأزبكية سمته نزهة النفوس، وجعلته ملتقى الأدباء الفنانين المفكرين والسياسيين.

حلمت منيرة المهدية بالغناء والتمثيل على خشبة المسرح، ولكن كيف لامرأة مصرية مسلمة أن تجرؤ على هذا الحلم؟ فحتى الأدوار النسائية كانت تسند إلى ممثلين رجال يرتدون أزياء النساء. حين عرض عليها المخرج والممثل عزيز عيد تقديم وصلة مع فرقته على مسرح مقاهى نزهة النفوس، استغلت الفرصة وطلبت منه المشاركة في المسرحية. وافق عزيز عيد وأسند إليها دور فتى في رواية للملحن والمغني ورائد المسرح الشيخ سلام حجازي. وتحقق الحلم في صيف 1915. انفصلت منيرة المهدية عن مسرح عزيز عيد عام 1916 وكونت فرقتها الخاصة على مسرح بريطانيا، حيث مثلت، غنت، أخرجت أعمالا أدت فيها أدوار نسائية مثل كارمن التي ترجمها فرح أنتون أحد أعلام النهضة، وكلها يومين، والثالثة تبدأ. أما الملحنون الذين تعاونت معهم سلطانة الطرب في المسرحيات فكان بينهم سيد درويش، محمد عبد الوهاب، ومحمد القصبجي.

أصبح اسم منيرة المهدية على كل لسان. هذه الشهرة ساعدتها على المشاركة في ثورة 1919 من خلال أغانيها وعلاقاتها بالسياسيين. فغنت في سنوات الثورة بعد نفي الزعيم سعد زغلول أغنية تقول كلماتها:

لذكائها وجرأتها أنقذت منيرة المهدية أغنيتها من رقابة السلطات البريطانية، حتى قال لها رئيس الوزراء المصري: أنت تقدري تبلفي الإنجليز، غنوة منك تجيب الاستقلال لمصر.

صوت السلطانة منيرة المهدية. طبعا الرحلة الفنية والرحلة الحياتية متاع منيرة المهدية ونهايتها تفكرنا أنه لكل جيل صوته ولكل جيل فنانيه ولكل جيل موسيقاه، ولا يمكن أن يبقى الفنان على نفس الوتيرة وعلى نفس المستوى منذ بدايته حتى نهاية مشواره، إما بالاعتزال أو بالموت. أم كلثوم نفسها، عبد الحليم، فريد وغيرهم من المطربين اللي خلاوا بصمة في حياتنا وفي حياتنا الفنية والموسيقية، فقط بقيت أنغامهم هي اللي تخلدهم، كما منيرة المهدية، ونحن توا نحكي عليها وفي علاقتها بأم كلثوم وبالمشاكل اللي صارت لها وغيره. لكن في نهاية المطاف ما

يبقى إلا الموسيقى وما يبقى إلا الفن يتحدث عن صاحبه وعن مزاياه الفنية والصوتية والموسيقية. نذكركم أنه اللقاء يتواصل معكم حتى باش نحكيه على أغنية ست الحبيب، باش نحكيه على علاقة محمد عبد الوهاب بأم كلثوم ولحن انت، باش نسمعه جديد الفنانة المصرية شيرين.

صدى الأوتار. أكيد متعة حلوة برشا الأغنية اللي كنا نسمعوا فيها أنا قلبي لك ميال لفايزة أحمد. فايزة أحمد اللي تبقى من أبرز وأحلى الأصوات العربية. بالحقيقة باش نزيدوا نسمعوا فايزة أحمد، لكن في حاجة أخرى، في غنية من الأغنيات اللي أديتها بشكل حلو برشا برشا، بإحساس مزيان برشا برشا. أغنية غنيتها حول كما قلت في بداية اللقاء، واحد من أحلى وأروع الكائنات في العالم في الكون، أغنية ست الحبايب اللي غنيوها بعد فايزة أحمد وبعد محمد عبد الوهاب برشا مطربين، لكن الإحساس اللي غنت به فايزة أحمد الأغنية والطريقة اللي أدت بها الأغنية الحقيقة روعة. الغنية غنية ست الحبايب جيت للدنيا يعني في غلطة. كيفاش في غلطة؟ اللي كتبها هو اللي ألفها حسين السيد. حسين السيد كان يعيش مع الوالدة متاعه، هذا شاعر غنائي معروف حسين السيد، يعيش مع الوالدة متاعه. نهارتها صادف أنه عيد الأم، روح تعبين من الخدمة، هو طلع الدروج متاع العمارة اللي يسكن فيها مع الوالدة متاعه، وإذا بيه معناها قبل ما يحل الباب تفكر اللي انهارتها عيد الأم، وأنه إنساء مخذاش هدية للوالدة متاعه. شعمل رجع لأول الدروج، خذا ورقة وستيلو، وهو كان يتربج بأمه يقول لها ست الحبايب. خذا ورقة وستيلو وانطلق في كتابة الأغنية هذه على أساس باش يرضي الوالدة متاعه اللي نساه باش يخذ لها الهدية مناسبة عيد الأم. بعد ما كمل الغنية كتبها يعني تقريبا في بعض الدقائق كتب الغنية، معناها أحيانا أغاني تبقى عالقة في أذهاننا وتبقى خالدة على مر الأزمان. الواحد يتصور أنه الكلمات أو اللحن خذى برشا وقت وخذى أيام وأشهر وربما سنين، لكن في دقائق معدودات حسين السيد على السلالم كما يقولوه في مصر اكتب هالغنية الحلوة هذه ست الحبايب. ثم بعد تالي اطلع للوالدة متاعه اعتذر منها، قال لها الغالب راني نسيت ما قلتلكش هدية، مي راني كتبت الكلام هذايا. قرأت أمه الكلام، قالت له أخي كتبتها بالذمة ليلي ولا باش تتغنى الأغنية؟ قال لها راني كتبتها بالذمة ليلك لكنها توا جاتني الفكرة باش تتغنى. مشى هز الكلمات هذيك محمد عبد الوهاب اللي أعجب بالكلمات اللي كانت معبرة برشا برشا، ثم أخذ على عاتقه تلحين الأغنية. الأغنية اتكتبت في عام 1958. الأغنية غنيتها بطبيعة فايزة أحمد، وذيعت لأول مرة في 21 مارس من عام 1958 بصوت كما قلت فايزة أحمد. الأغنية هذه تغنيت من قبل عدد كبير من المطربين منهم الملحن ذاته، لكن نحن توا باش نسمعوها بصوت الفنانة فايزة أحمد.

0: كثيرة هي الحكايات والقصص الخاصة بالواقع الفني. الحقيقة مش كان في مصر ولا في تونس، في العالم الكل تقريبا الخلافات والصراعات حول النجومية كانت ولا تزال موجودة، باعتبار أنه كل فنان كل موسيقي يحاول يقدم روحه بدرجة أولى للمشاهد أو المستمع أو المعجب بطريقة يريد من خلالها إبراز أنه ذلك الذي لا يشق له غبار أو تلك التي لا يشق لها غبار. هذه طبيعة في الإنسان، يحاول دائما أن يكون أفضل من غيره ويحاول إبراز الطاقة الكامنة فيه، علّه يستجلب بعض الإعجاب والحب من قبل المتتبعين. هذا تقريبا اللي يخلي المشاكل في الوسط الفني متواترة، وأعتقد أنها في نهاية المطاف طبيعية. علاش طبيعية؟ لأنه أولا ما حتى لا أقول حسد، خليني أقول غبطة، فبعض الفنانين أو جلهم يغبطون بعضهم على مستوى حتى القصائد أو الألحان. ساعة ساعة فنان كبير يسمع لحن أو كلمات فيتمنى أنه الأغنية هذيك كان غنيها هو، وهذا صار مع معناها عمليقة الفن العربي مع أم كلثوم، مع عبد الحليم، مع فريد، مع فايزة أحمد، مع محمد عبد الوهاب. ثم أغنية يسمعها يحس أنها تخلقت ليه. ونذكر المشاكل متاع بليغ حمدي مع بعض الفنانين لما كان في فترة من الفترات يميز عبد الحليم على غيره من المطربين. فالحركة هذه متاع الصراع الفني بالضرورة تولد موسيقى حلوة وتولد أغاني مزيانة. ثم الشيء هذا كما قلت صار على الفنانين الكل، كلهم تقريبا اللي صارت لهم بعض المشاكل وحتى خصومات كبيرة من أجل لحن أو من أجل قصيد. أم كلثوم ومحمد عبد الوهاب لم يشذ عن هذه القاعدة، للحقيقة اعتبرها قاعدة، لأنه هذا من شأنه أنه يحرك الواقع الفني ويحرك ويطور الموسيقى. محمد عبد الوهاب رغم أنه كان يروى عنه أنه يعني حد وحد روحه بعيد عن الجلبة، عن الضوضاء، عن المشاكل، لكن أحيانا يحاول أنه يبرز قيمة الألحان سواء اللي قدمها لأم كلثوم ولا غيرها. أم كلثوم نفسها كانت يعني في غيرة وتغار من بعض المطربات، وآخر معناها كنت أتذكروا الموضوع كنت أحكيت فيه، آخر حاجة اتهامها بمقتل إسمهان. يعني الصراع هذا صراع أعتقد كما قلت في البداية طبيعي، لكن محليه كيف يولد أغاني أحلوة. ثم أغنية باش نسمعوها شوية آخر واللي هي من الأغنية الكلثومية اللي نحبها برشا، الأغنية هذه لحنها محمد عبد الوهاب لأم كلثوم. محمد عبد الوهاب لهنا باش يحكي على علاقته بكوكب الشرق أم كلثوم، واللي في فترات صارت فيها مد وزجر، وأيضا باش يحكي على اللحن الحلو اللي هو لحن أنت عمري.
1: أولا أنا كانت علاقتي بالسيدة أم كلثوم علاقة مرتفعة جدا، يعني نحترم بعض احترام عظيم جدا، فأنا كنت أحترمها كل الاحترام وأبجلها كل التبجيل وأقدرها تقدير لا نظير له. وهي برضو كانت يعني ما تقولش فيها حاجة وحشة، وكنت أتمنى أن أعملها حاجة، يعني ما هوش لكن ما كانش في ظروف. ظروفنا الأولانية كل أسف الجماعة المتعهدين عملوا نفسها بلا داعي كده، حاجات تعيشهم دي مش عارف ايه، فكنت أنا أغني أسبوع ويتغني أسبوع، كل واحد في طريقه، هي في طريقها الصوت الجميل العريق اللي الناس تروح تسمع أم كلثوم، ما فيش حاجة غير كده، يعني الصوت إلا هو ده بقى اللي أي حاجة تقولها خلاص أم كلثوم بتو تاني وخلاص وتعب. وأنا في طريقي اللي أنا بفتكر إن أنا بقى يعني ماشي على الخط التفكير والمش عارف إيه والمديد والمديد والحاجات اللي زي دي يعني. فأنا كنت بلحن القطعة دي الأغنية دي وهي من كلام الشاعر الغنائي الأستاذ أحمد شفيق كامل، وكنت بعملها ليا في الواقع يعني. فبالصدفة وأنا يعني في وأنا بعملها يعني غرني صديق زميل لنا الأستاذ أحمد الحفياوي عازف الكمانجا العظيم الشرق العظيم ده، وقلت له كده بالصدفة يعني بكل صدفة كده أنت كنت فين؟ قال لي أنا كنت عن الست أم كلثوم. قلت زيها وزي ساعتها كويس الحمد لله والله ده احنا لسه كنا في سيرتك. في سيرتي أنا؟ ليه لا سمح الله في حاجة؟ قال لي لا أبدا يعني كنت أنا بقول لها يعني طب يعني يا ستي يعني ما تقول لنا حاجة من فلان فلان ده أعتقد إنه يعني يكون سعيد بهذا مش عارف. فقالت له يعني أخويا يعني هو عنده حاجة وعرضت عليه وقلت له لا تمام. فقال لي هذا الكلام قلت له كده قال لي آه. أنا على طول جاب بخاطري حتة أنت عمري يعني كنت عاملها طبعا مع شيء من التغيير لكن يعني قلت على اني قد يجوز تنفع عليها. قلت له طيب اطلبها لي. فطلبها لي اهلا وسهلا ومش عارف ايه وتعالى ايه والكلام اللطيف ده. قلت لها انا عندي هنا الاستاذ احمد الحفناوي. قالت لي اه. قلت لها ويظهر كنت انا شرقت كتير لانه كنت ودي وسيرتي. قالت لي هذا صحيح. قلت لها طيب ايه رايك بقى ان انا عاوز اسمعك حاجه. قالت لي اوي بكل يوم ني ابدا. قلت لها زي ما انت عاوزه. قالت لي اجي لك. قلت لها لا اجي لك انا. امتى؟ قلت لها طب اجي لك بكره. قال لي عقلي بقى يعني ايه يعني اقعد ادي نفسك فرصه انك يعني تحبرك فيها كده شويه. قالت لي طيب بكره. قلت لها عندي قعود. قالت لي عندي عود لكن ما يجيبكش اوتار وملخبطه ومكسر وبتاع. طب ما اجي لك انا. قلت لها لا انا حاجي واجيب العود. فرحت فعلا تاني يوم في الميعاد بعد الظهر واستقبلتني في مكان انتيم كده يعني اوضه هي اللي بتقعد فيها الاوضه العاديه يعني مش اوضه بقى بتاع الضيوف وبتاع. وبعد شوية كلام كده قلت لها ما سمعك إلا نعم وسمعتها إلا نعم. يعني قعدت كده وحطت إيديها بين راسها. قالت لي كمان. سمعتها كمان. قالت لي كمان. سمعتها كمان. قالت لي طيب فين الأستاذ أحمد شفيق؟ قلت لها أنا مستعد هكلمه ونجيلك. حافظ الكلام؟ قلت لها أنا مش حافظ الكلام يعني. قالت لها نقعد معاها بقى ونسمعها كلها ونشوف الكلام أولا عشان ما نغيرش في أثناء التلحين. وفعلا جبنا الأستاذ أحمد شفيق وقعدنا معاه لغاية ما استقرينا على الكلام وعملت اللحن. وكانت طبعا قدامي ما هيش مشكلة لكن يعني كانت اي حاجة يعني كانت تشغلني برضو وهي ان انا ادخل عليها ادخل في فرقتها الجيتار ما كانش ده يعني وارد طبعا في ذهنها او حاجة تاني. لكن انا فلقيتها في منتهى السماحة يعني قالت لي طبعا انا ما اقدرش اقول لك لا ولا ايوه ولكن يعني اديني الحق في اني اسمع واشوف اذا كان اللي هتسمعه لي او الجمله اللي هتقولها او الجيتار ده نفسه مثلا يعني ما يضايقنيش ما يغيرش حاجه من اللي انا قلت لها او طبعا. فكان في عندنا في الفرقه فرقه ام كلثوم عازف كمان اسمه الاستاذ عبد الفتاح خيري بيضرب جيتار. علمت الجمله ورحنا لها وبرضه فضلت تسمعها مرتين وثلاثة. وبعدين قالت لي دايما تعب اللي انت عاوز تعمله يعني عندك يعني من كل الحريه في انك تعمل اللي انت عارفه، لان هي حاسه طبعا بان يعني ما مش جاي يعني افسد عليها شيء. لا وفعلا

وفعلا كان لقاء اللي جمع محمد عبد الوهاب وأم كلثوم في أنت عمري أنجب واحدة من أحلى وأمتع الأغاني الكلثومية. أكيد باش نسمعوا أنت عمري، لكن ماذا بيا نحب نقول حاجة لسادة المستمعين، راهو الأغاني الطويل في فترة من الفترات صديقنا وأستاذنا الفنان أحمد طنبورة اللي كان مهندس معانا في الإذاعة، خرج هو تقاعد وما عندهش برشا، في فترة من الفترات كنا نتسائلوا الأغاني الطويلة اللي فيها ساعة وخمسين دقيقة وخمسة وخمسين دقيقة، يعني نحب نسمع الكلام الكل فيها، لكن الوقت ما يسمحش، ما تنجمش تعدي غنية متاع 55 دقيقة ولا ساعة في برنامج يدوم ساعة ولا يدوم ساعتين ولا حتى ثلاثة سوية. فأحمد طنبورة قام بعملية مونتاج تذكروا جيدا لبعض الأغاني الطويلة لأم كلثوم، ومنهم غنية أنت عمري اللي في الحقيقة هي الطول الحقيقي متاع الغنية، ظهر لي ساعة أو 57-58 دقيقة. فبالتالي باش نسمعوا الفيرسيون متاعنا اللي فيها يعني عملية يعني مزاوجة بين الأنغام اللي تتكرر وبين الكلمات. قبل ما نسمعها نحب نحييكم الناس الكل على المتابعة والانتباه، وإن شاء الله عملتوا جو معنا في سهرة سدى الأوتار اللي خصصنا الزقلول منها لمنيرة المهدية. تحياتي لكم الناس الكل على المتابعة، تحيات محمد سيدية في الإخراج الفني للحصة، عماد العوني يتمنى لكم إن شاء الله متابعة شيقة وممتعة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنسير، وكما العادة لكم مني كل الحب والتقدير.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير إذاعتنا للجميع.

0: إيقاع الوردة. إيقاع الوردة. إيقاع الوردة.
1: هل الوردة إيقاع أو كلمات؟
2: نعم، ولها همس ووشوشة، وهي تتفتح في الحدائق وفي الآفاق.
1: وهل الوردة خطو أو رقصات؟
2: نعم، للوردة وقع خطاً كوقع قلوب المحبين، ورقص بين أيادي العشاق.
0: إيقاع الوردة يعزفه لكم
1: جميل بن علي
2: وربح عبد اللاوي.

0: سلاما أبديا مولاي العاشق.
1: سلاما أبديا سيدتي الوردة.
0: لماذا تسحبني تحت هذه الأمطار؟
1: تعالي معي سيدتي الوردة، سأحدثك تحت هذه الأمطار عن زهرة جديدة، إنها الجرح.
2: حديث الوردة.
3: تكلمي أيتها الوردة، إني أحبك فتكلمي.
0: أنت الآن مملكتي، وأنت سمائي وأنجمي.
1: كيف أحبك في هذا الليل الماطر وهذا الجرح ما زال ينزف؟ لا أعرف، انغلقت إرادتي وتعمق الزمن الموحش فيا، وانفتحت كل حواسي على البياض وعلى الجراح. ها أنا اليوم سيدتي الوردة أسلك المعابر الأكثر حزنا وألما. وأنت بماذا تشعرين الآن؟
0: يا ما أقسى جرحك وما أقسى صمتك. ماذا يجب أن أفعل لأقنعك أنك تملأني وأنني أريدك وأشتهيك؟ ولكني أرفض أن أكون امرأة موسمية، وأريد كل شيء منك لأني أحبك.

0: فلتسقط الأمطار ليتحدث عن هذا الجرح وهذا الألم، وتحدث عن هذا الحزن الذي صار مثل الفيض يملأني ويقودني نحو يأسي الكبير. كل أصدقاء انسحبوا من هذه المدينة وبقيت وحدي، ليس معي إلا المطر.
1: لكنك يا مولاي أنت من علمني ألا أحزن، ألم تقل لي لا تحزني؟ في الأفق دائما شيء آخر، احذر الأقدار حبيبتي، فهي تأخذ كل مزاحنا مأخذ الجدية. لماذا الحديث عن الجراح ثانية؟
0: لكن مدينتنا سرقت مثلما تسرق النجوم، أصبحت قديمة وعتيقة، وكأنها ميت يخرج من الأنقاض. الظلال الممتدة تملأ شوارعها التي بدأت تتآكل، السفن تتدحرج، والسواري بدأت زوايا ميلانها تتجاوز شكلها العادي.
1: عبثا أحاول لملمة جراحي، عبثا نغني، الموسيقى وحدها تعطينا شهوة الحلم والذهاب بعيدا في حنيننا، لأن الموسيقى من حين لآخر تفاجئنا بعنفوانها ودهشتها وتشعرنا بطفولتنا الدائمة. وإلا من يضمد هذا الجرح المفشع الذي يزداد اتساعا فينا كل يوم؟

0: اليوم يرحل جرحي الماضي، فمن سيفتح جرحي الآتي؟ سيدتي الوردة، أنت جرحي الجميل ونوارتي العاشقة، وأنت فتنة الماء، أنت بوح الموج وبكاء الضياء.
1: في شهر

0: kau luarda.
1: Aitru luarda.
2: هل سكبت قليلا من عطر الوردة في كفي وفي راحتي؟
3: بلى، وأسكب عمري وشعري وأعطيك قلبي هدية.
2: مولاي العاشق، أريد أن أستمع إلى بعض الأشعار تحت هذا المطر الهاطل.
3: وافترقنا، ها أنا حفنة من الزجاج المسحوق عبثا تستعيد صورتها.
2: وافترقنا، السفن تطلق صرخات الوداع في مساء المرافق، والطيور المهاجرة لا تملك إلا الطيران في مدارات رحيلها المحتوم، وزمن المد انتهى، وها هو الجزر ينحسر عن الصخور التي طالما ملأ ثقوبها الموحشة ماضيا عنها إلى غير رجعة. لا قطرة في الموج قادرة على العودة إلى ذرة رمل سبق واحتضنتها. كل ما في الطبيعة يستحصي على التكرار، وكذلك حبنا.
3: وافترقنا، يا للجنون، وأنا أحبك هكذا وأنت تحبينني هكذا. أي شيطان يسكنني ويجعلني أغمد سكيني في جسد الحب الغض؟ أي شيطان يسكنني ويجعلني أغمد سكيني في جسد الحب الغض؟
2: أي شيطان يسكنني حتى أصرخ كساحرة مجنونة بيدي لا بيد الزمن، علي وعلى أحبائي يا رب.
3: وافترقنا، وسوف تنقضي أيام طويلة قبل أن نمر في الشوارع التي طالما احتضنتنا معا، دون أن تقفز صورة كل منا داخل عين الآخر واسمه.
2: والحوار الذي تبادلناه هناك، وضحكاتنا المختبئة في الزوايا. وسوف تنقضي أيام طويلة قبل أن ألفظ أسماء أصدقائي الذين يحملون اسمك نفسه، دون أن أهص ويرتجف صوتي. وسوف تنقضي أيام طويلة قبل أن أسمعهم يتحدثون عنك ويلفظون اسمك، دون أن تغمد في صدري سكين الشوق. وسوف تنقضي أيام طويلة قبل أن أخط اسمك، دون أن تدمع عين قلمي.
3: وافترقنا، لكن الزمن لا بد وأن يمر بدواليبه فوق جسد ذكرياتنا، لا بد أن يطحنها جيئة وذهابا، وفي النهاية لا يبقى إلا التراب. من الضوء وإلى التراب تلك حكايتنا.
2: وافترقنا، وها أنا أرحل وفي حقائب الذكريات، آه آه من الذكريات.
3: أودعك وأقف على طرف الكرة الأرضية، ثم أقفز إلى الكلام والمجهول. فراقك شوكة في حلق زمن الآتي.
2: لا جسد لهذا الحب في فضاء الأيام، لا مكان له في عمرنا المطعون. ولم يعد بوسعي أن أخطو إليك، ولم يعد بوسعي أن أخطو عنك. هذا زمن الانهيارات وزمن الفوضى. الفوضى استولت على مدارات حبنا. هذا زمن الانهيارات، وأرقب أنياب الخلل تلتهم أعصابي. لم يعد بوسعي أن أصرخ، لم يعد بوسعي أن أناديك، لم يعد بوسعي أن أذكرك، ولم يعد بوسعي أن أنساك. من الضوء وإلى التراب، تلك حكايته.

0: إيقاع الوردة.
1: إيقاع الوردة. حكمة الوردة.
0: هل قالت الوردة ما لم يقال؟
2: نعم، حكت الوردة وأنشأت الحكم والأمثال.
0: قال حكيم:
2: خذ من الدنيا ما آتاك
0: وتولى عما تولى عنك،
2: فإن لم تفعل فأجمل في الطلب،
0: واعلم أن الدهر يومان،
2: يوم لك ويوم عليك،
0: فإذا كان لك فلا تبطر،
2: وإذا كان عليك فاصبر.

0: إيقاع الوردة.
1: إيقاع الوردة.
2: ضحكات الوردة.
3: اضحك أيتها الوردة وأضيء الآتي.
4: سأضحك وسأغرق الكون في ضحكاتي.
5: كان السهر يقرأ رواية متجاهلا وجود حماته بقربه، فاستأت منه وقالت غاضبة:
6: ألا تنوي أن تترك هذه الرواية؟
5: بعد دقيقة سأنتهي منها، لأن نهايتها قدمت وهي سارة جدا.
6: وما هي هذه النهاية؟
5: سيطلق البطل النار على حماته ويرتاح منها.
7: ما زالت الأمطار تحتل سيدتي الوردة،
8: ولكن لابد من الرحيل.
7: وداعا سيدتي الوردة.
8: وداعا مولاي العاشق.

0: قاع الوردة. قاع الوردة. قاع الوردة.
1: هل الوردة إيقاع أو كلمات؟
2: نعم، ولها همس ووشوشة، وهي تتفتح في الحدائق وفي الآفاق.
1: وهل الوردة خطو أو رقصات؟
2: نعم، للوردة وقع خطى كوقع قلوب المحبين، ورقص بين أيادي العشاق.
0: إيقاع الوردة يعزفه لكم
1: جميل بن علي
2: وربح عبد اللاوي.

0: صوت المنستير صوت الطرب الأصيل.
1: بلاش العتاب إذا المنستير، بلاش عتاب يا حبيبي عيش الآن.

مشاوير مشاوير مرثوم الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مشاوير مشاوير مرثوم الخطوينا نمشيها في غرب ليالينا يوم يوم تفرحنا

مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا مشاوير مرسومة الخطوينا نمشيها في غرمة ليالينا يوم تفرحنا ويوم تكرحنا واحنا

بدين بدين جينا وزي ما جينا جينا ومش بدين بدين.

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد يتلو ما تيسر من سورة المائدة. أعوذ

أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط إن الله يحب المقسطين.

بهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون

0: العظيم.
1: صدق الله العظيم. من كتاب الله العزيز رتل علينا القارئ الشيخ عبد الباسط عبد الصمد ما تيسر من سورة المائدة.

0: دعاء الكروان. قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
1: مع سليم الحيزم.
2: مستمعينا الكرام في كل مكان، صباح النور ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان. نفحات إيمانية، آيات قرآنية، أدعية مستجابة بإذن الله ترافقكم حتى الخامسة صباحا، فابقوا معنا.

0: من أذكار الصباح.
1: أصبحنا وأصبح الملك لله، اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده. رب أعوذ بك من الكسل وسوء الكبر، وأعوذ بك من عذاب النار وعذاب القبر. اللهم إنا نسألك نورا منك يغشانا، وعينا منك ترعانا، وعفوا منك يشملنا، ورضا منك ينير لنا دروب الدنيا والآخرة. اللهم إنا احتسبنا يومنا هذا لوجهك الكريم، فيسره لنا وبارك لنا فيه وتقبله منا. اللهم أرنا ما يرضيك، واسمعنا ما يرضيك، وانطقنا بما يرضيك. اللهم ارزقنا السعادة والستر وراحة البال والرزق الحلال وحسن الخاتمة، ولا تبتلينا فيما لا نستطيع عليه صبرا. يا رب، نسألك أن تصلح لنا الحال، وأن تريح لنا البال، وأن تجب لنا السؤال. رب نسألك خير ما في هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه وشر ما بعده. اللهم يا مقسم الأرزاق، اقسم لنا في صباح هذا اليوم من توفيقك ورضاك وغناك وتيسيرك لأمورنا، فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك.

0: دعاء الكروان فسحة نرافقكم فيها حتى الخامسة صباحا.
1: حوادث الآيات، مسلسل في حلقات، الكاتب سلام الأوسي، مونتاج إيناس قاسم الدجيني، المخرج المساعد أحمد عبد المحسن. حوادث الآيات من إخراج حسن جاسم.

0: مر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بنفر من أصحابه بناحية الصورين قبل أن يصل إلى بني قريظة، فقال صلى الله عليه وسلم: هل مر بكم أحد؟ قالوا: يا رسول الله، قد مر بنا دحية بن خليفة الكلبي على بغلة بيضاء عليها رحالة عليها قطيفة ديباج. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: ذلك جبريل بعث إلى بني قريظة يزلزل بهم حصونهم ويقذف الرعب في قلوبهم.
1: ولما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم بني قريظة نزل على بئر من آبارها من ناحية أموالهم يقال لها بئر أنا، وتلاحق به الناس، فحاصر جيش رسول الله صلى الله عليه وسلم حصون بني قريظة 25 ليلة حتى جهدهم الحصار وقذف الله في قلوبهم الرعب.

0: يا أخي عمار بن ياسر، هلا طلبت منك صنيعا فتفعله من أجلي؟
1: على الرحب والسعة يا أبا لبابة، مرني فحسب، عسى الله تعالى يقدرني فأعينك يا أخي في الله.
0: أحسن الله إليك، خذ هذا الحبل الغليظ وقيدني به إلى جذع النخلة هذه، تفضل.
1: عجبا، تطلب مني أن أوثقك إلى جذع النخلة؟ إنه طلب غريب يا أبا لبابة.
0: اصنع ذلك من أجلي يا أخي عمار، أتوسل إليك، لا بل أستحلفك بالله، هيا.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسنا حسنا يا أخي، ها أنا أفعل.
0: غفرانك ربي، لن أفك هذا الوثاق حتى يتوب الله علي ورسوله. عهد علي ولن أنقض عهدي.
1: ولكن ما الذي فعلت يا أخي؟ ما الذي فعلت يا أبا لبابة ليتوب الله عليك ورسوله صلى الله عليه وآله؟ أنت من خيار الصحابة، من خيار صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله، شهدت معه المشاهد كلها وأبليت بلاء حسنا في كل فعل وقول فيه.
0: يا أخي عمار بن ياسر، لقد خنت عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، أنا خنت عهد رسول الله صلى الله عليه وآله. يا أخي عمار،
1: ماذا؟ أنت؟ أنت يا أبا لبابة تخون عهد رسول الله صلى الله عليه وآله؟ كيف؟ إنك تدهشني يا أخي في الله. أتذكر ذلك اليوم الذي أتيت إلينا مشرق الوجه وقلت لنا: لقيت رجلا أخبرني بكلام ليس بكلام أهل الأرض ولا أهل السماء؟
0: نعم، كان ذلك الرجل هو مصعب بن عمير، وكأنه البارحة في سوق يثرب.

0: العظيم.
1: صدق الله العظيم.
2: يا الله يا الله، يا له من كلام عجيب يطير بالقلب فيحلق به في سحابة من نور. يا مصعب بن عمير، من أين جئت بهذا الكلام؟
1: سمعناه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبدل الله تعالى به ظلمات نفوسنا إلى أنوار، وأخرجنا من الجهل إلى العلم، ومن الضلال إلى الحق، ومن الشك إلى اليقين.
2: وماذا فعل الناس بمكة لمحمد يا مصعب؟
1: آذوه وكذبوه وازدادت قلوبهم قسوة، فهي كالحجارة أو أشد قسوة.
2: والله لو كان بيننا لنصرناه وبذلنا أرواحنا فداه.
1: أحسن الله إليك يا أبا لبابة.
2: صف لنا رسول الله لو أذنت يا مصعب بن عمير.

0: أكبر. إذن تعال معي يا أبا لبابة وقل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله.

0: يا إلهي، الشمس غابت وحان أذان المغرب، ولم يعد زوجي أبو لبابة إلى الدار بعد. ماذا أصنع؟ إلى من أذهب لكي أسأل عن أبي لبابة؟ سأنتظر، ليس لي غير الانتظار.
1: ها هو الليل قد جن يا أبا لبابة، وأنت في وثاقك. أما كفاك يا رجل؟ لابد أن زوجتك الخنساء تكاد تفقد وعيها من الخوف والقلق عليك.
2: والله لو بقيت هكذا لآخر نفس في عمري فلن أفك وثاقي إلا أن يتوب علي الله ورسوله. يا أخي عمار بن ياسر،
1: غفر الله لك يا أبا لبابة، لقد وسعت رحمة ربي عز وجل كل شيء، ورسوله هو رحمة مهداة للعالمين.
2: أعلم ذلك والله يا عمار، ولكنني خنت عهد رسول الله وفعلت فعلة لن أسامح نفسي عليها حتى يسامحني الله ورسوله.
1: حسنا، لما لا تذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وتسترضيه وتطلب منه العفو والصفح؟
2: والله إني أعلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله كريم ولن يردني، ولكنني أستحي أن أنظر إلى وجهه الشريف بعد الذي فعلته.
1: يا أخي أبا لبابة، لن أسألك عما فعلت كي لا تزداد هما وغما، ولكن أذكرك بما ينشرح له قلبك ويملأه بهجة وسرورا ويبعد عنك الجزع.
2: وما ذاك يا أخي عمار؟
1: بيعة العقبة الثانية.
2: الله أكبر، الله أكبر، إن ذكرى بيعة العقبة الثانية ذكراها قطرات من نور تغسل جراحي وتدفع الأمل في عروقي.
1: أوما زلت تذكرها يا أبا لبابة؟
2: يومها وقف العباس ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان ما زال على دين قومه.
1: ولكن لماذا أتى إذن يا أبا لبابة؟
2: أحب العباس أن يحضر لقاء ابن أخيه رسول الله صلى الله عليه وآله وينصره مع الأنصار، فقد كان يحب رسول الله حبا لا يوصف قبل إسلامه وبعد إسلامه.
1: الله الله، في آل بيت رسول الله قلوب منيرة بنور الله.

0: هي أم وائل، أختاه أم وائل.
1: من؟ جارتنا زينب؟
0: السلام عليك يا أم وائل.
1: وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي ادخلي، ادخلي دارنا يا أخي.
0: لا لا لا لا، شكرا لك، ما كان حريا بي أن أطرق الباب عليكم في هذا الوقت من الليل، ولكن لا جناح علي، زوجي أبو لبابة لم يعد إلى دارنا حتى الساعة، وأنا قلقة عليه، ولا يمكنني الخروج لأبحث عنه في طرقات المدينة.
1: فهمت.
0: فقلت أطلب من...
1: فهمت يا أختاه زينب، سأطلب من زوجي حذيفة الآن أن يخرج للبحث عن أبي لبابة. لا تقلقي، اذهبي أنت إلى دارك وانتظري خبر حذيفة عن زوجك، لعل الله يعثره عليه فيأتيك به.
0: شكرا لك يا أختاه.

0: ومواعظ للتفاؤل والإطمئنان. صديقي المستمع، اطمئن، حين يريد الله لك الفرح لن يمنعه عنك أحد، فلا تفقد الأمل وأبشر بالفرح، فما خاب من على الله اتكل. كل يوم تعيشه هو هدية من الله تعالى، فلا تضيعه بالقلق من المستقبل أو الحسرة على الماضي، فقط قل توكلت على الله. عزيزي المستمع، حين يأتي وقت رزقك سيسبب الله الأسباب ويفتح لك الأبواب، فاصبر وما صبرك إلا بالله. ربي أنت أرحم وأنت أقرب وأنت أحن وألطف، أنت حسبنا وما خاب من كنت حسبه. من دلائل حب الله لك أن يرزقك التوبة والدعاء والقرب منه والندم على أي ذنب، فاثبت فأنت على الحق. مستمع الفاضل، سلم أمرك لله وابتسم واطمئن، فإن أتاك شيء فهو حتما لك، وإن لم يأتي فتأكد أنه لا يناسبك، واعلم أن فوق 7 سماوات رب حكيم كريم، ثق بالله دائما. عزيزي المستمع، مهما كانت الحياة صعبة ومهما كانت الأبواب مغلقة، فتأكد أن من شق البحر لموسى قادر على أن يفتح لك كل الأبواب المغلقة، فقط قل يا رب. دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير. وإذا الشدائد أقبلت بجنودها والدهر من بعد المسرة أوجعك، لا ترجو شيئا من أخ أو صاحب، أرأيت ظلك في الظلام مشى معك، وارفع يديك إلى السماء ففوقها رب إذا ناديته ما ضيعك. إن الكريم إذا ناديت قال نعم، فكيف بالله ذي الإنعام والكرم، فابسط له الكف لن تأتيك فارغة، فقد سألت الذي سواك من عدم.
1: عروس البحر، إذاعة المنستير.
0: حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
2: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام آذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.
1: امرأة صاغت ذكرها بأحرف من نور، ملكت وحكمت وعدلت وأنصفت، فكانت الملكة بلقيس ملكة سبأ.

الكاتب سلام الأوسي، المخرج المساعد أحمد محمد عبد المحسن، الهندسة الصوتية أوميت خالد، مونتاج محمد صبيح، المخرج حسن جاسم.

0: أتحسبون أنفسكم جنوداً بواسل أيها الحمقى الضعفاء؟ يجب أن تجهدوا أياديكم وأرجلكم بمثل هذا التدريب يومياً. لا أدري كيف انتصرنا على جيوش أذعار وهزمناه من قريب. هيا أريد ضراباً أعنف وأقوى فيما بينكم، ولا تنتهوا حتى آذن لكم.
1: ماذا ضحك هذا اليوم يا أوديس؟ لقد أهلكت فرسان جيشنا منذ الصباح تدريباً قاسياً. أرى أن تمنحهم بعض الراحة قبل أن تخور قواهم.
0: إليك عني يا رومير، إني أمارس عملي كقائد لجيوش المملكة. أنا وحدي من يملك الأمر والنهي في ثكنة الجيش. ثم لماذا أنت هنا؟ هيا انصرف والتحق في التدريب مع قادة السرايا. هيا.
1: أنا؟ لا لا، لابد أنك تمزح.
0: رومير، أنا لا أمزح مع الذين هم أقل مني مرتبة في الجيش يا هذا. نفذ نفذ الأمر واغرب عن وجهي.
2: اللعنة، ما الذي يحدث لي؟ منذ أن تحدثت مع بلقيس عصر الأمس وحتى هذه الساعة أنا على غير سجيتي. كانت صدمة وخيبة أمل تلك الكلمات المتوحشة التي خاطبتني بها. يا ويلي،

0: كانت جارية خشنة ومضحكة يا مولاتي، أمسكت بتلابيب حبيبها ونحن كنا على مسمع قريب منهما، صفعته صفعة قوية وقالت له: هذه لأجل معشوقتك الأولى. ثم صفعته ثانية وقالت: هذه لأجل معشوقتك الثانية التي خنتني معها. وصفعت ثالثة وقالت: هذه لمعشوقتك الثالثة. ثم الصفعة الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة.
1: أوه، كفاك هراء يا نسيمة، ما هذا الكلام التافه الذي صدعت به رأسي منذ دخلت علي؟
0: عذرا مولاتي بلقيس، عذرا، كنت أحاول رسم بعض المرح والانشراح على وجهك، فقد مضى على خلوتك في هذه الغرفة يومان وأنت جالسة أمام النافذة لا تكلمين أحدا ولا تسمعين أحدا، لا أدري ماذا أصابك يا مولاتي.
1: لحظة طيش وغرور سلبتني راحتي وكلفتني زفرات ندم حرة يا نسيمة.
0: حاشاك من الطيش يا مولاتي، أما الغرور فإنه حلية تليق بفتاة مثلك، ابنة ملك سبأ وولية عهده.
1: لا يا نسيمة، لعلني جبلت على غير عادة سائر الفتيات، فما من عطاء حسن أو صنيع نبيل أدفعه للناس إلا وأحسست ببادرة السرور والبهجة تفيض وتغمر كل جوارحي. أما التعاسة المريرة التي أكابدها وتقض علي راحة البال فهي تعتريني عندما أسيء إلى أحد من رعية مملكتي بكلمة حمقاء، سواء بقصد أو بغير قصد.
0: ولكن يا مولاتي، أظن بعض القسوة والترهيب مظهرا لا بد منه في طبيعة الملوك والأمراء.
1: ذلك ما علمني إياه المستشارون والمعلمون الذين أخذوا على عاتقهم إعدادي جيدا لأكون الملكة بعد أبي متى لزم الأمر، ولكن الكثير من نصائحهم وجدتها تصطدم مع طبائعي. لن أغفر لنفسي ما تقاسيه من عذاب وندم حتى أصلح بال من قسوت عليه دون سبب.
0: عفوا يا مولاتي، ومن يكون هو؟
1: ليس ضروريا أن تعرفيه، يمكنك أن تنصرفي
0: كما تحبين يا مولاتي.

0: ماذا لديك يا عرافة الحبشة؟ أرجو أن يكون خيرا أو مشورة مسددة إلى النصر والأمجاد، لا إلى الخيبة والهزيمة كما صنعت بنا آنفا.
1: اطمئن اطمئن مولاي الملك إذعار، ستكون أيامك الآتية حافلة بالزهو والفخار، وأنت تمشي من نصر إلى نصر.
0: يجب أن يكون الحال كما قلت أيتها العرافة، وإلا لن أرحمك هذه المرة.
1: لقد أعددت تدبيرا عظيما، محال أن يفشل معي قط.
0: ولكن ما هذا الصندوق الذي تحمليه؟
1: فيه بضعة جرذان، انظر انظر يا مولاي.
0: اللعنة، لا لا لا لا، أغلق الصندوق، لا أريد رؤية هذه المخلوقات المفزعة، أبعديها عني أبعديها.
1: اهدأ يا مولاي اهدأ، إن هذه الجرذان هي مفتاح سقوط مملكة سبأ، هي من سيأتيك بالنصر والمجد.
0: وكيف كيف ذاك؟ إياك أن تكوني ساخرة، وإلا أمرت بقطع عنقك.
1: الويل الويل لمن يسخر من مولاي الملك، بل أنا جادة كل الجد، ولكن يجب أن أسافر إلى سبأ فأصل إلى سد نهرهم العظيم، سد مأرب، فأطلق جرذاني هذه فتأتي بما تستطيع من جرذان سبأ، ثم تختلط بها لتصيبها بما أصيبت هي من سحري. حينها سيكون هنالك جيش هائل من الجرذان المسحورة لتطفق على السد نخرا وقرضا بأسنانها ومخالبها، فتفعل ما يمكن أن تفعله آلاف المعاول والفؤوس،
0: فينهار السد وتغرق سبأ.

0: غدا نلتقي، ومسلسل بلقيس ملكة سبأ. دعاء الكروان،
1: دعاء الكروان.
2: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
3: مع سليم الحيزم.
4: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

يا رب، يا فالق الإصباح، اللهم اجعلنا في هذا الصباح المبارك من عبادك الصالحين الخاشعين الحامدين الشاكرين الذاكرين، حتى نكون ممن قلت فيهم على لسان رسولك: أنا أحب من دنياكم ثلاثا، لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا على البلاء صابر. اللهم إنا نسألك خير صباح يومك هذا، وخير مسائه، وخير قضائك، وخير قدرك، وخير ما جرى به قلمك وأرادته مشيئتك. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة، أنت ترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. إلهي، يا من إليه جميع الخلق يبتهل وكل حي على رحماه يتكل، يا من نأى فرأى ما في القلوب وما تحت الثرى وحجاب الليل منسدل، يا من دنا فنأى عن أن تحيط به الأفكار طرا أو الأوهام والعلل، أنت المنادى به في كل حادثة، وأنت ملجأ من ضاقت به الحيل. إنا قصدناك والآمال واقعة عليك، والكل ملهوف ومبتهل، فإن غفرت فعن طول وعن كرم، وإن سطوت فأنت الحاكم العدل.

مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية. احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. مستمعي الكريم، اجعل زمان حياتك عدة لزمان بلائك، واجعل ما لك صيانة لحالك، واجعل عمرك طاعة لربك. الرحمة واسعة والباب مفتوح، والعفو ممنوح وعطاؤه يغدو ويروح، والتوبة مقبولة وحلمه كبير. سبحانه سبحانه، عبدت وملء يقين اليقين، وأخلصت أخلصت لله دين، عقيدة لب وإيمان قلب، وصحة درب، وعزم متين، والتصميم حر، وهدي ورأي، ووعي وسعي قمين قمين. ولكن ذاك أجل، كل ذاك من الله فضل ونور مبين. حباني عقلا، أراني رشدا، له الحمد والمجد في العالمين.

الصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

مستمعي الفاضل، العزلة الشرعية السنية المقبولة بعدك عن الشر وأهله وعن الفارغين واللاهين والفوضويين، فيجتمع عليك شملك ويهدأ بالك ويرتاح خاطرك ويجود ذهنك، أجل يجود ذهنك بدرر الحكم، ويسرح طرفك في بستان المعارف. أرى الناس فوق الأرض إلا أقلهم قد اختلفوا عقلا ورأيا وإحساسا، ومن قاس هذا الناس فيما يرونه على نفسه يوما فقد جهل الناس. إن العزلة عن كل ما يشغل عن الخير والطاعة دواء عزيز جربه أطباء القلوب فنجح أيما نجاح، وأنا أدلك عليه. في العزلة عن الشر واللغو تلقيح للفكر وإقامة لناموس الخشية واحتفال بمولد الإنابة والتذكر، وإنما كان الاجتماع المحمود والاختلاط الممدوح في مجالس العلم والتعاون على الخير، أما مجالس البطالة والعطالة فحذاري حذاري. الاختلاط الهمجي حرب شعواء على النفس وتهديد خطير لدنيا الأمن والاستقرار في نفسك، لأنك تجالس أساطين الشائعات. إذن فرجائي الوحيد إقبالك على شأنك والإنزواء في غرفتك إلا من صحبة الأخيار ومن قول خير أو فعل خير، حينها تجد قلبك عاد إليك، فسلم وقتك من الضياع وعمرك من الإهدار ولسانك من الغيبة وقلبك من القلق وأذنك من الخناء ونفسك من سوء الظن.

مستمع الفاضل، لم نفسك على التقصير ولا تلم أحدا، فإن عندك من العيوب ما يملأ الوقت إصلاحه، فاترك غيرك. إن شئت فاسمع لقول الشاعر: لا تقبلن نميمة بلغتها، وتحفظن من الذي أنباكها، إن الذي أهدى إليك نميمة سينم عنك بمثلها قد حاكها. الوحدة خير من جليس السوء، والجليس الصالح خير من الوحدة، والعزلة عبادة، والتفكر طاعة. سوء الخلق عذاب، والحقد من أخبث الأمراض، والغيبة رذالة، وتتبع العثرات خذلان. شكر النعم يدفع النقم، وترك الذنوب حياة القلوب، والانتصار على النفس لذة العظماء. ألا فاشكر لربك كل وقت على الآلاء والنعمة الجسيمة، إذا كان الزمان زمان سوء فيوم صالح منه غنيمة. ورقيق قول الشاعر في هذا السياق: شكرت جميل صنعكم بدمعي، ودمع العين مقياس الشعور، لأول مرة قد ذاق جفني على ما ذاقه دمع السرور. فن النسيان للمكروه نعمة، وتذكر النعم حسنة، والغفلة عن عيوب الناس فضيلة. الفضل من كرم الطبيعة، والمن مفسدة الصنيعة، والخير أمنع جانبا من قمة الجبل المنيعة، والشر أسرع جرية من جرية الماء السريع. خبز جاف مع أمن ألذ من العسل مع الخوف. وخيمة مع ستر أحب من قصر فيه فتنة. إذا ما كساك الله سربال صحة، ولم تخل من قوت يحل ويغرب، فلا تغبطن المترفين، فإنهم على حسب ما يكسوهم الدهر يسلب. العزلة مملكة الأفكار، وكثرة الخلطة حمق، والوثوق بالناس سفه، واستعداؤهم شؤم. عش كيف عشت، فتاريخ الورى عبر، وكلنا خبر إن ينقضي العمر. وهكذا الناس
ماضيهم لحاضرهم حديث لهو وأسمار إذا سمر. ومعبر قول الشاعر أيضا: وما الناس بالناس الذين عهدتهم، وما الدهر بالدهر الذي كنت تعرف، وما كل من تهوى يودك قلبه، ولا كل من صاحبته لك منصف. صلاة الليل بهاء النهار، وحب الخير للناس من طهارة الضمير، وانتظار الفرج عبادة. اسعد الآن، فليس عندك عهد ببقائك، وليس لديك أمان من روعة الزمان، فلا تجعل الهم نقدا والسرور دينا.

الصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح معكم، نفتح نوافذ الأمل والأمل.

أقل الطرق خطراً طريقك إلى بيتك، وأكثر الأيام بركة يوم تعمل صالحاً، وأشأم الأزمان زمن تسيء فيه لأحد. وداريت كل الناس، لكن حاسدي مداراته عزت وعز منالها. وكيف يداري المرء حاسد نعمة إذا كان لا يرضيه إلا زوالها؟ من أكثر مخالطة الناس أهانوه، ومن بخل عليهم مقتوه، ومن حلم عليهم وقروه، ومن أجاد عليهم أحبوه، ومن احتاج إليهم أبغضوه. نسأل الله سبحانه وتعالى عيشة هنية سوية، ورزقا حلالا طيبا، وصحة تحسن بها الحياة وتصفو،

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

الحياة مستمع الفاضل صحراء واحتها الأمل، وحياتنا قوامها

الحب، فمن لا يحب لا يعيش. عجبت لمن يغسل وجهه مرات في النهار ولا يغسل قلبه ولو مرة في السنة. طهر قلبك من الحقد والحسد والنفاق وحب الذات ودوس الآخرين، ترتاح وتسعد. احصد الشر من صدر غيرك بقلعه من صدرك أنت. كن مع الطفل طفلا ومع الشيخ شيخا دون أن تكون شيخا في عقل طفل أو طفلا في عقل شيخ. واعلم أن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبدا ألقى عليه محبة في الناس. جامل الناس إذا ناجيتهم، إنما الناس كأمثال الشجر، منهم المذموم في منظره وهو صلب عوده حلو الثمر.

يقولون الدنيا ساعة فاجعلها الطاعة والنفس طماعة فعلمها القناعة. ومعنى القناعة ألا تكون جشعا شرها متطلعا إلى ما ليس لك ولا في طاقة من هو مثلك، وقتها تستروح حقا نسمات الحياة الطيبة التي جعلها الله سبحانه وتعالى جزاء للمؤمنين العاملين في الدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة، صدق الله العظيم. أرضى بما قسم لك تكن أغنى الناس. إن الغني هو الغني بنفسه ولو أنه عار المناكب حافي، ما كل ما فوق البسيطة كافيا، وإذا قنعت فبعض شيء كافي. إذا طالبتك النفس يوما بحاجة وكان عليها للقبيح طريق فدعها وخالف ما هويت، فإنما هواك عدو والخلاف صديق. إن تفوق النفس على شهواتها الهدامة يعني استقامة الضمير، واستقامة الضمير لا تكاد تبين في شيء كما تبين في نقاء البواعث التي تبتعث فينا إرادة العمل والحوافز التي تقود أعمالنا. وإذا كان الرياء يدفع بأعمالنا بعيدا عن نهج الإخلاص اللازم لسلامتها، فإن النفاق يدفعها بعيدا وبعيدا عن كل صواب وحق. هذب النفس بالعلوم لترقى، وذر الكل فهي للكل بيت. إنما النفس كالزجاجة والعلم سراج وحكمة الله زيت، فإذا أشرقت فإنك حي وإذا أظلمت فإنك ميت.

مستمعي الكريم، أعمل عملك ابتغاء وجه الله تعالى وحده، ودع عبير هذا العمل يطلق الألسنة بإطرائك، ويملأ الأفئدة بحبك، ويدل الناس عليك. فآنئذ لا تثريب ولا حرج، ولكن احذر أن تعمل الخير رياء وسمعة، طمعا وزهوى، فإنك لا تضيع أجرك فحسب، بل تلوث الخير أيضا. إلى اللقاء في حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نوره. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

0: انتم تسمعوا في إذاعة المنكير معكم وين ما كنتم على وين ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات. للكبار على وين تهم تفاصيل حياتهم اليومية، بالاقتصاد، قضايا المجتمع، السياسة، الفن، الصحة، التربية والتعليم، الثقافة وغيره. وحتى الصغار عندهم ما يسمعوا. اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل. نقدموا الأفضل. إذاعة المنكير، اختياركم لكل الأوقات.
1: السادسة صباحا من إذاعة المنكير.
2: إذاعة المنكير، صوت بلادي وحب كبير.
1: أهلا بكم في موجز الأنباء. أكد أستاذ القانون البنكي محمد دنخيلي أن بعض المنصات الرقمية البنكية الخاصة بالقرض على الشرف شهدت ضغطا كبير وتعطلا مؤقت، وأشار في المقابل إلى أن تعدد المنصات ساهم في استيعاب حجم المطالب المتزايد، وأوضح أن 19 بنكا تشارك في هذه الآلية، وأن خطوط التمويل المخصصة للقروض على الشرف تبلغ إجماليا 120 مليون دينار، وهي مبالغ متفاوتة من بنك إلى آخر بحسب الأرباح الصافية المسجلة خلال السنة المحاسبية 2025. اعتبر المستشار الجبائي محمد صالح العياري أن تنقيح المرسوم على 13 المتعلق بالصلح الجزائي مرتين يهدف إلى تفادي صعوبات التطبيق وإضفاء المزيد من المرونة في التوصل إلى صلح مع رجال الأعمال المعنيين من خلال منحهم وقتا إضافي لتوفير الأموال المستوجبة. أكد وزير تكنولوجيا الاتصال سفيان الهميسي التزام وزارته بالمساهمة في مسار إصلاح المنظومة الصحية ودعم التحول الرقمي في هذا المجال بما يتماشى مع التوجهات الوطنية في مجال الصحة في أفق سنة 2030 ومع أجندة تونس الرقمية والأولويات الوطنية في مجال التحول الرقمي. دعا الدكتور محمد العيادي المختص في طب الأطفال إلى ضرورة حماية الصغار خاصة حديثي الولادة من الفيروسات التنفسية على غرار الإنفلونزا والتهاب القصبات الهوائية، وذلك عن طريق التطعيم والاعتماد على نظام غذائي صحي وغسل اليدين والأنف والوجه. وأوضح أن التلقيح ضد التهاب القصبات الهوائية غير متوفر في بلادنا، وبالتالي وجب حماية الأطفال الذين لم يتجاوز سنهم السنة، وبذلك عدم نقلهم أو عدم تقبيلهم عفوا أو الاقتراب منهم أكثر من اللازم. مثل حملة أكتوبر الوردية العالمية فرصة أو تمثل فرصة سنوية متجددة للتأكيد على أهمية الرعاية الصحية المستمرة للمرأة سواء خلال فترة الحمل أو فترة ما بعد الولادة، وللدعوة إلى الإقبال على الرضاعة الطبيعية للتوقي من الإصابة بسرطان الثدي وبناء علاقة صحية وتيدة مع الرضيع. تسعى الهياكل المشرفة على ترسيخها من خلال إقرار إجراءات وسن تشريعات تضمن بداية آمنة للمولود، وذلك على غرار عطلة تنظيم الأمومة والأبوة في الوظيفة العمومية والقطاعين العام والخاص. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn.
2: إذاعة المنسير.
4: إلهي يا رب يا رب يا رب يا يا أرحم الراحمين يا حبيب المساكين إلهي وسندي إلهي قوتي منك ومنها تنهل الحمد شفاهي وتغني الروح تسبيحا وشكرا يا إلهي. فأنا يا رب أنا في كل خطوي لك حمد ومتاب، فاسكب النور لقلبي واروي بالسحر شفاهي فأغني ربي سبحانك دوما يا إلهي.

6 و6 دقائق صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحيتنا اليوم، صبحية الجمعة 2 أكتوبر 2026. صبحية جديدة ونهار جديد نبدأه مع بعضنا، إن شاء الله يكون مبروك عليكم الناس الكل، وإن شاء الله ما يكون فيه كان الخير كما العادة. نحن نرافقكم من توا حتى الـ9 أمتع صباح مع الأخبار، مع الفقرات اللي تعودتوا بهم والغنيات اللي إن شاء الله يعجبوكم كما العادة. بعد شوية ناخذ فكرة على أحوال طقسنا لليوم وتستنى وبقيت الفقرات حدث من الأحداث اللي صاروا في نهار كما اليوم، وبتبع جولتنا الصباحية مع أخبار العالم في صباح بلا حدود. البداية تكون مع فيروز، شكرا على اختياركم إذاعة المنستير، مرحبا بكم في بشائر الصباح حتى الـ9.

6:23 دقيقة، تحية لكم إذا كان خلطوا تسمعوا فينا في بشائر الصباح من إذاعة المنستير. هتخلنا نأخذ فكرة على أحوال طقسنا لليوم. اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2026 درجات الحرارة باش تنخفض بشكل طفيف وباش تتراوح القصوى عامة بين 27 و 31 درجة وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية. السحب تكون عابرة بأغلب المناطق مع ظهور خلايا رعدية بعد الظهر بالجهات الغربية مصحوبة بأمطار، وتكون الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا فمحليا قوية قرب السواحل الشمالية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. بالنسبة للبحر يكون مضطرب بالشمال ومتموج ببقية السواحل. كما العادة في ساعتنا الثانية تنزيد ناخذ أكثر تفاصيل على طقس اليوم وطقس نهاية الأسبوع مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. نواصل مع الغنيات ونرجع لكم مع بقية فقرات ساعتنا الأولى من بشائر الصباح.

0: زريبة، صويف، زهوان، علموجة 104.7
1: 104.7
2: صباحكم غير في إذاعة المنستير.
3: When I wake up in the morning.
4: Here we go.
2: من ستة الصباح يبدأ المشوار مع البشائر مع الموسيقى والغنيات.
4: Let's go.
2: بشائر الصباح تواكب معكم إيقاع صباحكم، آخر الأخبار، أهم الأحداث، أحوال الطقس وغيره من الفقرات اللي تسمعوا تفاصيلها حتى للتسعة. وإن شاء الله صباحكم يتعدى زين.
5: Okay, playing your favorite radio station right now.
2: من العشرة متاع الصباح عناوين قارة نحكيه من خلالها في مختلف جوانب الحياة وفي المواضيع والمسائل اللي تهمكم وتشغلكم وهذه أحلى صبحية على إذاعة المنستير.
6: اتفكوا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بورقيبة قال لنا كذا.
7: حدث في مثل هذا اليوم.
8: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
7: حدث في مثل هذا اليوم.
9: 36 دقيقة نرجع إلى حدث من الأحداث اللي صاروا في نهار كما اليوم 2 أكتوبر سنة 2002. إعلان الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش إلى جانب قيادات الحزبين الجمهوري والديمقراطي في الكونغرس توصلهم إلى اتفاق حول صياغة القرار المشترك اللي يخول للرئيس استخدام القوات المسلحة الأمريكية ضد العراق في خطوة مهدت لاحقا لغزو العراق عام 2003. الإعلان هذا جاء في إطار حملة إدارة بوش لحشد الدعم السياسي الداخلي على خلفية اتهامات لنظام صدام حسين بامتلاك أسلحة دمار شامل وتهديد الأمن الدولي، وكان هذا بعد أقل من عام على هجمات 11 سبتمبر 2001. بعد أيامات من هذا الاتفاق يصوت مجلس النواب الأمريكي لصالح القرار في 10 أكتوبر بأغلبية 296 مقابل 133 صوت، ومن بعد مجلس الشيوخ نهار 11 أكتوبر بأغلبية 77 مقابل 23 صوت قبل ما يوقع الرئيس بوش رسميا ليصبح قانون نافذ في 16 أكتوبر 2002 تحت اسم قرار تفويض استخدام القوة العسكرية ضد العراق. القانون هذايا منح الرئيس الأمريكي صلاحيات واسعة لاستخدام القوة ضد العراق، شريطة استنفاذ السبل الدبلوماسية أولا، وتم الاستناد إليه لاحقا كأساس قانوني لشن الغزو الأمريكي على العراق في مارس 2003 بطبيعة الغزو اللي يطاح بنظام صدام حسين وأدخل المنطقة في مرحلة جديدة من الفوضى الأمنية استمرت تداعياتها لسنوات طويلة.
6: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم، تفكروا قول بورقيبة قال لنا كذا.
7: حدث في مثل هذا اليوم.
8: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
7: حدث في مثل هذا اليوم.
9: السعودية تتهم الحوثيين باستهداف محطة تغذي المسجد النبوي بالكهرباء، والجماعة تنفي الأخبار هذايا وأخبار أخرى باش نرجعوا لهم بعد شوية كما العادة في جولتنا الصباحية مع أخبار العالم في صباح بلا حدود. خليكم معنا ما تبعدوش.

0: زريبة، صويف، زهوان، علموجة 104.7
1: 104.7
2: صباحكم غير في إذاعة المنستير.
3: When I wake up in the morning.
4: Here we go.
2: من ستة الصباح يبدأ المشوار مع البشائر مع الموسيقى والغنيات.
4: Let's go.
2: بشائر الصباح تواكب معكم إيقاع صباحكم، آخر الأخبار، أهم الأحداث، أحوال الطقس وغيره من الفقرات اللي تسمعوا تفاصيلها حتى للتسعة. وإن شاء الله صباحكم يتعدى زين.
5: Okay, playing your favorite radio station right now.
2: من العشرة متاع الصباح عناوين قارة نحكيه من خلالها في مختلف جوانب الحياة وفي المواضيع والمسائل اللي تهمكم وتشغلكم. وهذه أحلى صبحية على إذاعة المنستير.

0: يا يونان، نوصل مرحلة 46 دقيقة. تحية لكل من خلتي يسمع في بشار الصباح من إذاعة المنستير، وقيد جولتنا الصباحية مع أخبار العالم ونكتشفوا شنو صار في العالم في 24 ساعة الأخيرة.
1: صباح بلا حدود.
0: البداية من موقع الجزيرة اللي تكتب: إيران، الخزانة الأمريكية تفرض عقوبات جديدة، وترامب يلوح باستئناف الهجمات وقطع علاقات وطرد دبلوماسيين. الأزمة تتصاعد بين أثيوبيا وأريتريا ومصر. في الملف اليمني، انفجارات قوية في صنعاء وإدانات لاستهداف الحوثيين منشأة بالمدينة المنورة. نفس الموضوع تكتب عليه فرانس 24: السعودية تتهم الحوثيين باستهداف محطة تغذي المسجد النبوي بالكهرباء، والجماعة تنفي. التحالف بقيادة السعودية اتهمت الحوثيين باستهداف محطة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة. المحطة هذه تغذي المسجد النبوي بالطاقة، وأشاروا أن الهجوم تم بطائرة مسيرة وأدى إلى خروج أحد المحاولات عن الخدمة من دون التأثير على الشبكة. والشيء هذا كانت انفاتوا الجماعة المدعومة من إيران اللي أعلنت بدورها عن غارات سعودية جديدة على صنعاء ومناطق أخرى في اليمن. من العناوين الأخرى في نفس الموقع: بريطانيا تعتقل مواطن من أصل إيراني على خلفية حادثة. وأيضا من العناوين الأخرى في الشأن الأوكراني: أوكرانيا تعلن استخدام صاروخ باليستي تكتيكي لأول مرة في القتال مع روسيا. والولايات المتحدة تتنازل عن شرط حقوق الإنسان لصرف مساعدات عسكرية في مصر. نمشي إلى موقع البي بي سي: القوات الحكومية اليمنية تعلن استهداف مواقع ذات قيمة عالية في صنعاء بعد سماع دوي انفجارات. أثيوبيا أريتريا تتبادلان قطع العلاقات وتوتر متصاعد مع مصر. حرائق واحتجاجات طلابية، ماذا يحدث في مصر؟ هكذا تتساءل البي بي سي اليوم. نمشي إلى موقع سكاي نيوز: كوشنر وإسرائيل، تحقيق يكشف تضارب المصالح بشأن اتفاق غزة. اليمن، أكثر من 80 قتيل في معارك وأزمة الديزل تتفاقم. تحركات أوروبية سريعة بعد تهديدات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. رقم قياسي للمعتقلين والمصابين في فرنسا مع توسع الاحتجاجات. كانوا هذا بعض العناوين وبعض الأخبار اللي نوصل معهم للستة واثنين وخمسين دقيقة. كانت هذه صباح بلا حدود.
1: صباح بلا حدود،
0: 8 دقائق يفصلونا على موجز أخبار السبعة. نحن كنا هكا وصلنا لنهاية ساعتنا الأولى من بشائر الصباح لصبحية اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2026. تحية توصلكم من عند أيمن الشابي في الإخراج، محمد بهير معكم في الأعداد والتقديم. الموعد متواصل حتى للتسعة متاع الصباح. خليكم معنا، ما تبعدوش. شكرا على الاستماع.

0: زريبة صوف زهوان على الموجة 104.7 صباحكم غير في إذاعة المنستير.
1: When I wake up in the morning.
2: Here we go.
0: Go. يبدأ المشوار مع البشائر مع الموسيقى والغناء.
3: Let's go.
0: بشائر الصباح تواكب معكم إيقاع صباحكم. آخر الأخبار، أهم الأحداث، أحوال الطقس وغيره من الفقرات اللي تسمعوا تفاصيلها حتى للتسعة. وإن شاء الله صباحكم يتعدى زين.
4: Okay, playing your favorite radio station right now.
0: من العشرة متاع الصباح
5: عناوين قارة
0: نحكيه من خلالها في مختلف جوانب الحياة
5: وفي المواضيع والمسائل
0: اللي تهمكم وتشغلكم.
5: وهذه
0: أحلى صبحية على إذاعة المنستير.
6: انتم تسمعوا
7: في إذاعة المنستير
8: معاكم
7: وين ما كنتوا
8: عناوين ترافق نهاركم كل ما فيه من مشاغل واهتمامات. للكبار عناوين تهم تفاصيل حياتهم اليومية، بالاقتصاد، قضايا المجتمع، السياسة، الفن، الصحة، التربية والتعليم، الثقافة وغيره. وحتى الصغار عندهم ما يسمعوا. اسمعونا وما تنسيوش باش تبلغوا صوتكم وملاحظاتكم باش ديما نقدموا الأفضل.
7: إذاعة المنستير، اختياركم لكل الأوقات.
9: السابعة صباحا من إذاعة المنستير.
10: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
9: أهلا بكم في موجز الأنباء. وقعت تونس أمس الميثاق الوطني للصحة في ختام قمة تيلي هيلث كونكت الملتئمة في بلادنا بمشاركة وزراء الصحة ووزارة الصحة ووزارة تكنولوجيا الاتصال والبنك الدولي. هذا الميثاق يهدف إلى دعم مسار التغطية الصحية الشامل وتعزيز التحول الرقمي للمنظومة الصحية، ويرتكز على 6 محاور رئيسية تشمل ضمان النفاذ الرقمي العادل إلى الخدمات الصحية واستمرارية وتنسيق مسارات العلاج وتعزيز الحوكمة الآمنة والسيادية للمعطيات الصحية، إلى جانب تحديث البنية التحتية والمنصات الرقمية وتنمية الكفاءات والبحث والابتكار وتأمين مسار الأدوية والمواد الصحية. أشادت المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في تونس بالتقدم المهني المهم الذي حققته تونس خلال السنوات الأخيرة في مجال الصحة، واعتبرت في كلمة ألقتها بصفتها ممثلة عن منظمة الصحة العالمية خلال المؤتمر الدولي للصحة الرقمية، اعتبرت أن جملة الإنجازات التي تحققت تمثل أساسا متينا لمواصلة الاستثمار في القطاع وتعزيز قدرات المنظومة الصحية. نشرت وزارة التربية أمس رزنامة الامتحانات الوطنية للسنة الدراسية الجديدة، ويتضمن امتحان البكالوريا اختبارات التربية البدنية من 19 إلى 30 أفريل والاختبارات التطبيقية والشفهية من 13 إلى 26 ماي، أما الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا فتجرى أيام 2 و3 و4 و7 و8 و9 جوان، وامتحان شهادة ختم التعليم الأساسي تجرى اختباراته الكتابية يوم 17 و18 و19 جوان، أما امتحان شهادة ختم التعليم الأساسي التقنيف تجرى أيام 17 و18 و19 جوان، أما مناظرة الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية فتجرى اختباراتها أيام 21 و22 و23 جوان. استقبل الرئيس الجزائري أمس وزراء الطاقة لدول النمسا وألمانيا وإيطاليا وتونس بوصفها الدول المنخرطة في مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين للطاقة والذي يربط بين شمال إفريقيا وأوروبا. وزير التجهيز والإسكان المكلف بتسيير وزارة الصناعة والمناجم والطاقة صلاح الزواري صرح إثر اللقاء أن مشروع ممر الهيدروجين الجنوبي يعد منشأة استراتيجية للطاقة النظيفة تهدف إلى ربط شمال إفريقيا بالقارة الأوروبية، مشيرا إلى استكمال الدراسات التكميلية خلال الفترة القليلة القادمة تمهيدا للإعلان عن الصيغة النهائية وتفاصيل الإنجاز. أعلنت الشركة الوطنية للسكك الحديدية التونسية أنه سيتم ابتداء أو تم بداية من يوم أمس نقل المسافرين على الخط الدولي تونس عنابة من مدينة سوق هراس في اتجاه عنابة بواسطة الحافلات، وذلك بسبب أشغال على السكة الحديدية بولاية سوق هراس. وأوضحت الشركة أن المسافرين سيتنقلون من تونس إلى سوق هراس بواسطة القطار، ثم يواصلون رحلتهم بالحافلة بعد إجراء أو بعد استكمال الإجراءات القانونية الديوانية. انتهى الموجز، إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير، بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا. إذاعة المنستير، لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50 محراب الكلمة. عيشوا إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.

0: كرون مع ريم الهام.
1: عسلامة، أنا اسمي إيلين، نقرأ السنة الثالثة ولقب السخيري، نقرأ ثالثة جيم. وباش نحكي لكم على لبستي، ماما ديما تختار لي لبستي وساعات اني نختارها، وزادة هي تختار لي البوند والشكاكل، وتختار لي الصباط اللي باش نلبسه. وطو باش نحكي لكم على نادي، معلمتي اسمها استوفاء، وهي تحبنا برشا وديما تقرينا في النادي، ونحنا نقراو كان في النادي، وهما يرجعوا لنا دروسنا حتى من المحفوظات يشدوها علينا، نحنا ديما نقراو في النادي. طو باش نغني لكم غنية جبتها من مخ. أمي أمي أنا أحبك يا أمي، أمي أمي أنت شمسي وأنت زهرتي، أمي أمي أنت قلبي، أمي أمي أنت حياتي. مكتبتها جبتها من مخي، قلنا هذه جبتها من مخي، إن شاء الله تعجبكم. باي.

قلبي وجسمي وعقلي وجمالي.

0: اسمهن نصر ماهر 7:19 دقيقة. أهلا وسهلا، مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح. نواصل مع فقراتنا ونمشي لفقرة خذها بإيجابية. خذها بإيجابية. كما العادة في الفقرة هذه نستقبل زهرة القفسي. صباح النور، مرحبا بك.
1: صباح الأنوار والأزهار، مرحبا بك وبكل مستمعي إذاعة مكسيك.
0: مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا في فقرتنا اليوم. باش نحكيو على التعامل مع الفشل وأهم الخطوات، وخلينا نقولوا الحلول باش نتجاوزوا الفشل ونحاولوا على الأقل من الفشل نتعلموا حاجات ونبنيوا على الفشل هذايا من غير ما نوقفوا حياتنا. يظهر لي هكا
1: جستمو هكاك بالضبط. شكرا على تجديد الدعوة. دونك اليوم كما كنت تقول باش نحكيو على الفشل، واكيد ما فماش انسان في الدنيا ما يفشلش ولو في دومين في حياته. دونك الفشل حاجة طبيعية وحاجة إيمان، ونتعلمو كيفاش نتعاملو معها. راهو ملي نتعلمو نمشيو. اول خطوة ياخذها البيبي دونك يتكعبر ويطيح ويقعد يحاول يحاول حتى ينجح في انه يمشي. دونك احنا مبرمجين ككائنة بشرية لأحنا نتعاملو مع الفشل منذ نعومة أصغرنا. تبقينا ساعات كي نكبروا تتكون شخصيتنا مرات بطرق هكا في شوية كالكوعات بين قوسين، تولي رؤية فلو ما بابينا ديما نكونوا نشين ومتألقين ومثاليين وما يعرضناش الفشل أبدا. هذاك علاش برشا ناس تصير لهم ديسبشن وقت اللي يفشلوا في أي دومين في حياتهم. دونك احنا اليوم أول حاجة نحبوا نتفهموا عليها انه رؤيتنا للفشل هي اللي تتبدل. يعني نعترفوا بوعي انه الفشل فرصة باش نتعلموا منها، مش هي منحدر والا حفرة والا هاوية طحنا فيها وما عادش تقوم لنا قائمة. لطف علينا والله ري قدر علينا. دونك اول نقطة نحب نتفهموا عليها هي انه الفشل راهو تجربة وفرصة نتعلموا منها. دونك مجرد ما احنا نتقبلوا هذا، يعني احنا تقبلنا ادخلوا انه الفشل موجود في حياتنا مش احنا نتعلمه ونقدمه. هذه النقطة الاولى. النقطة الثانية، يلزمنا نعترف بالمسؤولية متاعنا بالحاجة اللي فشلنا فيها ايا كانت. يعني يلزمني نتقبل انه اني ككائن بشري فشلت في النقطة هذه ولا في المشروع هذا ولا في الدومين هذا، لأنه بكل بساطة أني كائن بشري مجنون عادي. يعني ونعترف بالخطأ متاعي من غير ما نقعد نلصق في الليزيتيكات على الظروف وعن السخرين ولوج على أي حاجة اللوم عليها. دونك النقطة الثانية هي نعترف بمسؤوليتي في الخطأ وفي أني فهمت في أنه النقطة هذه ولا الحكاية هذه تفشل، ولكن الاعتراف هذا ما يلزموش يخليني ندخل في جلد الذات وإلا نعيش حالة متاع هكا لوم كبير لنفسي، وإلا زاد في نفس الوقت نقول لا سي بون تحملت المسؤولية ويلزمني لوش كيف تسعى على الحلول من غير ما نعيش الدوي متاعي. راهو احنا صحيح فقرتنا اسمها خذها بإيجابية، ولكن مش نمشيو للإيجابية السامة بين قوسين. طبيعي انه الإنسان وقت اللي يفشل يتقلق، هذه حاجة طبيعية ويحس مرات بالإحباط، ولكن احنا ما نحبوش الكونتينويتي كثير في الأحاسيس السلبية هذه. يعني سي بون خذ وقتك ساعة اثنين ثلاثة أيام ماكسيموم وبعد سي بون يمني نتعدى للخطوة الموالية. وكي نقول وراه الإنسان يفشل مش معناتها هو خايب. يمني زاد نفسك أنه الفشل مش بالضر، إذا فشلت أني في الحكاية ذيك مش معناتها إنسان فاشل بصفة عامة وإلا هويتي هويتي الشخصية يعني كإنسان تمسك. لا بالعكس، جوست يلزمني نعرف أنه سي بون من حقي كإنسان أني نفشل. المشاعر السلبية هذه باش نتعايش معها وباش نتجاوزها وما نعطيهاش أكثر من حقها. هذا المطلوب في الخطوة الثالثة. نمشيو بعضنا للخطوة الرابعة واللي هي نجبد ورقة وستيلو ونحلل الأسباب اللي خلتني نفشل بدقة باش نعرف وين فما دي لاكون ونلقى لهم حلول كيفاش نجم نتجاوزهم في التجربة الجاية، ولا كيفاش نجم نحسن من روحي ولا من بروفيلي في النقطة هذية. دونك هذا من نجم كثير إلا ما نعرف الأسباب بدقة نجم ننقلها العلاج متاحة. النقطة الخامسة، نحط خطة جديدة. لأنه احنا قلنا فشل مش بشي وقفنا، سي بون فهمت علاش فشلت وخدمت على روحي ولا خدمت على مشروعي. دونك باش نحط خطة جديدة استراتيجية جديدة تكون فيها سوق ليس أكبر من استراتيجية اللي تحطت أقبل، وأهدافي وطموحاتي الكبيرة باش نحاول نقسمها لخطوات صغيرة نبدأ بها، والمرة هذه كيفاش نبدأ ما عرفش نبدأ بالسفر باش نبدأ وإني ديجا عندي تجربة قديمة اتعلمت منها، فبإذن الله تعالى النتائج باش تكون أفضل وباش نعاود المحاولة نتاعي خبرة أكبر أيا كان الدومين اللي حكينا عليه. وراه مرة أخرى من حقك كإنسان أنك تحاول وتفشل مرة واثنين وثلاثة، في صورة ما إذا حسيت أنه اللي عملته غير كافي وما زلت تحقق المعلومات وإلا التفاصيل بخصوص المشروع متاعك ولا تجربتك في الحياة أيا كانت، ما فيها بس تستعين بخبراء في المجال اللي أنت تحب تنجح فيه. روكي نحكي على المجالات، نحكي على الحياة بصفة عامة، نجم نحكي على علاقتي بأولادي، علاقتي الزوجية، علاقتي مع أمي وبابا، علاقتي مع أصحابي، يعني علاقاتي الاجتماعية وبيان في الدومين بروفيسيونيل. دونك النقطة الثامنة والأخيرة اللي باش نختموا بها، أكيد النجاح في الحياة مرتبط بالأسباب وبالسعي متاع الإنسان، ولكن زادا مرتبط في جانب كبير حسن التوكل على ربي سبحانه بتوفيق ربي سبحانه. هذا ما ينجم يصير كان وقت اللي تكون عنا نية صافية وندعي ربي بصدق أنه يوفقنا في حياتنا الكل، وأنه كل تجربة نعيشوها تكون لنا فرصة وإضافة لشخصيتنا خلاتنا نتعلم أكثر من الحياة. دونك نحب نقول لروحي والناس اللي تسمع فيها الكل، ما فيها بس أنك تفشل تقبل تعلم إيشورتو واصل واستمر باش نجم تخلط تحقق الهدف نتاعك مع الاستعانة بربي سبحانه. أكيد ببقى لي كان نقولكم وصلنا لنهاية الفقرة نتاعنا، إن شاء الله ربي يوفق الناس الكل، إن شاء الله جمعة طيبة مباركة، وإن شاء الله نهاركم مزيان وبأنواع الخير الكل يا ربي.
0: شكرا لك، نهاية أسبوع سعيدة لك أنت أيضا زهرة القاسي، موعدنا إن شاء الله يتجدد معك في بداية الأسبوع 7:27 دقيقة. مازلنا مواصلين معكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح، تستناو بعد شوية عناوين نشرة الأخبار، أيضا دقيقة صحة، الأخبار الرياضية في سبور أنفو، أحوال الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي، حتى لنوصلوا لنشرة أخبار 8. مرحبا بكم وشكرا على الاستماع، وطريق السلامة للجميع إذا كان شديتوا إثنية للخدمة وإلا للقراية. نتمنى لكم نهار مبروك وإن شاء الله ما فيه كان الخير.

0: Richard.
1: Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
2: السابعة والنصف صباحا بإذاعة المنستير. صباح الخير وأهلا بكم في تقديم عناوين النشرة القادمة. تونس توقع الميثاق الوطني للصحة لتعزيز التغطية الصحية الشاملة. المرصد التونسي للمياه يدعو إلى إطلاق برنامج استثماري طارئ لتجديد شبكة مياه الري للحد من تسربات المياه. انفجارات في العاصمة اليمنية صنعاء وإدانات لاستهداف الحوثيين منشأة طاقة بالمدينة المنورة. تفاصيل هذه العناوين وأخبار أخرى تأتيكم بإذن الله في تمام الساعة الثامنة. إلى اللقاء.

0: خدمين من أحوال التقس أخبار متنوعة تحليل وتعليق حر على كل مسار. أجندة ثقافة، أجندة معرض الصحافة، نبض الشارع وضيوف معاهم الويكبو. أشتم جديد،
1: أشتم من أحداث،
0: أشتم جديد، نصائح صحية فلاحية مسابقات وكل ما يهم الكبار والصغار.

0: حلوة متع بها وذنيك في كل صباح جديد.
1: صباح الخير، ازاي الحال؟ يا رب تكون بخير وحالك عال.
0: بشائر الصباح، كل نهار بشائر الصباح. مع بشائر الصباح ابدا نهارك وفرهد بالك.
2: دقيقة صحة.
3: عسلامة ومرحبا بكم في دقيقة صحة مع دكتورة الأعصاب نارجس جوتا. اليوم اخترنا باش نحكيو على الدوخة، ولكن ما يسميوها زادة برشا عباد الترهويجة. أسبابها نجم تكون بسيطة كيما زادة نجم تكون خطيرة. دونك شنية الأسباب هذية؟ شكون يشخصهم وكيفاش نداويوها؟ الدوخة اللي باش نحكيو عليها اليوم هي شعور بالدوران. المريض اللي يحس الدنيا قاعدة تدور بيه، يحس بروحه باش يفقد التوازن نتاعو، باش يطيح في القاع من غير ما نجم يتحكم في روحه. بطبيعة هذا الكل من غير فقدان الوعي. بالنسبة للأسباب، نجم تكون انخفاض في ضغط الدم وإلا مستوى السكر في الدم، قتلي السكر مع تيتيح. نجم تكون فقر الدم ولا أثار جانبية لبعض الأدوية. كما زادة نجم تكون مشكلة في الوذنين وإلا في العينين. أما إذا كان الدوخة تجينا بصفة فجئية أو الحدة متاحة تمشي وتقوى، وإلا تكون معها عوارض أخرين كيما على سبيل المثال وجعة قوية في الرأس، وإلا رزن في اليد أو الساق، وإلا صعوبة في النطق والكلام، وقتها راهي نجم تكون ناتجة عن التهاب الأعصاب، جلطة دماغية، وإلا مرض خايب عافانا وعافيكم الله. هذاك علاش المريض لازم يتوجه لطبيب أعصاب باش يشخص الحالة ويعطيه الدواء المناسب في الوقت المناسب. وإن شاء الله لاباس الناس الكل.
2: دقيقة صحة.

صباح النور صباح الورد مستمعينا، أهلا وسهلا بكم. جمعة مباركة للجميع. البداية بكرة القدم وبأخبار الترجي الرياضي التونسي. في آخر أخبار الترجي الرياضي التونسي، والمدرب الجديد للفريق بابلو اللي من المفروض إن شاء الله يوصل لتونس فجر يوم السبت غدوة معناها، وينطلق في أول حصة تدريبية مع الفريق يوم السبت في الساعة 2:30. بالتالي بيكون أول حصة تدريبية ليه بعد عودة الترجي الرياضي التونسي من طرابلس في عين دراهم. الترجي اللي كان فاز في آخر مقابلة ودية 5-0. يوم الأحد باش يلتحق المدرب المساعد أيتور فامبرول باش يلتحق ببقية الطاقم الفني للترجي الرياضي التونسي، وتبدأ رحلة المدرب الإسباني الجديد مع الترجي. إسباني اللي تقريبا تحصل على الألقاب في كل المحطات اللي مر بها باستثناء مع فريق ختافي الإسباني، ومرحلة جديدة باش تبدأ للترجي من خلال البطولة الوطنية وأيضا من خلال رابط الأبطال الإفريقية في مواجهة فريق السويحلي الليبي. البطولة الوطنية اللي بترجع للنشاط نهاية الأسبوع القادم من خلال الجولة الخامسة، ولهنا الاتحاد الرياضي بن قردين كان أصدر بلاغ أكد فيه أنه أثر برمجة مباراة فريقه قدام النادي الإفريقي لحساب الجولة الخامسة بطولة رياضة المحترفة الأولى. المباراة هذه مقررة يوم 10 أكتوبر. لا، المدير بن قردين تؤكد موقفها المتمثل في رفض إجراء المباراة متاع النادي الإفريقي قبل استكمال مباريات الجولة الرابعة من البطولة. فما مقابلات متأخرة في البطولة، وهي خاصة اللقاء

النادي الافريقي والملعب التونسي تطلب ان المباراه تصير هذيا، ومن بعدها تطلع يلعب اتحاد بن قردان مباراته امام فريق النادي الافريقي. واكيد الموضوع باش ننظر فيه نصور الجامعه التونسيه لكره القدم. من جهه الرابطه الوطنيه لكره القدم اللي انعقدت البارح، كانت شافت التقارير وعملت خذت القرارات اللازمه بعد تقارير نتاع الحكام وتقارير ايضا المراقبين وورقه المباراه، وعاقبت جمعيه الترجي الرجيسي بتوبيخ خطيه ماليه قدرها 5000 دينار بعد مباراه اتحاد مناسيري، جمعيه اتحاد بن قردان توبيخ خطيه ماليه 5000 دينار بعد مباراه النادي الصفاقسي، ايضا النادي الصفاقسي توبيخ خطيه ماليه بعد مباراه النادي البنزرتي، النادي الافريقي خطيه ماليه 7000 دينار بعد مباراته ضد الترجي الرياضي الجرجيسي، ايضا هلال الشابه خطيه ماليه 1500 دينار، وهنا نحكيوا على انديه الرابطه الثانيه، مستقبل رياضي بقابس 500 دينار، قوف الرياضي بقفصه 1500 دينار، ايضا اولمبيك الكاف 1000 دينار، اولمبيك مدنين 1500 دينار، وتاجيل البت في احتراز الفني المقدم من قبل جمعيه النجم الرياضي الساحلي ضد جمعيه مستقبل رياضي مرسى خلال المباراه اللي جمعتهم يوم 12 ديسمبر بطلب من الفريقين للاطلاع على وسائل الدفاع. هذا بالنسبة لمختلف القرارات اللي صدرت على الرابطة الوطنية لكرة القدم. بطولة الرابطة الثانية تتواصل بصفة عادية يومي السبت والأحد، غدوة السبت بشكل الموعد مع الجولة الثانية ذهاب، البرنامج فيه ماضي ثلاثة جمعية مقرين نجم رياضي خليدي تحكيم فادي بخريس، هلال مساكن هلال الشابة تحكيم شريف مجدوب، مكان المهدية نادي محيط قرقن تحكيم الطاهر تليش، سكك حس فاقسي مستقبل رياضي بيجابس تحكيم رضا الشويحي، كوكب عقارب سبورتينج بن عروس تحكيم نبيل الهمادي، اتحاد تطويل ملعب السوسي تحكيم أمين الفقير. مقابلات يوم الأحد ماضي ثلاثة بعث بو حجلة مستقبل سليمان تحكيم لسفيان جبارة، نادي القربي قوفر دي بقفصة تحكيم محمود قصيعة، جندوبة رياضية جمعية رياضية بأريانا أسامة شريت حكم المباراة، سمير العونة اللي بيش يزفر رقال قلعة رياضية شباب قيروانية، إيهاب بن كيلاني أيضا بيشكون هو حكم اتحاد قصور السيف نادي أولمبيك مدنيين، عبد السلام ماني لمباراة مستقبل قصرين أولمبيك كيف، ياسين المرغني اللي قال ملعب القابسي ونادي سبورتينغ المكنين، وأخيرا أمل الرديف باش يواصل أو هلال الرديف باش يواجه أمل الرياضي بوشمة تحكيم حمزة المسيليني. كما تعودتوا ان شاء الله على موجاتنا باش يكون عندنا عدد من المتابعات بالنسبه لمقابلات الرابطه المحترفه الثانيه يوم السبت والاحد في المحطات نتاعنا الرياضيه اللي تعودتوا بها. نمشي بكم الكرة السلة، برنامج مقابلات الجولة الثالثة لبطولة تونس في كرة السلة تتلعب يومي السبت والأحد، نهار السبت شبه قيروانية النادي الإفريقي 5:30 تاع العشية، الملعب النابلي نادي رياضي الصفاقسي في نفس في 5 تاع العشية، نجم حق الويت شبه المنازة في نفس التوقيت في 5، 6 اتحاد الأنصار اتحاد مناسيري، النجم الساحلي في 6 يستقبل دالي رياضي بقرومباليا، ومباراة يوم الأحد بين نادي حمام سوسة والنجم الراسي 4 تاع العشية، وتفهموا علاش، لأنه نفس القاعة يلعب فيها النجم الساحلي ويلعب فيها فريق نادي كرة السلة بحمام سوسة. مباريات ودية في انتظار عودة نشاط البطولة بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى، من أهم المباريات لقاء فريق النجم الساحلي فريق ساقية الدير نهار السبت في أولمبي سوسة انطلاقا من الثانية ونصف بعد الظهر، وماضي ثلاثة الاتحاد المنستيري باش يواجه الأمل راديو حمسوسة في ملعب بن جنات بالمنستير. نعطيكم مباريات الأندية التونسية في ذهاب الدور التمهيدي الثاني لرابطة الأبطال الإفريقية، مباريات رابطة الأبطال الإفريقية نهار الجمعة 16 أكتوبر سويحلي ليبي الترجي الرياضي التونسي، ونهار السبت 17 أكتوبر مازيبي الكونغولي النادي الإفريقي، في كأس الكونفدرالية الإفريقية نهار السبت 17 أكتوبر الترجي الرياضي الجرجيسي باش يستقبل ريال باماكو المالي، والسبت 17 أكتوبر أمادو ديالو الإيفواري باش يستقبل نادي الصفاقسي، مباراة الإياب بعد أسبوع. نكمل بالنادي الإفريقي اللي تحول البنغازي باش يواجه أهلي بنغازي في مباراة ودية دولية غدوة إن شاء الله السبت بدعوة من الفريق الليبي، النادي الإفريقي تحول بكامل العناصر نتاعو للبنغازي. شكرا لكم على المتابعة، نتقابلوا في نصف النهار ودارجين بعد لحظات، يرجعكم محمد بيار يواصل معكم مشوار في بشاير الصباح، إلى اللقاء.

0: 49 دقيقة نواصل مع أحوال الطقس. مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا سيسليم بن ميلاد. صباح النور.
1: صباح محمد وصباح الخير كيف مستمعين دعت منسيب.
0: مرحبا بك شكرا على حضورك معنا. هيد خلينا ناخذ فكرة معك على أحوال الطقس اليوم ونهاية الأسبوع إن شاء الله كيفاش باش يكون.
1: بالنسبة اليوم تكون احنا تحت تأثير منخفض نسبي للضغط الجوي باش يتمركز على غربي بحر أو المتوسط، يسير في تيارات شرقية جنوبية شرقية رطبة بحرية نحو بلادنا، وبالتالي سواحل شرقية في الصباح معنية ببعض الأمطار ضعيفة والمفرقة، بينما العشية تظهر الخلايا رعدية تكون مصحوبة بالأمطار أحيانا غزيرة خاصة بالمناطق الغربية. هنا نذكر ولايات باجة جندوبة الكيف سليانة القاسرين حتى قفصة القاسرين والكيف باش يكون فيهم غزيرة. قية المناطق يكون فيها سحب عابر. بالنسبة للريح من قطاع الشرقي قوية نسبيا في محليا قوية خاصة قرب السواحل الشمالية ومعتدلة بقية الجهات وتنجم تجاوز 70 كيلومتر في الساعة في شكل هبات أثناء ظهور السحب الرعدية. بالنسبة للبحر عامة مضطرب إلى شديد الاضطراب خاصة بمنطقة سيرات، بينما الحرارة اليوم في انخفاض طفيف وين تتراوح القصوى عامة بين 26 و 31 درجة وتكون في حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية. اليوم جاف جيت مونستين سجلوا 29 درجة كحرارة قصوى وهي أكثر معادلات العادية لهذه الفترة بحوالي 3 درجات، سوسة 30 درجة، المهدية 29 درجة، القيروان 31 درجة. بالنسبة للسبت والأحد كيف كيف تظهر الخلايا العادية العشية بالمناطق الغربية تكون مصحوبة بالأمطار تكون محليا غزيرة، بينما بقية المناطق يكون فيها سحب عابرة والحرارة غدوة تقعد دون تغيير وتقعد تستقرار.
0: واضح، شكرا لك سيسليم، تحياتنا لك، يعطيك الصحة إن شاء الله نهارك مبروك. 7:51 دقيقة مازلنا مواصلين معكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح، خليكم معنا متمادوش.

0: الكواليس
1: أحوال التقس
0: أخبار
1: أخبار متنوعة
0: متنوعة
1: تحليل وتعليق حر على كل مسار
0: كل مسار
1: أجندة ثقافة
0: أجندة
1: معرض الصحافة نبض الشارع وضيوف معاهم الويكبو أشتم جديد
0: أشتم من أحداث
1: أشتم جديد نصائح صحية فلاحية مسابقات وكل ما يهم الكبار والصغار.

0: بشائر الصباح كن هار بشائر الصباح مع بشائر الصباح ابدأ نهارك وفرهد بالك
1: 7:58 دقيقة. مرحبا بكم، هذه بشائر الصباح من إذاعة المنستير. تعلن الوكالة العقارية للسكنة أنه التسجيل مازال متواصل في مشاريع تقسيم الأريج 2 بسيدي ثابت أريانا وتقسيم جنان المحمدية ببن عروس وتقسيم الزيتونة بسواسي ولاية المهدية اللي تخصص فيهم الوكالة 50% من إجمالي المقاسم الفردية المنجزة لفائدة الفئات محدودة الدخل لمن لا يتجاوز دخلهم الشهري الخام 3 مرات الأجر الأدنى المهني المضمون في تاريخ اسناد المقسم. مساحات تلبي احتياجات السكن في تقسيمات متكاملة، ويتم الاطلاع والتسجيل في المشاريع هذه حصريا على الموقع الرسمي للوكالة www.afh.net.tn.
2: إشهار بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا.
3: إذاعة المنستير
2: لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50 محراب الكلمة. عيش إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.
4: زريبة صوّف زهوان على الموجة 104.7.
2: صباحكم غير
5: في إذاعة المنستير.
6: When I wake up in the morning.
7: Here we go.
2: الصباح يبدأ المشوار مع البشائر
8: مع الموسيقى والغناء.
9: Let's go.
10: بشائر الصباح
2: تواكب معكم إيقاع

0: وان شاء الله صباحكم يتعدى زين.
1: Okay, playing your favorite radio station right now.
0: من العشرة متاع الصباح عناوين قارنا نحكي من خلالها في مختلف جوانب الحياة وفي المواضيع والمسائل اللي تهمكم وتشغلكم وهذه أحلى صبحية على إذاعة المنسي.
2: تمام الثامنة صباحا على موجات إذاعة المنسير.
3: إذاعة المنسير صوت الذي وحب كبير.
2: أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في أولى نشراتنا الإخبارية، هذه عنوينها: تونس توقع الميثاق الوطني للصحة لتعزيز التغطية الصحية الشاملة. المرصد التونسي للمياه يدعو إلى إطلاق برنامج استثماري طارئ لتجديد شبكة مياه الشرب والري للحد من تسربات المياه. انفجارات في العاصمة اليمنية صنعاء وإدانة لاستهداف الحوثيين منشأة طاقة بالمدينة المنورة. إلى تفاصيل النشرة، وقع وزير الصحة مصطفى الفرجاني ووزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي أمس الميثاق الوطني للصحة بحضور عدد من السفراء ومسؤولين عن المنظمات والمؤسسات الدولية والشركاء في المجال الصحي، وذلك في إطار اختتام المؤتمر الدولي للصحة الرقمية 26 و2000. وأكد وزير الصحة مصطفى الفرجاني أن الميثاق الوطني للصحة يمثل إطاراً لتوحيد الجهود وتنسيق العمل حول رؤية مشتركة تهدف إلى بناء منظومة صحية أكثر إنصافاً ونجاحة، بما يضمن لكل مواطن النفاذ إلى الرعاية الصحية التي يحتاجها دون تمييز. كما أشار مصطفى الفرجاني إلى أن اجتماعاً سيعقد في شهر ديسمبر المقبل في اليابان لبحث خارطة الطريق المتعلقة بالتغطية الصحية الشاملة بالتعاون مع الشركاء وفي مقدمتهم منظمة الصحة العالمية واليابان والوكالة اليابانية للتعاون الدولية.
4: اتفاقية كومباكت بين وزارة الصحة وبين شركائنا الدوليين، ثم 16 بلد فاهمين في الاتفاقيات هذه. الهدف نتاعها هو التغطية الصحية الشاملة. الصحة الرقمية هي من الركائز اللي باش نخلطوا التغطية الصحية الشاملة، معناها كل مواطن خاصة اللي يبداو في المناطق الداخلية توصلهم خبرة وتوصلهم طب الاقتصاد وكذلك التقنيات عبر طب عن بعد عبر الرقمنة، كيف يتجنبوا عناء التنقل خاصة من ناحية المادية ومن ناحية الجسدية. العديد من الستارتاب التوانسة أمضاوا زاد اتفاقيات مع بلدان من العالم، وتونس تكون هي البلد القاطرة في العالم. ثم 5 مستشفيات رقمية في بريطانيا والمملكة السعودية اللي عندها أكبر مستشفى رقمي، سنغافورة، الأردن وتونس. وإعلان تونس اللي قمنا به يعطي زاد خريطة طريق، لأن معطيات الرقمية لازم تكون فيها السيادة، تكون فيها احترام زاد المعطيات الشخصية، وتكون فيها على التعويل على الذات باستعمال الذكاء الاصطناعي في الميدان الصحي. باش يكون ثم اجتماع في شهر ديسمبر في اليابان، كنت فيه خريطة طريق للتغطية الصحية الشاملة بالتعاون مع الشركاء وعلى رأسهم منظمة العالمية للصحة واليابان مثل في جايكا.
2: في موضوع آخر، أعلن مدير عام الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة نفع البكاري أمس عن إطلاق برنامج شمس الموجه إلى المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمدعوم من البنك الإفريقي للتنمية بهدف تمكينها من الاستثمار في الإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقة الشمسية الفوتوضوئية. وتندرج هذه المبادرة ضمن سلسلة من البرامج والمبادرات الرامية إلى دعم الانتقال الطاقية، من بينها برنامج إنتاج الكهرباء بالطاقة الشمسية الذي حقق بحسب تقديره قفزة قياسية تجاوز عدد المنظومات المركزة في الجهد المنخفض 150 ألف منظومة بقدرة جملية تناهز 466 ميجاوات إلى موفى أفريل 26 و2000. من جهته، اعتبر كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي بوزارة الصناعة وائل شوشان أن الانتقال الطاقي أصبح محل إجماع، وأن التحدي اليوم لم يعد في التخطيط بل في سرعة التنفيذ، وأن الدولة تعمل على جملة من الإجراءات العاجلة في مجال الطاقة.
5: الانتقال الطاقي ليس فقط مسألة خيارات أو سياسات طويلة المدى، بل أصبح ضرورة استراتيجية، وبالتالي تعمل الدولة على تسريع كل المشاريع المعروضة في إطار هذا الانتقال الطاقي، وكذلك بالتوازي وما مرت به تونس والمنطقة يعني في الصيف الماضية. ذكرنا وأكد على أهمية تسريع المشاريع هذه، ولكن أيضا تعمل الدولة على جملة من الإجراءات العاجلة لتفادي هذه الإشكاليات ولضمان ضمان استعداد وجاهزية المنظومة الكهربائية إن شاء الله لتفادي والتقليص من أثار هذه الإشكالية.
2: نبقى مع القطاع الطاقي، حيث استقبل رئيس الجمهورية الجزائرية عبد المجيد تبون وزراء الطاقة لدول النمسا، ألمانيا، إيطاليا وتونس من خلال وزير التجهيز الوزير المكلف بوزارة الصناعة إصلاح الزواري، بوصفها الدول المنخرطة في مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين للطاقة والذي يربط بين شمال إفريقيا وأوروبا. وأوضح إصلاح الزواري أن مشروع ممر الهيدروجين الجنوبي يعد منشأة استراتيجية للطاقة النظيفة تهدف إلى ربط شمال إفريقيا القارة الأوروبية، مشيرا إلى استكمال الدراسات التكميلية خلال الفترة القليلة القادمة تمهيدا للإعلان عن صيغة النهائية وتفاصيل الإنجاز. دعا المرصد التونسي للمياه إلى إطلاق برنامج استثماري طارئ لتجديد شبكات مياه الشرب والري والحد من تسربات المياه ودعم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتغطية تكاليفها وضمان استمرارية خدماتها، وذلك في ظل استمرار الضغوط على الموارد المائية وتراجع كفاءة شبكات التوزيع. وأوضح المتخصص في التنمية والتصرف في الموارد وخبير المرصد التونسي للمياه حسين الرحيلي خلال ندوة بعنوان أي واقع مائي بعد صائفة 26 و2000 انعقدت أمس، أكد أن التحسن الظرفي في الموارد السدود خلال ربيع 26 و2000 لم ينعكس على كفاءة توزيع المياه خلال الصائفة الماضية، ودعا في هذا السياق إلى الإسراع في المصادقة على مجلة المياه.
6: مرينا بصيف صعب جدا معنا على مستوى الموارد المائية وخاصة مياه الشرب إضافة إلى مياه الري، رغم أنه تعدى موسم فلاحي على مستوى التساقطات يعتبر جيد، مش المشكلة أنه تصب المطر، ولكن المشكلة كيف نحوكم كيف نتصرف في الموارد المائية هذه. شفنا أنه الانقطاعات خاصة في الصيف لم تكن مرتبطة بمدى توفر الماء أو من غيره، الماء موجود ولكن تهري الشبكات، غياب الاستثمارات اللوجستية في المجال هذايا، والانقطاعات المتكررة لقنوات معدل عمرها قرابة 20 و25 عام، 20% منها فات 50 عام، وبالتالي اليوم مطالبين أنه نعيد النظر في السياسات العمومية المتعلقة بالماء بشكل عام، على أساس أولا إصدار النص القانوني اللي ينظم الماء وفق 2050 هذايا مجلة مياه جديدة تجاوب على التحديات الموجودة والتحديات المستقبلية. كذلك اليوم يلزمنا نستثمر مليح في تجديد القنوات، لأنه القنوات هي اللي باش تحسن نوعية الماء، تحسن الجودة، تربحنا برشا من الضياع، وبالتالي اللي قاعد يضيع رانا كي نستثمره رانا باش نربحوه. أنا نتصور أنه فتح حوار وطني شامل حول القضايا المرتبطة بالماء والطاقة ينجم يخلينا للمستقبل 2050 رانا نحل مشاكل، ولا على تقرير البنك الدولي أعطى أرقام مفجعة وأعطى تصورات إذا كان ما نستثمروش 900 مليون دينار سنويا في الموارد المائية وخاصة في مجال حوكمتها راهو باش يكون عندها انعكاسات كبيرة 2050.
2: إلى الأنباء الدولية الآن، حيث تشهد الأوضاع العسكرية في اليمن تطورات متسارعة مع استمرار المواجهات بين القوات الحكومية وجماعة الحوثيين. وأفاد محرر الشؤون اليمنية نقلا عن وسائل إعلام تابعة للحوثيين ومصادر محلية في العاصمة اليمنية صنعاء بوقوع انفجارات عنيفة وضخمة هزت منازل ومناطق ومنازل المواطنين جراء استهداف صنعاء في غارات جوية وقصف مركزي يعد الأول من نوعه ضد العاصمة منذ بدء الجولة الأخيرة من المعارك. في الأثناء أدانت جامعة الدول العربية الهجوم الذي استهدف محطة لتوزيع الكهرباء تخدم الحرم النبوي الشريف في المدينة المنورة، معتبرة أن الاستهداف يشكل تصعيدا خطيرا من جانب الحوثيين واستهتارا بالأماكن المقدسة. كما أدانت وزارة الخارجية الباكستانية استهداف منشأة طاقة بالمدينة المنورة داعية إلى وقف الأعمال التي تهدد الأمن الإقليمي. وكانت السعودية أكدت أمس وقوع هجوم نفذه الحوثيون على محطة طيبة لتوزيع الكهرباء في المدينة المنورة، وتسبب في خروج أحد المحاولات عن الخدمة دون تأثير على الشبكة الكهربائية. نهاية نشرة الأنباء، وهذا تذكير بأبرز ما ورد فيها. تونس توقع الميثاق الوطني للصحة لتعزيز التغطية الصحية الشاملة. المرصد التونسي للمياه يدعو إلى إطلاق برنامج استثماري طارئ لتجديد شبكات المياه والحد من تسرباتها. نهاية النشرة، شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. أجمل تحية أيمن الشابي ونصير السكلي. بشار الصباح ما زالت متواصلة مع محمد باير. إلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
7: في إذاعة المنستير. برمجتنا تبدأ من الصبحية ورحلة مع التفاصيل اليومية. في برمجتنا حكايات وتجارب متنوعة عاشوها ناس، المتابعات والمواكبات
8: في برمجتنا
7: ما غيبناهاش، وحتى اللقاءات مع شخصيات وناس تميزت في مختلف المجالات
8: في برمجتنا،
7: تغطية للأحداث والمستجدات ونقاشات في مواضيع وقضايا تعبر على الواقع التونسي الثقافي السياسي الاجتماعي والاقتصادي.
8: مع برمجتنا الشتوية
7: إن شاء الله الاستفادة تحصل لكم. معنا خليكم وفي الاستماع مرحبا بكم.

0: 8:15 دقيقة، مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة من بشائر الصباح لصبحيتنا اليوم الجمعة 2 أكتوبر 2026. نواصل مع فقراتنا ونمشي لفقرة مع الخبير. مع الخبير كما كن نهار جمعة نحكي ميكانيك مع المختص في ميكانيك السيارات سي عماد برقاوي. صباح النور.
1: صباح الخير ومرحبا بالسادة المستمعين.
0: مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا هنا كن نهار جمعة. نختار موضوع في علاقة بميكانيك السيارات اليوم، باش نحكي على التبريد ولا سيركوي دو غوفرديسمون تاع الكراهب، وخاصة حكينا بكري شوية واكتشفت انه حاجة مهمة فما دي ديتاي ساعات هكا اللي عندهم الكراهب ينسوهم وإلا ما يركزوش فيهم، يعملوا لهم برشا مشاكل. وذاك علاش ولينا نشوفوا برشا معناتها في كراهب واقفة على الكياس، كبوت محلول والدخان خارج. والحكاية هذه نجموا معناتها اون ليفيت إذا كان نركزوا شوي.
1: صحيح، هو موضوع مهم برشا، معناتها لازم أصحاب وسائل النقل يعرفوا اللي راهو السيركوي هذا بتاع الرفرديسمون اللي هو ماء تبريد المحرك راهو مهم، معناتها مهم، وبلاش بيه هو ما تنجمش وسيلة النقل تمشي كيما زيت المحرك. يعني عندك الماء والزيت، هو واحد كي يجي يسافر يقول باش نتفقد الماء والزيت أول حاجة يعملها، معناتها هذوما الزوز معناتها لازم يحتاط منهم، ولازم ديما يبداوا معناتها في النار أمورهم رجلة أمورهم واضحة. احنا اليوم باش نعطيهم معناتها نفسروا لهم راهو الماء متاع المحرك راهو حسب وسيلة النقل راهو كلهم ما همش كيف كيف، راهو عندهم فكرة اللي معناتها أن وسيلة النقل تستحق ماء يمشي يصب لها أي ماء. هو حتى فما اللي يجتهد شوية يقول لك أنا نمشي باللون، كان لقيت اللون متاعه أزرق نصب أزرق، كان لقيت أحمر هاك نصب أحمر، أما راهو موس صحيح. راهو وسائل النقل سيرتو تو مثلا نرجع حتى 15 سنة التالية ولا اللي موجودين تو، راهو فما المصنع عاطي النورم في الماء هذاك معناتها الماء المحرك، معناتها لازم هو يفهم اللي شنو نوعية الماء اللي باش يصبها بالضبط وياخذ الكاليتي اللي هي لازم تكون معناتها كاليتي باهية مش اللي يجي باش هكاكا ما تصيرلوش اشكاليات. راهو السيركوي دو رفرديسمون في برشا معناتها كيما تشوف يمشي للشوفاج ويمشي للسيركوي اللي هو معناتها باش يعمل التمبيراتور اللي انت باش تولي تنجم تسافر بوسيله النقل نتاعك، سواء شاحنات ولا سيارات خفيفه الكل معناتها كيف كيف. الحاجه اللي باش نقولوها له انه راهو الماء نتاع رفرديسمون انه اذا كان وصل حتى حاجه غالطه في الماء نتاع رفرديسمون لازم يحاول انه ينحيه يعاود يبدله. إيش يستعمل بالضبط؟ يأخذ أو ديميراليزي ماء أبيض أنه يستعمله حتى نهارين في وسيلة النقل وثلاثة أيام يعمل بها السيركوي بها
0: ينظف
1: بها السيركوي وبعد يولي رجع الماء متاعه اللي هو صحيح. هذا في صورة ماء أنه غلط وصب ماء غلط.
0: وهذه معلومة ما يعرفوهاش برشا بكري نحكي وشبهتها كيما الزيت متاع الموتور، يعني مش أي زيت تحط في كرهبتك الماء كيف كيف، معناتها فما ريفيرونس كل كرهبة عند الماء متاعها ولا كيفاش؟
1: كيف كيف أي فوالا كل كرهبة عند الماء متاعها. تو انت تو مثلا يختلفوا فما ماء فما جيونس فما جي 13 فما جي 12 هذا الماء انه يبدا كونسونتري ما تعاقد وانت تخلطه بالاو ديماليزي وزادت كي تخلطه زادت تستعمل انت ولا تمبيراتور متاع البلدان مثلا فما بلدان اللي فيهم مثلا ثلج كيما نقولوا احنا مهندس مون كان زي ما تخلط البرودوي هذاك اكثر من اللازم. انت في عندك تمبيراتور معناتها كيما نقولوا احنا كيما احنا في تونس هناك تشوف 0 دو ولا 2 دغري ولا 3 ولا 4 هاكا تخلط السيركوي نتاعو معناتها تخلط النيفو على حسب هو ديجا في
0: وكيفاش تعرف المعلومه هذه؟
1: المعلومه هذه سي ديجا هو معناتها في كي تاخذ مثلا دابوسه نتاع كونسونتري يقول لك راهو قداش تخلط سويفون لا
0: التمبيراتور
1: وكل شيء. هذاك هو راهو النوع نتاع الماء نتاع المحرك هذا راهو في نوع كيما تشوف انت الزيت كان ياخذوا ماء كونسونتري هذا اللي نحكي عليه ويعمسوا بيديته يقاوم زيت شويه هذاك راهو ديجا هو باش يحمي اول حاجه المحرك من داخل اللي هو معناتها وين يدخل الماء نتاع المحرك اللي بيعمل الرفرديسمون وزيد اون بليس معناتها ما يخليش معناتها لي بيس ميكانيكي مثلا كيما نقولوا احنا ترموستا ترموستا فما دو تيب تاع ولا ترموستا فما ترموستا اللي هي ميكانيك عاديه بروتسور كيما قبل وفما ترموستا اللي هي معناتها ولات الكتريك واللي هي اخطر معناتها بيس الكتريك كيما تقول انت بومبا ايسونس معناتها مي يمشي ولا بومبو بالالكتريك ما عادش معناتها ميكانيك كما يعرف قبل. إذا كان أنت تسرب فيها ماء موش في النار اعمل حسابك اليوم معناتها باش يعمل كالكير ويعمل مشكله للترموستا هذيك ولا البومبو هذيك وتولي له اشكاليه انا الكهرباء تسخن وتصير له المشاكل اللي تشوف فيهم ساعات انت ترى كهرباء جديده تقول اه والله عمرها 3 سنين ولا 4 سنين ليش بها هو محلول كبوت والدخان خارج وسخنته وكل شيء هذا جراء الماء نتاع المحرك اللي هو معناتها يعني حاجه اخرى الميزه اللي فيه انه كما تعرف يعرفوا أصحاب وسائل النقل اللي فما فونتيلاتور اللي هي معناتها كي يدور ماء المحرك وتحل الترموستا هذه باش يدور السيركوي تولي الفونتيلاتور تخدم باش تعمل تبريد للماء وتعمل راهو اذا كان ما يستعملش الماء اللي هو في النورم معناتها في الموجود هذا اللي حكيت عليه راهو باش يلقى اشكاليه سواء كي تخدمها الصباح انك تمشي بها على ديستانس تحب لها وقت طويل شويه باش
0: تسخن شويه الكهرباء
1: وزاد كيف تسخن تولي تحب لها وقت شويه انا باش تبرد وهذاك راهو يخلق البارتي نتاع وسيله النقل وتخدم الفونتيلاتور اكثر وحتى في الديماراج معناتها باش تاخذ التمبيراتور نتاعها ماك تعرف اذا كان المحرك ما خذاش التمبيراتور نتاعو في وقت معناتها قصير ولا حاجه كل ما التمبيراتور بارده راهو تو نهار اخر نحكيوا عليه فما ريسك انه اول حاجه كونسوماسيون فما ريسك معناتها المحرك انه معناتها طول العمر نتاعو ما يطولش ماك تعرف وسيله نقل اذا كان المحرك نتاعها يبدا بارد تمبيراتور نتاعو راه ما تنجمش تجري بها ولا تقوى ولا دور النمبر دو تور اللي هما برشا هذه حاجه تميز تلمي اوز قداش عنده من حاجه حاجه اخرى اللي هو راه فما سيركوي نتاع الشوفاج هذا مربوط بالماء اذا كان انت معناتها ما تستعملش الماء اللي هو معناتها في كيما حكينا دون لينور اعمل حسابك اللي هو معناتها السيركوي هذاك باش يتعب واللي هو كيما نقولوا احنا بالكلمه الدارجه انه باش يتهراو لي سيركوي والرادياتور تاعنا من هنا وتولي فما فويت في الشوفاج تولي فويت في الرادياتور نتاع الماء وفما كالكير يوصل انه فما محركات اللي هما اكثرهم الومنيوم تاع معناتها اذا كان الماء فيه الكالكير معناتها ياخو فيك البلايص هذوك معناتها فما ديكوان اللي شت فيهم اعمل حسابك اللي هو معناتها السيركوي هذاك نتاع البلوك نتاع الموتور انه باش يتهرى وبرشا ناس اللي وصلت في جراء الماء هذايا وعدم معناتها ما عندهمش فهم للسيركوي نتاع الماء انهم ولات تهرات معناتها المحركات نتاعهم وصارت فيها اشكاليه وبرش حالات اخرى راهو السيركوي نتاع الماء في وسط وسيله النقل راهو في برشا فما حتى في الديسمون تاع البواطا فيتيس اوتوماتيك
0: معناتها انت فما عنده دخل
1: بالطبيعة فما دخل خاطر فما ريفريجيرون هذا ريفريجيرون اللي يبرد الزيت نتاع البواطا فيتيس اوتوماتيك معناتها اذا كان الماء يعمل كالكير معناتها بتصير في اشكاليه وبرشا بواتات نتاع فيتيس اوتوماتيك انهم ولاو تسرب لهم الماء جراء القطعه هذه كيف زاد ساعات يقول لك تخلطت مثلا الزيت مشى للماء فما هذيك فما حالات فما كما تعرف كل قطعه معناتها قطع غيار عندها عمر معين اما اذا كان انت زاد ما تستحفظش عليها وما تخدمش مثلا كما قلت انا معناتها على الماء في
0: بلاصه
1: قبل وقتها قبل عمرها ساعات يتخلط لهم الزيت معناتها يمشي للماء كيف هذاك في اشكاليه زادت نجم تكون اذا كان السيركوي زاد نتاع الماء موش في اللي نورم زاد كيف نفس الحكايه معناتها برشا حالات راه شوف انا اللي استحفظ على وسيله النقل نتاعو سيرتو في حكايه الزيت والماء هذه راه ديما تقعد لاباس عليه على خاطر ما يصيرش انا راه ساعات نشوف وسائل النقل اللي فيهم معناتها نوع يصبوا لهم نتاع ماء راه فوضي يزيد يعمل رفورديسمو يزيد معناتها يتعبها ويولي يعمل الكالكير وتشوف الالوان وشيء اخضر وشيء ما احمر وشيء اصفر معناتها انواع واشكال وهذيك تولي معناتها تر انا نقعد ساعات يقولوا بيت يقولك ساعات واحد هو لايف فما دي باستي تسميه يعرفوه اصحاب وسائل النقل اللي تبدا عنده كهرباء قديم شويه يقولك انا باش نبدل باستي نتاع مي اتون صنعها نحاس انا نحطها وقت اللي هو انت اذا كان وصلت معناتها صنعت نحاس اعرف المشكل شنو اللي انت راهو السيركوي نتاع المي نتاعك راهو تعب اذا كان السيركوي نتاع المي نتاع المحرك معناتها مريقل راهو عمرك ما تصير لك انك تصير لك بروبليم في باستي سورتو لي باستي هذوم باستي عاملينهم معناتها كسيكوريتي وكاو يسخن الموتور ولا تصير كانه ما يصيرش اكسبلوزيون في حاجه يصير من غاديك برشا حالات تغزر السيركوي نتاع المي
0: فما حاجه باش نسالك عليها البيرج نتاع الماء زاد عندها وقت والا كان كي ينقص وقتاش نعمل البيرج نتاع الماء
1: شوف البيرج نتاع الماء هو في الاصل راهو ما فماش بيرج نتاع الماء على خاطر كان وقت تصير ريباراسيون معناتها تصير حاجه انك بدلت مثلا بومبو ولا بدلت قطعه ولا ديريت نتاع الماء وقتها فما وسائل النقل انه فيهم سيستم دو بيرج اللي انت معناتها باش تخرج السيركوي منه الهواء وهذا ينجر انه معناتها فما قطعه اسمها ترموستا اللي كان انت معناتها يقعد السيركوي فيه بارتي نتاع ما بين ضغط نتاع الماء ومعناتها وهواء تولي السيركوي هذاك يولي ما عادش معناتها تحل الترموستا المستوى.
0: إذا كان ما مسيت حد شيء مش لازم.
1: إذا كان مس حد شيء رأو إذا كان أنت في ليزونترتيان ولا صاحب الورشة كيتهزلوا معناتها فما ديزانسبكسيون يتسميهم أو دو تروا معناتها فما حاجات اللي تفقد فيهم وديما لازم تفقد سيركوي نتاع الماء. إذا كان أنت معناتها ديما في ليزونترتيان تتفقد خاطر رأو شوف الدور بها سرتو تقسيم دسخون ولا حاجة لازم تعمل شوية نقص نتاع الماء نتاع 4 ملم 3 ملم كان تتفقد في النورم كما قلت لك ديما تاخذ الماء كونسونتري وتزيد وتتبع ما يتسلك حتى إشكالية في الحكاية هذوم ولا تدخل في حكاية بير ولا راديتور ولا معناتها في السيركوي هذوم هذا راهو السيركوي نتاع الماء راهو مهم برشا معناتها فيه.
0: واضح سي عماد يعطيك الصحة شكرا ليك. كانت هذه مع الخبير بالنسبة لليوم 58 دقيقة بعد لحظات معرض الصحافة التونسية ونرجع نكمل معكم النصف ساعة الأخيرة.

0: Richard.
1: Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
2: الثامنة والنصف صباحا من إذاعة المنستير. أهلا بكم في جولتنا اليومية في معرض الصحف، ونبدأها من صحيفة الصباح وفي أبرز العناوين الواردة فيها. بمشاركة أكثر من 60 مؤسسة مالية وشركة من 8 بلدان، بلادنا تحتضن المنتدى المتوسطي للتجارة الدولية، وعضو باتحاد الفلاحة والصيد البحري يصرح للصباح: هذه خريطة طريق نجاح الموسم الفلاحي والنهوض بمختلف منظوماته، وتونس تحقق تقدما في مؤشر الابتكار العالمي لسنة 26 و2000 وتحتل المرتبة الرابعة إفريقيا. وخلال افتتاح الدورة الرابعة للصالون الدولي للانتقال الطاقي، كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي يؤكد تسريع إنجاز المشاريع الطاقية، ويقول إنها فرصة للمؤسسة التونسية للاستثمار والنمو والانطلاق في تنفيذ قرار منع خروج التلاميذ من المؤسسة التربوية، خطوة مهمة رغم نقص الإطار وواقع البنية التحتية. أما في أخبار الرياضة فعنونت الصحيفة: تصفيات كأس أمم أفريقيا 2027 لأقل من 23 سنة، المنتخب الوطني يتحول اليوم إلى لومي. والصحيفة تنقل عن معز الناصري رئيس الاتحاد التونسي لكرة القدم: نتائج المنتخب لم تكن في حجم الانتظارات، وهذه أسباب إلغاء المباراة الودية مع مالي. إلى صحيفة الصحافة وفي الافتتاحية عنونت: القروض على الشرف آلية لدعم الفئات المتوسطة. وكتبت الصحيفة: انطلقت أمس البنوك في تونس في قبول مطالب القروض على الشرف عبر منصات رقمية تم أحداثها خصيصا لهذا الصنف من القروض التي تكتسي صبغة اجتماعية لدعم الفئات التي تحتاج إلى مزيد الإدماج المالي. وأضافت الصحيفة: كما يمكن للقرض على الشرف أن يمثل أداة ووسيلة للاندماج المالي لشريحة واسعة من التونسيين الذين لا يمتلكون حسابات بنكية، وأداة هامة وناجعة لتسريع هذا الاندماج المالي ومكافحة الإقصاء لعدد هام من التونسيين. ونواصل مع صحيفة الصحافة وفي أهم العناوين الواردة فيها: تنقيح مرسوم الصلح الجزائي نحو إضفاء مرونة في تسوية الملفات وتسريع استرجاع الأموال المنهوبة. والمنسقة المقيمة للأمم المتحدة في تونس تؤكد بأن تونس حققت تقدما في مجال الصحة والتحول الرقمي. وفي أخبار العالم عنونت الصحيفة: الوساطة في سباق مع التصعيد، واشنطن وطهران تستعدان لنزال طويل. إلى صحيفة الشروق وفي الافتتاحية عنونت: أطفال ومراهقون في فوهة بركان، أما آن الأوان لإنقاذهم. وكتبت الصحيفة: يتحمل تلفزيون الواقع بمسلسلاته وأفلامه وبرامجه المستجدة جانبا من المسؤولية من خلال ما يقدمه من محتويات قد تشجع الطفل والمراهق أو تلفت نظره وهو القاصر عن الإدراك الحقيقي للخطر إلى سلوكات خطيرة. وتتحمل بعض أنواع الفنون وفي مقدمتها الراي الذي يلقى رواجا لدى تلك الفئة جانبا من المسؤولية بعد انخراطه في الترويج لمفاهيم وعبارات العنف والمخدرات والجنس والكلام البذيء وسوء السلوك. وأضافت الصحيفة: ماذا تنتظر العائلة للاستفاقة من غيبوبتها؟ وماذا تنتظر الدولة لتكريس حلول؟ فهي ممكنة ومتاحة وسهلة وفي المتناول، وقد كرستها دول أخرى ونجحت من خلالها ولو نسبيا في حماية أطفالها وشبابها، وتكفي فقط إرادة وجرأة سياسية وقوانين وإجراءات صارمة مع فرض تطبيقها والتشدد في العقاب تجاه المخالفين وكل من يتعمد تعطيلها. نواصل مع صحيفة الشروق وفي أبرز العناوين الواردة فيها: الخبير المالي محمد نخيل يؤكد للشروق منصات البنوك المخصصة لقروض الشرف مفتوحة إلى حين استيفاء خط التمويل. واتحاد الفلاحة يدعو إلى اعتماد إجراءات لحماية منظومات الإنتاج الوطني. وأغلق في فرنسا بسبب مخاطره البيئية والصحية مشروع الذباب الأسود في تونس. وبعد صدور المرسوم في الرائد الرسمي، الانتخابات البلدية في انتظار دعوة الناخبين. أما في أخبار الرياضة فعنونت الصحيفة: أزمة كورتنا في عيون الجماهير والفنيين، منظومة فاسدة ولا بقاء لرموز الفشل. أما في أخبار العالم فعنونت: بعد 23 سنة من احتلالها بكذبة أسلحة الدمار الشامل، أمريكا تنسحب من العراق. ودونالد ترامب يؤكد: لولا دعمي لما بقيت السعودية وإسرائيل. كانت هذه جولتنا في عناوين أبرز الصحف الصادرة اليوم. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: في كل برمجة تسمع جديد. نتابعوا الأخبار والأحداث. برامجنا في صلب الاهتمامات: مجتمع، سياسة، رياضة، فن، ثقافة وأكثر. إذاعة المونستير، موجة إفادة وإمتاع.

0: شيرين، نوصل معها 38 دقيقة. مرحبا بكم وين ما كنتوا موجودين، هذه بشائر الصباح، مازلنا معكم في صبحية الجمعة 2 أكتوبر 2026. باش نواصلوا مع فقرة الكلمة ليك.
1: الكلمة ليك، الكلمة ليك.
0: في الكلمة ليك اليوم باش نحكيه على أكسيون تنظمها روتراكت المونستير بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الكلب. اللطف عليكم، وباش نحكيه على الأكسيون هذه مع ضيفتي ملك بسباس. صباح النور، مرحبا.
2: صباح خير سي محمد.
0: مرحبا لباس.
2: صباح خير ليك، صباح خير المستمعين إذاعة مسير الكل.
0: مرحبا بيك، شكرا على الحضور.

0: الاحتفال باليوم العالمي لمكافحة داء الكلب عافانا وعافاكم الله بشاركة مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بمنستير كما قلت لك باش نشاركوا في تنظيم الحملة هذه
1: اللي هي بشكون
0: حملة توعوية بشكون إن شاء الله في مستير 3 أكتوبر في
1: غدوة معناتها
0: بلي اي نهار
1: السبت
0: نهار السبت ان شاء الله غدوه باش تكون تحت شعار معا اقوى شعارها باش تكون في اطار حملات باش تكون في اطار خيمات باش نلقحوا الكلاب والقطاطس باش تكون 3 اكتوبر كما قلت لك في ساحه الفنون بالمنستير
1: قداش باش تدو وقتاش تبدا الصباح العشيه
0: اي باش تكون 9 متاع الصباح ان شاء الله باش تبدا من 9 متاع الصباح نهار كامل ان شاء الله مرحبا بالناس الكل ماهيش باش تكون كان في مستير سون
1: اي
0: باش تكون في بلايص اخرين لو 3 اكتوبر باش تكون في مستير كيما قلت لك لو 4 اكتوبر باش تكون في ساحلين قرب مستوصف مسجد عيسى وفي جمال امام بلديه جمال
1: في جمال وقتاش
0: لو 4 اكتوبر نهار الاحد ان شاء الله وكيف كيف قصيبة المديوني
1: يعني غدوه في المنستير في ساحه الفنون بدايه من 9 متاع الصباح ونهار الاحد باش تكون في ساحلين جمال وقصيبه المديوني
0: كيف كيف اي باش تكون لو 11 ان شاء الله باش ترجع في ساحلين في معتبر وقصيبه المديوني وزرمدين ولو 15 باش تكون في قصر هلال المكلين والورداني ان شاء الله
1: بون بالطبيعه الحمله هذه باش تكون مجانيه
0: اي مجانيه بالطبيعه الفاكسان باش تكون مجانيه بالطبيعه باش نحميو معناتها كل واحد عنده قطوس الا كلب عزيز عليه باش يحميه وكيف كيف باش يحمي روحه بدرجه اولى وباش يحمي المجتمع زيد
1: تري بيان يعطيكم الصحه ملك شكرا ليك ولروتراكت نذكروا بالموعد بمناسبه اليوم العالمي لمكافحه داء الكلب لطف عليكم غدوه البدايه نتاع الحمله هذه في ساحه الفنون بالمنستير غدوه على طول النهار كما قلت انت ظلي بداية ما تسعى متاع
0: السلاحة
1: دونك اللي عنده كلب وإلا قطوس يهز يقوم بعملية التلقيح اللي باش تكون طبعا مجانية شكرا ليك
0: يعطيك الصحة
1: بون كوراج يعطيكم الصحة مازلنا مواصلين معاكم نرجعو لكم بعد شوية مع أكسيون أخرى تنظمها جمعية كاتاليست خليكم معنا ما تبعدوش

عاشق بقول حواديت حواديت كان ليا حضن وبيت وبيت.

0: مصطفى خمار نوصل معه ل 48 دقيقة. أهلا وسهلا مرحبا بكم وين ما كنتم موجودين. مازلنا مواصلين معكم حتى للتسعة في بشائر الصباح ونواصلوا مع ضيفي الثاني في الكلمة ليك.
1: الكلمة ليك
0: في إطار مشروع أكت لوكال تنظم جمعية كاتاليست مائدة مستديرة تحت عنوان لنفكر في النظافة الحضرية للبلديات وإدارة النفايات. موضوع المائدة هذه باش ناخذوا عليها أكثر تفاصيل مع ضيفي عن جمعية كاتاليست مالك المي. صباح النور.
2: صباح النور سي محمد، مرحبا بك ومرحبا بكل مستمعي بشائر الصباح وإدارة المنسي.
0: مرحبا بك، شكرا على حضورك معنا. قبل ما ناخذ فكرة على البرنامج بالضبط متاع المائدة المستديرة وأيضا الأهداف، خلينا قبل كل شيء نتعرفوا شوية على جمعية كاتاليست.
2: أكيد أكيد، شكرا لك سي محمد. أول حاجة اسمي مالك الماي، طالب قانون دولي عام بكلية العلوم القانونية والاجتماعية والسياسية بتونس وعضو جمعية كاتاليست. إذن جمعية كاتاليست هي جمعية شعبية للصباح عامة تأسست عام 2019، تنشط أساسا في المنستير وتهدف إلى تحفيز الشباب على المشاركة في المجتمع المدني، وكذلك أنه تنمي قدرات الشباب من ناحية وتخدم على أهداف تنمية مستدامة وأجندة 2030 وكذلك المناصرة. فهذه أساسا أهم أهداف وأهم الحاجات التي توزع عليهم جمعية كاتاليست وتخمم جمعية كاتاليست ديما.
0: ألو
2: الو، صباح الخير سي محمد.
0: اي قص شوي، اي تو رجعنا نسمع فيك.
2: اي دونك قلنا انه جمعية كاتاليست من خلال انشطتها ومشاريعها المختلفة ديما تلوش انها تبحث لكل ما عنده علاقة باهداف التنمية المستدامة على تنوعها 17 هدف وتخمم في هذه الاهداف من برسبكتيف مختلفين باش تكون عندها مشاريع هادفة وذات اثر فعال وواضح.
0: وفي الإطار هذا يجي مشروع أكت لوكال اللي تندرج ضمنه المائدة المستديرة هذه لنفكر في النظافة الحضرية للبلديات وإدارة النفايات. ناخذ عليها أكثر تفاصيل، شنو البرنامج متاع الندوة هذه؟
2: بالضبط، هو المائدة هذه أول حاجة تندرج في كما قلت أنت في إطار مشروع أكت لوكال اللي هو يخمم في الموضوع متاع النظافة الحضرية بصفة عامة. تعرف نحن سي محمد كهيك المجتمع المدني نخمو ونشوفوا شنو يصير في الشارع وشنو يصير في الواقع نتاعنا، ونحن دورة انه ناخذوا الحاجات اللي نشوفوا فيها والقاعدة تصير ونحسوها تستحق ان تطرح في النقاش العام ونحكيوا عليها بتفاصيلها وبمعايير مختلفة. فالمشروع هذا ينوع بين التحسيس حول أهمية النظافة الحضرية واستدامتها وأنشطة مختلفة منها التاب دو كونسيرتاسيون هذه او المائدة المستديرة. اذا نبدا بالحديث على هذه المائدة المستديرة. المائدة المستديرة هذه تنظيمها باش يكون بإشراف من تنظيم جمعية كاتاليست وكذلك بإشراف والي المنستير، وكذلك هناك أطراف شركة أخرى كما لونجيد وكما البلدية وكما قصر العلوم. فالتابلو كونسيرتاسيون هذه هدف نتاعها أنه الأطراف الكل تقعد في نفس الطاولة وتناقش هذا الموضوع. نعرفوا إلا مش نحن أول طرف باش نحكيه في النظافة الحضرية البلديات، ولكن نحن خممنا أنه نعاود نطرح الموضوع، نجيبوا المرة هذه تمثيليات على إدارات مختلفة عندها علاقة بالموضوع، نواب الشعب، هيكل المجتمع المدني، الناس مثلا الخواص اللي هم يخدموا مع البلديات في علاقة برفع الفضلية والأمور هذيك، نقعدوا نسكنوا بعضنا وهيك نخموا كيفاش نجموا نخدموا النظافة الحضرية. نعرف الموضوع يطرح دي بزوان بالنسبة للمواطنين من ناحية دي بزوان يوميين في أوقات الثروة في علاقة بالنظافة إلى غير ذلك. فهذا الهدف من الفكرة. وزيادة فما هدف آخر الحقيقة أعمق، أنه في إطار خدمتنا أهداف ثانية مستدامة خاصة الأهداف 11 و12 و17 اللي عندها علاقة باستدامة المدن، نخمو ونشوفوا بلدياتنا ومدننا كما بلدية المنستير وإلا غيرها أكثر استدامة وأكثر نظافة وأكثر جاذبية، وهذا مهم جدا. فنحن حتى في التابوت كونسيرتاسيون هذه نخمو أنه ننوع بين الجانب الواقعي بتعتور شنو صاير في الواقع بتاعنا ونحن كيفاش نخمو في المستقبل على مستوى القريب أو البعيد من ناحية المشاكل ومن ناحية التوصيات والحلول. ولهنا في السياق هذا نقول أنه الهدف أساسي من التابلو كونسيرتاسيون هذه أنه نخرج بورقة تكون فيها عناصر واضحة مبنية على معطيات واقعية وعلمية، فيها توصيات أو جزء من الحل أو نوع من الحلول لمشكل أو للنظافة الحضرية بصفة عامة واستدامة المدن في علاقتها كذلك بالنفايات. فأساسا هذا هو تقريبا. نحب معرش يمكن زيدا نشكر معناها المدخلين في الموضوع هذه الكل.
0: شكون مش يكون معكم
2: بالضبط التنسيق عنده برشا، واذا كان والاطراف التطور موجوده مشكوره حتى الولايه المصريه اللي هي قاعده تنسق معنا خاصه في حدود في علاقه بالاطراف الرسميه مع الولايه بالذات البلديات لونجيت وكير الوطنيه للتصرف في التنفيذيات وبلديه المنستير، فهذايا مشكور معناها التنسيق دائم مستدام مع حتى سيد الكتاب العام لولايه المنستير مشكور، وكذلك هيكل المجتمع المدني الجمعيات الناشطه في مدينه المنستير وحتى في ولايه المنستير وحتى خارج ولايه المنستير لخدمه او تخدم على المواضيع هذه. قلت كذلك ممثلين على مجلس نواب الشعب، وكذلك سميت الخواص اللي هما يخدموا مع البلديه في لي كونسيسيون اللي عندهم علاقه بجمع ورفع الفضلات، فاساسا تقريبا هذوما الاطراف كإذاعة وكنبض هذا الشارع مدعوين إن شاء الله لتخطيط هذه التظاهرة اللي باش تكون نهار الأحد العشرة بتاع الصباح في قصر العلوم. وكذلك حاب نعطي إضافة بسيطة أخرى أنه أي مواطن زاد يشوف روحه معني بالنقاش هذا وقادر يعمل إضافة معني كان يدخل على صفحة جمعية كاتاليست باش يلقى ليفينمون وباش يلقى اللين اللي يهز للانسكريبشن في ليفينمون على منصة يدخل يعمل بعض المعطيات باش نحن نتصل
0: ولا يعني هو الحضور معناتها مفتوح للعموم لكن اقبال يلزم يعمل انسكريبسيون معناتها اترافير الباج فيسبوك نتاعكم
2: اترافير الباج فيسبوك ومنصه فالنتيريا تحديدا العام يعني البلاتفورم هذه لدواعي تنظيميه بحسب ونحن شكون جاي والعدد والمهلك الكل
0: واضح. شكرا لك، نذكر بالموعد نهار الأحد 4 أكتوبر 2026 10 متاع الصباح في قصر العلوم مائدة مستديرة تحت عنوان لنفكر في النظافة الحضرية للبلديات وإدارة النفايات. مشكور مالك الماي عن جمعية كاتاليس، يعطيك الصحة، نشكرك برشا على حضورك معنا وعلى تدخلك وعلى كل ما أفدتنا به. هكا نحن نكون وصلنا لختام موعدنا بالنسبة لليوم، شكرا لكم على الاستماع وشكرا لكل الفريق اللي كان موجود لمدة 3 سوايع هذوما، أيمن الشابي في الإخراج، هويدا كانت معنا في التنسيق العام، ونجلة في الإخراج الرقمي، وكنت معكم محمد بيار في الإعداد والتقديم. موعد إن شاء الله يجدد نهار الاثنين في صبحية جديدة، نبدأ مع بعضنا نهار جديد وأسبوع جديد إن شاء الله نهار الاثنين في بشائر الصباح كما العادة بداية من 6 متاع الصباح. مبقى لي كمش نقول لكم نهاية أسبوع سعيد إن شاء الله لكم الكل، وبقية متابعة طيبة لكل برامج إذاعة المنستير. إن شاء الله نهاركم مبروك وفي الأمان. حبيبي.

0: Richard.
1: Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
2: التمام 9 صباحا بإذاعة المنستير.
3: إذاعة المنستير صوت الذي وحب كبير.
2: تحية متجددة من قسم الأخبار في هذه الوقفة الموجزة. وقعت تونس إلى جانب الجزائر وإيطاليا والنمسا وألمانيا أمس بالجزائر العاصمة إعلان الجزائر الوزاري بشأن مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين الذي يهدف إلى دعم التعاون الأورومتوسطية في مجال الهيدروجين الأخضر وتعزيز أمن الطاقة، وذلك في ختام أشغال الاجتماع الوزاري الثاني لوزراء الطاقة للدول الشريكة في هذا المشروع. ادعى المرصد التونسي للمياه إلى إطلاق برنامج استثماري طارئ لتجديد شبكة مياه الشرب والري والحد من تسربات المياه ودعم الشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه لتغطية تكاليفها وضمان استمرارية خدماتها في ظل استمرار الضغوط على الموارد المائية وتراجع كفاءة شبكة التوزيع. وأوضح المرصد أمس أن التحسن الظرفي في موارد السدود خلال ربيع 26 و2000 لم ينعكس على كفاءة توزيع المياه خلال صائفة السنة الحالية، ودعا في هذا السياق إلى الإسراع في المصادقة على مجلة المياه. تمكنت الفرقة الجهوية لمكافحة المخدرات بسوسة التابعة للإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالجرجاني خلال 48 ساعة الماضية من تفكيك شبكتين إجراميتين تنشطان في ترويج المخدرات بكل من حي العوينة وبوحسنة من ولاية سوسة. أكد أستاذ القانون البنكي محمد خيلي أن بعض المنصات الرقمية البنكية الخاصة بالقرض على شرف والتي انطلقت أمس شهدت ضغطا كبيرا وتعطلا مؤقتا، مشيرا في المقابل إلى أن تعدد المنصات ساهم في استيعاب حجم المطالب المتزايدة. وأوضح خيلي أن 19 بنك تشارك في هذه الألية، وأن خطوط التمويل المخصصة للقروض على شرف تبلغ إجمالا 120 مليون دينار، وهي مبالغ متفاوتة من بنك إلى آخر بحسب الأرباح الصافية المسجلة خلال السنة المحاسبية 25 و2000. حذر عضو المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري المكلف بالأشجار المثمرة والتجارة المغربية إبراهيم الطرابلسي مما وصفه بالتوريد غير المدروس لبعض المنتجات الفلاحية التي تنتجها تونس على غرار العنب، وأشار إلى أن التوريد شر لابد منه لتعديل السوق ولكن وجب اللجوء إليه بطريقة مدروسة. نشرت وزارة التربية رزنامة الامتحانات الوطنية للسنة الدراسية 26 و2027 و2000، وتجرى اختبارات التربية البدنية لامتحان البكالوريا من 19 إلى 30 من أفريل القادم، والاختبارات التطبيقية والشفهية من 13 إلى 26 من مايو 27 و2000، وتكون الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا أيام 2، 3، 4، 7، 8، 9 من جوان 27 و2000. وبالنسبة إلى امتحان شهادات ختم التعليم الأساسي العام والتقني، فتجرى الاختبارات الكتابية أيام 17، 18، 19 من جوان المقبل أمام نظرة الدخول للمدارس الإعدادية. النموذجية فتكون اختباراتها أيام 21، 22، و23 من جوان 27 و2000. نهيت الموجز، نلقاكم بإذن الله بعد ساعة من الآن. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
3: إذاعة المنستير.
4: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم.

0: إتقان العمل بروت وجري ولو أحلام.
1: لا شيء يلزم فما لا. هذا يلزم فما الغشلة يعني فما جودة جودة وإتقان جودة واحد وإتقان. أعطاك حاجة باش طلع حاله ولا باش حضر حاله ولا تاب كيما لو وريت هاله لولانية لا عندك مثلا الاش يقيس عليها
0: أي.
1: كيف كيف تطلع له كعبة كيفها
0: مش بعدها تدخل ما تبداش تبروت عليه وتكذب عليه وتغش فيه
1: مش توريه وجه السوق مثلا تقول له نطلع لك حاجة كيماك وبالتالي تبلفت وتغش في المواد وتنقص وتزيد
0: الولي وقتها ربي يعاقب وعقاب وضاعف
1: شفت كيفاه
0: علاش اولا غش وثانيا ما امتثلش لامر الله
1: يعني من
0: حرامين
1: حرامين يعني شو ربي يشجعك وحثك وشكرك
0: أي.
1: على يعني الحرفة متاعك وبالتالي تغش فيها شيء ما عمل ولا عسل مثلا تخلطه ولا تعمل
0: تخلطه وتحط له سكر ثم بعض نحالة وقت اللي يجي يعلف الحالة
1: متاعه
0: يحط له سكر
1: ما يزيش
0: يطلع عسل سكر هذا لا.
1: لا
0: سيب النحلة وعطاها خلي تسرح في ملكوت الله
1: حتى إذا كان عام زمة كما قولوا وعطيته السكر قل لهم قل لهم راهو سنارة وعلفتوا السكر
0: سكر
1: وطيح شوية في السوم مثلا متفاهمين باش نبدأ واضحين
0: والحق حق أن يتبع ربي يقول
1: صحيح ثم من وصايا النبي للصناع كذلك والصناعية المراقبة والمتابعة ما معناتها
0: صحيح.
1: أفضل الصناعات ما كان على عين صاحبها متابع مراحل تصنيعها
0: صحيح.
1: في القرآن إشارة لطيفة لهذا المعنى اللي ذكرناها منذ حين كي قال عز وجل في قصة موسى ولتصنع على عيني
0: ولتصنع على عيني
1: شو سبحان الله يعني.
0: هو ربي,
1: ربي. سبحانه وتعالى وانت تحط ربي في بالك زادة
0: موسى وانت زادة الحاجة ذيك تصنعها لقت الهبه انت اشرف عليها
1: ايش معنى تشرف عليها ما تحط ربي في بالك فيها تخاف ربي
0: وتخاف ربي
1: خاف ربي
0: وزادة الصنايعية توا احنا شكرناهم وربي يشكرهم وكذا يلزمهم يخافوا ربي
1: يخافوا ربي
0: يخافوا ربي ويعملوا حاجة باهية التبلفيت والكذب والغشة والتلويح لا
1: ويتبع زاد حتى العمال عنده مش يشيبهم في ورشة مثل كيما هكا وخليهم يخدموا ينجموا وما يغلطوا ينجموا بلوف يتبعهم
0: يبدأ
1: صاحب يعني ورشة ولا صاحب
0: ولا
1: مؤسسة
0: ولا غلط يرجع وانت
1: صحيح.
0: ماشي
1: صحيح
0: خاطر هذاك باش يطلع للناس
1: راه وصورة حتى البلاد من بعد كش مثلا نزوها لبرا كسلعة هذيك كش نسوقوها يعني كش نصدروها لبرا مو باش يشوف يقولوا شو الغشة هذه ما عادش ياخذ من عندك صورة البلاد
0: صحيح
1: تولي.
0: معناها ترى يغشوا في الليم مثلا
1: مثلا في أي حاجة.
0: أي حاجة أي حاجة ردوا بالنا
1: يعني برمي شوى يعني الجودة يعني الماركة الباهية حطها وحدها الماركة الأقل جودة حطها وحدها ما تخلطش
0: ما قال السيد النبي صلى الله عليه وسلم للتاجر قالوا الباهي حطوا على جهة ولا مش باهي حطوا على جهة
1: شفت كيفاه فما أداب وضوابط يعني باش تبدأ واضح
0: ضوابط
1: ثم مهم جدا زعدي من وصايا النبي للصناعية الالتزام بالمواعيد
0: أيوة.
1: قال تعالى يا الذين آمنوا أوفوا بالعقود
0: صحيت مش يقول له يجيك السلعة في الوقت الفلاني يجيك بعد ثلاثة شهور
1: ولا تمشي فيه وتجيب غدوة بعد غدوة
0: انت خمم في عقلك وشوف الصنع الحاجة وقتاش تصلح ولا وقتاش تحضر قل له في الوقت الفلاني واعطيه في عقلك انت شكون انت جبرك مش تقول في الوقت الفلاني واعطيه شوية قبل في عقلك وقت اللي حد ما يجي يلقى حاضرة
1: سبحان الله
0: يلزمك
1: يعني الدين ما خلى شيء
0: ارجع غدوة امشي غدوة هذه شيء بتروس راي
1: شيء بتروس
0: أرجع والله العظيم شيء بتروس
1: هذه في الخارج تو يحترموا المواعيد راو كي يعطلك شوية في اي يعني خلينا نقول مجال من المجالات ولا صناعي ولا خلينا نقول حرفي ولا يعطلك في حاجة تعرف وقت اللي تتقاضى معه وتمشي للقضاء وتقضيه ترجع لك يعني منحة عليك الأيامات اللي عطلهم لك
0: يخلصك
1: فيهم
0: يخلصك فيهم
1: هم أخذوا علينا الدين بالحق
0: احنا علاش دينا متاعنا اللوحول العبادة ما نعملوا به احنا
1: شفت كيف
0: ونستفيدوا به احنا وننفعوا به بلادنا بربي أنفعوا بلادكم بالباهي
1: يعني الدين ما ضيع شيء سبحان الله الإسلام كل شيء بدقة كل شيء
0: كل شيء
1: حتى يعني المواعيد المراقبة الإتقان سبحان الله
0: كل شيء كل شيء
1: نزيد ونواصلوا
0: زيد.
1: من وصايا النبي الصناعية كذلك
0: صلى الله عليه وسلم
1: عدم كتمان العيوب
0: صحيح.
1: قال صلى الله عليه وسلم من باع عيبا لم يبينه لم يزل في مقت من الله ولم يزل أو لم تزل الملائكة تلعنه
0: بزادش حاجة أخرى طوى في مقت الله وفي لعنة الملائكة
1: في معمن
0: خطر أنت وقت بعد حاجة ما بينتش العيب
1: صحيح
0: ما قلتوش أو أنا غمغمت ودخلت في الباب وخرجت من خوخة وبعته
1: صحيح
0: هذا كاي
1: خاصة هذه في في صناعة السيارات وفي البيع والشري خبيها له يخليه له مشفتهم بعتليهم شابين من أنه تبين له ليلقى العيوب الكل السبعة فيه
0: هذا إله
1: حرام ويحلف
0: بعتلي تولي انت ملعون من طرف الله وفي مقت من طرف الله.

0: عوام تاع المظلوم زاد
1: ما فيش كلام
0: تلاحقك زاد
1: بلاني نعطيك فلوسي وانت تلعب بيا وتغشني
0: هذه مسهلها ولات الغشه تو في في في
1: لا البلد. يلزم تتنحى الغشه هذه يلزمها الغشه يلزمها تتنسي من القاموس تتنحى
0: خاطر ما يبركش ربي حتى تكون صناعي وغشاش منك
1: يا ولا انت الغشاشه شو بلاش تونا ويشفخوا ما يلحقوا
0: منك
1: تو كل غشاشه سي شكرا غشاش في البني
0: ولا شيء شيء في الاخر عاقبه
1: في كل كاية علي بالله تو يشفقوا ما يلحق
0: أكيد ثم أنه ربي شكرك أنت صناعي وحثك ربي على الصنعة وسيدنا صلى الله عليه وسلم يعني قالكم عندكم أجر كبير وعندكم مكانة عند ربي وزيدتوا لي تغش
1: وتغش
0: معنا من جهة من جهة تحب تنفع ومن جهة تفزد مغادي ما يجيش تناقض هذا
1: ما يجيش
0: ثم من وصايا النبي للصناعي عدم الحلف الكذب هك الحلفان هذاك والله العظيم والله العظيم ويكذب
1: ما يحلفش الإنسان على سلعته حلف وكل ما يحلفش
0: حلفان هذايا واليمين هذايا يزي تعرف ما تحلف نقصه من الحلفان
1: اليمين تسمى الغموس,
0: الغموس
1: لأنها تغمس صاحبها في النار
0: أي يبدأ يقول والله العظيم والله والله والله والله وما عادش شكون يقول وبيني وبينك رسول الله وكيفاش الكلام عاد يزيد وينقص
1: يقولوا فك الكلام هذا بيني وبينك رسول الله
0: لا بيني وبينك رسول الله
1: رسول الله كلام هو سهل رسول الله يرضى له بهذايا وربي يرضى له بشيء
0: على على اربع صور اللي قال الراجل
1: ما تعرفش انا الضربه تجي تخبطه
0: شفت كيفاه
1: والله
0: على اربع فرنك
1: أيه؟
0: يحلب الكذب
1: يحلب الكذب لا ليه
0: ثم كذلك من وصايا النبي للصناعية عدم سرقه جهود الناس وبخسهم اشيائهم
1: صحيت
0: هذه مهمه زاد
1: هذه لا
0: يعني مش واحد يعمل مجهود صناعي وانت تجي تبخساله ولا السلعه نتاعو تقول له
1: شنو
0: هذه
1: شيء
0: تسيح حكايه فارغه
1: هذه نتاعك شي حد شيء
0: هذه ما تجيش هذه خدمه نتاع ربع ساعه مش نتاع
1: ايوه
0: وعده فيامات
1: والوا شو يحب هذاك
0: يطيح السوب
1: باش يطيح له في السوب ويطيح له في الجهد نتاعو
0: الجهد نتاعو
1: وفي المجهود نتاعو اذا كان ربي شخص يعمل الاعمال هذا هو جهده يطيح
0: كيجي بيع هو يبدا يجي بيع يعني يزيد في السوم وكيجي يشري ولا يبخس الناس يقول لهم حكايته فارغه ويطلع العيوب
1: ويل للمطففين
0: مطففين
1: ربي قال والويل هو الهلاك
0: هلاك
1: ردوا بالهم
0: من وصايا النبي باش نختموا سيدنا الشيخ الصناعية عدم ظلم الأجراء مثلا صناعي كبير عندهم حل ودخل معاه أجراء ودخل معاه يعني ناس يخدموا معاه ما يظلمهمش في حقهم زاد ما
1: يكلهم وكالة العرق هذو ما يتسمى
0: وكالة العرق
1: هاو انت قلت هيك يعني قلت
0: لك عندك مشروع تبارك الله وربي نعم عليك
1: عندك خدامة احسن لهم واعطيهم عرقهم باش ربي يبارك لك ما تاكلوا لهمش عرقهم وهما زاد يلزمهم يعرقوا ويلزمهم يتعبوا ويلزمهم يخدموا
0: ويحلوا
1: خاطر ياخذوا كل الفلوس هذوكم حلال وحلال ما كانش ياخذوها حرام هو حلل خبزتك راك باش تاكل منها وتوكل ولادك وعيالك
0: يعطيك الصحة سيدنا الشيخ كنا نحكيه على الصناعة والحرف والمهن اليدوي في الإسلام مهم جدا الصناعات بمختلف أشكالها وفي كل المجالات لكن يلزمنا نتقنوا وكما قلنا
1: إتقان
0: إتقان ونخدموا من غشوش هكا ولا
1: أنا عم سيدي
0: وردوا بالنا من الحلف بالكذب
1: لا نحلفوا بالكذب ولا نغشوا ويلزمنا ندخلوا
0: ولا نبلفتوا
1: ناكلوا بربي يكونوا اللقمة حلال محلل باش ربي يبارك لكم في شحمكم ولحمكم وفي ولادكم وفي نساكم وفي دياركم
0: في دياركم
1: ما كثرش من هيك
0: ما كثرش من هيك
1: ما عادش يقول حد شيء
0: اكوا عاد ميزان بيتقال سيدنا الشيخ
1: عايشك
0: يعطيك الصحة ربي يبارك لك في صحتك
1: عايشك
0: شكرا لك وحبيت نحيي السادة المستمعين على الانتباه وان شاء الله كنا خفاف ظل
1: وإن
0: شاء الله الموعظة الحسنة ديما توصل للإخوة والأصدقاء المستمعين
1: والآن نستأذنكم في الانصراف ونقول لكم إلى اللقاء
0: إلى اللقاء مع التحية للزميل خالد الشرفي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
2: أنوار من الكتاب والسنة أنوار من الكتاب والسنة أنوار من الكتاب والسنة آداب ومعاني من روايات السيرة النبوية والقصص القرآني أنوار من الكتاب والسنة مع شكر السكلي والشيخ منور المدني.

0: الحمامات تكلسة بوعرجوب على الموجة 104.7
1: 104.7 يوميا من العشرة نصف النهار مواعيد إذاعة المنستير في خدمتكم.
2: يوميا احنا في خدمتكم.
1: عناوين تقدم المعلومة الاستشارة وفي مجالات عديدة نتلقاو وغايتنا الإفادة وزيد الإمتاع.
3: قول الحسن على الطوارئ.

0: التمام 10 صباحا على موجة إذاعة المنستير. تحية طيبة، أهلا بكم في موجز الأنباء. جدة صباح اليوم حدث مرور بطريق الوردانين في مساكن من ولاية سوسة إثر اصطدام قطار بسيارة أجنبية أثناء عبورها على مستوى السكة الحديدية، وأسفر الحادث وفق المعطيات الأولية عن إصابة 4 أشخاص كانوا على متن السيارة، من بينهم مصابة وصفت حالته بالحرجة، وتولت وحدة الحماية المدنية نقله من المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة. وقعت تونس إلى جانب الجزائر وإيطاليا والنمسا وألمانيا أمس بالجزائر العاصمة إعلان الجزائر الوزاري بشأن مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين الذي يهدف إلى دعم التعاون الأورومتوسطية في مجال الهيدروجين الأخضر وتعزيز أمن الطاقة، وذلك في ختام أشغال الاجتماع الوزاري الثاني لوزراء الطاقة لدول الشركة في هذا المشروع. حجزت فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بنابل 10 أطنان من السكر المدعم تم ضبطها على متن الشاحنة، وذلك من أجل عدم الاستظهار بسندات أو فواتير تثبت شرعية مصادرها أو صفة ماسكها، حسب المديرة الجهوية للتجارة بنابل سهام المبروك. أصدرت جمعية إبصار بالشراكة مع الوكالة الوطنية لحماية المحيط قاموس المصطلحات البيئية بلغة الإشارة التونسية، وذلك بهدف دعم النفاذ المتكافئ للمعلومات البيئية والوقاية لفائدة الأشخاص الصم، ويقدم الإصدار مرجعية موحدة للمفاهيم المتعلقة بالبيئة والوقاية من المخاطر بلغة الإشارة التونسية، إذ سيمكن من تيسير وصول الأشخاص الصم إلى المعلومة ذات الصلة ويدعم مشاركتهم في المبادرات الرامية إلى حماية البيئة. تحتضن مدينة المنستير بداية من اليوم إلى غاية الرابع من هذا الشهر فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الشركاو بمارينا المنستير تحت شعار الشركاو ذاكرة البحر ونكهة المنستير، في تظاهرة تجمع بين الموروث البحري والغذائي والأنشطة العلمية والثقافية والفنية والسياحية. في العالم، أعلنت القوات الحكومية اليمنية فجر اليوم تنفيذ 20 غارة جوية استهدفت تعزيزات وتحركات عسكرية لجماعة الحوثيين في محافظة تعز جنوبي البلاد، في حين قال إعلام تابع للحوثيين إن غارات استهدفت العاصمة صنعاء ومحافظة صعدة وتعز وعمران. نهاية الموجز، نلقاكم بإذن الله في تمام الساعة 11، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة
2: المنستير. بين المواطن والمواضيع في صلة بالشأن القانوني عدة تساؤلات. تساؤلات تهم حياته اليومية، معاملاته، وحتى البعض من إشكالياته. عندك استشارة قانونية؟ إذاعة المنستير تفتح الخط للإجابة والتوضيح، ولقاءنا كل سبت في دائرة القانون. في دائرة القانون السبت انطلاقا من 10 متاع الصباح، ومعانا وصل صوتك.
3: زاد الطريق، زاد الطريق رحلة إيمانية في تدبر مفاهيم القرآن وتفسير أصول الشريعة ومقاصدها. زاد الطريق مع الأسعد العيار والدكتور محمد الشتيبي. زاد الطريق.

اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك ناصية بيدك ماض في حكمك عدل في قضاؤك أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء حزننا وذهاب همنا.

0: بسم الله توكلت على الله إن الله بصير بالعباد. أحبتي في الله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، صباح الخير، مرحبا أهلا وسهلا بكم في المتابعة والاستماع لهذا العدد الجديد من برنامج زاد الطريق على أثير موجات ذات المنستير. طريق اليوم الجمعة 2 أكتوبر للعام 2026 ميلادي الموافق للعشرين من ربيع الثاني للعام 1448 هجري. ننطلق من الآن إلى حدود منتصف النهار في تأمين الطريق. تحية زميلنا لطفي المكي في إخراج الحصة تقنيا، زميلتنا سيدة نجلة بن عطية بن محمد في الإشراف على الإخراج الرقمي، هويدا بن ساسي في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، زميلنا فرج القاي تحية لي في تأمين المكالمات الهاتفية، وفي خدمتكم ميكروفوني الأسعد العياري بمعية فضيلة الشيخ الدكتور محمد شتيوي. صباح الخير.
1: صباح الخير، السلام عليك وعلى كافة مستمعي إذاعة المنسير الكرام أينما كانوا، وجمعة مباركة.
0: طيب اليوم سنتحدث دكتور في موضوع الظلم من منظور الإسلام. هو الظلم هو إثم عظيم، بسببه تحل المصائب، تعم النقم والبلايا، بسبب الظلم تضيع الحقوق، يضيع العدل، تضطرب حياة الناس، تنفجر النفوس غيظا وكمدا. الظلم هو مذهب للدين والدنيا، أيضا هو موجب لغضب الله تعالى ومقته، ذلك هو الظلم، وهو وضع الشيء في غير موضعه. سنتحدث في موضوع اليوم عن الظلم، ولكن استنادا إلى حديث قدسي عظيم رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة جل وعلا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظلموا.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. إذن موضوع الظلم والظلم والظلمات،
0: نعم،
1: سننطلق فيه من حديث النبوي الشريف. هذا الحديث يعني رواه مسلم في كتاب البر، وهو مذكور في 40 حديثا النووية لأهميته، لأن الإمام النووي جمع 40 حديثا هي من جوامع الكلم ومن الأصول المعتبرة، من فهمها يستطيع أن يدرك كثيرا من أمور الإسلام. الحديث القدسي عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يرويه عن ربه عز وجل أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما نقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا على صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه.
0: طيب هذا الحديث القدسي،
1: نعم،
0: العظيم الذي رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن رب العزة جل وعلا. طيب بداية هذا الحديث، يعني منذ البداية، تحريم الظلم على الله، الله سبحانه وتعالى منذ البداية حرم الظلم على نفسه وحرمه فيما بيننا. والأكيد أنه لكثرة مظاهر الظلم ولعظيم خطورة هذا الظلم وتنوع المفاسد يعني وكثرة شر الظلم وسوء العاقبة، لذلك حرمه الله على نفسه وحرمه بين عباده.
1: نعم، هذا الحديث كما تفضلت حديث هام جدا.
0: صحيح،
1: محوره الأساسي هو تحريم الظلم بين العباد، وهو كملاحظة سريعة هو حديث قدسي. الحديث القدسي هو
0: الذي نزل على الرسول مباشرة،
1: ينسبه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ربه.
0: نعم،
1: فالله تعالى يخاطبنا فيه مباشرة. نعم، كما يقول العلماء فالمعنى من الله. نعم، تعالى، واللفظ من الرسول صلى الله عليه وسلم،
0: عكس الوحي،
1: خلافا للقرآن، لفظه ومعناه
0: من الله،
1: من الله تعالى. والحديث النبوي لفظه ومعناه من الرسول صلى الله عليه وسلم.
0: نعم، بينما القرآن ينزل عبر جبريل.
1: نعم، بينما الحديث القدسي لفظه من الرسول ومعناه من الله، ولذلك الله يخاطب هنا يا عبادي، يا عبادي.
0: نعم،
1: شوف البداية بك النداء المحبب.
0: نعم، للقريب.
1: يعني كلنا عباده حتى وإن. نعم، أخطأنا.
0: صحيح،
1: فنحن جميعا داخلون تحت قوله الشامل يا عبادي، وهذا النداء الابتدائي.
0: نعم،
1: فيه بشارة إلى أننا داخلون بإذنه سبحانه وتعالى.
0: نعم،
1: تحت رحمته. فالحديث هو طويل ولكن سنختصره. عبر عناصر، يعني العنصر الأول هذا هو.
0: نعم،
1: تحريم الظلم. العنصر الثاني هو افتقار جميع العباد إلى الله سبحانه.
0: نعم،
1: وتعالى. ثم العنصر الثالث هو الذنوب مهما كثرت.
0: نعم،
1: لا تساوي شيئا أمام مغفرة الله تعالى.
0: نعم،
1: والعنصر الرابع هو غنى الله المطلق عن طاعتنا، والعنصر الأخير إحصاء الأعمال.
0: نعم،
1: وجزاؤها من الله سبحانه وتعالى. نركز على الحديث حتى جميع عناصره المتبقية.
0: نعم،
1: مرتبطة بالظلم.
0: صحيح. نعم،
1: يعني
0: نبدأ أولا بتعريف الظلم. يعني هناك من يعرف الظلم بأن الظلم هو وضع الشيء في.
1: نعم،
0: غير موضعه.
1: أي نعم،
0: ونعني به أيضا مجاوزة الحد.
1: هذا هو
0: الاعتداء، يعني والاعتداء على حقوق الآخرين.
1: هو الظلم، من معاني الظلم هو. نعم، النقص. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا، أي لم تنقص منه شيئا.
0: نعم،
1: ومن معاني الظلم كذلك، وهو المعنى المرتبط بالوعنة، هو.
0: نعم،
1: الجور، مجاوزة الحد.
0: نعم،
1: ويأتي بمعنى الميل عن القصد. هذا الظلم بهذا المعنى كما قلنا وضع الشيء في غير موضعه.
0: نعم،
1: ومجاوزة الحد ينقسم إلى قسمين أساسيين.
0: نعم،
1: ظلم الإنسان لنفسه وظلم الإنسان
0: لغيره، لأخيه الإنسان. نعم،
1: ظلم الإنسان لنفسه مثل الشرك. إن الشرك لظلم عظيم.
0: نعم،
1: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا.
0: نعم،
1: فمنهم ظالم لنفسه، أكولا.
0: نعم،
1: وفي أيضاً حديث آدم، دعاء آدم وحواء، ربنا ظلمنا
0: أنفسنا. نعم،
1: وزيد رب يقول لنا في آية أخرى وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين.
0: نعم،
1: في آية أخرى كانوا أنفسهم
0: يظلمون. أيضا قوله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم
1: بظلم.
0: قوله في الأشهر الحرم أيضا فلا تظلموا
1: فيهن
0: أنفسكم.
1: نعم، هناك ظلم النفس. شنو ظلم النفس؟ يعني أن يكون الظلم هذا.
0: نعم،
1: بين المرء ونفسه، ظلم داخلي. يظلم نفسه، يريدها المهالك، لا يحسن القيام بالطاعات وما إلى ذلك.
0: نعم،
1: ولكن الأخطر هو العنصر الثاني، وهو ظلم الإنسان لأخيه الإنسان لغيره.
0: نعم،
1: وهذا هو الذي ركز عليه الحديث.
0: نعم،
1: لأن الحديث قال وجعلته بينكم محرما فلا
0: تظالموا. نعم،
1: فالحديث يركز على النوع الثاني.
0: نعم،
1: اللي هو.
0: نعم،
1: ظلم الناس لأنفسهم.
0: لكن سؤال لابد منه فضيلة الشيخ. نعم، إطلاق التحريم الإلهي، الله سبحانه وتعالى في بداية الحديث القدسي أخبرنا عن تنزيه ذاته العلية عن الظلم، لعدم حاجته إليه وكمال عدله، ثم بعد ذلك جعله محرما تحريما قاطعا بين عباده. لماذا قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي؟
1: سبحان الله، يعني هذا من باب الاقتداء بالله سبحانه وتعالى. من أسمائه سبحانه وتعالى الحكم العدل. وصفات الله سبحانه وتعالى هي مجعولة لنتعلق بها، أي ولنتخلق بها. نقول التعلق والتخلق. نتعلق بها من حيث إننا نسأل الله سبحانه وتعالى العدالة وهو عدل ونحن ونتخلق بها من حيث إننا نجتهد في أن نكون سائرين على منهج العدل الذي وضعه الله سبحانه وتعالى على قدر الطاقة الإنسانية. إذن الله تعالى منزه عن الظلم، هو قادر على كل شيء. شوف كيفاش يعني
0: بعدما نزه نفسه أمر عباده،
1: نزه نفسه
0: حرم على عباده، كما الأب مثلا يريد ابنه أن لا يتصف بصفة معينة مثلا، فينزه ينزه الأب نفسه يعني على اعتبار أنه هو قدوة لابنه.
1: نعم، فإذن هو التحريم هنا مش بمعنى أن هناك فوق الله تعالى من يأمره وينهاه، لا لا حاكم عليه سبحانه وتعالى، وهو لا يسأل عما يفعل. ولكن معناه عند العلماء أنه سبحانه وتعالى تقدس وتنزه عن الظلم، فمنع نفسه منه فضلا وعدلا منه، كما قال في آية أخرى كتب على نفسه الرحمة. الله تعالى ليس هناك من يفرض عليه شيئا، وليس هناك من يمنعه من شيء. لماذا؟ لأن كل شيء في الوجود إنما هو ملكه. والآيات في كثيرة، وما ربك بظلام للعبيد، إن الله لا يظلم مثقال ذرة ولا يظلم ربك أحدا. إذن عدله تعالى مطلق، فهو لا يعاقب أحدا بغير ذنب، ولا ينقص من حسنات أحد شيئا، ولا يحمل نفسا وزر غيرها إلى آخره.
0: إذن الله سبحانه وتعالى باعتباره هو العدل وهو أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، إذن حرم على عباده الظلم. لسأل أن يتساءل لماذا حرم الله الظلم؟ حرمه ليحفظوا بذلك دينهم ويحفظوا دنياهم، وأيضا لإصلاح آخرتهم. حرمه فيما بينهم ليتم التعاون والتراحم ويحفظ كل منهم حق الآخر وللعيش بسلام.
1: والعدل كما هو يقول ابن خلدون يعني العدل أساس العمران، والظلم مؤذن
0: بخراب
1: الأمة وخراب المجتمع وخراب الديار. ولذلك
0: طيب هل الظلم قولة
1: مشهورة يعني لابن تيمية تقريب، يعني أن الدولة العادلة يمكن أن تستمر ولو كانت غير مسلمة،
0: غير مسلمة صحيح،
1: والدولة الظالمة قابلة للانهيار ولو كانت مسلمة. فالعبرة ليست بالشعار وإنما هو بقانون، قانون سنة اجتماعي. أي نعم.
0: طيب هل يمكن أن نتحدث عن درجات للظلم؟
1: طبعا هناك ظلم دون ظلم.
0: أعتقد أنه أكبر ظلم وأخطر ظلم وأعظم ظلم هو الشرك بالله.
1: هو الشرك، لأن ربي قال في الآية إن الشرك لظلم عظيم. وعندما يقول لظلم عظيم، ولكن العلماء عندما تكلموا على الظلم قالوا ظلم دون ظلم. هكذا ولا ظلم الإنسان لغيره أشد من ظلمه لنفسه.
0: صحيح،
1: لأن ظلمك لغيرك عندما تريد أن تزيله ينبغي أن تقتص من نفسك، وينبغي أن تطلب منه العفو لعله يسامحك. هذا هو أخطر.
0: أيضا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ومن يشرك بالله فقد افترى إثم عظيم.
1: الظلم ظلمات في الحديث، اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة.
0: طيب احنا حابين ننبه على مفهوم الظلم باعتباره من المعاصي التي يعجل الله العقوبة لصاحبه في الدنيا قبل الآخرة، لأنه صدقا يعني تفشى الظلم فيما بيننا، لذلك تخيرنا أن نتحدث
1: هذا،
0: لأن صرنا نرى يعني الظلم
1: نراه رأي العين.
0: من قريب ومن بعيد.
1: في كثير الظلم راهو مش كلش في الحكم وفي السياسة، فما ظلم ربما يكون في القضاء، ربما يكون في في حياتنا الاجتماعية
0: داخل الأسرة وداخل المجتمع أيضا،
1: عدم التسوية بين الأولاد. أنك كيف تجي مش تقايم الطلبة، مش تقايم التلامذة، مش تقايم حتى أعداد الموظفين، ما تظلمش كل واحد تعطيه حقه هكا ولا عندما تريد أن تبيع ما تظلمش، تظلمش المشتري، ما تاخذلوش ماله بغير حق، تعطيه بضاعة يعني
0: فاسدة،
1: فاسدة. يعني الظلم هو نقص، وهو وضع الشيء في غير
0: محله،
1: في غير في غير محله.
0: والله سبحانه وتعالى راه يعجل للظالم العقوبة في الدنيا، بالإضافة إلى ما بالإضافة إلى ما يدخره له في الآخرة،
1: العقوبة في الدنيا وقد يدخرها له. ولكن كما قال يعني الظلم، يقول الرسول صلى الله عليه وسلم حالا يملي له لا يعجل له، في الحديث إن الله لا يملي للظالم يمليه حتى إذا أخذه لم يفلته، يعني قد يؤخر له العقاب لحكمة يعلمها سبحانه، ربما ليبتلي به الناس، ولكنه لن يفلت من عذاب الله وعقابه إما في الدنيا وإما
0: في الآخرة. واضح. للحديث بقية في موضوع الظلم وللطريق بقية، ولكن بعد هذا النغم نذكر أصدقائنا المستمعين أنه بإمكانهم التواصل والتفاعل معنا مباشرة على الرقم الهاتفي 73 460 800، أعيد الرقم 73 460 800، وأيضا بإمكانهم تسجيل الأسئلة والاستفسارات على الصفحة الرسمية لإذاعة المنسير على موقع اليوتيوب. مرحبا أهلا وسهلا بالجميع.

0: نواصل مستمعينا الكرام طريق اليوم في برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنستير، ونواصل حديثنا في موضوع الفحوى ومضمون الحديث القدسي العظيم الذي رواه النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن رب العزة جل وعلا: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. إذن فضيلة الشيخ، بعد أن حدثنا الله سبحانه وتعالى وحذرنا من الظلم، حذرنا من أخذ أموال الناس بالباطل، التعرض إلى أعراضهم بغير حق وما إلى ذلك، بعد ذلك ذكر الناس بضعفهم واحتياجهم المطلق لله سبحانه وتعالى. نحن نحتاج الله في الهداية وفي الرزق وفي الكساء وفي العيش الكريم.
1: نعم أخي الكريم، يعني الإطار العام للحديث هو أن الله تعالى لا يظلم ربك أحدا. فلنجتهد نحن في ألا نظلم
0: أنفسنا
1: وأن نجتهد في العدالة. رب العزة أعطانا في بقية الحديث بين لنا أنه يعني تجاوز مسألة العدل إلى التفضل. يعني هو المسألة مش هنا عدل فقط، العدل هو أن يعطيك يعني القدر المناسب، لكن هناك فضل، هناك أشياء زادنا الله تعالى إياها من فضل
0: من فضله لله المنة والفضل.
1: نعم، فذكر أمورا مادية وأمورا معنوية. كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. هنا كلكم ضال، هو مش معناها أن جميع الناس ضالون، لأن الإنسان خلق على الفطرة، على الحنيفية السمحة، ولكن المقصود هنا يعني لو أنكم تركتم إلى أنفسكم وإلى الأهواء
0: لما اهتديت،
1: وإلى الإغراءات الموجودة حولكم في كل مكان لا ضللتم، والهداية العامة هي موجودة ولكنكم في حاجة إلى الهداية التفصيلية. لو ربي مش قال لرسول صلى الله عليه وسلم وجدك ضالا فهدى، يعني مش معناه ضال، لا هو عارف المنهج العام، ولكن الهداية التفصيلية.
0: ألا يعني ذلك يعني الهداية حتى في سياق حديث الإنسان؟
1: الهداية التفصيلية
0: يعني في سياق هي أن الإنسان يخطئ أحيانا، يعني هو في الطريق المستقيم ولكنه يخطئ أحيانا.
1: عليك مجينا في الذنوب هنا توا في قضية الهداية، معناها راه الهداية نوعان. هداية إرشاد وبيان ودلالة.
0: جميل.
1: وهداية التوفيق.
0: جميل.
1: هداية الإرشاد موجودة في الكتاب، موجودة في السنة، وموجودة في الفطرة. الفطرة السليمة التي فطر عليها الإنسان،
0: يولد الإنسان على الفطرة.
1: لكن الهداية التي نحتاج إليها أكثر هي أن يوفقنا الله تعالى إلى الالتزام بهك التفاصيل. وليعلم كل مسلم أن طلب الهداية هذا دعاء، احنا نعرف أن الأدعية بصفة عامة مستحبة. لكن هناك دعاء وفرض على كل إنسان، هو طلب الهداية.
0: لماذا؟ وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.
1: ولماذا هو فرض؟ النقطة الأساسية الأخرى، لأنك تقرأه في سورة الفاتحة.
0: اهدنا الصراط
1: المستقيم. وسورة الفاتحة واجب أن يقرأها المسلم في كل صلاة. فهذا الدعاء الوحيد الذي جعله الله تعالى فرضا على العباد، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم
0: ولا الضالين.
1: إذن اهدنا الصراط، نحن على الصراط بإذن الله تعالى، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إليه وأن يجعلنا قادرين على الاستمرار فيه. وتتذكر في الحصة الماضية تقريبا تحدثنا على شيبتني هود وأخواتها، شنية الآية المركزية التي شيبت الرسول صلى الله عليه وسلم؟
0: فاستقم كما أمرت.
1: على الصراط. الاستقامة على الصراط مسألة مهمة جدا، يعني تتطلب أن يكون الإنسان في حالة استعداد وفي حالة حذر من أن يتبع السبل التي تبعد الإنسان، وأن هذا الصراط مستقيما فاتبعوه، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. ولذلك ينبغي على المسلم دائما أن يسأل الله سبحانه وتعالى
0: الهداية
1: أي التوفيق إلى كل ما فيه خير الدنيا والآخرة.
0: إذن بعد أن ذكرنا الله سبحانه وتعالى بحاجتنا المطلقة له في الهداية وأيضا في الرزق وفي الكساء،
1: بعدين حدثنا على حاجتنا إليه في الرزق. هنا يجب أمثلة من الرزق. ساعة الهداية هي رزق معنوي، لأن شنو الرزق؟ هو كل ما ينتفع به الإنسان سواء كان رزقا ماديا أم معنويا. فبدأ بالرزق الأهم اللي هو الرزق المعنوي الهداية. أن نسأل الله سبحانه وتعالى فاستهدوني، استفعل يعني طلب الهداية. الرزق المعنوي وهو طلب الهداية. بعد تلي قال ما ذكرش الرزق هنا، ولكن ذكر أمثلة من الرزق مثل الطعام ومثل الكساء ونحو ذلك. والرزق شنو معناه الرزق؟ الرزق هو كل ما ينتفع به الإنسان من أمور مادية أو من أمور معنوية. والرزق مضمون من الله سبحانه وتعالى. وما من دابة في الأرض
0: إلا وعلى الله رزق،
1: إلا وعلى الله رزقها. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. الله خلقنا للعبادة وضمن لنا الرزق، وذلك في الحكم العطائية. يعني من علامات يعني عدم تعقل الإنسان وسوء فهمه أن لا يجتهد في الأمور التي طلبها الله منه، ويجتهد كثيرا في الأمور التي ضمنها الله له. الرزق مضمون مهما كان، على الأقل حتى الحد الأدنى مضمون.
0: المهم أن تسعى إليه، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى.
1: لكن ما نلاحظه في الحياة، وأن الناس يجتهدون في طلب الرزق المضمون أكثر من اجتهادهم في طلب العبادة المطلوبة. ينبغي على الأقل أن يكون هناك توازن.
0: صحيح.
1: نرى الناس يجتهدون اجتهادا كبيرا كبيرا كبيرا في طلب الرزق،
0: في تحصيل الدنيا،
1: لكن لا ينبغي أن يكون ذلك على حساب
0: تحصيل الآخرة.
1: فما توازن. رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. فما توازن في الطلب. ما قالكش ما تطلبش، ولكن أطلب بتوازن بحيث هذا لا يطغى على هذا وما إلى ذلك. ما الرزق
0: هذا يدخل في إطار افتقار الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. قال كلكم ضال إلا من هديته، وكلكم جائع إلا من أطعم.
1: هذا كالرزق. هنا قبل ما ننتقلوا للمحور الموالي، الرزق كما يقول العلماء وكله مكتوب من الله سبحانه وتعالى، إن الله هو الرزاق. ولكن كما يقول العلماء ويفرق، يقول هناك رزق طالب وهناك رزق مطلوب.
0: مطلوب
1: شو معناه؟ يعني كتب الله تعالى الرزق. الرزق الطالب عفوا، الرزق المطلوب هو الذي كتبه الله لك بحيث أنك لن تحصل عليه إلا بالسعي. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ما قالش فكلوا من رزقه بدون سعي. فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. فالرزق مولو في السماء رزقكم ما توعدون. وهناك رزق طالب، أنواع من الرزق تأتي الإنسان من غير احتساب. من غير أن يطلب
0: الله
1: هدية،
0: يرزقك من حيث لا تحتسب
1: شيء. رزقان إذن. ولكن ما قال روي في قول عن علي بن أبي طالب أن الرزق المطلوب هو العدل، أنك لا يرزقك الله تعالى إلا إذا احتسبت وإذا عملت وإذا اجتهدت. والرزق الطالب الذي يطلبك هو فضل من الله، حاجة إضافية،
0: يعني هبة وهدية من الله.
1: من حيث لا يحتسب. بعدتالي بعد ذلك مسألة
0: التوبة،
1: الذنوب.
0: باب التوبة مفتوح. هنا الله سبحانه وتعالى يتحدث عن بيان سعة مغفرة الله لمن أخطأ بالليل والنهار ثم استغفره وتاب إليه.
1: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار. ليس هناك إنسان معصوم.
0: صحيح.
1: نخطئ أخطاء صغيرة أو أخطاء كبيرة ليلا ونهارا. وكلنا محاطون بذلك. ويجب أن نستغفر الله تعالى. فمن يغفر الذنوب إلا
0: هو،
1: إلا الله. تقرير لحال البشر. يعني هنا الخطأ بمعنى الذنب، بمعنى التقصير. والغفر هو الستر والوقاية. والله تعالى يغفر الذنوب جميعا إلا الشرك.
0: نعم.
1: هكا ولا؟
0: صحيح.
1: والآية معروفة: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا.
0: نعم.
1: وقت تقول يعني إن الله، الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.

0: قدسي كبنا يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. والاستغفار بطبيعة الحال مرتبط بالتوبة الصادقة بالتوبة الصادقة
1: التوبة النصوح
0: النصوح
1: طيب بعد ذلك الله سبحانه وتعالى يعني يبين لنا كيف يجب على المؤمن أن يتذلل لله سبحانه وتعالى بأن يغفر له ذنوبه وأن يصلح أحواله وأن يرده إلى الحق ردا جميلا نعم. هذا في باب الدعاء والتضرع
0: نعم
1: نستمع يعني إلى نغم ثم نواصل بعد ذلك الطريق

اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.

0: صيادة صيادة لمطة بحجر عالموجة 95.7
1: إذاعة المنستير مؤازة إفادة وخدمة وديما معكم مهما كانت مشاغلكم. عناوين تواكب إيقاع نهاركم وتهتم بكل ما يهمكم. مواعيد تأثر صباحات وأمسيات. إذاعة المنستير كونوا معنا.
2: أنتم في المتابعة والاستماع لأثير موجات إذاعة المنستير، وفيها الساعة تشير إلى الدقيقة 47 بعد 10 صباحا. نواصل بكم ومعكم مستمعين الكرام أحبتي في الله طريق اليوم، طريق الهداية، طريق التوبة والزاد النافع. ونواصل حديثنا في موضوع اليوم، الحديث القدسي المتعلق بتحريم الظلم. إذن من بين المحاور الأخرى التي وصلنا إليها فضيلة الشيخ دكتور محمد الشتوي هي في مستوى تفسيرنا لهذا الحديث، هو الدعاء والتضرع.
3: إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني. شوف، يعني دائما تتكرر كلمة يا عبادي في كل نقطة وفي كل عنصر، يذكرنا الله تعالى بأننا عباده،
2: والتكرار عادة يكون للتأكيد والتذكير.
3: للتأكيد يعني. نعم. إنكم لن تبلغوا ذري، الصواب هو ذري
2: وليس
3: ذري، هنا ذري يعني الحق الضرر.
2: الضرر. نعم.
3: فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. نعم. هو العنصر هذا يعني نفي قاطع لوصول الضر والنفع إلى الله سبحانه وتعالى.
2: نعم.
3: لأن الضر والنفع إنما يلحقان من كان ناقصا.
2: نعم.
3: يلحقان من كان محتاجا. والله تعالى غني وحميد.
2: نعم.
3: من كفر أي ربي يحفظه، هو في حاجة الإيمان بها.
2: لا.
3: فإن الله غني عن العالم. يقصد قلنا في آية أخرى، إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا، ما فماش حتى في الأرض فماش كل كافر فمؤمن، فإن الله لغني حميد.
2: نعم.
3: وقال لنا في آية أخرى في قضية النفع، لن تبلغوا نفعي، هكذا أضاحي اللي قدمها.
2: نعم.
3: لن ينال الله لحومه ولا دماؤها.
2: نعم.
3: وإنما ولكن يناله التقوى منكم.
2: نعم.
3: ف
2: طيب، التذلل إلى الله يكون عبر الدعاء والتضرع إليه.
3: لا، خلينا نوقف شوية عند كلمة الضر والنفع هذه. سبحان الله، فما هي فيها نقد قوي لنوع من الناس الذين يفسدون في الأرض ويكثرون من المعاصي، يتوهمون أنهم يضرون الله
2: من حيث لا يحتسبون.
3: يتوهمون. وحتى الذين يعبدون الله ويطيعون يتوهمون أنهم ينفعون الله، فيمنون بعبادتهم على الله تعالى. الآيات واضحة، أو تقول الحديث، لن تبلغوا ضري فتضروني. هذا الوهم من أصله، يعني المصر على المعصية والمستكبر عن طاعة الله تعالى، المحارب لدينه، هو في الحقيقة لا يضر إلا نفسه. إنكم لن تبلغوا ضري فتضرني. وعن آيات قرآنية في الموضوع هذا. أشكون يقول ربي، ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا. في آية أخرى، إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أي وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا. يعني مهما عضلت معاصي هؤلاء الناس فإن ضررهم يعود عليهم. والعكس، فما ناس يقتل يجي مش يسلم ولا مش يوم في بيره وعمل لمزية على ربي وعلى الرسول.
2: نعم.
3: وعلى المسلمين. لا يا سيدي،
2: والله في غنى عنه،
3: الله في غنى. والآية في هذا واضحة.
2: صحيح.
3: في سورة الحجرات، يمنون عليك أن أسلموا.
2: نعم.
3: في آية أخرى، ولا تمنن تستكثر، هاني عملت وهاني عملت. نعم. من على الله، لا تمن على الله.
2: لله.
3: يمنون عليك أن أسلموا.
2: نعم.
3: بل الله يمن علي، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فكل حتى اللي يطيع، تو هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال لن يدخل أحدا منكم الجنة عمله، قالوا ولا أنت يا رسول الله، قال حتى أنا. يعني هو مشي الرسول مشي من على الله بالطاعة إلا أن يتغمدني الله
2: برحمته.
3: فكل ذلك برحمة من الله تعالى. نشيو تول الحديث الآخر متاع البقية الحديث بتاع التضرع. لو أن أقرأنا لو أن أولكم يا عبادي لو أن أولكم وآخركم هنا يعني الكل وهرب وإنسكم وجنكم الجن مو عباد الله صحيح. كل المخلوقات عباد الله كانوا على أتقى قلب رجل واحد ومش يفصلنا كيفاش أنه ما ينفعش ما زاد ذلك في ملك شيئا يعني هو ناقص حتى احنا كيف مش نطيعه مش نزيدوله
2: لا في ملكه
3: هو لا تفصيل لما أجمل في أول الحديث والعكس لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم أي كانوا على أفجر قلب رجل واحد أي ما نقص ذلك من ملك شيئا
2: صحيح.
3: فالله تعالى مالك الملك
2: أمن أم لم نؤمن فلن نضر الله في شيء ولن
3: ننفعه في شيء, من شيء. إنما كل ذلك مش يحطها لنا هو في الخاتمة إنما هي أعمالكم أحصيها لكم وبعدين نرجع نجيو للدعاء فطلع قال فاستغفروني أغفر لكم ما يلزمناش نيأس من رحمة الله
2: صحيح.
3: رحمة الله واسعة قال سحني يا عبادي بيكرر في كلمة يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر مخيط يتحط في البحر وتهزه مش ينقص منه
2: ولا شيء
3: دي حتى أكل أنت تصور تنقص هي في نهاية الأمر مش ترجع في المحيط يعني هو تمثيل
2: تعود إلى أصلها
3: حسي في أن الله عندما يعطي يعطي بغير حساب
2: ولا ينقص من ملكه
3: ولا ينقص من ملكه شيء ولأننا نحن الذين نأخذ نحن أيضا من ملكه هذه بيان سعة عطاء الله
2: صحيح.
3: يعني الرسول صلى الله عليه وسلم يقول الله أكثر وأكثر أطلب أدعو الله بما تشاء فإن رحمته واسعة
2: صحيح.
3: وإن ملكه لا ينفد مهما أعطى في الأخر نيجي نرجع يعني القفلة متاع الحديث
2: صحيح. بعد الدعاء والتضرع
3: مرتبطة بالمدخل متاعه فما ظلم الله لا يظلم الناس شيئا إني حرمت الظلم على نفسي قال يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم قلت أعمالكم أنتم المسؤولون عن أعمالكم ثم أوفيكم إياها ونقل أوفيكم يعني نعطيكم بالوفاء بالقسطاس فمن وجد خيرا فليحمد الله لأن الله سبحانه وتعالى وفقه إلى ذلك ومن وجد غير ذلك فلا يمول من إلا نفسه لأنه هو الذي ظلم نفسه
2: والله لا يظلم
3: والله تو ربي اللي حرم الظلم على نوح
2: من البداية يعني عاد وذكر بذلك
3: وقال لكم أني نهديكم وقال لكم أني نطعمكم وقال لكم أني نسقيكم
2: صحيح
3: وأني نرزقكم وأني نغفر لكم وأني نعطيكم وملكي لا ينفد ومن بعد تلي تعصيه وتظن أنك تضره عند المعصية أو أنك تزيده شيئا عند الطاعة فمن وجد غير ذلك فهو المسؤول عن ذلك فهو المسؤول عن ذلك
2: واضح لذلك الله سبحانه وتعالى وكأنه ضمنيا يحثنا على التحلل من المظالم والمسارحة أو المسارعة بطلب السماح ممن ظلمناهم قبل أن يفوت الأوان إذن نسأل الله أن يجرنا من الظلم ومن أهله ومن رد كيد الظالمين في نحورهم وردهم للحق ردا جميلا أقول ما سمعتم وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم مستمعين الكرام نعود بعد موجز الساعة 11 صباحا كونوا معنا

0: من إذاعة المناسير، تحية طيبة مستمعينا وأهلا بكم دائما على موجاتنا. إلى موجز الساعة 11 للأخبار. أكد المدير العام للمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات عادل تخيل أنه سيتم قريبا وضع رقم أخضر على ذمة التلاميذ ومنصة للإنصات عن بعد لمرافقة التلاميذ نفسيا وتلقي تشكياتهم، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية. وأشار في تصريح للإذاعة الوطنية أن هذه الإجراءات تأتي ضمن مشروع التصدي للظواهر والسلوكات المحفوفة بالمخاطر، ومضيفا أنه تقرر تخصيص 10 دقائق وجوبا ضمن الدروس لتحسيس التلاميذ بمخاطر الفضاء الرقمي والمخدرات وعديد الظواهر المستجدة. حجزت فرق المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بنابل 10 أطنان من السكر المدعم تم ضبطها على متن شاحنة، وذلك من أجل عدم الاستظهار بسندات أو فواتير تثبت شرعية مصدرها بحسب المدير الجهوي للتجارة بنابل سهام المبروك. تحتضن مدينة المناسير بداية من اليوم إلى غاية 4 أكتوبر فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الشركو بمارينا المناسير تحت شعار الشركو ذاكرة البحر ونكهة المناسير، في تظاهرة تجمع بين الموروث البحري والغذائي والأنشطة العلمية والثقافية والفنية والسياحية. وقعت تونس إلى جانب الجزائر وإيطاليا والنمسا وألمانيا أمسي بالجزائر العاصمة إعلان الجزائر الوزاري بشأن مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين الذي يهدف إلى دعم التعاون الأورومتوسطي في مجال الهيدروجين الأخضر وتعزيز الأمن الطاقي، وذلك في ختام أشغال الاجتماع الوزاري الثاني لوزراء الطاقة للدول الشريكة في المشروع، وهي تونس والجزائر والنمسا وألمانيا وإيطاليا. أقرت الجزائر قانونا يفرض عقوبة الأعدام على المدنيين بإضرام النار عمدا في الغابات أو الحقول، وذلك في عقب سلسلة من حرائق الغابات المميتة التي اجتاحت أجزاء من البلاد. وقد أقر أعضاء المجلس الشعبي الوطني الخميس مشروع القانون الذي يصنف أيضا اختطاف الأطفال جريمة عقوبتها الأعدام. يذكر أن عقوبة الأعدام مدرجة بالفعل في قانون العقوبات الجزائري لبعض الجرائم، إلا أنه لم ينفذ أي حكم بالأعدام في البلاد منذ العام 1993. وكان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون قد أمر وزارة العدل بإدخال تعديلات على قانون العقوبات، وذلك في أعقاب اندلاع أكثر من 100 حريق في شمال شرق البلاد تزامنا مع موجة حر شديدة. أشكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، وإلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المناسير على الفيسبوك راديو مناسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المناسير بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المناسير وتبع برامجنا. إذاعة المناسير لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50، محراب الكلمة. عيش إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.
2: زاد الطريق، زاد الطريق رحلة إيمانية في تدبر مفاهيم القرآن وتفسير أصول الشريعة ومقاصدها. زاد الطريق مع الأسعد العيار والدكتور محمد الشتيبي. Yeah.

رباه رباه جئت إلى علياك معترفا بما جنته يدي أو زلة القدم، فجد بعفو إلهي أنت ذو كرم، فكم مننت على العاصين بالنعم، واختم لعبدك بالحسنى فليس له سواك ينقذه من موقف الندم. صلى الله على طه وعترته ومن قف الإثر من عرب ومن عجم.

0: الحمد لله حق حمده والشكر له حق شكره والصلاة والسلام على رسوله وعبده محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام, نعود لمواصلة الطريق في برنامج زاد الطريق على أثير موجات إذاعة المنسير في جزئه الثاني, والأكيد دائما الجزء الثاني يكون مخصص لتقديم الأسئلة والاستفسارات. نذكر أصدقائنا المستمعين أنه بإمكانهم التواصل والتفاعل معنا مباشرة على الرقم الهاتفي 73 460 800, أو تسجيل الأسئلة والاستفسارات على الصفحة الرسمية لإذاعة المنسير على موقع اليوتيوب. نوجه تحية لبعض المتابعين الكرام. سندس بن صالح تحية لها. سي محمد معايا ما؟ يلا معك سي محمد. يلا أهلا وسهلا سي محمد. يلا طيب, تحية لزميلتنا, تحية للمتابعة الكريم الأخت سندس بن صالح, تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته, وتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله. طيب, من مقاصد الشريعة تقول الكليات الخمس, حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ النسل أو العرض وحفظ المال, تقول لكم من مقاصد الشريعة إذن هذه. وفي نهاية الأمر أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب وأتوب إليه, هو سيد الاستغفار, لا إله إلا الله وحده لا شريك له, له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. طيب, تحية لأختنا سندس. سي بن حسان يقول يومكم سعيد, من فضلك ملاحظة لو سمحت, قد يشتت فكر السامة حتى أفكار سي محمد بكثرة الأنغام التي تتخلل الحس. طيب, سي بن حسان يلوم فينا على الأنغام, قال لك ماذا بينا ما نكثروش بالأنغام, مش يسمعوك أكثر ما يمكن,
1: نعملوا نغم بركة ولا أقصار شوي.
0: طيب يلا, تحية لهم جميعا. طيب, في انتظار أنه تلتحق بنا المكالمة الهاتفية الأولى, في ملاحظة وردتها الأخت سندس بن صالح عندما قالت أنه من مقاصد الشريعة الكليات الخمس أو الضروريات, نتحدث هنا عن حفظ الدين, حفظ النفس, حفظ العقل, حفظ النسل أو العرض أو حفظ المال. أعتقد هذا في علاقة بموضوع حصة اليوم في عندما قمنا بتفسير الحديث القدسي الذي رواه النبي محمد صلى الله عليه وسلم عن الله سبحانه وتعالى, يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. أعتقد أنه
1: يعني مقاصد الشرع هي الحكم والغايات الكلية, نعم, التي أراد الله تعالى تحقيقها بجميع, نعم, عناصر الشريعة الإسلامية,
0: نعم.
1: والمقاصد الضرورية هذه ذكر العلماء أنها مرعية في كل ملة,
0: صحيح,
1: لأن جميع الشرائع السماوية هي من الله سبحانه وتعالى,
0: نعم,
1: فكلها تهدف وتقصد إلى حفظ الدين أولا,
0: نعم,
1: ثم حفظ النفس, ثم حفظ العقل, ثم حفظ المال, ثم حفظ العرض. يعني والحفظ هناك ما يذكر العلماء يكون من ناحيتين, من ناحية الوجود ثم من ناحية العدم,
0: نعم,
1: إنه يشرع ما يحقق الدين,
0: نعم,
1: ما يحفظ النفس, ما يحفظ المال كذا. ثم من الناحية السلبية أنه يشرع العقوبات التي هي وقاية لها من الضياع, حتى لا يضيع الدين وحتى لا,
0: نعم,
1: انتهك الناس, وكلها داخلة تحت ظل المقصد الكلي,
0: نعم,
1: وهو العدالة,
0: نعم,
1: الربانية. فمن العدالة أن نحفظ الدين, ومن العدالة أن نحفظ النفس, ومن العدالة أن نحفظ, نعم, المال وما إلى ذلك.
0: واضح, شكرا. تحية أيضا للمتابعة الكريمة الأخت منيرة الواتي, أخت هدى أيضا تحية لها. الهادي بشير يقول تحية طيبة لكم وأحبكم في الله. أخويا الأسعد يقول لكم ربي تحية لصديقي لطفي المك, يقول لك ديما منورنا, تحية لي زمين لطفي المك. طيب, المكالمة الهاتفية الأولى جاهزة. طيب, نستقبل المكالمة الأولى. ألو, مرحبا, أهلا وسهلا.
2: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
2: لا, أنا محسن من دار شعبان الفهري.
0: مرحبا بك سي محسن, ومرحبا بكل أهلينا مستمعينا بدار شعبان الفهري. مرحبا بك سيدي.
2: يا الشيخ يحكي على الظلم, أنا شريك شوية تراب أنا والمرأة, والمرأة كتبت الأرض وقلت لها قالت لي مش نكتب يعني ما بعضنا, لكن مشيت كتبتها باسمها هي وكملت معها أنا الدار وكل شيء. تو عندي عام تو تهدد فيه في الخروج, قالت لي أخرج ما عادش تعاملني فيك, وذي داري
0: لا حول ولا قوة إلا بالله,
2: حرشت أولادي زي ما عارفش يكلموني, ما
0: علاش؟
2: ولادي ما لا دار قالت لك دارك، قلت لها انا كي مش نكتب، قالت لي كيف كيف تو انا دارك ولا داري كله ونحن مو ولادنا.
0: في كمان
2: دار تو عندي عام تو انا نبات في الصاله وهي تبات ونصرف وكل شيء.
0: واضح يعني في اسباب مباشره يعني قريبه. رجاء سي محسن لو تبتعد قليلا لانه فما صوت يعني خلفك صدى صوت، رجاء. واضح. طيب
1: شو ما هي طردته من داره ولا شو؟
0: لا مش طرد، هي تهدد فيه بالطرد، هي الان تهدد
1: حديث
0: يعني بعد ما استحوذت على ملكيه المنزل بدأت تهدد فيه بالطرد من المنزل. يعني رغم أنه خلك يعني النصف الأرضي يعني هي ملكه هو، يعني هو أدفع النصف وهي النصف وعاونها في بناء البيت، وفي الأخير عندما شقة تسجيل البيت تم تسجيله باسمها، قالت له ما فيش إشكال يعني ما فيش فماش يعني مشكل بين أنه
1: أولاده كبار معرسينة
0: موجود معنا سي محسن. سي محسن أبنائك كبار ولا مازالوا صغار؟
2: 20 و25 و15.
0: يا ربي فضلهم.
1: اي عايشين معاك في الدار ولا فيهم المعرس وفيهم؟
2: لا لا مازالوا
1: معرسين. اي وما شنو معناها؟ معناها وقت اللي هي مش تطردك مش تقعد تسكن هي وياهم وحدها؟
2: قالت لي
1: نسكن
2: انا
1: ولادي
2: كاو
1: انت
2: ما عادش
0: حاسس.
1: لا حول ولا
0: قوة الا بالله. علاش ما عادش حاسس؟ ايوه
2: عاش. انا عندي
0: كان
2: ولادي
0: وما عادش يصرف
2: حتى
0: هي ولادك وكلها زوجك يعني بهيش واولادك هو اولادها هي اولادك انت ايضا
1: شنو اولادها جايين معاها؟
0: نعم يا اخي
2: اولادها جايين معها
0: حرشاتهم
2: هي وما
0: يكلمونيش. لا حول ولا قوه الا بالله. هذا شكل من اشكال الظلم سي محمد.
1: شنو
0: هذا شكل من اشكال الظلم؟
1: هذا الغالي من الظلم. احنا قالوا تو احنا غالبا ديما تشكيات الراجل هو اللي يظلم المرأة. يعني هاي قالك
0: تعرف في قولة للرسول محمد صلى الله عليه وسلم يقول لك ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا مما يدخر له في الآخرة من البغي وقطيعة الرحم. هذا رواه أبو داود. يعني عاقبته في الآخرة أليمة، هي ظلمة يوم البعث وظلمة حتى على الصراط.
1: وانت ناوي تقدم شكوى؟
2: أنا حبيت أتقدم زعما شكوى، قلت حبيت نشاورك أنا.
0: ما حاولتش بالحسنى سي محسن؟ ما حاولتش
2: شيء صح شيء ولا عام كامل شيء؟
0: لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: هاي لحظة بالله لحظة.
0: شكرا لك شكرا لك سي محسن، تحية لك. يعني
1: أخونا هذا يعني مغلوب على أمره، أنا ما عادش فيماش كيفاش يعني ذريريه، وسبحان الله إذا صدقناه في دعواه. إذا
0: احنا من وجهة نظر ما استمعنا
1: إذا صدقناه في دعواه ما نعرفوش عليه، هو لعله في سلوكه معهم مش باهي لعله ما نعرفوش عليه.
0: واضح.
1: نأخذ كلامه على محض
0: على محمل الصدق والجد.
1: على محمل الصدق ولكن مهما يكون مهما يكون إذا كان عنده حق وله القدرة على إثبات أنه بنى ذلك المنزل معها بالاشتراك فله أن يطالب ذلك في المحكمة مع الإثباتات.
0: نعم.
1: ولن يضيع حق وراءه
0: هو طالب يعني.
1: وهذا نوع من أنواع الظلم،
0: هو ظلم ذوي القرابة وهو أشد مضاضة وثقلا على النفس
1: وعشرة استثيقها.
0: نعم.
1: وبعد اللي هي منها والله أعلم.
0: طيب يلا نسأل الله السلامة والعافية.
1: آمين. ربي ظهر الحق.
0: آمين. طيب أخت منيرة تقول المظلوم يقول الظالم حسبنا الله ونعم الوكيل، هل هذا كفاية والله يتوكل بذلك وهل القانون يجرم ذلك؟
1: لا لا. هو دائما حسبنا الله ونعم الوكيل. دائما يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، ولكن إذا كان له القدرة على المطالبة بحقه فينبغي عليه أن يطالب بحقه.
0: ساكت عن حقه هو شيطان آخر. نعم نعم. واضح. المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مرحبا أهلا وسهلا.
3: صباح الخير.
0: صباح النور والسرور. مرحبا.
3: تحية ليك وتحية لسيدنا الشيخ ونقول لسي محسن نقول له أني بنتك.
1: أي
3: والله نقول له
0: أني. ربي يبارك لك أختي الكريمة. إن شاء الله يكون في الاستماع. إن شاء الله يكون معنا في الاستماع إن شاء الله.
1: كلامه روايته صحيحة.
0: مش هي بنته الاصل. هي قالت له اعتبرني اني بنتك. هكا اختي الكريمه ام لا؟
3: اني بنته.
0: انت بنته في الاصل؟
3: لا.
0: ايه فهمتك. ايه فهمت. يعني اعتبرني، قالت له اعتبرني اني بنتك. كيما فهمتني. اعطيني اسمك الكريم اختي الكريم.
3: مدام نسرين من منستير.
0: مرحبا بك اختي.
1: مرحبا
0: اخت نسرين ومرحبا بكل اهالينا ومستمعينا بالمنستير.
1: شكرا على تعاطفك.
0: يا سؤالك اخت نسرين.
3: سي سيد الشيخ عندي زوج سؤالات يرحم والديك ربي يجاوبني عليهم.
0: نعم.
3: التليفون على خاطر اني ما عنديش راديو.
0: بالله رجاء اخت منيره قلت بكري منيره الواتي عفوا هي تصحح لي تقول لقبي العويتي. شكرا لك اختي الكريمه منيره العويتي.
1: تفضل اخت.
0: يلا منيره يلا خلي اذكر لسه فقط يلا.
3: هل حرام اللي يعمل طفل الانبوب والا لا؟
0: واضح. في سؤال اخر؟
3: السؤال الثاني. اني ما نشوفش كي نخرج للشارع حشيك وحشى قدرك ينعلوني يقولوا لي علاش تخرج انت كفيفه المفروض ترضمي المفروض تبقي في الدار. هل هو حرام وكيفاش اني نجم نرد عليه؟
0: سامحني ساعة اختي شنو يلعنوني شكون يلعنك؟
3: يعني المحيط اللي في الشارع على البرة وخاصه مرت خالي.
0: شو يلعنوك علاش يلعنوا فيك ولا
3: يعني يقولوا كيفاش تخرج هكيك المفروض من الدار ما تخرجش.
0: هي مش لعنه هذه اختي الكريمه كلمه كبيره راهي اللعنه راهي كلمه كبيره
3: ما نجمش نكملها في الراديو.
0: واضح اختي الكريمه واضح واضح واضح شكرا لك.
3: هل طيب. هذا حرام والا حليم؟
0: واضح.
3: ماذا بيا نسمح اني في التليفون على خاطر ما عنديش
0: راديو. واضح واضح طيب تبقى معنا في الاستماع. طيب بخصوص سؤالها الاول
1: ساعه الاخراني ساعه شو يقولوا لها انت خاطر كفيفه ما تخرجش مالها يعني تبقى رهينه المحبسين كما على المعريه يعني ظلمه العين وزيد ظلمه تقعد في الدار ما تطلعش ليش ما تخرجش اذا وجدت ما عندهاش شؤون ما عندهاش ربما عشان مش تمشي للبوسطه مش تمشي تتصور مش تطلع بطاقه تعريف مش تقضي بعض الشؤون مش تزور
0: علاش يعني حتى مش تمشي تتفرهد علاش تترك بالتزامات
1: علاش شو الحديث ذا؟
0: لا لا لا يجوز ذلك وكلمة يلعنوني رجاء أختي الكريمة
1: وزيد يلعناها زادة توا الحديث ما لا زادة والراجل زادة ما يزموش يطلع لا هذا تضييق على الناس باسم الدين والدين
0: منه براء
1: منه براء من ذلك أختي الكريمة يعني كلما وجدت الحاجة للخروج إن كنت قادرة على السير بمفردك بك العصا وأنت تعرف الطريق وكذا فما بين ذلك وإن كنت غير قادرة هناك من يقودك فذلك لا إشكال فيه. في خصوص السؤال الأول
0: السؤال الأول يتعلق بطفل الأنبوب
1: يعني حكم أطفال الأنابيب اللي يسموه الإخصاب خارج الرحم.
0: نعم.
1: الحكم بتاع مجامع الفقه فما مجامع فما علماء درسوا يعني أجازوا ذلك ولكن فما ضوابط
0: بشرط وضوابط. نعم.
1: الشرط الأول أن تكون البويضة من نعم. الزوجة وأن يكون الحيوان المنوي من الزوج.
0: نعم.
1: هذا جنوب.
0: نعم.
1: والشرط الثاني والشرط الأول تكون بويضة الزوجة والحيوان المنوي متاع الزوج ثم أن يتم الإخصاب خارج الرحم.
0: نعم.
1: شو معنى يعني تخصيبه ساعة يكون خارج الرحم ثم أكل لقيحة تخصب خارج الرحم تعاد إلى رحم الزوجة المرأة. نفسها مش
0: امرأة أخرى
1: بطبيعة الحال أخذ الاحتياطات. نعم. اللي تمنع اختلاط النطفة بذيك بنطفة أخرى. نعم. ولا تبديل البويضات. وتكون الحاجة بطبيعة الحال الطبية كما مثلا ما نجمتش هي تحمل بالطريق
0: طبيعي
1: المعتاد اما نعم. اذا كان يدخل طرف اخر
0: بويضة
1: أخرى ولا رحم امرأة أخرى يولي
0: محر
1: يولي ممنوع.
0: نعم. طيب. محرم مش ممنوع
1: محرم يعني فهذا جائز اذا.
0: نعم. واضح.
1: والغالبا الطريقه اللي يعملوا بها توا في الطفل الانبوب هي الطريقه
0: الجالبه يعني هي طريقه شرعيه.
1: هي
0: طيب
1: شرعية.
0: طيب اخت خديجه تحيه ليك. اخت منير عندها باهي. طيب اخت حنان. طيب اخت حنان تقول جمعه مباركه. سؤال للدكتور محمد هل الصلاه الرباعيه ظهر وعصر وعشاء نقرا فيها في الفاتحه مع سوره في جميع الركعات او في ركعتين تقول اولين هكذا فقط واخرين فاتحه ارجو توضيح ذلك.
1: لا واضح. ما. شكرا لها.
0: واضح السؤال ولو كان التركيب
1: المهم
0: يلا
1: فهمنا السؤال.
0: نعم.
1: الصلاه الثنائيه الصبح
0: تحكي على الرباعي
1: احنا نعطيوها الكل ما تقرا الفاتحه والسور. الصلاه الرباعيه الظهر الركعتين الاولين
0: فاتحه وسور
1: فاتحه وسوره والركعتين الثانيين
0: فاتحه
1: فاتحه فقط
0: راهو
1: زياده السورة عمدا تبطل الصلاة. أنك ساعات تعمل سورة هكاك وانت ساهية.
0: نعم.
1: ما تبطلش الصلاة، أما زيادتها عمدا وإلا جهلا، حتى جهلا، الجهل كالعمد راهو يبطل الصلاة. من الركعة الأولى فاتحة وسورة، الركعة الثانية فاتحة وسورة، الركعة الثالثة والرابعة
0: فاتحة فقط،
1: فاتحة فقط. الصلاة الثلاثية نفس
0: المغرب،
1: الشيء
0: المغرب، المغرب
1: الأولى والثانية فاتحة وسورة،
0: والثالثة فاتحة فقط،
1: فاتحة برك، والعشاء كذا كذلك، ورب يتقبل.
0: آمين يا رب. المكالمة الهاتفية الموالية. ألو مرحبا، أهلا وسهلا.
4: ألو عسامة.
0: أهلا وسهلا، مرحبا
4: عسامة.
0: عسامة مرحبا بك أختي، ذكرني باسم الكريم، ذكرني باسم
4: منى.
0: مرحبا بك يا أخت منى، منين تكلم فين؟
4: من مستير.
0: مرحبا بك ومستمعينا بالمنستير، تفضلي.
4: عايشك. نحب نسأل، أني نوع عندي شكون توفى لي جديد، نمشي نزوره ومن بعد نتعدى نزور مماتي، عندها برشا متوفية، فما شكون يقول لي مش باهي جيب له الوحش ولا
1: شو معناها جيب له الوحش؟
0: ما فهمت
4: معناها يستاحش، معناها يقول لك كيبدا جديد مش باهي تمشي العبد قديم توفي.
0: ما معنى قديم؟ انت تمشي تزور قريبك توفى حديثا وبعد ذلك أي. تمشي تزور مماتك
1: كانت جديدة؟
0: لا هي قالت لك لانه لا. وعلاش القديم؟ والقديم علاش عليه؟
1: علاش؟
4: قلت لك نتعدى معناها نزور جديد من بعد القديم.
0: هاي
4: عادي نجم معناها.
0: إيه بالنسبه لك انت شنو الحرج في ذلك؟ يعني شنو قالوا لك؟
4: خاطر قالوا لي ماهوش باهي تمشي معناها العبد جديد من بعد قديم.
1: شنو؟
0: نقلبوا الايه نقول لهم نمشوا للقديم وبعد نمشي للجديد هكا؟
4: والله ما نعرفش الحقيقه، اما فما شكون قال هكا حبيت نتاكد صحيح ولا لا.
0: واضح. في سؤال اخر اخت منى؟
4: لا لا
0: عايز. يلا شكرا، تجيك الإجابة من فضيلة الشيخ دكتور محمد الشتوي. المسألة تتعلق بزيارة القبور، قلت لك عندهم يعني قريبها توفى حديثا نمشي له، قلت لكم بعد نمشي لمماتي، يعني عندها سنوات طويلة يعني توفيت الله يرحمهم جميعا، فقالوا لها لا لا يجوز ذلك، وفي ذلك لست أدري حرج وإلا منع وما إلى ذلك. هل صحيح هذا الكلام؟
1: يا ودي رأي يعني ساعة إذا كان السؤال هذا مقصود به هل يجوز للمرأة أن تزور قبرا مضى على وفاة صاحبي زمن طويل؟ بطبيعة الحال جواز نعم،
0: في طويل ولا قصير زيارة
1: المقام، ما عندناش حاجة في الإسلام تفرق بين القديم وال هو البحث
0: كله أموات
1: الأصل، المرأة تزور المقابر ولا أما نعم. القديم وجديد
0: نعم.
1: هذه ما فماش
0: مثلا لم تطرح يعني
1: هذا أصل ما فماش
0: نعم
1: يلزم هنا خلط.
0: قالوا لها تستوحش
1: كلام فارغ لا وجود له في الفقه لا, لا القديم ولا الجديد. شنو معناتها نفرض نمشي انا الجبانه حضرت دفينة هكا ولا
0: نعم.
1: مادام ايش فيه
0: استغل الفرصه،
1: استغل الفرصه تزور الوالد الله يرحمه، تزور الوالد، تزور بعض اقاربك يتوفى لهم، ولكن
0: لا حرج في ذلك.
1: اي معناها ما فماش فرق بين
0: واضح
1: بين القديم والجديد.
0: واضح.
1: ما تسمعش ليهم في تلقى مناس باش تزور القديم ومع الجديد
0: والا زور الجديد وبعد القديم عادي جدا لا حرج في ذلك.
1: اي مشكله اختنا منى.
0: واضح. طيب شكرا. المكالمه الهاتفيه المواليه. الو مرحبا اهلا وسهلا، تحيه الاخت خديجه بن نصر، تقول لك جمعه مباركه عليكم جميعا وجعله في ميزان حسناتكم ان شاء الله. الو مرحبا اهلا وسهلا.
5: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
5: مرحبا سيدي، بس عليكم.
0: الحمد لله الحمد لله. ذكرني باسم
5: مبارك ان شاء الله.
1: اجمعين
0: اجمعين ان شاء الله. الاسم الكريم.
5: اسمي انا ربح العياري من زغوي.
0: ربح العياري مرحبا بك اختي. مرحبا بك العياري، هذه من الاهل ولاد عيار. مرحبا بك اختي الكريم. مين تكلم فيه اخت ربح؟
1: من زغوان.
0: من زغوان. من زغوان. هو ارى يعني اولاد عيار تفرقوا في بقاع مختلفه، في القيروان، في زغوان،
1: كيف اولاد الشتيوي.
0: اي اكتسحوا.
5: هو انا من جبل وسط معناها ولايه.
0: هو اصل الاصيل اولاد عيار من كسرى. من كسرى. كسرى كسرى معتمديه مكثر من نعم من ولايه سليان. طيب تحيه لكل اهالينا واحبابنا في كل البقاع التونسيه. يلا اخت ربح منين تكلم فين؟ قلت لي اي سؤالك. يلا
5: عايشك عايش ولد عيا.
0: يلا ربي يعزك. سؤالك اختي الكريم.
5: نحب نسال عندي ثلاثه سؤالات.
0: يلا نبدا بالسؤال الاول بصراحه.
5: بالله نحب نعرف معناتها من بناء اول مره الكعبه الشريفه.
0: طيب سؤال الأول، من بنى الكعبة الشريفة أول مرة؟
5: ما معنى سورة مكية وسورة مكية ومدنية؟
0: واضح، معنى سورة مكية ومدنية.
5: نعرف آيات الشفاء إن شاء الله.
1: شنو؟
0: آيات الشفاء. آيات الشفاء. واضح؟
5: إن شاء الله.
0: إن شاء الله، شكرا لك أختي الكريمة. طيب نجاوبوا على سؤال السور المكية والسور المدنية، ولا نبدأ باللول؟ من بنى الكعبة؟
1: نبدأ بالشواء سعب. يعني آيات الشفاء شنية مقصد؟
0: أشوف سي محمد، فما بعض، خليني أقول لك، يتداول الآن في بعض الأقوال المأثورة تتداول خاصة في مختلف مواقع التواصل، هذه آيات الرزق، هذه آيات الشفاء، هذه آيات كذا، لست أدري كذا، يعني هي مجموعة أعتقد من الآيات القرآنية فيها نوعا ما يعني حديث يمكن عن أن الإنسان يطلب من الله الشفاء أو اللطف وما إلى ذلك، فتدرج على أساس أنها آيات الشفاء.
1: داعي أختي الكريمة، نعم. آيات الشفاء الآيات اللي ذكر فيها الشفاء أشهر ما يجمع فيها ستة، هاون عن عدد هلك، سورة التوبة ويشفي صدور قوم مؤمنين، أو أن هذا الشفاء متعلق بالصدور مش متعلق بالمرض الجسدي. آية أخرى، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، مش شفاء جسدي، شفاء معنوي. ثالثة، سورة الإسراء، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، باقي شفاء لما في الصدور، شفاء معنوي. والآية الأخرى، ها هنا يبدي فما الشفاء الجسدي، في سورة الشعراء اللي يقول سيدنا إبراهيم، الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفي، نسأل الله شفاء عند المرض. وفي آية أخرى، الشفاء معنوي زاد، ولو جعلناه قرآنا أعجميا إلى آخره، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ثم الآية الأخرى المشهورة جدا في خصوص العسل، يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. هذه توا تشوفوا الآيات الستة التي ذكرت فيها الشفاء أكثرها مرتبط بالشفاء المعنوي. لا يوجد أختي الكريمة في السنة، من الناحية العلمية لا يوجد في السنة فيما نعلم يعني نص هيك يقول هالآيات هذه هي آيات الشفاء، ما عندناش نص. لكن أنا حاجة اصطلحوا عليها الناس اللي يهتموا بالرقية الشرعية وبالدعاء، فهمتني كيفاش
0: أختي الكريمة؟ كل القرآن شفاء،
1: كل القرآن، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ده. بإذن الله تعالى من طلب
0: الشفاء فليداوم على قراءة القرآن، ما يتيسر من القرآن ويدعو إلى الله بالشفاء
1: ويتداوى.
0: نعم، نجيب له سؤال اللي قبله، السور المكية والمدنية.
1: ما هي السور
0: المكية والسور المدنية؟
1: المكية أختي الكريمة، السور المكية مش بالضرورة نزلت في مكة،
0: صحيح
1: نزلت في مكة ولا حولها.
0: نعم،
1: السورة المكية هي السور التي نزلت قبل الهجرة،
0: الهجرة النبوية،
1: النبوية في مكة ولا خارج مكة. أما هون يقولوا مكة خاطر مكة هي العاصمة، منزل الوحي. ثم السور المدنية هي السور التي نزلت بعد الهجرة في المدينة
0: المنورة
1: وما حولها، حتى ولو في مكة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، كيف نزلت
0: في مكة؟
1: نزلت في مكة، لكن بما أنها في المرحلة المدنية تسمى مدنية، يعني
0: أدرجت على أساس أنها من السور المدنية،
1: وحتى إذا جاء نصر
0: الله والفتح
1: هي نزلت في مكة لكنها تتسمى مدنية لأنها نزلت بعد الهجرة.
0: طيب سؤالها الأول بخصوص من بنى الكعبة، قالت أول مرة.
1: هنا القرآن يثبت لنا أن إبراهيم عليه السلام هو
0: أول من،
1: وإسماعيل عليه السلام رفع قواعد البيت، وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا. من المتيقن بنص القرآن أن إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام بني البيت أو أعاد بناءه ورفع قواعده. أما من أول من وضع أساس الكعبة قبل إبراهيم فما روايات متعددة هنا.
0: صحيح.
1: قيل آدم عليه السلام، قيل ما عندناش حاجات متأكدة، وقيل الملائكة، وقيل غير ذلك، لكن ما فماش حديث صحيح 100% موثوق فيه أنه ابنها آدم وأنه، لكن
0: نقول أول من وضع،
1: أول بأخر احنا نكون موضوعيين ودقيقين، أول بناء ثابت بنص القرآن هو إبراهيم. هل سبقهما بناء للكعبة؟ هنا ما عندناش فيه نص، لكن النقطة وقت اللي يستخدمها العلماء إذ يرفع إبراهيم القواعد، يفهم منه أن القواعد كانت موجودة قبل رفع إبراهيم، وخاصة وقت الرب يقول، وقت يقول وإذ بوأنا إبراهيم مكان مكان البيت، ايش معناها؟ معناها كانه هو موجود، موجود قبل، وربي وراه، وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي. هذه الآية هذه ما قالش أمرناه أن يبني، يعني هو تقول لي أن أرشدناه وعيلنا له المكان، إذن واضح
0: أنه البيت كان موجود من قبل،
1: أنه البيت يكون الأسس متاعه كانت موجودة
0: سابقا
1: بكثرة طول الزمن.
0: نعم.
1: شكون بناه؟ احنا عندنا آية أخرى تقول إن أول بيت وضع للناس للذي للذي ببكة، يعني نجم نفهم منها نجم يكون آدم.
0: نعم.
1: عليه السلام. والله أعلم، ما عندناش حاجة تأكد لنا هذايا.
0: نعم.
1: ولذلك كان يتقال هو كلام يقولوه
0: واضح
1: العلماء، هي اجتهادات.
0: واضح.
1: فهمتني؟
0: شكرا. المكالمة الهاتفية الموالية. الو مرحبا، اهلا وسهلا. الو الو الو الو الو الو الو الو الو الو. يبدو انه المكالمة مفتوحة ولكن الخطاب موجه الى الغير. الو مرحبا، اهلا وسهلا. الو.
6: عسلامة.
0: عسلامة، مرحبا بك، تفضلي.
6: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
6: عسلامة سيدي الشناس.
1: مرحبا مرحبا.
0: ذكرني باسم الكريم.
6: سعاد، سعاد المستير.
0: مرحبا بك وكل المستمعين وأهالينا بالمناسبة. تفضل أختي سعاد.
6: سؤالات.
0: السؤال الأول. نعم.
6: السؤال الأول عندي، أنا عندي ثلاثة صغار، أنا ما أعرف عندي ثلاثة صغار.
0: ربي يفضلهم.
6: عندي زوج بنات، يعيشك. عندي زوج بنات وهم متحجبين، بناتي عمرها واحدة 14 والأخرى 15.
0: ما شاء الله.
6: متحجبين الزوج يصليوا.
0: ما شاء الله.
6: كيفاش الصلاه ترى من هذا يصلوني نضغط عليهم شويه يصلوا وهم يصلوا
1: شويه هكا هو امره لك بالصلاه
0: واصبر عليها اصبر عليا ان يوسع بالك في سارش بالحسنه بشويه بشويه
6: وسع بالي معاهم في الصلاه ما ابوهم ها ابوهم كبسهم على الاخر معناها بالعمل
0: لا لا مش باهي التشدد راه مش باهي التشدد والقوه والفرط هو يحب لهم الخير الاكيد اكيد عندما يكون حازم معاهم اما قلوا
6: نحن ولينا نكره الصلاه على خاطر هو
0: لا لا ما نقولوش نكره الصلاه لا
6: هما يقولوا هيك خاطر هو ضغط عليهم برشا ضغط عليهم برشا وعندي ولدي الصغير يفيق الصباح عمره 9 سنين يفيق الصباح يمشي يصلي معاها الصبح في العطله اوكي قلت له معناها برا صلي يصلي معاها تو كي جات القرايه ولا ديما يرقد القسم المعلمه بعثت لي بعثت لي ولد قلت لي راه ولا يرقد القسم
1: هذا ايش عمره الولد الصغير
6: عمره 9 سنين
0: 9 سنين

0: ولات حتى صغاري ولاو كرهوا.
1: طيب هو قاعد يسمع فينا توا ولا فما امكانيه انه يكون يسمع فينا؟
0: ها موجود يسمع فينا،
1: موجود يسمع فينا. باهي هاي هاي، اعطيني سؤالك الثاني حتى اجيك الاجابه.
0: نحب ماذا بيا سجله له.
1: يلا سجله، حضر روحك سي محمد، لازم اجابه مقنعه وموجهه.
0: نحب نعرف معناها، اعطي اجابه مقنعه اللي هو الصلاه معناها مش بالضغط.
1: اي اكيد نعم، واضح واضح اختي الكريمه،
0: معناها ياثر عليه وكي
1: هو راه النيه نتاعو. خليني اني اكون محضر خير، هو راه نيته طيبه نعرفه، ونوجه له تحيه ويسمع فينا. هو نيته طيبه اكيد، يحب ابنائه يكونوا من الصالحين.
0: علاش يهز اللوم وكل علي انا؟ معناها علاش ما عادش يحب يكلمني ويقول
1: لا لا لا لا مش بهيك.
0: انت ماكش تربي فيهم بالباهي وانت ما تحبش.
1: لا لا لا لا، يلا اعطيني سؤالك الثاني اختي.
0: السؤال الثاني، انا نخدم في معمل، الستاف نتاعنا ظلمنا تو عندي 25 عام، ديما يظلم فينا. هو اصلا يكره، يقول انا نكره البراينيه، نكرههم كتوجهنا، وديما يتحايل معناها ما بين جماعه معناها اصحابه هو، واحنا ديما يتحايل معانا وديما يظلم فينا. انا ديما ندعي عليه، يقولوا لي حرام ما تدعيش. انا ديما ندعي على خاطر يظلمني، عيني عينك يظلمني.
1: سامحني
0: ديما ندعي عليه.
1: لا لا، فما كلمه تو في السياق قالت، وهي كلمه خطيره جدا، راه انتبهي. شنو معناتها خاطرنا برانيه؟ شنو معناتها؟
0: هو يقول فيها، هو يقول فيها، يقول لنا فيها اصلا. أي. يقول لنا فيها، يقول انا نكره البراينيه وماذا بيا نعمل كل ردوا مفتريه، كل ردوا.
1: لا لا لا اختي الكريم، لا لا لا لا لا،
0: هو يقول فيها. احنا قديش مره نقول له هاي نقول له صحباتنا معناها يبرزوا نهزوه حتى العرف الكبير جاي معاه، والعرف قاوري فرنساوي.
1: واضح اختي الكريم، واضح سؤال.
0: معناها ديما انا ندعي عليه، ديما ندعي عليه، يقولوا لي لا حرام تدعي عليه. ما عرفتش كيفاش ناخذ حقي منه عند ربي. انا ديما نقول له خصمك عند ربي وكهو.
1: واضح، شكرا لك اختي الكريم، شكرا لك. شكرا لك. احنا رانا الكلنا توانسة، والكلنا اعتقد علاقتنا يعني فيما بين ان كانت قرابة مش من بعد راهي من قرب، وماذا بينا يعني الاستثناءات هذه، او ان يعتبر حالة شاذة اذا كان هذا صحيح، يعني على محمل الجد فيما قالت الاخت الكريمة. اعتقد لعنا لا جهويات ولا عصبيات وما الى ذلك، تنجم يعني تعيش في كل بقعة من تراب الجمهورية امن، يعني بكل امن وبكل سلامة، وتستقر في اي مكان، وانت تونسي في نهاية الامر، يعني نحن تحت راية سقف سماء واحدة وعلم واحد ووطن واحد. يلا سؤالها الأول هو المهم جدا أعتقد.
2: أي.
1: بخصوص يعني معاملة الأب لأبنائه الثلاث، البنتين والطفل، هذا التشدد في إلزام الأبناء في أداء الصلاة، رغم هي تقول صغار سنهم، ورغم يعني الالتزامات وبعض الظروف الحينية خاصة للطفل اللي يدرس وما إلى ذلك.
2: دائما عندنا قاعدة، ما دخل الرفق في شيء إلا زانه.
1: جميل، أحلى هالكلمة.
2: أي.
1: يعني لو تسمح ممكن تعيد الكلمة،
2: يعني
1: ما دخل الرفق إلى شيء إلا زانه. يعني حبذا أن نتعامل في كل في الأشياء كلها بالرفق وباللين، ليس بالشدة وبالتعصب.
2: هذه القاعدة، القاعدة الذهبية.
1: نعم،
2: يعني الرفق هو أساس كل شيء يعني.
1: نعم.
2: ليش؟ لأنه الضغط راه يولد النفور
1: والانفجار.
2: الحديث هو ما كان.
1: نعم.
2: ما كان الرفق في شيء. نعم. إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا
1: شانه.
2: من الرفق يعني في سياقنا هذايا، الولد اللي ولا يرقد في القصر بسبب ايقاظه للصلاه، هذا مثال واضح ان الانسان يعيد النظر في طريقه تربيه الابناء. نمشي معاهم بالتدرج، خاصه الطفل راهو يحتاج الى النوم اكثر من احتياج الصغير. فالطفل هذايا راهو عنا العلماء يقولوا نحن ينبغي أن لا نرهق، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وهو مازال صغير.
1: لا.
2: والطفل هذا نحبب إليه، نفززه ونهزه معنا نهار الأحد، نهار
1: في العطلة مثلا، أيام العطلة
2: في الأخرين حسب، معناها ما نتشددوش معاه، لأنه مازال، خاصة هو مازال ما بلغش. ولذلك يلزم نجتهدوا باش نعملوا طريقة نحبب إليه الصلاة، ونكون عنده عادة ثابتة.
1: هو بعد إذنك
2: حضور في الصلاة مش ناجح له.

0: الشغلات مرتبطة عنده بالإرهاق والنفور.
1: نعم.
0: والتعب.
1: جميل ما كنت تقول فضيلة الشيخ، يعني أن نحبب أبنائنا في أداء الصلاة، لأنه إذا كان مش تواصل بالطريقة هذه وليو أبنائك يؤديوا في الصلاة خوفا منك، مش قناعة بالصلاة، مش إيمانا بالصلاة أنها فريضة وما إلى ذلك، ولي لأنهم يخافوا منك يؤديوا الصلاة، وهذا غير مقبول.
0: نعلمه كيف ينظم نومه.
1: نعم. لا تو مش تنظم، يعني الطفل الصغير ما تنجمش تقيمه للصلاة الفجر ما دام يقرا، ما حبذا هالك يقوم الصباح الساعه 7 ينجم يصلي عادي جدا
0: بين العباده وبين حاجته الطبيعيه للنوم.
1: صحيح. اي
0: وانت تقدر هذا.
1: نعم. وبناتك ايضا ما نقتصرش حديثنا عن الطفل فقط، البنتين ايضا لابد ان يعملهم بلين وبرفق وبسعه، يعني حاول انك تكون
0: حبب
1: عندك صدر رحب
0: الصلاه،
1: حبب اليهما الصلاه. جميل جدا. يلا
0: حبب إلي ولا اخسر بيقول أيه. لكن الله حبب اليكم الايمان وزينه في قلوبكم.
1: زين هذا الايمان اخي الكريم، زينه في قلوب ابنائك وتوحدهم، تو بعد ابنك يولي يستيقظ وحده للفجر
0: ولا تبغض لهم هالصلاه
1: سؤالها ثاني
0: عباده وربي يبارك فيهم.
1: امين ان شاء الله. سؤالها ثاني بخصوص الدعاء على الظالم، قالت هذا الشاف يعني عارفه مظلمها، قالت اني دائما الدعاء عليه يعني تدعي لي. طيب هل يجوز ذلك أن ندعو على الظالم؟
0: والله
1: أختي الكريمة ادعي له بالهدى إن شاء الله ربي يهديك. يلا
0: لا هو سبعني مليح أنا عن الدعاء راهو على الظالم جائز في الأصل.
1: نعم.
0: ولا خاصة إذا كان وقع الظلم فعلا والإنسان عاينه. ولذلك ربي قال لنا في الآية واضحة ما ننسوهاش، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. يعني كيف يبدأ الإنسان مظلوم والظلم واضح وظاهر للعيان، يجوز للإنسان أن يدعو على الظالم. هو أنا عن رواية في
1: ودعوة الظالم ليس بينها وبين الله حجاب،
0: دعوة المظلوم.
1: مظلوم عفوا عفوا دعوة المظلوم. نعم.
0: وعن آية آية أخرى، ولمن انتصر بعد ظلمه.
1: نعم.
0: انتصر تطلب حقك فأولئك ما عليهم من سبيل. هنايا من الأدعية ماذا بينا من شخصوش مثلا حسبي الله ونعم الوكيل مثلا.
1: أي.
0: اللهم اكفني ظلمه بما شئت هكا ولا.
1: نعم.
0: مش تقول اللهم يتم صغاره ويخلي له
1: الدار.
0: لا مش هكا. لا هاوس كيفاش حتى الأدعية فيها أدب،
1: أدب تأدب في الدعاء.
0: حسبنا الله ونعم الوكيل، اللهم اكفني ظلمه بما شئت، تترك المشيئة لله.
1: نعم.
0: وإلا اللهم خذ لي حقي منه واعدل فيه بحكمك، اللهم إنك تعلم ما أصابني من ظلمي. نعم. فأنصفني.
1: نعم.
0: اللهم اهدي إن كان في هدايته خير
1: إن شاء الله.
0: يعني الأحوط. نعم. والأجمل.
1: نعم.
0: أن يكون الدعاء بقدر الظلم، ما يتجاوزش. هو ظلمك في فلوس.
1: نعم.
0: ما تتعيش عليه بالموت وبالقتل وبال فهمتني يا
1: مت...
0: حتى في الدعاء ما فماش ما تتجاوزش فهمتني يا.
1: نعم.
0: هو قلت لك فما قول نسيت مروية يعني عن عمر بن الخطاب. الله يعني استخلفه ليمنع عنه
1: ماذا؟
0: الدعاء. فهمتني يا شنو من يمنع عنه الدعاء؟ عندما يعدل
1: بين الناس اكيد يعني.
0: ايواش.
1: عندما تغيب المظالم.
0: ايواش.
1: اكيد انه يغيب الدعاء على الظالم.
0: على الظالم.
1: نعم.
0: ولذلك هذا هو احنا
1: طيب الدعاء بالامكان يعني لردع كل ظالم من الوقوع في الظلم والمواصله فيه
0: دون
1: يعني. نعم.
0: دون اعتداء في الدعاء.
1: واضح.
0: ما تصرحش بالهلاك وبالدمار وبالخراب.
1: نعم.
0: اذا كان فما مساله يعني
1: واضح
0: اخذها عنها. الرسول يقول اتق دعوه المظلوم فانه ليس بينها وبينها. واحنا جينا كنا نتحدث في الحديث يعني اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما.
1: نعم. واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب حسب ما رواه البخاري. نعم. نعم. طيب ثلاثة لا ترد دعوتهم
0: المظلوم.
1: نعم. منهم دعوة المظلوم
0: عندها يجوز لها ولكن ديما حتى الدعاء كما قلنا في حدود ما تتجاوزش، ما تدعيش بحاجة هي فوق الظلم اللي تظلمته أنت.
1: واضح بقدر المظلمة. المكالمة الهاتفية الموالي. ألو مرحبا أهلا وسهلا. ألو ألو ألو ألو ألو ألو مرحبا أهلا وسهلا. يبدو أنه المكالمة مكالمة انقطعت. يلا المكالمة انقطعت غير جاهزة. طيب في طيب تحية في مكالمة. يلا غير موجود المكالمة. طيب إذا نختم فضيلة الشيخ دكتور محمد الشتوي بملحة الوداع. ملحة الوداع تتعلق بموضوع اليوم الظلم. طيب رجاء يعني لو في دعاء نختم به حصة اليوم. تحدثنا عن الظلم عن المظالم.
0: نختم بدعاء
1: وخلينا ساعة نوجه نداء يعني أنه حبذا أن تغيب المظالم بين الخلق وأن نعيد الحقوق إلى أصحابها وأن لا نعظم الاعتداء على أموال اليتامى والضعفاء وأن لا نستعمل الحيلة والحيل مثلا في افتكاك حقوق الناس. طيب في مكالمة، مكالمة أخيرة. يلا نأخذ المكالمة الهاتفية. ألو مرحبا أهلا وسهلا. في انتظار أنك تحضر لنا الدعاء.
2: سلام إن شاء الله.
1: وعليكم السلام. مرحبا أهلا وسهلا.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام. تفضل سيدي.
2: بالله يرحم نفسي سيدي الشيخ.
1: ذكرني بالاسم الكريم.
2: عماد أصحاب من السواسي.
1: مرحبا بك يا عماد ومرحبا بأهلينا بالسواسي. تفضل سؤالك.
2: لا يحب نسأل نقول له توا كذا لا واحد يمشي يصلي ويبدا واحد مثلا يقيم في الصلاة ما يحبوش ونقول له احنا يقول لي ما عادش نصلي فيه الجامع ذاك معناه شي يهمه فيه هو يصلي فيه الجامع ذاك معناه علاش يقاطع الجامع على خاطر شخص معناه
1: يا حلو
0: ما فهمتش يعني يقيم في الصلاة
1: اللي يقيم الصلاة ما هو يعني بينه وبينهما ضغينة فدفعه إلى أن يغير هكا غير ولا يمشي المسجد آخر جمع آخر
2: أكك أكك
1: حول ولا قوة إلا بالله.
0: لا ما, ما, ما, ما عندوش الحق.
2: قلت له قلت له ما يجيش راه معناه عاش فيه ما يسالش شيء مكفيه معناه أنت حتى كان معناه هو مش باهك الشخص هذاك ولا
1: راهي راهو الجامع والمسجد راهي بيوت الله راهو مش بيته هو راهو ما بيتحضر هذه تلك بيوت الله يعني فقط يعني مش جاي لداره هو ولا حاجه. يلا يلا فضيل الشيخ شكرا لك سيدي.
0: هذا مش عذر شرعي باش تشرف صلاه الجماعه هذه مساله شخصيه.
1: واضح واضح وماذا بينا انه يترفع عن مثل هذه التصرفات. طيب ترفع انه ما ذلك انت ماشي ضيف عند ربي انت ماشي لبيت ربي ماذا ما يعني انت تو تتصور اللي في الجامع الكل علاقتهم سليمه فيما بينهم لو كان نجي ونشوفوا ندخل الى القلوب والله نشوفوا العداوات والعياذ بالله ونسال الله السلام. طيب سؤال اخت سندس دعاء على الظالم يكون جهر او سر؟
0: الجهر.
1: يلا نختم هذه الحصة بهذا الدعاء. يلا
0: لأن يحب الله الجهر بالسوء.
1: نعم واضح.
0: اللهم يا من حرمت الظلم على نفسك وجعلته بين عبادك محرما طهر قلوبنا من الظلم وألسنتنا وجوارحنا من التعدي على الخلق وارزقنا العدل في القول والعمل والحكم. اللهم إنا ضالون إلى من هديت فاهدنا فيمن هديت وإنا جائعون إلا من أطعمت فأطعمنا يا رب العالمين. اللهم إنا نخطئ بالليل والنهار وأنت تغفر الذنوب جميعا فاغفر لنا واستر عيوبنا وتجاوز عن تقصيرنا وأعنا على رد المظالم والحقوق إلى أهلها يا رب العالمين. آمين آمين.
1: اللهم أمين. شكرا لك فضيلة الشيخ دكتور محمد الشتوي زادكم الله بسطة في العلم والفهم والجسم. إن شاء الله هذه الحصة في ميزان حسناتكم جميعا. أجمل تحيات فريق الطريق لهذا اليوم زميلنا لطفي المكي تحية لي في إخراج الحصة تقنيا مع زميلنا أنيس كريم مرحبا به وتحية ليه. أيضا هويدا بن ساسي في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي. نجلاتية بن محمد في الإشراف على تأمين البث الرقمي للحصة على موقع اليوتيوب. فرج القايد في تأمين المكالمات الهاتفية. كان في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العيرة. دمتم بخير في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: انتصف النهار على موجاتنا، تحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. إلى عناوين النشرة. المدير الجهوي للتجارة بالمنسير يؤكد انتظام نسق التزويد واستقرار الأسعار بسوق الجملة للخضر والغلال بالمكنين. الغرفة الوطنية النقابية الفولتو ضوئية تقترح تجهيز 1,000,000 عائلة تونسية بألواح شمسية مجانا. المنسير تعيش انطلاقا من اليوم على وقع الدورة الرابعة من مهرجان الشركاو. إلى تفاصيل الأنباء، شدد المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بالمنسير أحمد المثلوثي في عقاب زيارة ميدانية لسوق الجملة للخضر والغلال بالمكنين، شدد على أن التزويد يسير بنسق جيد وأن أسعار الخضر سجلت هي الأخرى استقرارا مقابل تواصل ارتفاع أسعار الغلال التي أرجعها إلى الظروف المناخية التي مرت بها بلادنا.
1: اليوم تقريب الكمية اللي تم معناها ضخها في سوق المكنين حوالي 600 طن، وهي كمية معناها تعكس الحقيقة التزويد العادي للسوق هذه، وربما حتى ممكن أكثر من المعدل العادي بحكم أنه تخلنا تقريبا في فترة معناها خضر شتوية خاصة بدأت تتوفر، كيف زاد حتى الغلال معناها شتوية ربما كما الرمان مثلا يتوجد. النقطة الثانية اللي كانت محل اهتمام هي متابعة الأسعار المتداولة بالسوق وبالطبيعة اللي كانت معناها على قاعدة العرض والطلب، ولاحظنا أنه مستوى الأسعار ديما معناها يبقى الحقيقة مقبول خاصة بالنسبة للخضر اللي ما تجاوزتش الأسعار معناها الجاري بالعمل. الغلال ربما هي لشوية معناها الحقيقة الأسعار مرتفعة نسبيا، وهذا الحقيقة مفهوم بحكم أنه ظروف المناخية السنة اللي مرينا بها.
0: إلى المهدية، حيث تم اليوم تدشين عدد من المرافق الصحية بمعتمدية سيدي علوان بما من شأنها أن يقرب الخدمات الصحية من المواطنين. وللمزيد تنضم إلينا مباشرة مراسلتنا نادرة إسماعيل. إليك نادرة.
2: مرحبا فتحي ومرحبا بكافة مستمعي إذاعة المنسير. إذا تتواصل يعني افتتاح عدد من المؤسسات الصحية بمعتمدية سيدي علوان بكلفة جملية فاقت 1,600,000 دينار. هذه الإحداثات تمثلت في وحدة للطب الأسنان بالمستشفى المحلي بسيدي علوان بكلفة 119,000 دينار، مركز الصحة الأساسية بولاد الميساوي سيانة وتهيئة 76,000 دينار، مراكز الصحة الأساسية بسيدي علي غدير عفوا بمعتمدية سيدي علوان أيضا 175,000 دينار، ومركز الصحة الأساسية بالسعفات 174,000 دينار. وتم يعني هدم وبناء إعادة بناء واليوم الافتتاح مركز الصحة الأساسية بسيدي علوان بكلفة جملية فاقت 700,000 دينار. هذه المشاريع التي حاليا يعني يتم زيارتها طبعا في إطار إعادة افتتاحها وانطلاق يعني تقديم الخدمات الصحية لمنتفعيها بمعتمدية سيدي علوان.
0: نعم، شكرا لك مراسلتنا في المهدية نادرة إسماعيل. نبقى في نفس الإطار، حيث تتواصل بولاية القيروان حملة تحسيسية للتوعية بأهمية التقصي المبكر عن مرض السرطان تزامنا مع انطلاق فعاليات شهر أكتوبر الوردية. وبهذه المناسبة أكد المدير الجهوي للصحة جمال مرابط في تصريح للزميلة نادرة برجب أن دخول آلة لتركيب أدوية خاصة بمرض السرطان حيز الاستغلال بالمستشفى الجامعي ابن جزار ساهم في تجنيب المرضى عناء التنقل لتلقي العلاج، بالإضافة إلى تخصيص عيادات خارجية لمعالجة أمراض الدم السريرية.
3: ركبنا اللوت الذي اللي يصير فيها اعداد الادويه الخاصه بالقطاع السرطانيه، التكلفه نتاعها اكثر من 200,000 دينار. كانت فرصه بتسهل برشا الباسيون، كانوا يتنقلوا لجهات اخرى. اليوم ما عادش الباسيون في مرض سرطان الدم يتنقل ويقضي علاج نتاعو في المستشفى الجامعي جزار بالقيروان. تم تركيزها منذ شهرين تساوي تخدم بشكل جيد، ثم حكمين اونتر 3-4 باسيون بار جور، ثم تو اوبيتال دو جور يحتضن المرضى في اختصاص امراض الدم السريريه في المستشفى الجامعي جزار بالقيروان. بالنسبه لمرض سرطان دم منهم عندنا حكيت 15-20 باسيون، اما الحمد لله احنا في القيروان عندنا كونسلتاسيون اكسترن متخصصه في الامراض الدم السريريه بشكل اسبوعي، بالاضافه على كونسلتاسيون اكسترن متخصصه زاد في امراض السرطانيه، زاد عندنا عيادات خارجيه متخصصه في العلاج بالاشعه.
0: إلى زغوان، حيث بلغ عدد المترشحات لبرنامج رائدات بالولاية 70 ترشحا للراغبات في بعث مشاريع خاصة بهن والانتصاب للحساب الخاص، وذلك وفق ما أكده المندوب الجهوي للمرأة والأسرة والطفولة وكبار السن بزغوان محمد خميرة في تصريح للزميلة حنان العباسية. كما أشار إلى أن آخر أجل للترشح للانتفاع بالبرنامج حدد اليوم 5 أكتوبر الجاري.
4: طلق التسجيل من 5 سبتمبر للقبول ترشحات هو في 5 اكتوبر ان شاء الله. حاولنا نعمل المعلومه وكيف كيف بالنسبه للمندوبيات كله حتى على مستوى سلطه الاشراف كيف يعني عامه البلاغ، حاولوا نضمنوا اكبر اقبال واكبر معناها مشاركه. فما اقبال الحقيقه احنا وكيه بصفه معناها مسترسله نراجعوا معناها في المنظومه نتاع رايدات، فما اقبال وشايف زغوان قبلنا في حدود 70 ترشح. من بعد باش تصير اللجان الفنيه باش تخدم اعمالها معناها لجنه الفرز وبعد لجنه التقييم. المشكلة ما يبداش في المشروع في حد ذاته ولا في فكرة المشروع بقدر ما يكون في مشكل إجرائي كما نقوله وثائق ناقصة حاجات من نوع هذا.
0: في بقية بين اقترحت الغرفة الوطنية النقابية الفوتوضوئية تجهيز 1 مليون عائلة تونسية تستهلك أقل من 100 كيلوات الساعة من الكهرباء شهريا بألواح شمسية مجانا على 5 سنوات بمعدل 200,000 عائلة سنويا. وفي تصريح للأخبار قال رئيس الغرفة علي كنزاري أن تنفيذ هذا البرنامج من شأنه أن يساهم في تقليص كلفة دعم الطاقة بنحو 2 ملياري دينار خلال الفترة ذاتها.
5: نجهز 1 مليون عائلة يجوا 2 مليار من الدينارات، والدولة والمجموعة الوطنية دعم فيهم 1 مليار، 5 سنين في 400 مليار يجوا 2 مليار. معناها المقترح هذا اللي رنتابل في 5 سنين يخلص الدولة رابحة في الدعم، المواطن رابح جاته منظومة. ليش؟ كيفية الإنجاز نتاعها. احنا في تونس عنا تقريبا 4 ملايين عائلة، المليون هذوما احنا عنا تقريبا اكثر من 1000 شركة اللي تركب في الطاقة الشمسية، كي نعملوها على 5 سنين معناها 200,000 في السنة، معناها كل شركة على 1000 شركة تاخذ 200 منظومة في السنة، 200 منظومة حكاية فارغة لأنهم هذوما المنظومات صغار، هي عبارة على لوحة شمسية، المنظومة هذه سهلة التركيز نتاعها، يلزم السياق توفر 200,000 عداد في السنة، نشوفوا كيفاش مع السياق كيفاش توفر ال 200,000، وإلا كمرحلة أولانية بلاي يسموهم التركيب السريع نجم الركز والوحدات لما يزم القانون يتبدل ما غير عدين، واللي المواطن يتمتع بالكهرباء مجانين في النهار تب الشمس موجودة عنده تقع في الجدار عنده تلفزيون تنجم تستغل، أما في الليل يولي يخلص المنظومة تاع ستيك العادية. احنا عملنا المقترح والعملية تاع التفعيل نتاعها باش نتناقشوا مع ستيك مع وزارة الطاقة باش نشوفوا كيفاش نيسروها وتسهلوها.
0: عودة إلى المنسير، حيث تنطلق اليوم بفضاء مارينا المنسير الدورة الرابعة من مهرجان شركاو في حدث ثقافي وتراثي يسعى إلى تثمين الموروث الغذائي التونسي وتعريف بالعادات والتقاليد المرتبطة بالمطبخ المحلي. نفيسة إبراهام كهية مديرة تظاهرات بالمندوبية الجهوية للثقافة بالمنسير والتفاصيل.
6: المهرجان هو تثمين للموروث الغذائي بمدينة المنسير وخاصة التركيز على الشركاو كإنتاج بحري وثقافة مجتمعية في المطبخ المنسيري. عديد الأنشطة، مداخلات حول قطاع الصيد البحري، التنوع البيولوجي، القيمة الغذائية لسمك الشركاو، عروض حسواتي وفيديوهات رقمية، مسابقة في الحلويات التقليدية. تتواصل فعاليات النشاط يوم السبت 3 أكتوبر وهي عبارة على عيد الشركاو بالمنسير بفضاء مارينا بتنظيم عديد الأنشطة منها مسابقة في الطبخ أطباق متوسطية مغاربية، ويختتم النشاط يوم الأحد 4 أكتوبر بعرض الدراجات النارية وعرض موسيقي.
0: في بين الدولية لأن وقعت المعارك جنوب غرب اليمن 80 قتيلا خلال الساعات 24 الماضية وفق ما أكدته مصادر في الجانبين لوكالة الصحافة الفرنسية. وقالت مصادر عسكرية حوثية أن عدد القتلى في صفوف المقاتلين الحوثيين بلغ 55 خلال الساعات 24 الماضية في معارك محافظة تعز، بينما أفادت مصادر عسكرية في الحكومة اليمنية بمقتل 26 عسكريا في صفوف القوات الحكومية. أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن وزارة الحرب الأمريكية أرسلت حاملة الطائرات تيودور روزفلت ومجموعتها القتالية إلى الشرق الأوسط في وقت يلوح فيه الرئيس دونالد ترامب بتكثيف القصف على إيران بعد انتخابات التجديد نصفية. وذكرت الصحيفة أن الحاملة ومجموعتها غادرت سان دييغو الأحد الماضي وعلى متنهما نحو 10,000 جندي، وأنهما تبحران باتجاه المنطقة للانضمام إلى حاملتي الطائرات الموجودتين هناك. ونختم من فرنسا، حيث أغلقت نحو 400 مدرسة ثانوية في أنحاء فرنسا اليوم بسبب احتجاجات طلابية مستمرة منذ أسبوع أصيب خلالها عشرات الموظفين، فيما أوقفت الشرطة نحو 2000 شخص وفق ما أكده مسؤولون. بهذا نصل إلى ختمة النشرة، وهذا الآن تذكير بعنوانها الأبرز. المدير الجهوي للتجارة بالمنسير يؤكد انتظام نسق التزويد واستقرار الأسعار بسوق الجملة للخضر والغلال بالمكنين. بعد قليل الزميل ذاكر زرافي يأتيكم بآخر أخبار الرياضة.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
8: مرحبا بكم في المنصة الرقمية رأي ديت ستور، منصة وطنية لدعم التسويق الإلكتروني لمنتوجات نساء تونس وفتياتها. هي نافذة مليانة بحب تونس، تكتشفوا من خلالها أصالة المنتوجات وجمال الابتكارات اللي تصنعها أنام نساء تونسنا العزيزة في كل الجهات. كل منتوج وراها حكاية، فكرة، صنعة دين، فن وفينة، وراها عزيمة ثابتة لنساء تونس الرائدات. المنصة الرقمية رائدات ستور تشهد على ثراء بلادنا وخيراتها وتحط بين يديكم أفضل المنتوجات. مرحبا بكم في المنصة الوطنية لتسويق المنتوجات النسائية www.raidet-store.tn.

تحية رياضية مستمعينا، أهلا وسهلا بكم في مصافحة جديدة على موجاتنا. البداية بكرة القدم، نبدأ بالمقابلات الودية اللي تلعبوا نهاية الأسبوع في انتظار عودة نشاط البطولة اللي بيشكون إن شاء الله الأسبوع القادم. عدد من المقابلات الودية تبدأ اليوم الجمعة 2 أكتوبر مواجهة الملعب التونسي والهلال السوداني، السبت 3 أكتوبر في بنغازي أهلي بنغازي يستضيف النادي الإفريقي، ومباراة تتلعب في 5 بتاع العشية. النجم الساحلي تقدم ساقي الدير ماضي 3 في أو الساعة 2:30 في مركب النجم الساحلي أو في الملعب الأولمبي بسوسة. الأولمبي البيجي مستقبل مرسى، ترجي رجيس نجم تلوي، الاتحاد مناصري نهار السبت الساعة 3 باش يستقبل فريق الأمريكي بحمصوصة. ونهار لحد 4 أكتوبر الترجي الرياضي التونسي يواجه الاتحاد العسكري. من المفروض كان في البداية المباراة باش تجمعوا بالمستقبل الرياضي بمرسى الترجي، لكن خير يلعب ضد الاتحاد العسكري الليبي اللي هو فريق شبيه برشا لفريق السويحلي اللي باش يواجهوا الترجي الرياضي التونسي في إطار الدورة التمهيدية الثانية لرابطة الأبطال الإفريقية 17-25 أكتوبر الجاري. وإحنا نحكيه على الترجي الرياضي التونسي، الإشارة أنه فريق الترجي أو مدرب الجديد للترجي الرياضي التونسي باش يوصل فجر يوم السبت في الساعة 3 صباحا قادما من برشلونة، باش يعمل حصة تدريبية أولى مع الترجي نهار السبت الساعة 2:30. وبالنسبة للمدرب المساعد باش يخلط يوم الأحد وأيتور المدرب الأسباني اللي كان معاه في المغرب الفاسي، للإشارة أنه مدرب الترجي الرياضي التونسي تحصل على الألقاب مع مختلف الأندية اللي دربها باستثناء فريق ختافي، واحد من الكفاءات المعروفة على الصعيد الدولي المدرب الجديد فرانكو بابلو مارتين. نمشي لبطولة الرابطة الثانية اللي تتلعب نهاية الأسبوع وعدد من المباريات تنطلق كلها في ماضي 3. نبدأ يوم السبت من خلال المجموعة الأولى جمعية مقرين، النجم الرياضي خلادي تحكيم فادي بخريس، أشرف مجدوب باش يظفر لقاها هلال مساكن هلال الشابة، طاهر تليش لمباراة مكان المهدية نادي محيط قرقنة، سكر حدس فاقس يستقبل مستقبل جابس تحكيم لرضا الشويحي، كوكب عقارب نادي سبورتينج بن عروس تحكيم نبيل الهمادي، اتحاد تطاوين ملعب السوس تحكيم أمين الفقير. في نفس المجموعة أمن هر لحد ملعب بوحجلة المستقبل الرياضي البحث الرياضي بوحجلة مستقبل سليمان تحكيم سفيان إجبارة. بقيت مقابلات يوم الأحد ماضي 3، النادي القربي القوف الرياضي بقفصة تحكيم المباراة لمحمود قصيعة، أسامة شريط باش يظفر لقاء جندوب الرياضية جمعية أريانا، القلعة الرياضية الشباب قيرونية تحكيم سمير العنلي، اتحاد قصور السيف أولمبيك مدين تحكيم إيهاب بن كيلاني، مستقبل قاسين أولمبيك كيف تحكيم عبد السلماني، الملعب جيبس سبورتينج مكنين تحكيم ياسين المرغني، وهلال الرديف الأهلي الأمر الرياضي بوشما تحكيم حمزة المسيريني. هذوما مختلف المقابلات نتاع الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم. بالنسبة لبقية المسابقات، بالنسبة لمقابلات كرة السلة نعطيكم برنامج مقابلات الجولة، الجولة الثالثة تتلعب يوم السبت ويوم الأحد، نهار السبت 3 أكتوبر الشباب القيروان نادي الإفريقي 5:30 العشية، الملعب النابلي نادي الرياضي الصفاقسي، نجم حلق الويت شباب المنازة، اتحاد الأنصار الاتحاد المناصري، النجم الساحلي الدالي الرياضي بقرومبالية، ونهار الأحد 4 أكتوبر المقابلة الأخيرة بين نادي حمام سوسة والنجم الراسي. وسبب تأجيل المباراة لنهار الأحد بسبب أنه القاعة قاعة حمام سوسة يستغل فيها النجم الساحلي ويستغل فيها نادي حمام سوسة. خارج تونس مقابلات رابطة الأبطال أو في أوروبا، فرنسا إيطاليا اليوم في 8:45 وبلجيكيا تركيا في نفس التوقيت. المنتخب الفرنسي عنده أسبقية لأنه فاز على المنتخب البلجيكي وفاز على المنتخب التركي، منتخب إيطاليا أيضا عائد في المجموعة هذه بعد فوزه على المنتخب التركي، أكيد مواجهات من أعلى مستوى اليوم، فرجة مميزة بالنسبة للمسابقة الأوروبية. موعد قادم على الرياضة بيكون موعد قادم على الرياضة بيكون 4:05 دقائق في مصافحة مع زميلتي سنة البرهومي. إلى اللقاء.

0: في واحة القرآن. في واحة القرآن مدخل إلى فهم معاني ألفاظ القرآن الكريم من إعداد وتقديم عفاف موجو.
1: سيداتي سادتي، أهلا بكم في واحة جديدة من واحات القرآن الكريم. في هذه الواحة نتبين معنى الثواب في القرآن.

0: ورد الثواب بمعنى الجزاء في مثل قوله تعالى في سورة الكهف الآية 44:
1: هنالك الولاية لله الحق هو خير ثوابا وخير عقبا.
0: هو خير ثوابا، أي أن الله سبحانه وتعالى عنده خير الجزاء، والثواب هو الفتح والغنيمة والراحة، وذلك في الآية 48 بعد 100 من آل عمران:
1: فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين.
0: فآتاهم الله ثواب الدنيا، أي النصر والراحة، كما ورد الثواب بمعنى الطاعة كما في الآية 85 من المائدة.

فأثابهم الله بما قالوا، أي وعدهم الله بما قالوا. والثواب في آية أخرى هو الزيادة من ذلك ما ورد في الآية 53 بعد 100 من سورة آل عمران.

0: تعملون
1: فأثابكم غما بغم أي زادكم غما على غم. أخيرا ورد الثواب بمعنى المنفعة في الآية 34 بعد 100 من سورة النساء.
2: من

من كان يريد ثواب الدنيا أي منفعة الدنيا، فعند الله ثواب الدنيا والآخرة أي منفعة الدنيا والآخرة. بهذا نصل أعزائي إلى ختام هذه الواحة، شكرا على المتابعة، إلى اللقاء في حصة قادمة.

في واحة القرآن. في واحة القرآن مدخل إلى فهم معاني ألفاظ القرآن الكريم من إعداد وتقديم عفاف موجو.

0: من وصايا الرسول، من وصايا الرسول، من وصايا الرسول مع سالم جراد.
1: يا أحباب الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم وزيادة للفائدة، حرصت على أن أشفع الوصايا العشر التي زود بها الرسول صلى الله عليه وسلم الإمام علي كرم الله وجهه بوصية قيمة نابعة من مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم على لسان ابن عمه، وإليكم مضمونها. يقول عليه السلام في وصيته: بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به علي ابن أبي طالب، أوصى أنه يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون، صلى الله عليه وآله. ثم إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ثم إني أوصيك يا حسن، يعني حسن ابن سيدنا علي كرم الله وجهه، ثم إني أوصيك يا حسن وجميع أهل بيتي وولدي ومن بلغه كتابي بتقوى الله ربكم، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: صلاح ذات البين أفضل من عامة الصلاة والصيام، وأن الحالقة للدين فساد ذات البين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. انظروا ذوي أرحامكم فاصلوهم، يهون الله عليكم الحساب، الله الله في الأيتام، فلا تغب أفواههم ولا يضيعوا لحضرتكم، فقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من عال يتيما حتى يستغني أوجب الله عز وجل له بذلك الجنة، كما أوجب لأكل مال اليتيم النار. الله الله في القرآن، فلا يسبقكم إلى العمل به أحد غيركم. الله الله في جيرانكم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بهم، وما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوصي بهم حتى ظننا أنه سيورثهم. الله الله في بيت ربكم، فلا يخلو منكم ما بقيتم، فإنه إن ترك لم تناظروا، وأدنى ما يرجع به من أمة أن يغفر له ما سلف. الله الله في الصلاة، فإنها خير العمل، إنها عمود دينكم. الله الله في الزكاة، فإنها تطفئ غضب ربكم. الله الله في شهر رمضان، فإن صيامه جنة من النار. أعزائي المستمعين، نكتفي بهذا القدر على أمل اللقاء بكم في حصتنا المقبلة، لنواصل معكم بقية هذه الوصية العامة من لدن الإمام علي كرم الله وجهه لبنيه وأهل بيته. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع تحيات زميلي مهندس الصوت خالد الشرفي، فإلى اللقاء.
0: من وصايا الرسول، من وصايا الرسول، من وصايا الرسول مع سالم جراد.

0: إشهار
1: مع لفخ أحلى بونوس متاع أريدو تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 190 مليم
2: أريدو طور عالمك
3: نيوتيك تيك مع ريم الهاني.
4: عسلامة ومرحبا بكم. تحتل الصين صدارة دول العالم في عدد الروبوتات الصناعية العاملة في مختلف القطاعات مع سيطرتها على نحو نصف الإنتاج العالمي. وأفاد الاتحاد الدولي للروبوتات بأن عدد الروبوتات الصناعية العاملة حول العالم يقدر بنحو 4,664,000 وحدة، منها أكثر من 2,000,000 روبوت في الصين وحدها. وتشير البيانات إلى أن اللحاق بالصين في هذا المجال يبدو بعيد المنال، إذ قامت بكين بتركيب نحو 300,000 روبوت جديد خلال العام الماضي، ما يمثل نحو 54% من إجمالي عمليات نشر الروبوتات الصناعية عالميا في عام 2024. وعلى سبيل المقارنة، أضافت الولايات المتحدة نحو 34,000 روبوت صناعي فقط خلال الفترة ذاتها، أي ما يعادل عشر الرقم الصيني تقريبا. تزامن هذا النمو في قطاع الروبوتات مع صعود الصين إلى موقع الريادة العالمية في التصنيع، وباتت الصين تسيطر على ما يقارب ثلث الإنتاج الصناعي العالمي، ارتفاعا من 6% فقط في مطلع القرن الحادي والعشرين، ما يجعل إنتاجها الحالي يفوق مجموع إنتاج الولايات المتحدة وألمانيا واليابان وكوريا الجنوبية وبريطانيا مجتمعة. ويبدو أن الفجوة مرشحة للاتساع، إذ سجلت الصين زيادة سنوية بنسبة 7% في عمليات تركيب الروبوتات وفقا للاتحاد الدولي للروبوتات، في حين شهدت الدول الأخرى المعتمدة على الروبوتات تراجعا في هذا المجال، حيث تراجعت اليابان بنسبة 4% والولايات المتحدة بنسبة 9% وكوريا الجنوبية بنسبة 3% وألبانيا بنسبة 5%. ولا يتوقع الاتحاد الدولي للروبوتات أن يتباطأ اعتماد الصين على الأتمة في المستقبل القريب، إذ يرجح أن تشهد البلاد نمواً سنوياً بمعدل 10% حتى عام 2028، مدفوعاً بشكل رئيسي بدخول الروبوتات الصناعية إلى قطاعات جديدة. ومن أبرز مجالات النمو في الصين خلال العام الماضي الصناعات الغذائية والمشروبات والمطاط والبلاستيك وصناعة النسيج، بينما تواصل الولايات المتحدة استخدام الروبوتات في المجالات التصنيعية التقليدية مثل صناعة السيارات. ومن اللافت أن هيمنة الصين في مجال الروبوتات لا ترتكز بشكل كبير على الروبوتات الشبيهة بالبشر خلافاً لبعض القوى الصناعية الأخرى، ويرجع ذلك إلى صعوبة تصنيع روبوتات بشرية بالكامل ضمن سلسلة الإمداد الصينية نظراً لنقص أجهزة الاستشعار والرقائق الإلكترونية المحلية. في المقابل تواصل شركات مثل تسلا وبوستون دينامكس الترويج لروبوتات صناعة شبيهة بالبشر رغم تكلفتها المرتفعة المتوقعة. وربما يكمن العامل الأهم في طفرة الروبوتات الصينية في العنصر البشري، إذ نجحت البلاد في تكوين قوة عاملة كبيرة من المتخصصين في مجال الكهرباء والمبرمجين المهرة القادرين على تركيب وصناعة الروبوتات. أما الولايات المتحدة فبدأت تدريجيا في سد هذه الفجوة مع ازدهار توظيف المتخصصين في مجال الكهرباء، إلا أن النقص الكبير في عدد المبرمجين لا يزال يمثل تحديا، خاصة في ظل الرسوم الجديدة التي فرضت إدارة الرئيس الأمريكي على طلبات تأشيرة الـ H&B، ما قد يبقي العمل المهيرين خارج البلاد. هذا كان كل ما عنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
3: إشهار
1: مع لفخ أحلى بونوس متاع أريدو تمتع ب 300% بونوس كل ما تشارجي 5 دينارات و 500% بونوس كل ما تشارجي 10 دينارات والأكثر سوم الدقيقة 190 مليم
2: أريدو طور عالمك
3: نيوتيك مع ريم الهاني.
0: إشهار Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours, une seule ambition.
5: الواحدة بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. يجدد الميثاق الوطني للصحة الذي تولى وزير الصحة مصطفى الفرجاني ووزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي توقيعه بحضور عدد من السفراء وممثلين عن المنظمات والمؤسسات الدولية والشركاء في المجال الصحي، تمسك الجمهورية التونسية بالحق في الصحة الذي كرسه الدستور التونسي باعتباره حقا أساسيا لكل شخص، ويؤكد التزام الحكومة بجعل تغطية الصحية الشاملة مسارا أساسيا لتجسيد هذا الحق وتنفيذ توجهات السياسة الوطنية للصحة الرامية إلى إرساء منظومة صحية أكثر إنصافا ونجاعة وتمحورا حول احتياجات المواطنين. مثل الملتقى التكويني الذي نظمه مركز التكوين ودعم اللامركزية حول اشتراطات علامة مرحبا لجودة الاستقبال بالمصالح العمومية مناسبة لتعريف المشاركين بمزيد من المتطلبات المتعلقة بعلامة مرحبا حسب صيغة 2020 والتعريف بأهمية الاعتماد على المزايا التي تتيحها هذه العلامة لتحسين جودة الاستقبال المرافق العمومية وتعزيز الارتقاء بالخدمات التي تسديها مصالح وزارة الداخلية مركزيا وجهويا ومحليا لفائدة المواطنين والمؤسسات. وقعت تونس إلى جانب الجزائر وإيطاليا والنمسا وألمانيا بالجزائر العاصمة إعلان الجزائر الوزاري بشأن مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين ساوث هاش 2 الذي يهدف إلى دعم التعاون الأورومتوسطي في مجال الهيدروجين الأخضر وتعزيز أمن الطاقة، وذلك في ختام أشغال الاجتماع الوزاري الثاني لوزراء الطاقة للدول الشريكة في المشروع. ختاما، وافقت اللجنة الإدارية ببلدية تونس بالإجماع على انضمام البلدية إلى ائتلاف مشروع التعدين الحضري منظومة التعدين الحضري من أجل البناء الدائري الذي يهدف إلى دعم الاقتصاد الدائري في قطاع البناء وتعزيز تثمين المواد القابلة لإعادة الاستعمال والاسترجاع والحد من نفايات البناء والهدم. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: مستمعين الكرام، ننقل لحضراتكم صلاة الجمعة من جامع غزة بأريانا بإمامة الشيخ رضا لغويلي.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله. أشهد

الحمد لله هو أضحك وأبكى وأغنى وأقنى وأمات وأحيا، ونشهد أن لا إله إلا الله، إليه المنتهى ومن عنده الجزاء الأوفى، ونشهد أن سيدنا محمد رسول الله المجتبى والشفيع المرتجى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلينا معهم. وبعد، أيها الأكارم، قال ربنا عز وجل: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. في موضع آخر قال سبحانه: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. الكلام في الآيتين في الموضعين عن النفس، هنا يقول لا تزكوا أنفسكم، وهناك قال زكوا أنفسكم فقد أفلح من تزكى. كيف نوفق بين المفهومين؟ هذه خلينا نقول فما تزكية مطلوبة وتزكية منهي عنها. تزكية النفس المطلوبة من الله هي التطهير من الشرك، من الأخلاق السيئة، من الانحرافات، وهذا هو في الواقع مقصد جميع الأنبياء، كلهم جاءوا ليزكوا الناس. وسيدنا إبراهيم طلب من ربه أن يرسل إلى الناس رسولا، فقال سبحانه عنه: ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. إذن رسالة سيدنا محمد صلى الله عليك يا سيدي بحسب طلب سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أن يزكي الرسول الناس، هذا في التزكية المطلوبة. إذن زكي أيها المسلم نفسك بالصدق، بالبر، بالوفاء، بغير ذلك من الصفات ومن الأعمال التي توصلك إلى أن تكون مندرجا ضمن قوله تعالى: قد أفلح من زكاها. أما التزكية المنهي عنها فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. التزكية هذه هي أن يمدح الإنسان نفسه زهوا وغرورا وعجبا واستكبارا إلى غير ذلك من المعاني. هنا الدين أو القرآن يقول لا تزكي نفسك بهذا المعنى، وإنما زكي نفسك بالمعنى الأول. يقول الواحد منا، الإنسان بطبيعته يحب يزكي نفسه، يحب يمدح نفسه، ويحب يسمع الناس يمدحوه، بل ويفرح لذلك. نقول هنا إن الدين يتفهم ذلك، والدين واقعي. الدين يقول لنا أولا: اعمل الخير واستره واستر نفسك، لا تنشر. أولا تعمل خير وتخفيه، ثانيا إذا ظهر خيرك، إذا انكشف عملك الخير الصالح لا عتاب عليك في شيء. الدين لا يعاتبك، الله لا يلوم عليك. الصحابة رضوان الله عليهم عندما سأل البعض منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، إن الواحد منا يعمل العمل فيمدح فيفرح، أنه يتمدح يتشكر فيفرح بذلك، فماذا كان جواب رسولنا؟ قال لهم: ذلك من عاجل بشرى المؤمن. يعني بالعامية تسبق على الحساب، الله رضي عنك وأعجبه عملك، فبدأ جزاؤك انطلاقا من ثناء الناس عليك ومدحهم لك وحمدهم لسلوكك، وأنت لم تقصد ذلك طبعا، أنت لم تتعمد أن تشكر وتمدح. إذن هذا من عاجل بشرى المؤمن تسبق على الحساب. ثم إن الدين لم يأتي ليمنع شعورك الفطري في كل الأشياء ومن بينها الفرح ومحبة المدح من عند الناس. فرحت بصلاة أديت، بقيام، بصدقة أعطيت، بعمل صالح تشعر أنه مقبول عند الله أو سيقبل أو ستثاب عنه، كل ذلك تفرح به ولا مانع من ذلك. مثل ذلك أن تفرح بكلمة مدح تقال عنك أو فيك من طرف الناس لأنك فعلت الأفضل أو الصواب أو المرغوب. في القرآن الكريم دستور أخلاقي، والقرآن كله دساتير أخلاقية في الواقع.
كل مرة نعالج ناحية من هذه النواحي متاع الدستور الأخلاقي. قلت في القرآن الكريم دستور أخلاقي يقول الفرح المذموم الذي لا يريده الله من العبد هو فرح الشماتة، أنه يتشمت في الآخرين، فرح ينسيك الله أو حقوق عباد الله، كما قارون الذي أعجب بماله وخرج في زينته متكبرا على الناس ليجرح مشاعرهم ويشعرهم بالضعف والهوان أمامه. إذا عابد قلت فرح الشماتة مرفوض، الفرح الذي ينسي العبد حق الله في شكر النعمة وأداء حقوقها وإلا حقوق العباد، فرحا يصد الإنسان عن الآخرة وقد يكون مصحوبا بانحرافات ومعاصم، بينما الفرح المقبول قال الله فيه

ورحمة للمؤمنين. هاو الجزء اللي همنا. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل بفضل الله افرحوا. نعم فضل الله فاش؟ في أن أعطاك، في أن استعنت بنعمه على ما يريد من وجوه الخير والبر. إذن هذا الدستور الأخلاقي فيه أن الفرح مقبول على هذا المعنى. وهذه الآية تحتاج إلى وقفة ليس اليوم محلها، لما يقول القرآن موعظة وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة. شوفوا الوظائف والأدوار اللي أديها الوحي في حياة الناس. في الدستور الأخلاقي أيضا القرآني، إذا عملت سيئة فلا تفرح بها، بل اندم وأتبعها بالندم وبالاستغفار لعل الله أن يغفرها. ولذلك في أحاديث وإن كانت ضعيفة ليست من الصحاح أن الله يأمر الملائكة بإمهال العبد دون كتابة عمله لعله أن يستغفر أو يتوب لربه. معناها مستعد الله أن يغفر لك في انتظار أن تستغفر بعد الذنب وبعد المعصية. هذا معنى من معاني وجه من وجوه قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. النفس لا تزكى بأنك تطلب مدح على عمل لم تقم به. طيب الآن الأمور أخطر ولات. قلنا الإنسان يمدح ماذا به؟ ما يطلبش المدح، لكن إن جاءه فذلك من عاجل بشرى المؤمن. أما الآن نتكلم عما هو أخطر، أن يريد الإنسان من الناس المدح والثناء وهو لم يفعل الفعل من أساسه، هنا يكون الأمر فيه خطرا. يقول الله تعالى

فعلوا، شوفوا بما لم يفعلوا، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، ولهم عذاب أليم، ولله ملك السماوات والأرض، والله على كل شيء قدير. لا تحسبن الذين يبخلون بما أتوا، مش آتوا، بما أتوا من أعمال، مش آتوا بمعنى أعطوا، أو يريدون أن يمدحوا على عمل لم يعملوه. لمحاء الآية ليست عن المسلمين، في أواخر سورة آل عمران قبلها كلام، لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء إلى آخره، وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب أن يبينوا الكتاب فأخفوه. إذن الذي وقع أن أهل الكتاب أخفوا أشياء وأجابوا الرسول بأشياء، وتركوا أو نزعوا من كتبهم ما فيها من أوصاف صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الأنبياء بشروا به والكتب بشرت به. الله يتوعدهم، لكن يدخل ضمن هذا الوعيد حتى المؤمنين الذين يريدون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. ولذلك أحدهم سأل ابن عباس، قال له إذا كان مروان بن الحكم اسمه لا يعنينا، قالوا إذا كان اللي يفرح بأعماله ويحب أن يحمد ويمدح سيعذب، فإنا جميعا لمعذبون، على حساب هذا الناس كل مش تتعذب. قالوا لا، أولا الآية كما قلت لكم سياق نزولها، ثانيا أن هذا الذي يريد أن يحمد وهو لم يفعل، وأنت فعلت الخير ولقيت المدح والثناء دون أن تطلبه. إذن عذاب الآية ووعيدها لا ينطبق على المسلم منا الذي يعمل الخير والله أعلم به وبنواياه. هكا أيها الأكارم نكون عرفنا نوعين من التزكية، تزكية مطلوبة بتنقية النفس والقلب وتنقية العقيدة، ويتبع ذلك أوصاف وأفعال حسنة، وتزكية غير مرغوبة في الدين هي أن يمدح الإنسان نفسه أو أن ينتظر المدح أو أن يطلب من الناس المدح، وخاصة إذا كان عن عمل لم يقم به. أكتفي بهذا الجزء، أسأل الله أن ننقلب إلى أهلنا مسرورين، وأن نكون في الآخرة في عليين مع الفرحين الذين يسقيهم ربهم شرابا طهورا. آمين آمين، وصلى الله وسلم وبارك على خاتم المرسلين. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، وصلى الله على رسوله رفيع الخلق كريم الجناب، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله. أيها الأكارم، تكملة للكلام حتى نكون مسترسلين بنسق منتظم، قلنا هناك تزكية مطلوبة والتزكية غير مطلوبة، اللي هي مدح الإنسان لنفسه أو للآخرين دون وجه سبب أو دون مبرر أو سبب. الدستور الإيماني المستنتج من الآيات اللي قلناهم، الأفكار اللي قلناها، يتضمن التالي، وهنا نلخص ونحوصل حتى تثبت عندنا الفكرة التي نريد. أولاً، لا تنتظر مدح الناس، لا تجعل مدح الناس هدفاً لك من أي عمل تقوم به. ثانياً، إذا جاءك مدح فهو مقبول ولا مانع ولا عتاب عليك، لأنه من عاجل بشرى المؤمن. ثالثاً، افرح، فالمؤمن هو من أفرحته حسنته، من سرته حسنته، ومن ساءته سيئته. إذا فعل سيئة يستاء، وهذا اللي بيخليه يندم ويستغفر، وإذا فعل حسنة فإنه يسر بها، وليس ذلك زهوا ولا عجبا. رابعا، افرح دون وصول إلى درجة الغرور والكبر والعجب، لأنه إذا دخل في العجب قد يسير إلى مسار سيء. ثم الموالية، لا تمدح نفسك في شيء لم تفعله، وقد وضحنا هذا. تأدب، اللي بعدها، تأدب مع الله ولا تمدح الناس، لأن الله قال هو أعلم بكم، الله أعلم بنا منا. من أدراك الذي تمدحه؟ من الصحابة، عثمان بن مضعون من كبار الصحابة، الذي أعطاه الله مفتاح الكعبة وقال له ولخلفه من بعده صلى الله عليه وسلم، قال خذوها خالدة تالدة لا يفتكها منكم إلا ظالم، مفتاح الكعبة. عندما توفي، عندما مات، مدحته امرأة وقالت كلام فيه معنى أن الله سيدخله الجنة لا محالة، فأنكر الرسول صلى الله عليه وسلم وقال من أين لها أن، معنى أنت الحديث، من أين لها أن تقول هذا، أني وأنا رسول الله لا أدري ما يفعل بي.
أتضمن أنت للناس الجنة؟ من أدراك ومن أعطاك العهد؟ فإذا أن تمدح

باهي إلى هذا. إنسان يحب يعلي نفسه ما يقولش أنا باهي، لكن يذم الآخرين ليظهر وكأنه هو الأفضل منه، فهذا لا يكون من خلق المسلم. ثم لا تنكر فضل من له فضل مهما كان المجال، وسأقتصر على بعض المجالات. التلميذ راه كل المعلمين مشتركون في صناعة تلميذ الناجح المتميز، حتى معلم أو أستاذ ما يقول أنا الوحيد اللي كونت، لا، أنت مكون من المكونين، وجميعنا مشتركون في صناعة هذا الإنسان الناجح. فلا ينبغي أن ينسب الفضل لنفسه دون الآخرين، هذا على مستوى التلميذ. البيت قائم على أبوين، زوجين، أب وأم، لا يليق بأحد منهما أن يقول بالعامية وكان مش أنا رايت الدار تهدد، لا لا، الدار ما تهدش، الزوز انتوبة مع بعض، هو قام بواجب في مجال وهي قامت بواجبات في مجالها، وكل ميسر لما خلق له. أما في حالة أن أحدهما مقصر وتارك البيت هذاك موضوع آخر، أما في الوضع الاعتيادي لا ينسب الفضل لأحدهما، وإن كان الرسول صلى الله عليه وسلم قال أمك ثم أمك ثم أمك، مراعاة إلى شدة أتعابها ومراعاة لنفسيتها وغيره، وليس على معنى أن هي قائمة بالبيت وهو لم يفعل شيئا. إذن هكا نكون في كل مجال وفي كل عمل يمكن أن نطبق قاعدة فلا تزكوا أنفسكم، وبالمقابل أن نزكي أنفسنا ما أمكننا بالأعمال الصالحات النقية. نتقاسم التعب والمسؤولية والفرح والمديحة والحمد. هذه أيها الأكارم بعض وسائل تزكية النفس. اللهم لك الحمد بكل قطرة من ماء السماء الذي سقيتنا، اللهم أدم نعمك علينا ولا تقطع كرمك عنا، فإن إلى ما أنزلت إلينا من خير فقراء. اللهم صل على سيدنا صلاة ترضيك وترضيه وترضى بها عنا. اللهم اجعل هذه السنة الدراسية بركة وخيرا على الأبناء، وأصلح بال الأمهات والآباء. اللهم ادلنا على عمل صالح تقبله منا وترضى به عنا، ولا تجعل في أعمالنا نصيبا لأحد سواك. اللهم وفق كل واحد منا لما نوى من خير، وعاف مبتلانا، واشف مرضانا، وأعن يا ربنا أصحاب الديون على السداد، وارحم والدينا أحياء وأمواتا. اللهم نعوذ بك من شتات الأمر، ومن مس الضر، ومن ضيق الصدر، ونعوذ بك ربنا من ضنك العيش واللهف على متاع الدنيا. اللهم رضنا يا ربنا بالحلال وبارك لنا فيه، فلا تمتد أعيننا وأيدينا إلى الحرام. اللهم واجعل لنا من كل ضيق مخرجا، واجعل لنا من كل هم فرجا، واجعلنا في حفظك وسترك وأمانك، وأكرمنا يا ربنا بواسع فضلك وعطائك. اللهم نسألك توفيقا في طريقنا، وراحة في نفوسنا، وتيسيرا لأمورنا كلها. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بقلة شكرنا، ولا تنزع البركة من حياتنا وأوقاتنا وأرزاقنا بقلة صبرنا. اللهم نصرك للمسلمين أجمعين ولأهل غزة وفلسطين. ربنا استودعناك دعاء فاضت به قلوبنا، فلا تكلنا إلى نفوسنا طرفة عين ولا أدنى من ذلك. آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على خاتم المرسلين. قوموا إلى صلاتكم.

اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. وكل

في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى

0: نذر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا ولك الحمد.
0: الله أكبر.

الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

0: السلام عليكم.
1: تقبل الله صلاة الجميع بمزيد الأجر والثواب. كانت هذه صلاة الجمعة، نقلناها لكم من جامع غزة بأريانا بإمامة الشيخ رضا لغويلي.

high.

0: سيد الهاني على الموجة 104.7
1: إذاعة المنستير مؤازة إفادة وخدمة وديما معكم مهما كانت مشاغلكم. عناوين تواكب إيقاع نهاركم وتهتم بكل ما يهمكم. مواعيد تأثر صباحات وأمسيات. إذاعة المنستير. كونوا معنا.
2: تمام الثانية بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. ينظم مركز الإعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات إفادة خلال هذا الشهر أي أكتوبر 2026 أربع دورات تكوينية لفائدة الجمعيات من مختلف ولايات الجمهورية، وذلك بمقره بالعاصمة وفق برنامج يهدف إلى دعم قدرات الجمعيات وتطوير مهاراتها في عدد من المجالات المرتبطة بإدارة المشاريع والتمويل والتصرف المالية. اطلع أعضاء لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة خلال الجلسة المنتظمة على مختلف مقترحات القوانين المعروضة على أنظارهم، مؤكدين على ضرورة استكمال النظر فيها في أقرب الأوقات الممكنة، وذلك حسب الأولويات التي سيقع الاتفاق عليها. أدى والي سوسة سفيان تنفوري زيارة إلى معتمدية سيدي بوعلي، وذلك في إطار المتابعة الميدانية لسير العمل بالمرافق العمومية والوقوف على مدى حسن إسداء الخدمات للمواطنين والاستماع إلى مشاغلهم ومتابعة الملفات ذات الأولوية. شهدت منطقة أولاد سوغير وأولاد سليم من ولاية سوسة تدخلاً جهوياً للنظافة من الجهة البحرية لرفع فواضل الهدم، وذلك في إطار حوكمة قطاع النظافة والعناية بالبيئة وتنفيذاً للبرنامج الجهوي لإزالة النقاط السوداء. تدشن الجمعية التونسية لقرى الأطفال SOS جمرت غدا السبت مقر إدارتها الجديد الكائن ب 19 شارع سليمان الرزقي المنزه 9 تونس العاصمة، في خطوة تهدف إلى تعزيز قربها من العائلات والشركاء والمانحين وتيسير التواصل معهم. يحتضن المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يوم 22 من أكتوبر الجاري الدورة 9 من منتدى تونس الذي يتناول موضوع تونس في جيوسياسة الطاقة، وذلك بمشاركة خبراء وصانعي القرار والفاعلين في قطاع الطاقة. ونختم هذا الموجز بأحوال الطقس، حيث تكون الحرارة بقية هذا اليوم في انخفاض طفيف وتتراوح القصوى عامة بين 26 و31 درجة وفي حدود 23 درجة بالمرتفعات الغربية وفق المعهد الوطني للرصد الجوي. نهاية الموجز، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
1: المنستير. بين المواطن والمواضيع في صلة بالشأن القانوني عدة تساؤلات تهم حياته اليومية، معاملاته، وحتى البعض من إشكالياته. عندك استشارة قانونية؟ إذاعة المنستير تفتح الخط للإجابة والتوضيح، ولقاءنا كل سبت في دائرة القانون. في دائرة القانون السبت انطلاقا من 10 متاع الصباح، ومعانا وصل صوتك.

الكرة سؤال، معرفة، سرعة، دقة وتركيز. بين المعارض نتنافس، نتعلم، نتقدم.

اهلا وسهلا اهلا وسهلا على السلامه، مرحبا بكم مستمعينا وين نوصلكم صوتنا عبر مختلف موجات اذاعه المنستير. مرحبا بكم في موعد جديد مع المنافس الحماس والمعرفه في برنامج بين المعاهد من تو حتى للاربعه. تعيشوا معنا مستمعينا ومتابعينا اجواء المنافسه والتحدي بين التلاميذ، سؤال ورا سؤال، مواجهه في الثقافه العامه، العلوم، التاريخ، الرياضه، الفن، الحساب الذهني وبرشا محاور اخرين. الفائز معنا لليوم مش كان بالنقاط فقط، ينجم يربح بالمعرفه والثقه في النفس وروح الفريق، هذا اللي يهمنا. بين المعاهد هي زادة فرصة للتعارف وتكوين الصداقات اللي تجمع بين ضيوفنا، والأهم هي المحبة الدائمة وروح الرياضية. حصتنا اليوم نجومة هما عن المندوبية الجهوية للتربية بسوسة، والحقيقة اليوم دربي كبير يجمع بين ثلاثة معاهد متميزة في مدينة سوسة، اللي هما معهد الثانوي محمود المسعدي، معهد الثانوي طاهر صفر، والمعهد الثانوي أحمد نور الدين. بعد شوية نتعرفوا على كل المتسابقين، أما قبلها خليني نذكركم أنه الأسبوع الفارط تعرفنا على أول فريق متأهل للدور القادم عن مندوبية التربية بالمنستير، وهو المعهد الثانوي بمنزل نور. والأسبوع القادم باش يكون التحدي بين معاهد ولاية المهدي. شكر كبير مرة أخرى لكل الإطارات والمشرفين عن الحقيقة عن تأهيل التلاميذ، وهم شركائنا في البرنامج، المندوبيات الثلاث إن كان بالمنستير سوسة والمهدية، شكرا ليهم على تعاونهم وحماسهم للنسخة الجديدة من برنامج بين المعاهد من إنتاج إذاعة المنستير. بكل حب، كيف سعيد جدا باستقبال كافة الفريق الحاضر معنا في استوديو البث، في الإخراج التقني حسام قدرية، في البث الرقمي حاضر معنا حكيم اسطنبولي، والإشراف على مختلف فقراتنا وضيوفنا خالد شرفي، نجول كبيرة تحية كبيرة برشا، وفي التنسيق والإشراف العام نحب نوجه تحية ثنائي اليوم حاضرين معنا. محظوظ برشا ان اليوم من كان هويدة بن ساسي ولا مدام عليا المنصوري، مرحبا بكم الناس الكل والكل ما نختار مختلف موجات إذاعة المنستير. بعد شوية نبداو، خليكم معنا وخليكم مركزين خاطر ممكن نرجع بكم للذاكرة، وزاد الناس اللي تسمع فينا واللي تحب تحفز أولاد الليسين تاع اليوم، إن كنتم توم أولاد الليسين تاع قبل، بعد شوية تلقاو تصاور من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المنستير، تنجموا تعاونهم أصحابكم واللي قراو فرد معهد معاكم من خلال الجمات والكومنتارات والبرتاج. ما عليكم كان تحاولوا تعاونوهم خاطر فيهم 20 نقطة، ولا 20 نقطة ينجموا يكونوا حاسمين برشا باش نعرفوا اسم الفائز معنا لليوم. حظ موفق للجميع، هذه إذاعة المنستير، مرحبا بكم وين ما كنتم.

0: تحية مجددة لكم مستمعينا الكرام، رجعنا لكم في بين المعاد من تو حتى للأربعة متاع العشية. سعداء جدا أن يكونوا حاضرين معنا اليوم في هذا الموعد ممثلي عن المندوبية الجهوية للتربية بسوسة، ثلاثة معاهد وهي كنا نسمع فيه نمدح الأكتاب والحقيقة أكتاب أسامي المعاهد الحاضرين اليوم، إن كان أحمد نور الدين، محمود المسعدي، وإلا طاهر صفر، نورتونا الحقيقة تبارك الله، برشا موتيفاسيون برشا حماس وبرشا ثقة في رواحهم حتى لين يشوفوا الاسئله بطبيعه. اما ما علينا، باهي فرحان برشا باش نبدا نستقبل اول ضيوفنا من خلال فقره نص ورقه. نصف ورقه. بعد عمليه القرعه كرسي رقم واحد يكون لي معهد احمد نور الدين يوسف الشايبي قائد فريقه. اهلا وسهلا، مرحبا يوسف.
1: السلام عليك.
0: الحمد لله، لاباس عليك؟
1: الحمد لله.
0: اش تعمل يوسف؟ شنو تقرا؟ قرب الميكرو شويه.
1: نقرا بكمات في ليسي احمد نور الدين ومتحمس ثاني معكم لهنا.
0: متحمس؟
1: ايوه.
0: ان شاء الله ما تندمش. لا لا ماكش باش تندم، حماس، كنت قائد فريق وكيما تعرف فما فقرات وفما برشا العاب وفما برشا محاور، نحاولوا انه تكون اختياراتك موفقه بالنسبه للزملاء. باش مغروم سيدا سي يوسف؟
1: مغروم نسمع الاغنية، نلعب شوي سبور و
0: كيما شكون اغنية؟
1: الأغنية برشا، ما أنا نسمع مخلط الأغلبية، يمشي في الأنجلي والعربي وكيك.
0: أحسن مطرب عندك؟
1: أحسن مطرب عندي هي فرقة متاع جدل، مش هي في الخليج، مش
0: بيعجبي. هو الموسيقى لغة العالم، فهمت؟ خليج، السويد، سويسرا. الفادي انت حاجه عجبتك وحاجه مغروم بها؟ هاي به ان شاء الله ديما فرحان.
1: عايشك
0: وسنابك
1: ان شاء الله.
0: ان شاء الله ربي معاك وان شاء الله بالتوفيق. أمورك باهية؟
1: الحمد لله.
0: محضر؟
1: الحمد لله أنا قادم.
0: بالطبيعة دعوة للأولياء ما تسيبوش ضغط كبير خاصة لتلاميذ البكالوريوس. أي صحيح. أي قل له سيبوني خليني مني نتفرج ونقرأ. باهي واضح. فرحان برش معهد طاهر صفر لسيد جنفي هيك ولا قائد فريق الحقيقة أحمد مسعود هو قبلي في الإذاعة. أحمد سيد أحمد، مرحبا سيد أحمد، نورتنا.
2: عسلامة.
0: أمورك باهية؟
2: الحمد لله.
0: في بالك الناس اللي تسمع فينا سيد أحمد مسعود والدته هي زميلتنا وأختنا نحبوها برشا مدام هويدة بن ساسي، والحقيقة نحب نوجه لها تحية خاطر هويدة بن ساسي اليوم 7:30 نتاع الصباح باش تكمل معاك الأربعة نتاع العشية وقاعدة معاك باش تحفز. وهويدة أول مرة في حياتها فطر ساندويتش في جرتك يا أحمد، معناتها تعرف اليوم المسؤولية كبيرة وكبيرة برشا. إيش بك حشية؟ شنو المسؤولية كيكا صعيبة؟ باش مغروم سيد أحمد أنت؟
2: موسيقى
0: تبارك الله، وتخدم معناتها وتعزف على شنو؟
2: كمانجا.
0: على الكمانجا. بخلاف الموسيقى فماشي عندك غرام اخر؟ ما عندكش حتى غرام اخر، حياتك موسيقى. وشنو ما الاغاني اللي تعزف عليهم والتونسي شرقي؟
2: عازف اني في رشيدية سوسة.
0: اي ما شاء الله.
2: نعزف مالوف واغاني تونسية. بخلاف نسمع اغاني شرقية. هكا
0: تعزف برا ما تغنيش؟ باش تحرمنا من صوتك اليوم للاسف. للاسف اما تو هويدا من بعد زيد حفزك. باهي حاضر الاسئله الكل والمحاور الكل عندكم. أيه. فكره على الفقرات نزيد بعد شويه نزيد ونذكروا بهم. كيف كيف الختام يكون مع معهد محمود المسعدي، معهد طاهر صفر، محمود المسعدي. محمود المسعدي قائد فريق ابراهيم.
3: ابراهيم بن نصر.
0: اي سي ابراهيم باش مغروم؟
3: والله كما تعرف تونس الكل الكره تجري في الدم.
0: اي مغروم بالكره
3: من صغير نترينا انا بحثنا بحث لي سيدي استاد استاد سوسيا تو طلعنا ديفيزيون 2 معنا.
0: اي
3: مليان صغير ترينا هذيك الفتره ذي قصيت الحق
0: عليه
3: كاو عامنا وتضربت وسنة حبيت العامين هذوما نحطها 100% في القرايه وكل هاكا شويه موسيقى شويه.
0: اي باهي سي ابراهيم وان شاء الله بالتوفيق
3: ان شاء الله.
0: برهوم انت قلت لي مغروم بالرياضه مغروم بالموسيقى، فيما قسم انت تقرا؟
3: تروازيام سيونس.
0: تروازيام سيونس معناتها كما قلت العامين هذوما مهمين برشا في اطار تكوينك الاكاديمي انك تحضر البكالوريا وان شاء الله بالنجاح والتوفيق لكل التلاميذ. فتره صعيبه نعرف. اما الكوره شكون باش يكون مغروم مثلا بالجمعيات في الكوره؟
3: جمعيات برشلونه.
0: برشلونه واحسن لاعب عندك؟
3: احسن لاعب عندي ميسي.
0: هذاك ما نحكيوش عليه.
3: ما
0: نحكيوش عليه. اما في البرسا اليوم شكون يعجبك؟
3: في البرسا اليوم
0: نشوف الكوارجي صحيح ولا
3: بيدري الحق؟
0: شكون؟
3: بيدري.
0: كوارجي صحيح. مادام قلت بيدري كوارجي صحيح هكا ان شاء الله بالتوفيق وان شاء الله ترجع للكوره يكون عندك نفس المستوى نتاع بيدري. هذوما ضيوفنا لليوم وعندكم زملائكم حاضرين زادة. اما قبل خلي لي نحيي سي عبد الباسط كحلول. مرحبا سي عبد الباسط.
4: يعطيك الصحه. مرحبا بك.
0: وانت مرافق لسيل الجارسون احمد نور الدين.
4: اي
0: واللي تحتفي السنه هذه بذكرى 100 لتاسيس المعهد.
4: بالمئوية. المئوية نتاع معهد الذكور بسوسة الاسم الأصلي نتاع المعهد. أنا يعني مرافق وزاد أستاذ في المعهد ورئيس جمعية أحباء معهد الذكور بسوسة اللي خذت على عاتقها رغم أنها جمعية فتية أحياء المناسبة هذه نتاع المئوية اللي الحقيقة بدينا منذ شهر جويلية في الاحتفالية بدينا بلقاء القرن ولقاء الأجيال جمعنا الأساتذة متاع الثمانينات والتسعينات وكان حفل بهيج الحقيقة فيه برشة نوسترجي فيه برشة ذكريات ومن بعد خذينا كيف كيف على عاتقنا كونه نمثلوا يعني المئوية في ما في الكرنفال متاع أوسو وكانت عنا عربة دونك أثبتنا حضورنا بها وأثبتنا هذه المناسبة بعد بدينا بالاحتفاء بأعلام القرن وغدوة مش نخلطوا نقولوا احنا المرحلة أعداد ثلاثة عنا شخصية وشخصيات كبيرة هي مرت بمعهد الذكور وكانت عندها تأثير على مدينة سوسة وعلى منطقة الساحل الكل
0: وتقلدوا عديد المناصب في صلب الدولة التونسية والجمهورية التونسية
4: لكن احنا يعني اخترنا رجال التربية باش ما نقعدوش في اي مشكل دونك في المجال السياسي وغيره اخترنا رجال التربية بما ان المجال التربية هو اللي بروز فيه لسي جارسان او معهد احمد نور الدين نقولوا احنا الحلقة الثالثة او المرحلة الثالثة يوم الغد مع المربي سي علي زرماتي اللي هو كما نقولوا عالم كبير في المعهد ميز المعهد من فترة الستينات حتى النصف الثاني بتاع التسعينات وكان مؤلف بيداويجي وكان مرشد تربي وكان أستاذ يعني
0: يعطيكم الصحة مع تلفتة ممتازة منكم أحياء ذكرى ناس خدمت وناس وصلت
4: والعلامة يعني المجال هذا مش تواصل حتى نوفمبر 27 معناها
0: ما زلنا موجودين
4: نحتفلوا بأكثر ما يمكن
0: وكل ما يكون فما جديد باش يكون حاضر معنا
4: تبارك
0: الله عنا فريق كبير وضغط وقت نمشي نسلم على كافة الحضور اللي حاضرين معنا نمشيوا للتلاميذ زملائكم يوسف وأحمد وإبراهيم اللي توما قادة فريق نبدأ نقولوا على السلامة مرحبا شكون حاضر معنا تروى نبدأوا الميكرو عن شكون هاي تفضل
5: السلام عليكم
0: هاي
5: اسمي محمد أمين نصر
0: هاي محمد
5: نقرأ دزيامي كو
0: معهد
5: معهد محمود المسعدي
0: هاي محمد أمين نصر باش مغروم سي محمد أمين
5: مغروم بالغنية الحق
0: قالوا لي صوتك زياد غرسة بالحق قالوا لي راه يشكروا في صوتك حاجه ممتازه ممتازه توعدني من بعد شويه كان عندك شويه افضال تغنينا حتى شويه تتواضع معنا شويه هيك
5: ان شاء الله
0: ولا تعطينا وري حسام قالك تو حسام استفزيته هاي اعطينا ترى هيك مقطع صغير

0: الله يا محمد امين، برافو برافو بالحق، يسقفوا انتم قاعدين في رايجيه معناتها ها صاحبكم حفزوا، تبارك الله عليك محمد امين، وان شاء الله يكون عندك مستقبل كبير. الله يحفظك بالحق، صوتك مزيان ومزيان، صوتك حلو برشا. نمشيو لبقيه المجموعه. مرحبا.
1: مرحبا عايشك.
0: لسم سيدي اي
1: اياد جبنوني من معهد محمود المسعدي.
0: اياد اياد باش مغروم
1: فوت كيما ابراهيم.
0: كيما ابراهيم مغروم بالبرسا زاده؟
1: لا لا
0: أيوة.
1: ريال
0: الريال هكا وديربي باهي كلاسيكو مزيان البرسا والريال. نتحداو لزميلتك اللي بعدك. مرحبا.
2: عسلامة. رؤية شرميتي معهد محمود المسعدي.
0: اي رؤية. اي
2: مغرومة بالتنشيط الإذاعي وقراءة الروايات.
0: اي حظ روحك. او هبطتك حتى هي مدام ليليا بالشيخ مجهولة تحية مديرة إذاعة المنستير، او عن انتداب جديد. رؤية ان شاء الله تكون منشطة ممتازة.
2: يعيشك.
0: وان شاء الله نراوك في اعلى المراتب واقوى الاذاعات والتلفزيون. تحب اذاعه ولا تلفزيون؟
2: اذاعه
0: هكا مدام الحكايه الكل في مدام ليلي. اليوم اثبت روحك تو غدوه تصبح تخدم على روحك. كمل. خذ بايك وباكك وتو نفرحوا بك
2: ان شاء الله.
0: ان شاء الله. نتعداو لزميلتك اللي بعدها. مرحبا.
3: مرحبا.
0: شكون معنا؟
3: مريم بالواعر.
0: هاي مريم.
3: معهد محمود المسعدي فيفا اداب. المجال نتاعي مجال اداء صوتي.
0: الأداء الصوتي وأوف. حشتنا بها هذه يا حسام، خليها عندك هذه مريومة. باش نقعد باش نقعدوا على تواصل معك. حشتنا بالوأوف وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق
3: إن شاء الله. عسلامة. ميسم سعيدة من معهد طاهر صفر. مغروبة بالجيمناستيك وكهو
0: أحسن رياضة الجيمناستيك. صحيت ميسم. زميلتك اللي بعدها.
4: عسلامة. نور جديسة من معهد طاهر صفر سوسة. مغروبة بالبانتشور وحاجه بيزغ شويه اللي هي الفوت.
0: فوت عادش بي بيزغ. تبارك الله البنات مغرومين برشا بالكره. شكون تحب
4: يا نور؟ في تونس ولا البرا؟
0: البرا.
4: البرا ريال مدريد.
0: ريال مدريد زاده. وشكون احسن جوار يعجبك في ريال مدريد؟
4: فينيسيوس وبيلينغهام.
0: فينيسيوس صوص بعد على بعضهم اما يعطيك صحه شويه باه خاصه في جود بيلينغهام. يعطيك صحه يا نور. نتعداو للمعهد اللي من بعد.
5: حمزه الحلاوي.
0: هاي حمزه.
5: من معهد ذكور بسوسه. رابع رياضيات. لاعب سابق الكل من امل حمام سوسه والاستاسيون ونجم رياضي ساحلي. مغروم بالتمثيل.
0: هاي.
5: بحكم عندي تجارب مع الاستاذ محمد دغمي.
0: هاي نوجه له تحيه. هكا تمثيل ورياضه تبارك الله ما خليت شيء يا حمز، ربي يعطيك بالوقت الطيب. زميلتنا اللي بعدها.
6: عسلامه. راني من الحاجي.
0: هاي راني
6: من معهد احمد نورجين للذكور. رابعه اداب. مغرومه بالمسرح ومن الان صغيره نعمل مسرح.
0: مسرح ممثله معناتها مستقبل ممثله ان شاء الله. وبعد الباك تخمم تمشي تقرا مسرح.
6: اي شنو سينما الحقيقه؟
0: سينما مخرجه والا ميكساج والا مونتاج اي حاجه في مجال السينما حاجه ممتازه راه وعالم حلو برشا السينما. يعطيك الصحه يا ميس. يا رنيم نختمو
7: مع محمد امين والناس.
0: محمد امين والناس
7: من ليسي غارسون. نقرا باكمات السناء وعندي غرام شويه بعالم التكنولوجيا والجيمينج وعالم رياده الاعمال.
0: ان شاء الله تولي صاحب شركه. مارك زوكربيرغ ما يهرب عليك شيء ولا ايلون ماسك راه تنجم تعمل هذا كل وقت. نختم مع بوراوي. بوراوي صديقنا بوراوي مازلنا ما خديناش متخبي بوراوي للاسف. خلينا ناخذوا نسلموا على بوراوي نوجه له تحيه يكون حاضر معنا. اما تحس الفريق والمجموعه اليوم في فورما والحماس الحقيقه كبير برشا اليوم حاضرين معنا. نزيدوا نذكروا عن المندوبيه الجهويه للتربيه بسوسه. بوراوي اين بوراوي؟ اين بوراوي؟
8: هاني.
0: بوراوي.
8: عسلامه. اسمي محمد بوراوي ثالث اداب من معهد ذكور بسوسه. مغروم بالفن والرسم وفي كل مجال هذا.
0: شنو مثلا من الفنون المغروم به؟
8: فن تشكيلي ونحب نرسم من اللوحات.
0: اللوحات باهي باهي ممتاز. وشكون مثلا الرسام اللي تنجم تقول ما فماش خو مثلا هكا ومبهر؟ فان جوك. فما بيكاسو.
8: ليوناردو دافنشي.
0: احسن ما فما وهي تعتبر اغلى لو نغزر البراوي. تبارك عليك مستقبل فنان ان شاء الله براوي. تحيه ليك ولكل الحضور. بعد شويه نبداو المسابقات والالعاب. خليكم معنا مستمعينا الكرام. نزيد نذكركم فما مسابقه على صفحتنا الرسميه على الفيسبوك تلقاو فيها الصور ضيوفنا لليوم عن مختلف المعاهد ان كان معهد احمد نور الدين معهد محمود المسعدي والا معهد الطاهر الصفر. ما عليكم المعهد اللي باش تكون التصويره نتاعو في اكثر تفاعل من خلال صفحتنا الرسميه على الفيسبوك راهو في اخر الحصه عندهم 20 نقطه زايده. ال 20 نقطه تنجم تغير برشا معايير بالنسبه للتنقيط. هيك علاش معناتها ماذا بكم بعد شوية في الأوف تحفظوا أصحابكم وزملائكم لقدم مجدد أنهم يحاولوا يعاونوكم ويدعموكم ويحفزوكم مع بداية الأسئلة امتعنا. هذه إذاعة المنستير. نحب نذكر أنه الحصة الفارتة تأهل معهد الثانوي منزل نور في الحصة السابقة تأهل الدور القادم بنتيجة 118 نقطة، معهد لمطة 42 نقطة، ومعهد فاطمة بورقيبة ذكور بالمنستير 24 نقطة. اليوم باش نتعرفوا على متأهل جديد، خليكم معنا مستمعين الكرام، بعد شوي نبدأوا.

0: السويسي السويسي بومردس شربين على الموجة 97.3
1: ظواهر اجتماعية وحياتية للناس، سلوكيات وأفكار، قضايا وحكايات من صلب المجتمع، ووقفة مع كل ظاهرة بالشرح والتفصيل. نور السبيل.
2: رجعنا لكم مستمعينا، ماضي ساعتين و37 دقيقة من إذاعة المنستير، هذه بين المعاهد في نسخة جديدة من إنتاج إذاعة المنستير، ونبدأ بجو الأسئلة والثقافة العامة اللي بشكون محورها 30 سؤال بشكون البداية بعد عملية سحب القرعة، بشكون مع يوسف. يوسف عندك الأسئلة، إذا جاوبت صحيح تاخذ زوز نقاط، إذا غلطت ولا ما عرفتش الإجابة نتحول وقتها لأحمد. أحمد وقتها تولي عنده سؤال بونيوس، وقتها يولي ضرب اثنين 4 نقاط إذا جاوب صحيح. إذا ما عرفش أحمد نتحول وقتها لإبراهيم معهد ثانوي محمود المسعدي، وقتها تولي له 6 نقاط. أما نرجع لأحمد خاطرك توقفت السلسلة عندك، وقتها نعملوا سلسلة 30 سؤال، حاولوا نكملوهم بعجالة، عندكم 10 ثواني للتفكير عن كل سؤال، وحظ موفق للجميع، والبداية تكون الآن. يوسف، من هو مؤلف النشيد الرسمي التونسي إلى جانب أبيات أبو القاسم الشابي؟
3: أحمد شوقي.
2: مو ما 10 ثواني مازالوا ما فوش لمحالة، أما خذ وقتك للتفكير، وإجابتك للأسف خاطئة، ما هوش أحمد شوقي، هو الشاعر. شكون يا أحمد؟
3: نزار قباني.
2: نزار قباني، لا عندك وقت للتفكير أحمد، ما تتسرعش، ما هوش نزار قباني. نتحول إبراهيم، عندكش الإجابة؟
4: يعني
2: شكون؟
4: 10 ثواني ولا؟
2: 10 ثواني ترى. من هو الشاعر الذي كتب نشيد حماة الحماة إلى جانب زوز أبيات كانوا موجودين لأبو قاسم الشابي؟ شعرنا التونسي بلا إجابة. الشاعر اللوج عليه هو الشاعر المصري مصطفى صادق الرافعي، الذي كتب أغلب أبيات حماة الحماة، والذي أضيف إليه بيتان للشاعر التونسي أبو القاسم الشابي. وشكون لحن النشيد الرسمي؟ شكون يعرف؟ ماهوش سؤال هذا، مع المعلومه. شكون يا مغرومين بالموسيقى؟ هو احمد خير الدين الملحن والموسيقار، احمد خير الدين. السؤال الثاني، نمشي معاك احمد توا، الكلمه ترجع ليك. ما هو اسم اكبر بحيره مالحه في تونس؟
3: الجريد.
2: برافو، شط الجريد، نعتبروها اجابه صحيحه، زوز نقاط لمعهد طاهر صفر. السؤال الثالث، حسب الأمر الرئاسي الصادر في شهر سبتمبر سنة 2023، إلى كم إقليم جغرافي تنقسم إداريين الجمهورية التونسية؟
3: خمسة.
2: برافو، زوز نقاط أخرى، ما نحبكش حشام. 24 ولاية يتقسموا إلى 5 أقاليم. السؤال الرابع يا أحمد، برافو، هذوما زوز نقاط جدد. سؤال رياضي، الرياضية إيناس بوبكري هي بطلة عالمية وأولمبية في أما اختصاص رياضي؟
3: ملاكمة.
2: ما تتسرعش، 10 ثواني ما زالوا. الرياضية إيناس بوبكر هي بطلة عالمية وأولمبية في أي اختصاص رياضي؟ إجابتك خاطئة، قلت الملاكمة. نتحول طوال إبراهيم محمود
4: تنس.
2: تنس، إجابة خاطئة. يوسف، نجم يكون ضارب 3 سؤال هذا.
3: العدو
2: للأسف إجابة خاطئة. إيناس بوبكري كانت أول عربية وإفريقية تتوج بميدالية أولمبية في رياضة المبارزة بالسيف، بحصول على الميدالية البرونزية في دورة ريو دي جانيرو سنة 2016. به نمشي للسؤال الخامس مع معهد محمود المسعدي. برهوم، من هو أول رئيس حكومة في تاريخ الجمهورية التونسية؟
4: الحبيب بورقيب.
2: إجابة خاطئة، أول رئيس حكومة في تاريخ الجمهورية حكومة التونسية، سمحني ماكش غلط، أول رئيس حكومة في تاريخ تونس بعد الاستقلال.
4: رئيس حكومة ولا رئيس؟
2: رئيس حكومة بعد الاستقلال، أول رئيس حكومة. نعود له 10 ثواني خاطر طرحت عليه سؤال بطريقة. أول رئيس حكومة بعد الاستقلال، عندكش إجابة إبراهيم؟ نمشي نتحول يوسف.
3: بن علي.
2: لا، ما هوش بن علي. أحمد، أول رئيس حكومة في تاريخ تونس بعد الاستقلال. ما عندكش إجابة. هو الحبيب بورقيبة كان الثاني، أما أول رئيس حكومة خلال فترة الاستقلال هو الطاهر بن عمار من 20 مارس 1956 ل 11 فيفري 1956، وبعدها تم تكليف الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة بتشكيل الحكومة. نتحول توا نرجع ليوسف. في أي عام حدث خروج آخر جندي فرنسي من التراب التونسي والذي نحتفل به كل 15 أكتوبر من كل عام ويتسمى عيد الجلاء؟ في أي عام صار الجلاء؟
3: 1956.
2: إجابة خاطئة. أحمد فادو.
3: 1977.
2: إجابة خاطئة. فاتروا.
4: 58.
2: قد
4: 1958.
2: إجابة خاطئة. الثلاثي عام 1963 عيد الجلاء. بي نرجع توا معاك يا أحمد. أين توجد أكبر غابة زيتون في البلاد التونسية؟ في أما ولاية
3: صفاقس.
2: برافو. زوز نقاط جدد. هو هنشير شعال يضم حوالي 400 ألف شجرة زيتون بعلية منتجة. السؤال اللي بعده، في أي مدينة يوجد أكبر ملعب جولف في تونس؟ في أي مدينة يوجد أكبر ملعب جولف في تونس؟
3: أريانا.
2: أريانا لا. إبراهيم فادو.
4: الحمامات.
2: حمامات. برافو. عندك 4 نقاط. هي في مدينة الحمامات، مساحته 173 هكتار، بعده نادي توزر 150 هكتار، قنطاوي 130 هكتار، وجربة 90 هكتار. نكمل معك إبراهيم. من هي المطربة التونسية التي تقلدت منصب وزيرة الثقافة في جانفي 2016 ومن أشهر أغانيها يطير المنيار؟ شكون الفنانة التونسية دي؟
4: ما نعرفهاش
2: بلا إجابة.
4: بلا إجابة.
2: فادو يا يوسف. مغروم بالموسيقى قلت له.

0: هادي شويني
1: هادي جوين. لا إجابة خاطئة. فواسيس يا إبراهيم. لا ما عرفتوش. هو الفنان القدير الأسطورة الفنية والمكتبة الغنائية محمد الجموسي، من الأسماء والأعلام التي جددت في تاريخ الموسيقى التونسية. سؤال عدد 11، في أي سنة تأسست التلفزة الوطنية التونسية يا أحمد؟
0: 1945.
1: إجابة خاطئة. فوديو يا إبراهيم. سبوت قاعد يتعاود.
2: 66.
1: برافو فادو، 4 نقاط.
2: عندها 60 سنة.
1: اي صحيت. هو معهد محمود المسعدي. اجابتك صحيحه يا ابراهيم. السؤال الموالي، من قام باخراج سلسله شوف لي حل سنه 2005؟ تتفرجوا فيها كل يوم نتصور.
2: اي
1: شكون المخرج
2: يعني
1: سلسله شوف لي حل سنه 2005؟
2: نسيت الحق.
1: إبراهيم عن معهد محمود المسعدي. الوقت بشوف.
2: نسيتو.
1: نتحولوا اليوسف معهد أحمد نور الدين.
3: بيه. أحمد.
1: من هو مخرج سلسلة شوف لحل سنة 2005؟ فادو بونيوس. ما عندكش الإجابة. أحمد بحميد.
0: صلاح الدين السيد.
1: برافو 6 نقاط. فوتروا يعطيك الصحة أحمد. قاعد تربح في جمعيتك بشكل كبير مع هذا الطاهر صفر. شكرا. نرجع توا اليوسف، نكمل معك يا يوسف. في هو المخرج الكبير صلاح الدين السيد. الموسم الأخير فقط كان خدمه المرحوم عبد القادر جابر. في أي سنة تم إدراج مدينة سوسة العتيقة في قائمة التراث العالمي لدى منظمة اليونسكو؟ يوسف.
3: 1978.
1: إجابة خاطئة. أحمد فادو نجم يكون السؤال هذا. 1900 براي.
0: 25.
1: و25 بعيد شوي. هاي إبراهيم معهد محمود المسعدي.
2: 1980.
1: 3 غلطين. هو كان في 9 ديسمبر 1988 خلال الدورة عدد 12 للجنة التراث العالمي. نرجع توا لأحمد. لأحمد سؤال عدد 14، في جزيرة جربة توجد أكبر حديقة في إفريقيا والبحر المتوسط مخصصة لأي حيوان؟
0: تماسيح.
1: تماسيح برافو 2 نقاط. تتهويدة هزتكم. مشيت مع تتهويدة.
0: تزنيش تتهويدة.
1: الله الله، لازم كنت مشي تشوفوا التماسيح. التمساح النيلي للحديقة دي تأسست عام 2002، حوالي 600 تمساح موجودة فيها. السؤال عدد 15، نكمل معك يا أحمد. أقصى نقطة في شمال إفريقيا موجودة في ولاية بنزرت واسمها هو؟
0: رأس أنجلة.
1: برافو كاب أنجلة ولا رأس الملائكة. 2 نقاط جدد. السؤال اللي بعده، من هو مؤلف وصاحب كتاب تونس الشهيدة؟
0: أبو القاسم الشابي.
1: إجابة خاطئة أحمد. به نتحولوا لإبراهيم معهد محمود المسعدي. كتاب تونس الشهيدة من كتبه؟ كتاب تونس الشهيدة من هو مؤلف متاع؟
2: حق.
1: ما عندكش الإجابة. نمشي ليوسف. ينجم يكون سؤال هذا ضرب 3. شخصية وطنية.
3: وطنية. طاهر.
1: للأسف إجابة خاطئة. الزعيم المناضل الوطني عبد العزيز الثعالبي. نرجع لإبراهيم تو، نكمل مع إبراهيم. ما هو اسم الشخصية الوطنية الموجودة والمطبوعة على الورقة النقدية ب5 دينارات اللي صدرت في عام 2022؟ تصوير 5000. شكون مصور فيها؟ هاي برهو.
2: سي فرحات حشاد.
1: سي فرحات حشاد. لا إجابة خاطئة. يوسف. ولا ما تاخذوش ورقي 5000. فهمت شنو العملية معك؟
3: 10 20
1: فقراء. 500 كنت مصروف نهار احنا في باهي. ورقة 5000 شكون مصور فيها؟ فادو. يوسف ما عندكش الإجابة. بحميد.
0: لحبيب بورقيبة.
1: لحبيب بورقيبة في البياسة. وكانت قبل موجودة ورقة ب 5000، أما قلت لك اللي خرجت في 2022 الشخصية الوطنية هو المهندس الفلاحي صلاح الدين عمامي. باهي. نرجع توا اليوسف. أي يوسف السؤال متاعك، قداش من مرة ربحت بلادنا كأس أفريقيا للكرة الطائرة؟ ونحكي على منتخب الأكابر. قداش من مرة ربحت بلادنا كأس أفريقيا الكرة الطائرة الجمعة هذه وإحنا نحكيو كان على الكرة الطائرة؟
0: 11 ولا 12.
1: أختار لي إجابة فيس على الوقت.
0: 11.
1: إجابة خاطئة.

0: احمد
1: 12
0: 12 تولي لك فوا 2 مع طار صفر. اجابه صحيح هي 12 مره. ونقعد معك يا احمد. ما هو اكبر صد في البلاد التونسيه من حيث طاقه التخزين؟ اكبر صد في البلاد التونسيه من حيث صد سيلي سالم. زوز نقاط جدد ينضافوا لك، برافو احمد. ولايه باجه طاقه الاستيعاب نتاعو 580 مليون متر مكعب. نكمل معك. اكبر ولايه في تونس من حيث المساحه هي
2: تطاوية.
0: برافو. زوز نقاط الخلين حوالي ربع مساحة بلاد الجمهورية، هي ولاية تطاوين 39000 كيلومتر مربع. مطرب الخضرة هو لقب فني أطلق على أي فنان تونسي؟
2: هادي الجويني، علي الرياحي.
0: برافو. زوز نقاط، مفيش الوقت، ما تتسرعش، عندك 10 ثواني. هو الفنان التونسي علي الرياحي من أشهر أغانيه. زين يا بنت الانشير ما تفكرش تكويت ومع كل تحيط. نكمل معك يا أحمد. في أي سنة تم إصدار أول دستور للجمهورية التونسية؟
2: 1976.
0: إجابة خاطئة.
3: 1959.
0: برافو. زوز أربع نقاط تولي لإبراهيم عن معهد محمود المسعدي. نكمل معك إبراهيم. أهم المجموعات الفسيفساء الرومانية في العالم نلقاوها في متحف تونسي، شو اسمه المتحف التونسي؟
3: متحف باردو.
0: برافو. زوز نقاط. اللي تم تأسيسه وافتتاحه في 7 ماي 1888. في عهد أي باي تم إلغاء الرقوة العبودية في تونس في يوم 23 جانفي في سنة 1846؟
3: أحمد باي.
0: برافو أحمد باشا باي. زوز نقاط أخرين معهد محمود المسعدي. السؤال عدد 25. وقتاش نحتفلوا في تونس بعيد الآباء من كل عام؟ المظلومين، المقهورين، الآباء. وقتاش نحتفلوا بعيد الآباء؟ الأمهات، الأمهات هذوكم على العين والرأس، أما الآباء المضطهدين اللي ما تفكرهم حد، كان هات الفلوس كان جيب القضية.
3: ما عش الحق
0: لنهار احتفلت بوك.
3: كنا احتفل
0: بوك. كيفاش تحتفل بيه بس؟ أي ما عندكش إبراهيم. فادو يا يوسف، ظاهر أنت ظاهر ما تحتفلش بوك
1: عليه.
0: ظاهر
4: في جوان.
0: إيه في أما قلت لك وقت
4: نهار.
0: أي
4: 5 جوان.
0: لا
2: 10 جوان.
0: لا هو لحد الثالث من شهر جوان. لحد الثالث من شهر جوان. زيدوا تفكروا، زيدوا تفكروا المعلومة. زيدوا تفكروا، فماشي معناتها من 20 سنة تتفكروا. ربي يفضلكم أبائكم وأمهاتكم وكل من يسمع فينا. باهي سؤال عدد 26. السلسلة وقفت عند إبراهيم، نرجع ليوسف. كم عدد جزر أرخبيل قرقنة؟ قداش فيها من جزيرة قرقنة؟
2: أربعة.
0: إجابة خاطئة. أحمد فادو.
4: جزر.
0: غلطة.
3: ثلاثة.
0: غلطة. هما 14 جزيرة، زوز جزر رئيسية مأهولتين بالسكان، و12 جزيرة صغيرة غير مأهولة. نكمل نرجع لأحمد. من هو اللاعب التونسي الوحيد في كرة القدم الذي فاز بالكرة الذهبية الإفريقية؟ من هو اللاعب التونسي الوحيد الذي فاز بالكرة الذهبية الإفريقية؟ أحمد وفي الوقت. إبراهيم مغروم بالكرة لك. من هو اللاعب التونسي الوحيد في كرة القدم الذي فاز بالكرة الذهبية الإفريقية؟
3: يوسف المساكني.
0: يوسف المساكني. لا يوسف فترو.
4: عاود السؤال.
0: من هو اللاعب التونسي الوحيد في كرة القدم الذي فاز بالكرة الذهبية الإفريقية؟
4: علي معلول.
0: علي معلول. لا هو طارق ذياب، وكان في عام 1977. نكمل معك إبراهيم. معهد محمود المسعدي. سؤال عدد 28. ما هي وإلا ما اسم المعركة التي انتصر فيها المسلمون على البيزنطيين سنة 647 ميلادي خلال الفتوحات الإسلامية الإفريقية؟ تونس قبل كانت تسمى إفريقيا.
3: هي إفريقيا.
0: شو اسمها المعركة دي اللي انتصر فيها المسلمين على البيزنطيين عام 647 ميلادي، والتي كانت من أسباب الفتوحات الإسلامية، معناتها نجاح الفتوحات الإسلامية على إفريقيا؟
3: ما نحبش نجاوب حاجة غلطة.
0: مش مهم تجاوب صحيح ولا غلط، أو الفائدة وكان شاركوا. باهي يعطيك الصحة إبراهيم وفي الوقت. فؤاد يوسف
4: تعود السؤال.
0: ما اسم المعركة التي انتصر فيها المسلمون على البيزنطيين سنة 647 ميلادي خلال الفتوحات الإسلامية الإفريقية؟ تيا معهد أحمد نور الدين صفر من النقاط.
4: صدقني مكبوس داخل بعضي.
0: ما عندكش الإجابة أحمد.
4: ما
2: ما
0: عندكش الإجابة، هي معركة تصبيت لها. السؤال قبل الأخير، نكمل معاك يوسف، من هو مؤسس أيام قرطاج السينمائية في سنة 1966؟ مؤسس أيام قرطاج السينمائية في عام 1966. ما عندكش إجابة أحمد؟
4: لا
0: ما عندكش إجابة.
3: لا
0: إبراهيم ما عندكش إجابة، هو المرحوم الطاهر شريعة. السؤال الأخير نكمل معك يا أحمد، من هي المدينة التونسية التي تشتهر بالتراث الأندلسي والمالوف؟
2: باجة.
0: باجة
2: دستور.
0: إجابة خط. نمشي لإبراهيم.
3: بنزرت.
0: غلط. يوسف.
4: جربة.
0: غلطة. هو أحمد قال إجابة صحيحة أما بعد ما في الوقت، هي كانت تستور هي الإجابة الصحيحة.
2: ولوش قلت لك تستور تبع باجة؟
0: أي لا قلت لك المدينة. ركز مع السؤال، من هي المدينة؟ باجة مدينة وتستور مدينة. أما بعد ما في 10 ثواني عاود قلت تستور، هيك علاش مشيت عملت الدور. أما يعطيكم الصحة، برافو، ما قصرتوش، حاولتوا حفزوا أصدقائكم راقدين. لا لا راقدين. بعد معناتها فما محاولات نتاع دعم من اصحابكم، باش ما نقولوش حاجه اخرى، حاولوا يدعموكم اصحابكم. احمد هاك عيني تلقت تبارك الله، من غادي من التالي ما يعرفوا حد شيء، ما يعرفوا حد شيء. طلعوا نعطيو سكور ويعطيك الصحه احمد، خاطر خليت معهد طاهر صفر في الصداره 26 نقطه، معهد محمود المزعدي مع ابراهيم 16 نقطه، معهد احمد نور الدين لسيل جارسون مازال ما بداش مع يوسف، بعد شويه ما زلت الفقرات وما زلت الاجواء وما زال عندكم فرصه باش ترجعوا. نزيد نذكروا انه فقره اولاد الليسي، اولاد الليسينا موجوده عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك، نجموا تلقوا نقاط كبيرة برشا من خلال الدعم والجمات والكومنتارات. وأكثر صورة لمعهد باش تلقى تفاعل عنده 20 نقطة زادة، نجم تكون حاسمة لمعرفة الفريق المتأهل اليوم. بعد شوية نرجع لكم في برنامج بين المعهد، خليكم معنا.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. صدق مكتب المجلس الوطني للجهات والأقاليم خلال اجتماعه المنعقد أمس برئاسة رئيس المجلس عماد الدربالي على إحالة مشروع ميزانية المجلس لسنة 27 و2000 إلى وزارة المالية، كما قرر دعوة كافة لجان المجلس إلى استئناف نشاطها استعدادا للنظر في مشروع قانون المالية للسنة القادمة. كما تداول مكتب المجلس خلال الاجتماع الذي يندرج في إطار الاستعداد لانطلاق دورة نيابية الجديدة شأن عدد من المحاور المدرجة ضمن برنامج التكوين للدورة النيابية القادمة وفق ما نشره المجلس الوطني للجهات والأقاليم اليوم على صفحته الرسمية. جدد الميثاق الوطني للصحة الذي تولى وزير الصحة مصطفى الفرجاني ووزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي توقيعه بحضور عدد من السفراء وممثلين عن المنظمات والمؤسسات الدولية والشركاء في المجال الصحي. جدد تمسك الجمهورية التونسية بالحق في الصحة الذي كرسه الدستور التونسي باعتباره حقا أساسيا لكل شخص، وأكد التزام الحكومة بجعل التغطية الصحية الشاملة مسارا أساسيا لتجسيد هذا الحق وتنفيذ توجهات السياسة الوطنية للصحة الرامية إلى إرساء منظومة صحية أكثر إنصافا ونجاعة وتمحورا حول احتياجات المواطنين. انطلقت اليوم أشغال دورة 49 للمؤتمر السنوي الوطني للتخدير والإنعاش لتتواصل على مدى يومين بتنظيم من الجمعية التونسية للتخدير والإنعاش. وأفاد رئيس الجمعية الأستاذ الإشفائي الجماعي في طب التخدير والإنعاش مادي طريفة في تصريح للإذاعة الوطنية أن المؤتمر ينعقد بحضور 400 مشارك من 9 دول، مشيرا إلى أنه يمثل فرصة للانفتاح على التجارب العالمية من جهة وإبراز الكفاءات التونسية في المجال من جهة أخرى. كشف رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات إبراهيم الدباش عن تسجيل قفزة نوعية في السوق السيارات الكهربائية في تونس خلال سنة 26 و2000، مؤكدا أن التحول الطاقي في قطاعي النقل الخاص والعمومية لم يعد خيارا بل أصبح ضرورة حتمية. دوليا أغلقت نحو 400 مؤسسة تعليمية في أنحاء فرنسا اليوم بسبب احتجاجات طلابية مستمرة منذ أسبوع، بينما تجددت المواجهات بين الشرطة والمحتجين وسط إصابة مئات الطلاب والموظفين وعناصر الشرطة واحتجاز نحو 2000 شخص وفق عدد من المسؤولين. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: اسمع إذاعة المنستير.
1: تغطيات، لقاءات، لحظات لا تنسى.
2: لا تنسى.
1: احنا الموجة
2: اللي
1: تجمع.

0: دقيقة صحة.
1: عسلامة ومرحبا بكم في دقيقة صحة مع دكتورة الأعصاب نارجس جوتا. اليوم اخترنا باش نحكيو على الدوخة، ولكن ما يسميوها زادة برشا عباد الترهويجة. أسبابها نجم تكون بسيطة كما زادة نجم تكون خطيرة. دونك شنو هي الأسباب هذيا؟ شكون يشخصهم وكيفاش نداويوها؟ الدوخة اللي باش نحكيو عليها اليوم هي شعور بالدوران. المريض اللي يحس الدنيا قاعدة تدور بيه يحس بروحه باش يفقد التوازن نتاعو، باش يطيح في القاع من غير ما نجم يتحكم في روحه. بالطبيعة هذا الكل من غير فقدان الوعي. بالنسبة للأسباب نجم تكون انخفاض في ضغط الدم وإلا مستوى السكر في الدم، قلت لي السكر معناتها يطيح. نجم تكون فقر الدم ولا أثار جانبية لبعض الأدوية. كما زادة نجم تكون مشكلة في الوذنين وإلا في العينين. أما إذا كان الدوخة تجينا بصفة فجئية أو الحدة متاحة تمشي وتقوى وإلا تكون معها عوارض أخرين، كما على سبيل المثال وجعة قوية في الرأس وإلا رزن في اليد أو الساق وإلا صعوبة في النطق والكلام، وقتها راهي نجم تكون ناتجة عن التهاب في الأعصاب، جلطة دماغية وإلا مرض خايب عافانا وعافيكم الله. هذاك علاش المريض لازم يتوجه لطبيب أعصاب باش يشخص الحالة ويعطيه الدواء المناسب في الوقت المناسب. وإن شاء الله لاباس الناس الكل.
0: دقيقة صحة.

سؤال. معرفة، سرعة، دقة وتركيز. بين المعارك نتنافس، نتعلم، نتقدم. المعرفة تجمعنا والمنافسة تحفظ.

0: احساس جديد سما نبدا معها مستمعينا الكرام ساعتنا الثانيه من بين المعاهد. خليني نحاول نرحب بالمدير المعاهد الثانويه الممثلين عن المندوبيه الجهويه للتربيه بولايه سوسه محمد الطاهر صفر 26 نقطه، معهد محمود المسعدي 16 نقطه، معهد احمد نور الدين لسيل جارسون مازال ما بداش، اما البدايه ان شاء الله بشكون قويه خاصه مع انطلاق فقرتنا اللي فيها برشا نقاط وفيها برشا تركيز واللي تنجم تعاونكم برشا لانطلاقه جديده، هي فقره الهرم. الهرم. الهرم. خليني نزيد نذكر بفقرة الهرم. هو قانون مسابقة سهل برشا باش تلقاو هرم مقلوب. الهرم هذا متكون من 10 مربعات، باش نسألكم على ترتيب متاع 10 حاجات، سؤال معين المطلوب منكم، كل معهد باش يعطي اقتراح. الاقتراح متاعك إذا يكون من الاقتراحات اللي فيها برشا نقاط، مثلا المربع عدد 10 في 20 نقطة، المربع رقم 9 في 18، المربع رقم 8 في 16، 7 14، 6 12، 5 10 نقاط، 4 في 8 نقاط، 3 6 نقاط، الاثنين أربع نقاط، والمربع رقم واحد في نقطتين. نصور أنه برشا نقاط نجموا تلموهم من خلال فقرة الهرم. واليوم مش نسألوا على حاجة معينة المطلوب منكم، والبداية بشكون مع معهد طاهر صفر، بشكون معك البداية خاطر بكري بدينا مع معهد أحمد نور الدين. كلمة ليك يا أحمد. أحمد أنت حافظت على تواجدك، شاورت أصحابك قالوا جدوا الثقة فيك ونشدوك باش تكمل باهي المناشدة، عجبتك انت يا ماكش ناوي باش تقوم من قدامي، معناتها يعطيك الصحه، معناتها تمثل في احسن تمثيل المعهد نتاعك. والله تبارك الله عليك، نوجه لك تحيه مره جديده. ينضاف لنا عن معهد احمد نور الدين حمزه،
1: تشرف
0: ضغط كبير
1: بإذن الله. بإذن الله
0: باش نحلوا الشبكه والمركي ونبداو بالنقاط. معك حمزه رؤى عن معهد محمود المسعدي، حتى شيء ما تلعب حاضره
2: قوه ان شاء الله.
0: قوه ان شاء الله. الهرم نتاعنا اقرب لي للميكرو حمزه ورؤى، وباش نسألكم سؤال. المطلوب منكم في فقرة الهرم تسميوا أكثر 10 دول في العالم شعبها يقرأ كتب. باش تسميوا لي 10 أكثر دول في العالم شعبها يقرأ كتب، هذا حسب تقرير صادر عن سي وورد في العالم لسنة 2025، أكثر شعوب العالم مطالعة. باش نبداو مع أحمد. الهرم قدامك، أعطيني اقتراح، أعطيني اقتراح دولة.
3: اليابان
0: زعمة، هل هي موجودة من الدول الموجودة؟ هل يقرأوا برشا اليابان؟ هل هما ضمن العشر دول الأولى في العالم؟ إجابتك للأسف خاطئة، اليابان ما هيش في الترتيب. نتحول للرؤى، كل متسابق عنده ثلاثة مرات فقط إجابات خاطئة، وبعدها ماش عنده حق يشارك. رؤى،
2: كندا
0: هل كندا دولة كندا موجودة وإلا لا؟ تصوروا الكنديين يقرأوا زعمة؟ برافو إجابتك صحيحة رؤى، كندا موجودة في المركز السادس بمعدل 12 كتاب في العام بالنسبة للمواطن الكندي يقرأ، بالنسبة باهي. نمشي مع حمزة.
1: كوريا الجنوبية
0: هل من الدول اللي تطالع وتقرأ الكتب؟ للأسف حمزة إجابة خاطئة. عندكم XX حمزة وأحمد. رؤى ماشي أمورها منظمة. أي نرجع لك أحمد.
3: فرنسا
0: هل هي من الدول اللي تنجم نقول شعبها يقرأ برشا كتب؟ ما عارفين الفرنسيس يقرأ في المترو وفي القهاوي، ثقافة عندهم يقرأ. إجابتك صحيحة، 8 نقاط، نقاو فرنسا في المركز الرابع، يعطيك الصحة يا أحمد. نمشي رؤى.
2: أستراليا
0: الشعب الأسترالي مغروم بالكونغورو وبالسباحة، أما زادة هل هو مغروم بالمطالعة؟ واستراليا من الدول اللي فيها برشا نقاط، يعطيك الصحة رؤى، نلقاوها في المركز الثامن، 16 نقطة إضافية تنزاد لك يا رؤى. الأسترالي يقرأ بمعدل 10 كتب سنويا. حمزة.
1: ألمانيا
0: جمهورية ألمانيا مغرومين بكرة القدم ومغرومين ببرشا حاجات، هل هما من ضمن أفضل 10 دول على مستوى المطالعة؟ زعمة صحيحة ألمانيا وإلا لا؟ حمزة للأسف إجابة خاطئة، ونزيدك إكس الثاني. مع في عقلك في عقلك نزيد نذكره أنه عن الهرم متكون من 10 مربعات. رؤى ما قصرتش، القات الكاز متاع كندا 12 النقطة، والقات الكاز متاع أستراليا اللي فيها 16 نقطة، معناتها 28 نقطة. رؤى بداية قوية. أحمد معهد الطاهر صفر اكتشفنا دولة أحمد اللي هي دولة فرنسا 8 نقاط، حتى التو الترتيب يتغير، أما فما بداية قوية من الرؤى. واصل نواصلوا واضحين، خذيتوا نفس، زدتوا وخممتوا في السؤال. أحمد الكلمة اللي كتب
1: الصين.
0: الصين، هل الصين من ضمن 10 دول؟ الصين زعمة، هل الصين، والصين هم عندهم وقت للتكنولوجيا ويخدموا برشا واحد وبشي شد كتاب. الصين للأسف إجابة خاطئة. أما أحمد رأى ولا عندك إكس الثاني، معناتها وليت مهدد في صورة إجابة أخرى خاطئة، فإنك ماكش باش تكمل في فقرة الهرم. حمزة تنفس بالباي، مازالوا حط الاقتراح في مخك. نمشي الرؤى،
2: الولايات المتحدة الأمريكية.
0: الولايات المتحدة الأمريكية، الأمريكان، الهامبرجر والبيتزا، هل زعما يقرأوا كتبه إلا لا؟ إجابتك برافو صحيحة، نلقاوها في المرتبة الأولى، زوز نقاط جدد ينضافوا لمعهد محمود المسعدي. النتيجة تولي 46 معهد محمود المسعدي، 34 معهد طار صفر، معهد أحمد نور الدين مع حمزة. زعما
1: إسبانيا.
0: إسبانيا، إسبانيا من الدول اللي تقرب الباي بالباي بالباي، زعما ضمن مغرومين بالبرسا، نقاوة في المركز التاسع 18 نقطة. برافو، يعطيك الصحة حمزة، 18 نقطة لإسبانيا الإسبانيوري، وأخيرا حلينا الشبكة ب 18 نقطة. باهي ولا باهي؟
1: باهي، تتنافنوا شوية.
0: أي إسبانيوري يقرأ 9 كتب سنويا. أي أحمد،
1: سويسرا.
0: سويسرا، الشعب السويسري المنضبط يرقد بكري 7 نتاع العشية، هل هو من الدول اللي يقرأ برشا كتب؟ نعم أم لا؟ للأسف إجابتك خاطئة، سويسرا ما هيش من ضمن 10 دول. أحمد توا ما عادش تنجم تشارك، حمزة عنده زوز إكس، ورؤية ما عنده حتى إجابة خاطئة. نكمل مع رؤية توا.
2: برازيل.
0: البرازيل، البرازيل حسب البرازيل كورة كورة، إجابة الأولى الخاطئة، ما خممش فيها البرازيل. كامل احتراماتي معك،
2: طيروا نايف إكس.
0: أي به عندك إكس حمزة. حمزة الميكرو وقرب لي.
1: هولندا. هولندا.
0: هولندا. هولندا إجابة صحيحة، برافو، 20 نقطة لهولندا، نلقاوها فتحت لي المركز العاشر ب8 كتب. حمزة عرفت 2 صحيحة، طلعت 9 و10 اللي فيهم أكثر ما يمكن من نقاط، وتتحول للنتيجة عندك 38 نقطة. برافو أحمد، ما عادش يشارك هذاك، نسلموا عليه، قولوا له باي باي. نرجع لك رؤية.
2: بريطانيا.
0: برافو، إجابة صحيحة، بريطانيا من الدول اللي تقرأ، ونلقاوها تحتل المركز الثالث بريطانيا، وعندها وعندك ينضاف لرصيدك 6 نقاط جدد بريطانيا، نلقاوها في المركز الثالث. قعدونا 2 و5 و7. حمزة.
1: سويسرا.
0: سويسرا قلناها الإجابة هذه، وقلنا إجابة خاطئة، وانت ما كنتش مركز، وهيك علاش ينزاد لك إكس آخر، ومعاش تشارك يا حمزة. عليه شوية تركيز، سكر له الميكرو السيد المخرج. نقعد نكمل مع رؤية. 2 و5 و7 رؤية، عندك 2 احتمالات نجم تغلط فيهم.
2: انجلترا.
0: انجلترا، على أساس بريطانيا ماشي انجلترا. باهي، نزيدوك إكس آخر، خاطرك لازم تسحق إكس في هذه. باهي، تقولي اسكتلندا.
2: روسيا.
0: روسيا، هل هي من الدول اللي يقرأ شعبها بالباي بالباي؟ نلقاو روسيا فيها برشا نقاط، برافو، يعطيك الصحة، في المركز السابع 14 نقطة أخرى تنضاف لمعهد محمود المسعدي. 14 نقطة. روسيا شعبها يقرأ 11 كتاب سنويا. قعدونا الزوز مربعات 2 و5 يا رؤية. 2 و5.
2: ألمانيا
0: قلناها، ومكشة مركزة وتستحق إكس مرة أخرى، وهيك اللعبة تقف لنا. رقم 2 نعطيه الإجابات الصحيحة، البلاد أكثر تعدادا في العالم الهند، بلاد الشعراء. ورقم 5 بلاد السباجيتي والبيتزا ومونيكا بيلوتشي هي إيطاليا، نقاوها تحتل المركز الخامس. نعطيه الترتيب بالنسبة لأكثر شعوب العالم مطالعة، الولايات المتحدة الأمريكية 17 كتاب، الهند في المركز الثاني 16 كتاب، بريطانيا 15 كتاب، فرنسا المركز الرابع بمعدل 14 كتاب، إيطاليا 13 كتاب، كندا المركز السادس 12، روسيا 11، أستراليا في المركز الثامن عالميا ب10 كتب سنويا بالنسبة لكل مواطن أسترالي، في المركز التاسع إسبانيا 9 كتب، وفي المركز العاشر هولندا ب8 كتب. بالنسبة لتونس المعدل العام، تعرف شو تونس قداش؟ معدل عام بالنسبة للمواطن صفر ساعتك ساعة حمص 0.6 كتاب سنويا بالنسبة للشعب التونسي 0.6 كتاب سنويا حسب أرقام وزارة الشؤون الثقافية، و90% من الشعب التونسي ما شاش كتاب. مش يبدأ في بالكم معناتها الأرقام صادمة وصادمة للغاية. أما أنتم نتصوركم تشيو كتبوا تقرأ ولا تقرأ رواية أنت ولا
2: روايات؟
0: روايات. شنو الرواية المغرومة بها؟
2: رواية خيالي. آخر رواية قريتها فاتت ليقة زرقاء.
0: تحب شكون كتبها؟
2: محمد عمرو.
0: ممتاز والله ممتاز. حمزة انت سبور قلت لي
1: سبور وزيت نطالع علاش ما نطالعوش
0: الطالع ولا ما طلعش
1: طالع بطبيعه
0: الحال صحيح هاي قادمين على عام باك
1: ان شاء الله.
0: احمد الطالع وتعزف واحد تبارك الله ما طلعش علاش بيك ما طلعش ممكن ترى ماما هويده تقرا في الكتاب تسلفوا من عندها بعد ما تكمل
3: تقراش
0: ما تقرا وتصنف وتعمل هذاك كل مش مطالع هذاك مش نجولة تحية هويدة بتساسي به نزيد نذكره بالسكور تتغير المعطيات. محمود المسعدي يولي في الصدارة ب 66 نقطة. المركز الثاني لسيل جارسون 38 نقطة برافو خاطر القال المربعات اللي فيهم النوتات الكبار العشرة والتسعة طلعهم مع هذا طار صفر أحمد 34 نقطة. هذا الترتيب ما زال ما فما حد شيء يحسن. أولاد ليسينا موجودة من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك أكثر صور تفاعل مشيخ 20 نقطة. وبعدها عندكم فقرة المزاد وما أدراك الفقرة اللي تنجم تربحك 50 نقطة. فقرة المزيد خليكم معنا ما زلنا مواصلين معكم مستمعينا الكرام في برنامج بين المعاد. وشكر كبير كبير للغاية للناس اللي تتبع فينا من خلال صفحتنا وقناتنا الرسمية على اليوتيوب إذاعة المنسير. برشا زملائكم يحييكم ويشجعوا فيكم خاصة محمود المسعد. يا معهد محمود المسعد عندكم شعبية جارفة تبارك الله ما شاء الله. خليكم معنا نرجع لكم بعد شوي.

0: جباليا، سليمان، منزل بوزلفة على الموجة 104.7.
1: 104.7
2: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
3: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
4: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: رجعنا لكم مستمعينا في بين المعاهد، حصة خاصة ديربي مدينة الساحل بين ثلاثة معاهد: معهد أحمد نور الدين، معهد محمود المسعدي، ومعهد الطائر الصفر، وخاصة تسابق وتلاحق على مستوى النتائج، والنتائج قريبة لبعضها. محمود المسعدي مازال في الصدارة 66 نقطة، الطائر الصفر 34 نقطة، ومعهد أحمد نور الدين ب 38 نقطة. الفقرة الجاية كما نحاول نذكر السادة المستمعين هي فقرة المزاد. المزاد المطلوب منكم باش نطرح عليكم سؤال، نحب نعاود الموجودين ممثلي المعاهد. حمزة على معهد أحمد نور الدين، مرحبا مرة جديدة. كيف كيف أحمد موجود وحاضر على معهد الطاهر صفر، وإياد ينضاف، مرحبا إياد.
3: مرحبا بك عايشك.
2: أما إياد على معهد محمود المسعدي، باش نطرح عليكم سؤال في دقيقتين باش تحاولوا تجاوبوا على أكثر ما يمكن من الاحتمالات الصحيحة. زملائكم وصحابكم كل واحد عنده صبورة متاع، والصبورة هو بش يختار ويخمن قداش تنجم تكون إجاباتكم صحيحة. أعلى عدد بش يرفعوا زملائكم هو بش نعتمد الإجابة متاعه. في صورة أنه إجابته صحيحة فإنه وقتها ينجم يوجه إنذار الواحد من المعاهد، زوز إنذارات يتحص عليهم معهد يتم إقصائه من اللعب. واضح؟ الفريق اللي متبقي واللي بش يقعد للاخر هو اللي بش يتحصل على 50 نقطة. 50 نقطة تنجم تغير من جدول الترتيب. ما عليكم كان انتم تخدموا على رواحكم، تركزوا، وصحابكم يحاولوا يخمنوا قديش تنجم تكون إجاباتكم صحيحة على مختلف الأسئلة متاعنا. ونرجع لحسام قدرية اللي أكد لي على الوقت من خلال فقرة المزاد.
4: المزاد.
2: السؤال الأول في دقيقتين، إياد، أحمد وحمزة، قديش نجموا تسميهم من دولة لغتها الرسمية هي اللغة الإسبانية؟ قديش تنجم تسمي من دولة لغتها الرسمية هي اللغة الإسبانية؟ أميغوس أريفا أولا، قديش نجموا تسميهم من دولة لغتها الرسمية هي اللغة الإسبانية؟ ركزوا على رواحكم التومة، اكتبوا والكلمة الفصل باش تكون لزملائكم اللي عندهم اللوحات ويخمنوا الزعمة شكون عنده أكثر إجابات صحيحة، شكون عنده ثقة في صحابه ينجم من خلالها سؤال هذا يوجه إنذار الواحد من المعاهد الأخرى. المعهد اللي باش يتحصل على زوز إنذارات سيتم إقصائه، وستبقى بعد هذه الفقرة معهد واحد فقط. المعهد الفائز باش ياخذ 50 نقطة. قداش نجموا تسميه من دولة لغتها الرسمية هي اللغة الإسبانية؟ ما عادش عنا برشا وقت، يبدأوا فيسا. عندما ينتهي التوقيت نحطوا ستيلوات اللوطة وناخذ الأوراق. هو أحمد تحس ماهوش مغروم بالجغرافيا، مازال عندك الوقت، مازال تدقيق. إياد ركز، حط خريطة العالم قدامك وتذكر شكون الدول اللي تحكي بالإسبانية.
5: إسبانيول مش برتغيزة.
2: إسبانيول. البرتغالية حاجة والإسبانية حاجة.
5: خاطر فهم شكون يخلط.
2: فما شكون يخلط. معناتها إسبانيول كي يواجه كي يقعد مع برتغالي
5: ماهوش بعضهم. صحيح.
2: يلا إيد معاش عندكم برشا وقت بالنسبة للفرق، الأرقام متاعكم نتصور حضرتوها، والأعلى سعر والأعلى رقم هو اللي بيش يجب. معاش تكتب إيد، إيد هابط السيلو، حمزة هابط السيلو، تعطيني ورقم، شكرا. هي تعطيني ورقة أحمد، هي حمزة، أقعدوا عاقلين محليكم، هاي حضر روحكم للسؤال الثاني. خنشوفوا ساعة نمشيو شكون أعلى سعر، زوز دول، خمسة دول لسيل جارسون سوسا، محمود المسعدي قال أربعة دول، هكا به معناتها نشوف حمزة. حمزة معهد أحمد نور الدين صحابك عندهم ثقة فيك، قال بشي يسمي خمسة دول، بشي يسمي خمسة دول كاملين، وقلت دول ما قلتش مقاطعات، شبدا في بالك؟ أيوة بديت أنت مطلوب منك تسمي خمسة، أنت قد سميت من كعبة؟
5: والله ما حسيتش.
2: واحدة اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، سميت سبعة دول. إجابتك الأولى إسبانيا، إجابتك الثانية جبل طارق.
5: جبل طارق،
2: جبل طارق هي مقاطعة بريطانية، ما يحكيوا بالإسبانية، ما يحكيوا، ما هي مقاطعة، ما هيش دولة.
5: صحيح.
2: الأرجنتين لغتهم الرسمية هي الإسبانية، الأوروغواي لغتهم الرسمية الإسبانية، الإكوادور لغتهم الرسمية هي الإسبانية، الشيلي لغتهم الرسمية هي الإسبانية، والمكسيك لغتهم الرسمية هي الإسبانية. برافو، يعطيك الصحة يا حمزة. أصحابك اختاروا خمسة وانت جبت تبارك الله ستة أجوبة صحيحة. جبل طارق صحيحة زادة، أما ما هيش دولة، هي مقاطعة بريطانية
5: للأسف.
2: ليش كنت تعطي إنذار؟
5: نخير ليسي طهر صفر،
2: ليسي طهر صفر، الجرسون يكلاشي في ليسي جون في. عندك إكس، عندك إكس يا أحمد، الإكس الثاني تخرج من اللعب، واضح. السؤال الثاني نفسخوا الأرقام هذوكم ونحضروا روحنا للسؤال الثاني. وسؤالنا الثاني يقول في دقيقتين من زمان، قداش تنجموا تسميه من عناوين لأفلام تونسية؟ عناوين لأفلام تونسية، المغروم بالسينما ويتفرج في الأفلام، قداش نجم تسمي من عنوان الفيلم وإلا شريط سينمائي تونسي؟ دقيقتين الكل متسابق، ركزوا في ورقيكم، إياد وأحمد وحمزة ركزوا، وعندكم برشا وقت تنجموا تسميوا برشا أفلام، خاصة السنوات الأخيرة فما برشا إنتاجات. شوية
5: فيلم
2: تنجم تكتب قد ما تحب أفلام اللي تعرفهم أفلام تونسية، تكتب قد ما تحب، عندك دقيقتين فيتك، ما دقيقتين تعدي تدقيق، ركزوا من الباهي بالباهي. معهد محمود المسعدي مهدد بالإقصاء، نذكروا بالنتائج بالنسبة للناس اللي تحقق بنا الآن. معهد أحمد نور الدين عنده 38 نقطة، معهد محمود المسعدي 66 نقطة، ومعهد الطاهر صفر 34 نقطة. معهد الطاهر صفر مهدد بالإقصاء، عنده إنذار. معهد الطاهر صفر، محمود المسعدي ما زال لبسنا عليه. قريب يوفى الوقت، اخترتوا الأرقام حاضرين، أحمد إياد في ساعة، ما عادش فما وقت، متبقي من الوقت 25 ثانية.

0: افلام تونسية. قداش نجم تسمي من فيلم تونسي؟ وقداش اصحابكم يتخيلوكم تعرفوا من افلام تونسية؟ كاو نرفعوا الاقلام، نرفعوا الاقلام. اعطيني كل ورقي، اعطيني كل ورقي. يعطيك صحه اياد حمزه، خذ من عند احمد، ما يستاهلش تعبوش احمد، اعطيه انذار وتشقي فيه في جيب الورق.
1: لا لا ان شاء الله
0: تو ما نغزوش الورقي. نشوف زملائكم بالنسبه لمعهد احمد نور الدين 9، معهد محمود المسعدي 6، ومعهد طاهر صفر 3. ميسم منور قالوا 3، رنيم قالت 9 و6، حمزه 9
2: 9
0: 9 يا حمزه
2: فم المدفع،
0: فم المدفع. هنشوف كيف صح جاوب 9 ولا ان شاء الله. نشوفوا صح من 1 2 3 4 5 6 7 8. انت عملت 8 اقتراحات اللي هم الخطيفه صحيحه، خطيفه مسلسل غلط صاحبك راجل صحيح، لص والحية سوبر تونسي، الأمانة دشرة، صاحبك راجل 2، لقشم السماء صحاح، أما للأسف عندك انذار 9 برش
1: برشة برشة
0: كانوا 9 برش. ويرو فيك
1: تكتب ممثلين مثلهم،
0: ويرو فيك تكتب وتخطط، عندك انذار مهدد بالإقصاء. محمود المسعد يريكش على روحه أموره ماشية، إيه تحسك إنسان طيب. عندك انذار، سؤال هذا حسب تعرف ايه تاخو انت لافونتاج وتبدا تختار شكون باش تب. هاي السؤال الثالث في دقيقتين اخرين، المطلوب منكم قداش تنجم تسمي من عمله نقديه في العالم؟ يا المغرومين بالفلوس، قداش تنجم تسمي من عمله نقديه في العالم؟ نقديه

0: اكتبوا اكثر ما يمكن، اكتبوا اكثر ما يمكن. زيدوا نذكروا انذار لمعهد طاهر صفر وانذار لمعهد احمد نور الدين، لازم اصحابكم يركزوا بالبيه باش ما ياخذوش تهديد على مستوى وجودكم في الفقر. اكتبوا اكثر ما يمكن. حمزه واحمد واياد، قداش نجموا تسميوا من عمله نقديه في العالم في دقيقتين؟
1: بتاع كل دوله ولا اسم؟
0: بتاع اسم بتاع كل دوله، عمله بتاع دوله، عمله نقديه في العالم بتاع كل دوله. نجم تسمي 50 سمي 50، نجم تسمي 5 5. معاش برشا وقت، 30 ثانية. هذا السؤال الثالث، ممكن يكون سؤال حاسم باش نودعوا من خلاله واحد من المعاهد الثانوية. شكون ينجم يسمي أكثر ما يمكن من العملات؟ حمزة ولا أحمد ولا إياد؟ نرفع الأقلام. وفات وفات وفات فات. حمزة خذ الورقة، خذ الورقة انت. هاي يعطيك الصحة حمزة، بارك الله فيك إياد. ها هات نخبيه. بقية المجموعة نرفعوا الألواح. عنا 10 10 وعنا 13. أعلى رقم وأعلى سعر المعهد محمود المسعدي. إيش دخلكم في اللعبة؟ إيش دخلكم في اللعبة؟ محمود المسعدي إياد. يا إياد يا إياد، صحابك قالوا عندك 13.
2: إن شاء الله.
0: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. دخلت في اللعبة. إكس. ما عندك انت عند منك 11 اجابه فقط، هو زملائك حطوا 13 اجابه صحيحه.
1: سميت 20
0: انت سميت اوكي ذا اكس. مرحبا بك، بينفينيو كلوب. نمشيو للسؤال الرابع بيو جاله في دقيقتين. قداش نجم تسمي اكثر ما يمكن من عواصم عربيه؟ اكثر ما يمكن من عواصم دول عربيه. ركز يا في دقيقتين. نزيد نذكر سؤال حاسم. ثلاثة معاهد عندهم 3 انذارات. الانذار الجاي معناته اقصاء. اللعبة باهية، فيها برشا تشويق وحماس. اكثر ما يمكن من دول من عواصم الدول العربية.

تكرم السؤال ونذكره بالترتيب: معهد محمود المسعدي 66 نقطة، معهد طاهر صفر 34 نقطة، معهد أحمد نور الدين 38 نقطة. الفقرة هذه بشكون حاسمة لي معرفة الفريق اللي بشكون عنده أسبقية، خاطر فيه 50 نقطة. مازلت عنا الفقرات، مازال حتى شيء موفي. أحمد

0: اياد هات الورقه احمد هات الورقه حمزه حمزه ابعد عن الميكرو نرفع الالواح بالنسبه لبقيه الفرق اعلى رقم معهد محمود المسعدي 12 معهد الطاهر صفر 13 ومعهد احمد نور الدين 14 الكلمه معناتها معك يا حمزه 14 هم الدول العربيه قديش من دوله صح
1: 22
0: دولة وانت مطلوب باش تجاوب 14 هكا ولا
1: وانا خارجين 8 من اللعب
0: باهي انت خلينا نشوفك عندك 18 الاجابه ولا
1: 14
0: الاجابه 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 جاوبت كان 10 فقط ما جاوبتش 14 معناتها عندك انذار
1: معناها
0: باش نسكروا الميكرو حمزه يعطيك الصحه تقف غادي تقعد اللعبة ما بين أحمد وما بين إياد. السؤال الأخير الحاسم قديش من دولة نجم تسميها وموجودة على الحدود مع جمهورية الصين الشعبية قديش من دولة نجم تسميها موجودة على حدود الصين الشعبية
2: بحر لا
0: بحر جو اسمها فوق على حدود الصين الطوم المطلوب منكم برشا ذكاء ما تتسرعوش ما تعطيوش ارقام ممكن تكون مستحيله خاطر ممكن حتى حد فيهم يجاوب صحيح وحتى حد ما ينجم يستفيد من 50 نقطه ينجم يتم اقصائكم الاثنين راه في السؤال الختامي معناتها المطلوب من اصحابكم يعرفوا قدراتكم تعرفوا والا لا هنحاول نسهل لهم سيد المخرج خاطر اللعبة هذه السؤال الحاسم هذا فيه برشة تركيز مش من اللي يلعبوا فقط من اللي بشرفعوا الألواح قديش من دولة نجم تسميها على الحدود مع دولة الصين الشعبية هاي اليوم نحب نوجه تحية بالحق للحضور والمشرفين والإطارات اللي يرافقوا اليوم التلامذة متاعنا عن مختلف المعاهد إن كان معهد أحمد نور الدين معهد محمود المسعدي معهد طاهر صفر وتبارك الله معهد طاهر صفر حاضر بقوة سيدة المديرة دعم مادي ولوجستي بجوارحها معكم وجايبة تلامذة أولى ثانوي وقتلك كذكم مش نمشي بيهم لبعيد أحمد في ورقتك حمزة فرايجية احنا فرايجية ياد ركز احمد في ورقتك هاي بيع وجالة احمد في ورقتك مازالوا 10 ثواني نغزلك يا احمد نجم تاخو انذار ما غير ما تشارك هات الورقة حمزة تعمل مزيب لا الورقة شكرا نرفعوا الألواح بالنسبة لمعهد الطاهر الصفر ومعهد محمود المسعد 3-5 محمود المسعد يقل 5 دول معناتها الكلمة اللي كيات خلينا نشوف ساعة عندك 5 دول ولا إجابة 2-3-4-5 عندك 5 دول به خلينا نشوفوا من 5 دول هذوما إجاباتهم صحيحة ولا كازاخستان إجابة صحيحة كازاخستان موجودة ونلقاها كازاخستان إجابة صحيح نلقاها في الشمال الغربي وموجودة على الخريطة متاعكم كوريا الجنوبية إجابة خاطئة كوريا الشمالية صحيحة أنت تقول من جانب البحر نعتبروها ممكن من جانب البحر حدود بحري اليابان اليابان كيف لا الحقيقة أما السعودية إجابتك كي جاوبت السعودية بعيدة ياسر تاخو انذار معهد محمود المسعدي وخمسين نقطة ينضافوا لمعهد الطاهر صفر يا أحمد باللي شاغبت باللي عملت وقعدت نلعب كانني وانتي ما حبيش تتقرقش من غادي برافو 50 نقطة ينضافوا تولي الترتيب عن النحو التالي 84 نقطة 66 نقطة و38 نقطة ممتاز تمشيوا الفقرة الأخيرة مازال عندكم تقايق مستمعينا والناس اللي تشجع فينا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك فقرة أولاد ليسينا أكثر معهد عنده تفاعل من خلال الصفحة الرسمية باش نضافوا له 20 نقطة أما خلينا نشوفوا السؤال الأخير والفقرة الأخيرة اللي فقرة فيها زادة 50 نقطة وهي فقرة من خلالها باش تكون تعتمد على الحساب الذهني وباش يشاركوا فيها الأصدقاء الموجودين التالي عندهم اللوحة وعندهم الستيلوات وانتم مش

0: قعدوا لنا ما كومش باش تشاركوا هما فقط باش يشاركوا باش يلقاو معادله مطلوب منهم الاسرع يرفع ايده ويستنى ودقيقه من زمان يرفع ايده ويستنى ونبداو بالواحد بالواحد بالواحد شكون باش يحصل 50 نقطه من خلال فقره فرصه اخيره
1: اخر فرصه
0: ولا فرصه اخيره كيف كيف كله يؤدي نفس المعنى المعادله حاضرين ولا لا المطلوب منكم انكم تحلوا المعادله هذه باش تلقاوها من خلال البث الحي والمباشر باش تلقاو اربع ارقام 2 3 4 5 مطلوب منكم تستعملوا الرقم مره فقط مره واحده فقط 2 و3 و4 و5 تستعملوه مره برك مع استعمال الفي والمعا والالا والطرح والقسمه قد ما انتو شي ساعدك الفايده تلقالي 28 تلقالي 28 المطلوب منكم تستعملوا الارقام هذه 2 3 4 5 مره برك وتلقاو 28 التوقيت بدا الاسرع هو اللي يهز ايده ما غير ما يعطي اجابه يهز ايده عندنا مجموعه من الارقام 2 3 4 5 تستعملوها مره برك تلقالي 28 ايه ده الله غالب عليه وعليك ممنوعين من اللعب انتوما باش اصحابكم يشاركوا 2 3 4 5 حتى ما عاد ما لقى الاجابه حتى لتو ما عادش عندكم برشا وقت دقيقه ما زلت برش برش هاو تركزوا تلقاوها سهله برش اما العدد لازمك تستعملوا مره برك رقم 2 ورقم 3 ورقم 4 ورقم 5 مره برك في الانتظار ندلل على زميلتي هويده تعطيني اسم الفايز من خلال مسابقتنا عبر صفحتنا الرسميه على الفيسبوك شكون المعهد اللي باش يتحصل على 20 نقطه المعهد اللي عنده اكثر تفاعل شكون المعهد اللي عنده اكثر تفاعل من خلال صفحتنا الرسميه على الفيسبوك اذاعه مونستير واللي اصحابه دعموه وزملائه وشجعوهم واحنا نشجعوهم الفايده انتم عملتوا جو كبير هذاك هو المهم الوقت مازالوا 30 ثانيه 2 3 4 5 نلقاو 28 تستعمل العدد مره برك خمستاشر ثانية 2 3 4 5 نلقاو 28 كيفاش حتى حد ما هزيدو باه معهد محمود طاهر صفر هزيدو باه كان ناخذ الميكرو نور نور ناخذ الميكرو خاطر توما طلبتوا ونحيوا استلوات بالنسبة لباقي المعاهد ما لقاوش النتيجة باقي المعاهد أي نور كيفاش لقيت
2: باي نحلو جيومي
0: هاي
2: نحلو في وسطهم بارونتيز
0: هاي
2: نحطوا فيها ثلاثة مع خم ثلاثة مع أربعة هي غلط
0: باي
2: في خمسة
0: باي ثلاثة مع أربعة تساوي سبعة سبعة في الخمسة سبعة في الخمسة خمسة وثلاثين هاي
2: ثلاثة ثلاثة مع اثنين entre parenthèses ثلاثة مع اثنين في نسكروا البارونتيز في خمسة
0: خمسة وعشرين
2: نسكروا الجيومي ستة في الخمسة ثلاثين
0: معنيش ست
2: معنيش ستة
0: معنيش لو جوعت ثلاثين لو جوعت ثمانية وعشرين
2: ثلاثين ومن بعد إلا اثنين تطلع ثمانية وعشرين
0: وزدت الستة وجيومي واثنين استعملتها خمسة مرات ولا تبركل عليك نور مركزة برش باقي المعاهد ما اكتشفوش الحل للأسف نخليو الميكرو واضح حتى معهد ما لقى الحل الحل سهل برشا ما عندكمش انتم على الطاوله 2 في 5 10 10 الا 3 7 7 في 4 تساوي 28 ما يسهلش معناتها للاسف 50 نقطه هذه تهرب ال 20 نقطه اللي شكون تمشي بالنسبه للتفاعل على الفيسبوك معهد محمود المسعدي ينضافوا له 20 نقطه يولي 86 وهو المعهد اللي ربحها معانا وكانت حاسمة قولوا ألف ألف مبروك المعهد محمود المسعدي المتأهل للدور القادم إيه تقاعد لبسنا عليك ترشح عجبتكش الإكسبرينس
3: عجبتني الإكسبرينس ياسر وعطيكم الصحة ونحب نقدم تحيه لاصحابي اللي دعمونا في
0: على الفيسبوك. الفيسبوك كان حاسب مع طار صفر ملي بدات الميسيون الاولانيين احمد لول احمد لول احمد لول ماشي لول جاء في الفيسبوك واخذ لوك اصدقائك على الصفحه الرسميه على الفيسبوك. ما عجبكش الجو احمد؟
4: عجبني
0: بالحق. ما ماكش معناتها غلط ولا لا الفايده عملنا جو حمزه ماشي متاثر حمزه
4: بس
0: لا اعرف دربي راهو انتم ثلاثه معاد بحذا بعضكم في مدينه سوس
4: صحيح
0: عارف جمعه كامله باش تعدلكم جو باهره. اما جماعه محمود المسعدي تبارك الله عليهم كيما انتم زاد لي سي الجارسون لي سي جوفي عطيتوا كل ما عندكم. تحياتي للمجموعه الطيبه والنيره اللي ما عاونوش في السؤال الاخير
4: للاسف
0: للاسف ما عاونوش جمله فهمت. اما يعطيهم الصحه فرحانين برشا بوجودهم بحضورهم بحذانا كيف كيف. تحيه كبيره للاطارات التربويه والمندوبيه والمشرفين وشركاء. الموعد القادم ان شاء الله باش يكون مع مندوبيه التربيه بولايه المهديه مع عهد من ولايه المهديه والاجواء جديده وفقرات اخرى واسئله اخرى. الفائده حصلت اللي نلوجوا عليه انكم تتعرفوا على بعضكم تحبوا بعضكم تشاركوا والفائده روح رياضيه. ومتاهل لليوم في هذا الموعد هو معهد محمود المسعدي مره اخرى الف مبروك. نذكر بالنتائج محمود المسعدي 86 نقطة، الطاهر الصفر 84 نقطة، ومعهد أحمد نور الدين 38 نقطة. احنا ملتقانا الأسبوع القادم. تحيات حسام قدرية في الإخراج التقني، حكيم اسطنبولي شكر كبير لي على مستوى الإخراج الرقمي عبر صفحتنا الرسمية على الفيسبوك، وتحياتنا المدام علي المنصوري في التنسيق والإشراف العام، وهيدا بن ساسي كيف كيف وجوده وحضوره أعطانا بالحق بهجة ودعم لأحمد في الأخير. الله غالب هذيك قانون اللعبة. شكر كبير لكم مستمعين على تفاعلكم وتواصلكم معنا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك. يعطيكم الصحة على الكلام الحلو اللي قلتوا وشجعتوا به الكلام ده. راهم بالحق الهدف نتاعنا مش تجاوب صحيح ولا غلط، الناس الكل نتعلموا الناس الكل نغلطوا. الفائدة حصلنا شوية معلومات وبربشنا لكم الذاكرة وكنتوا تحفظوا وتشجعوا الصغار، وإن شاء الله علاش لا تكون فما مواد تبدأ من خلالها للثقافة العامة والذكاء الذهني والحساب الذهني، واللي هذا ما نشكوش فيه دور المندوبيات كبير وكبير برشا من أجل النقاء والنوابغ. وإن شاء الله تكون بلادنا بكلها نوابغ وربي يوفقكم في نجاحكم، وإن شاء الله حظ موفق للبكالوريا للمختلف التلامذة اللي نورونا اليوم بحضورهم. شكر كبير لكم مستمعينا الكرام، احنا نلتقي الأسبوع القادم. بسلامة.

0: ليلا.
1: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. حذر نائب رئيس مجمع المحاسبين بالبلاد التونسية حسام بونني اليوم من استعمال بعض الروابط الإلكترونية المشبوهة أثناء القيام بإجراءات التسجيل للحصول على قرض على الشرفة. ودعا بونني الراغبين في الانتفاع بالقرض على الشرفة إلى التسجيل حصريا عبر المواقع الرسمية للبنوك المعنية، وشدد على أن البنوك ستعتمد المطالب الإلكترونية المسجلة عبر المنصات التي أعدتها للغرض، مؤكدا أنه لن يتم قبول الملفات الورقية. اطلع أعضاء لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة خلال الجلسة المنتظمة أمس على مختلف مقترحات القوانين المعروضة على أنظارهم، مؤكدين على ضرورة استكمال النظر فيها في أقرب الأوقات الممكنة، وذلك حسب الأولويات التي سيقع الاتفاق عليها. وتم الاتفاق حسب بلاغ مجلس النواب اليوم على استكمال الاستماعات بخصوص مقترح القانون المتعلق بضبط النظام الأساسي لقطاع الصحة، مع طلب إبداء رأي كل من لجنة المالية ولجنة التنظيم الإدارة بخصوص مقترح القانون المتعلق بسن أحكام خاصة بالتقاعد المبكر الاختياري للمرأة العاملة في القطاع الخاص. تتجه تونس نحو إعادة صياغة مقرباتها لقضايا كبار السن بالانتقال تدريجيا من الرعاية المؤسساتية التقليدية إلى سياسات تقوم على حماية الحقوق ودعم الاستقلالية وتعزيز بقاء المسن في محيطه الأسري والطبيعية. يأتي ذلك في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية متعددة القطاعات لكبار السن وخطتها التنفيذية بالتزامن مع أحياء اليوم العالمي لكبار السن الموافق لغرة أكتوبر من كل سنة. ينظم مركز الأعلام والتكوين والدراسات والتوثيق حول الجمعيات إفادة خلال شهر أكتوبر الجاري 4 دورات تكوينية لفئة الجمعيات من مختلف ولايات الجمهورية، وذلك بمقره بالعاصمة وفق برنامج يهدف إلى دعم قدرات الجمعيات وتطوير مهاراتها في عدد من المجالات المرتبطة بإدارة المشاريع والتمويل والتصرف المالي. يحتضن المعهد العربي لرؤساء المؤسسات يوم 22 من أكتوبر الجاري الدورة 9 من منتدى تونس الذي يتناول موضوع تونس في جيوسياسية الطاقة، وذلك بمشاركة خبراء وصانعي القرار والفاعلين في قطاع الطاقة. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: زرمدين الوردانيين بني حسين على الموجة 95.7
1: 95.7
2: طبع الموجة.
1: من الاثنين للحد كل يوم حكاية وكل نهار
2: طبع الموجة
1: موعد مع المتعة والإفادة
2: طبع الموجة
1: على موجات

0: السيد الهاني على الموجة 104.7.
1: إذاعة المنستير مؤنسة إفادة وخدمة وديما معكم مهما كانت مشاغلكم. عناوين تواكب إيقاع نهاركم وتهتم بكل ما يهمكم.
2: مواعيد
1: تأثر صباحات وأمسيات. إذاعة المنستير كونوا معنا.

مرحبا بكم مستمعينا في ثالث موعدنا الإخباري الرياضي سبورانفو. البداية بالربطة المحترفة الثانية لكرة القدم، نعطيكم برنامج منافسات الجولة الثانية باش تلعبها لدفعتين بين نهار السبت غدوة ونهار الأحد. بالنسبة لغدوة في البرنامج، جمعية ماجرين نجم الخلادي مباراة الزفادها سفارة الهدي بوخريس، إلى المساكن هدي للشاب أشرف مجدوب، مكارم هدي محيط قرقن الحكم طهر تليش، سيكك الحديد الصفاقسي مستقبل جيبس الحكم رضا شويحي، كوكب عقاربي وجه سبورتينغ بن عروس الحكم نبيل الهمادي، اتحاد طاوين الملعب السوسي الحكم أمين الفقير. نهار الأحد الدفعة الثانية حسب البرنامج التالي، المجموعة الأولى بعث بوحجلة مستقبل استماع الحكم سفيان جبارة. في المجموعة الثانية كيف نهار الأحد، نيد القربي قوي في القفصة مباراة زفارة محمود قصيعة. بقية المباريات، جندوبة الرياضية تواجه جمعية الأرينا الحكم أسامة شريط، سمير العونة اللي بشي زفر مباراة القلعة الرياضية الشبيبة الرياضية القيروانية، اتحاد قصور السافي واجه أولمبيك منين مباراة زفارة إيهاب بن كيليني، مستقبل القصرين أولمبيك الكيف الحكم عبد السلام ماني، الملعب الجيبسي سبورتينج المكنين مباراة زفارة ياسين المرغني وهلال رديف، أما البوشامة مباراة زفرها حمزة المسيليني. مقابلة ودية نهاية هذا الأسبوع، البرنامج باش يكون على النحو التالي. اليوم العشية الملعب التونسي يواجه هلال السوداني، غدوة أهلي بنغازي يواجه النادي الإفريقي، النجم الساحلي يواجه تقدم ساقية الدير، الأولمبي البيجي يواجه مستقبل المرسى، تم إلغاء مباراة ترجي جرجيس والنجم المتلوي، الاتحاد المونستيري يواجه ملحمة مسوسة، ونهار الأحد ترجي رياضي تونسي يواجه الاتحاد العسكري. مدام تحدثت على الترجي الرياضي التونسي، حصة تمرينية باش تكون غدوة بالنسبة للإطار الفني الجديد الإسباني بابلو فرانكو. اليوم لاعبي الترجي الرياضي التونسي رجعوا للتمارين في انتظار قدوم المدرب الجديد للفريق، باش يكون معه في الإطار مواطنو إيتور فاندن برول، إلى جانب مجد التراوي في المقابل سليم لبرك باش يكون عنده خطة الإعداد البدني. برنامج مقابلات كرة السلة أيضا بين السبت والأحد، بالنسبة للجولة الثالثة من بطولة البرو آ، المقابلات تكون على نحو التالي. بالنسبة للدفعة الأولى، في الخمسة ونص شبيبة القيروان غدوة تواجه النادي الإفريقي، الملعب النابلي في الخمسة يواجه نادي رادي صفاقسي، في نفس توقيت نجم حلقة الوادي يواجه شبيبة المنازة، في الستة اتحاد الأنصاري يواجه الاتحاد المونستيري، الستة نجم الساحلي داليت غرومبيليا، ويوم الأحد في الأربعة نادي حمام سوسة لكرة السلة يواجه فريق النجم الراتي. رسميا عودة منافسات كأس العرب للأندية للواجهة من جديد بعد غيابها عن المنافسات منذ آخر نسخة أقيمت في السعودية سنة 2023 تحت اسم كأس الملك سلمان للأندية. الاتحاد العربي لكرة القدم أعلن أنه برنامج مسابقته الفترة المقبلة باش تكون ضمن النسخة الجديدة في صيف 2027، على أن تقام البطولة خلال الفترة من 21 جويلية إلى 7 أوت. نختم معكم بأهم المقابلات المنتظرة ليلة في دوري الأمم الأوروبية. في 47 دقيقة من أهم المقابلات، بلجيكا ضد تركيا، فرنسا تواجه المنتخب الإيطالي. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية، متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة المونستير، إلى اللقاء.

0: تمام الخامسة، تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. مثل ملف الدكاترة المعطلين عن العمل موضوع لقاء رئيس مجلس نواب الشعب إبراهيم بوتربالة صباحة اليوم بعضو المجلس المحلي بالزهرة إيمان بكوش والمكلف بملف تشغيل دكاترة المعطلين عن العمل حاتم بن جميع. وعبر الضيفان عن مشاغل دكاترة المعطلين عن العمل وتطلعاتهم، معتبرين أنه لم يتم تسوية هذا الملف بصفة جذرية لا سيما في بعض الاختصاصات، وبينا أن آلية المناظرات لا تستجيب لحاجيات الدكاترة باعتبار ضعف نسبة الخطط مقبولة وفق بلاغنا للبرلمان. وقعت ثلاث مؤسسات تونسية مختصة في الساحة الرقمية 7 مذكرات تفاهم مع شركاء دوليين، وذلك على هامش المؤتمر الدولي للساحة الرقمية تيلي هيلث كونكت 26 و2000 المنعقد في تونس أيام 29 و30 من سبتمبر وغرة أكتوبر الجاري. وتتعلق مذكرات التفاهم بتعاون بين مؤسسات تونسية وشركاء من فرنسا وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا والإمارات العربية المتحدة في مجالات الساحة الرقمية وتبادل الخبرات وتقييم الحلول الصحية والابتكار وتكوين الطبية المستمرة، إلى جانب اكتشاف فرص التعاون ودخول السوق التونسية والتوسع الإقليمي. اقترحت الغرفة الوطنية النقبية الفلط ضوئية برنامج المواطنة الطاقية لتجهيز 1 مليون عائلة تونسية تستهلك أقل من 100 كيلوات في الساعة من الكهرباء شهريا بألواح شمسية مجانا على 5 سنوات بمعدل 200,000 عائلة سنويا. وفي تصريح عند الأخبار قال رئيس الغرفة علي الكنزاري أن تنفيذ هذا البرنامج من شأنه أن يساهم في تقليص كلفة دعم الطاقة بنحو 2 ملياري دينار خلال ذات الفترة. كشف رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات إبراهيم دباش عن تسجيل قفزة نوعية في سوق السيارات الكهربائية في تونس خلال السنة الحالية، مؤكدا أن التحول الطاقي في قطاعي النقل الخاص والعمومي لم يعد خيارا بل أصبح ضرورة حتمية. دولياً، اتفق قادة دول مجموعة السبعة اليوم على مواصلة تنسيق العمل لاستعادة حرية الملاحة الكاملة في مضيق هرمز. وأكد بيان للرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أن القادة اتفقوا أيضاً على ضخ 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام من احتياطاتهم في الأسواق على مدى الأشهر الأربعة المقبلة لكبح ارتفاع الأسعار الذي سببته حرب إيران. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تلتقون والأخبار في تمام السادسة ونشر أخبارية مفصلة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: راديو المنستير معكم وين ما تكونوا
1: في إذاعة المنستير ديما سبور.
2: في إطار الجولة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم تتابعون لقاء هلال مساكن وهلال الشاب، مكارم المهدية ومحيط قرقنة، اتحاد تطاوين والملعب السوسي. لقاءات تتابعونها ضمن لقاءات رياضية السبت انطلاقا من الثالثة بعد الزوال.

0: على صوت هذا العملاق أكيد لطيف وشناق نقول لكم مرحبا بكم أهلا وسهلا في عدد جديد من برنامج درة السياحة تونس اللي نحبوها دائما من خلال هذه التظاهرات وهذه الأجواء الجميلة من هنا من المركب السياحي والثقافي مارينا المونستير. نحييكم دائما ونواكب معا الدورة الرابعة لمهرجان الشركاو. كي نقولوا الشركاو نقولوا المونستير، كي نقولوا الشركاو نقولوا معناها محبة كبيرة لهذا الموروث الغذائي المعروفة به خصوصية المونستير، وباش نعرفوا عليش وأكثر من حس حكينا على الشركاو وحكينا على هذا المهرجان في دورته الرابعة. طبعا المرة هذه فيها خصوصية كبيرة برشا، فيها العديد من الأنشطة، العديد من النجم نقول المداخلات الأكاديمية. نقول أهلا وسهلا بالشيف مازري عيسى. طبعا كي نقولوا الشيف مازري عيسى نقولوا جمعية الرباط للموروث الغذائي اللي قاعدة تعمل في خطوات كبيرة برشا على مستوى دولي، خاصة مش على مستوى وطني ولا جهوي. مرحبا شيف، أهلا وسهلا. احنا في طنبك المعمعة اليوم، احنا بدينا
1: بيت النار، احنا نقوله
0: نعم هذا هو متبقى بيت النار. مهرجان الشركاو في الدورة الرابعة، انا قدامي خريطة تبارك الله، والخريطة هذه تتنوع في الانشطة وزدتوا توسعتوا معناها من دورة لدورة. الحقيقة في كل دورة نواكبوها على موجات اذاعة المونستير الدورة هذه خاصة وخاصة جدا. نبدأ الساعة بالدورة الرابعة وفعاليتها
1: دورة منير المستيري.
0: اي
1: منير المستيري فقيد المشهد الاعلامي والثقافي،
0: نعم
1: اخذينا هالدورة هذه باسمه هو خريطة. صحيح هي خريطة تهوية.
0: أيوة خريطة تهوية
1: على 3 أيام.
0: نعم
1: عنا في السياحة عنا لانتري وسويتو ديسير، احنا عملناها في الشكل ذاك اللي هو النهار
0: اللي
1: اللي هو حبيناه يوم علمي أكاديمي. اليوم الجمعة 2 أكتوبر بمارينا المونستير على الفضاء هذا لا يحتضن فعاليات المهرجان على 3 أيام. وبالمناسبة المهرجان هذا هو دعم من شؤون مندوبية شؤون الثقافية،
0: عندكم برشا شركات
1: كان يكون فيها داي هو اللي افتتح معناتها المهرجان.
0: طبعا
1: نشكر برشا أكيد الفضاء هذا الكل والشركة العربية للسياحة على رأسهم سي حسام الخشين. خلينا نقول استبنى معناتها بطريقة أو بأخرى المهرجان هذا، ونقوم في المستير بصفة عامة بقعة خير من هذا يعني نلقاو فيها القصر
0: والمهرجان المناسب في المكان المناسب،
1: المكان المناسب. مع الأيادي المناسبة بحول الله. هذا هو نهار اليوم حبيناه مداخلات فهمتني اللي هي علمية بالأساس، وين نلقاو جمعية أزرق ونال كبير باش تحكي لنا على التنوع البيولوجي والساحلي معناتها على صاير في البريود هذه. يعني اللي هو علاقة بالسمك، يعني خليني نحكيه ما ربطناهاش كان بسمك الشركة وبرك باش نحكيه على البرودوي دي لامير بصفة عامة
0: في الوقت هذا،
1: في الوقت هذا
0: نعم. اللي هو الوقت الخريف،
1: الوقت الخريف
0: في البحر الأبيض المتوسط.
1: صحيح، وهنشوفوا التغيرات المناخية البحر الأبيض المتوسط اسكي مازال يعطينا دي برودوي شركة وفي وقته، ولا اسكي مازال يعطينا بيئة نظيفة
0: وانها
1: السمك هذا يتعايش. خاطر نعرفوا السمك هذا هو اللي يجيب الحوت الكبير، يجيب اللمبوك ويجيب المسلة ويجيب القاروس والورات، اللي يحب ياكل حاجة مزيانة نتاع انواع الحوت هذه ياكلهم في البريود هذه. خاطر هو الشركة ويتواجد توا ويجيب معناتها هالانواع هذه من السمك ازرق الكبير. تحكينا على المخاطر البيئيه زاد ايضا، خاطر تحب ولا تكره ويسال اي مواطن تونسي يقول لك ما عادش موجود البرودوي الماده ما عادش موجوده. علاش؟
0: علاش
1: شو السبب؟ وانا هو المواطن سبب فيه هي بالامور البيئيه يعني بالتلوث، وهذا باش نسمعوه على من جمعيه ازرق الكبير على شكون موجوده معنا بعد قليل. أخصائي التغذية أيضا نجاة بوزقر باش تكون موجودة واش تحكينا على المنافع الصحية للسمك هذا. نعرف اللي هو سمك أبيض من العائلة البيضاء، يشابه للوزف السمك الأزرق لوزف المعروف في قفصة يشيحوه في قابس، خاصة أنه احنا في المسيرة
0: لكن هو مختلف ما بين مختلف الوزف في الشركة ومختلف
1: في الكبر مختلف الوزف. يعني ما يتجاوز الحجم بتاعه 4 سنتي 3 سنتي 4 سنتي، الوزف يوصل حتى 5 سنتي. واللي هو حتى في العائلة يعني نعرفوا منافع صحية نتاع الحوت الأبيض تختلف شويه على الحوت الازرق في الكميه نتاع الاوميجا 3 او في الكميه نتاع كل شيء هذا. ان شاء الله مدام اخصائي تغذيه مدام نجات باش تكون المداخله يعني هي باش تامنها لنا.
0: فوالا
1: واكيد بين مداخله ومداخله تنزيل نحكيوا عليها عندنا جمعيه الابداع الثقافي وعلى راسهم الاستاذ سي محمد السياح هو اللي باش يعمل لها المداخلات الموسيقيه ايضا. اكيد يعني حبينا النهار هذا ما يكونش اكاديمي 100%
0: مراوحه كذا
1: وايضا الجانب الفكاهي ما نقولوش خير من الحكواتي سي سعيد المرموش اللي باش يحكينا على اسطوره الشركاو اولا وباش يحكينا حتى هالشركاو هذا علاش تسمى الشركاو؟ عندك شي فكرة انت علاش تسمى الشركاو؟
0: قد ما حكيت على الشركاو انا ما نعرفش علاش تسمى بالشركاو
1: ان شاء الله. ومن بعد باش يفاجئنا معناتها بالمعلومات فهمني عند سعيد المرموش اللي باش يحكي لنا هل
0: بعد شويه باش يكون بحذينا راهو سعيد المرموش ان شاء الله.
1: وصلوا السؤال هذا يا نجوى
0: تو
1: يبدا المشاهده اللي ما نجمش يحضر معنا اليوم وتكون بعد سارة
0: عنده المعلومه
1: فوالا عند على اذاعه المناسير فوالا هذا هو. المهدي شكا ايضا الاستاذ المهدي شكا باش يحكي لنا على الاحياء المائيه بصفه عامه الحوت المربي والحوت والحوت البحري وشنو انواع بناتهم اسكي هذا به ولا وسير نقاش بين في كل محاضره اللي شاف الموجودين معنا من الجزائر وباش يكونوا زاده وحضروا له برشا اسئله
0: ويحتفلوا معنا زاده بالشركه وبهذا المهرجان واصبحت سنه حميده راهما اشقائنا الجزائريين اللي معنا شيفين هذوما في كل تقريبا في كل معناها الأجواء معناها الطهوية اللي قاعدين نخدموا عليها هما داخلين المسلك متاعنا
1: أكيد. وراء شو احنا علاقاتنا مع الأخوان الجزائريين تتجاوز طبق أو تتجاوز مهرجان أو يعني علاقات تاريخية ونشوفوا البوليميك اللي صار آخر مرة على صلات الشبتية على صلات المشوية تغدو نحكيوا عليها خاطر بعد نحكيوا على البرنامج تغدو شنو احنا مفاجأة حضرنا لكم أطباق متوسطية تجمع بين الجزائر وتونس وباش نطيبوا صلات المشوية تونسية وباش نشوفوا سلطة مشوية الحقيقية الجزائرية يعني هما سلطتهم نوع تختلف في البهارات تختلف في طريق تقديم واحنا نوع يعني ما نخليوش ديباج معناتها كذا
0: معناها احنا سلطة المشوية التونسية راهي
1: ما فيها كيف حد
0: خصوصية تونس
1: خصوصية حرة فوالا هما تختلف حتى في طريق القصة حتى في البريزونتاسيون حتى في البهارات يعني تختلف تماما
0: يعني دعوة للناس اللي يتفرجوا فينا واللي يسمعوا فينا غدوة كان عشان نهار كبير برشا فما برشا عروض من الأطباق باش تكون أجواء جميلة جدا إلى جانب الورشات المعارض أيضا المسابقات
1: ما نحبش ننسى اليوم فما كنا لانسينا ديجا شهر التالي مسابقة في الذكاء الاصطناعي وحبينا نشاركوا الشباب خاصة شكون ينجم يعمل لنا فيديو 3 أو 4 دقائق حكينا هالشركة وهذا وين يعيش طريقة التطيب نتاعو طريقة بريزونت طريقة تنظيفه خاصة وصدقني يا نجوى متسابق طبعا بعد نشوفوه عمره برسك 12 عام عملنا ان فيديو حاجه ممتازه جدا
0: وحسب معناها الطلبات اللي طلبتوها
1: حسب الطلبات كيفاش تنظف الشركه وكيفاش تستادو الطريقه القديمه اللي نستادو بها الشركه وخاطر الطريقه القديمه اللي هي بالكب وطريقه جديده تصطاد هذا الكل اليوم غدوه الطبق الرئيسي غدوه عديد الورشات حبيناه يوم تنشيطي يوم سياحي بامتياز وذاك علاش عديد الورشات منها مسرح شارع ان شاء الله تلقوه منها
0: يعني احنا باش نحكيو فيه هذا بعد شويه معك باش ترجع باش تعطينا رجعه اخرى خلينا ساعه نمشيو لليوم الاول اللي هو يوم الافتتاح اليوم الجمعه 2 اكتوبر المكان قاعه مسكليل اللي هي معناها اللي يحب يجينا ومرحبا بينا ويلتحق بينا معناها في بداية المهرجان نقولوا أهلا وسهلا بكم حتى السبعة متاع العشية وحتى أكثر زيادة
1: حتى أكثر شوية
0: احنا مازلنا في الأجواء هذه
1: خاطر عندنا مسابقة في الحلويات بعد اللي يحب زاد يحب يكتشف الحلويات الأصيلة التونسية والحلويات الجزائرية مرحبا بي في صالة مسك الليل وبعد أخونا مجدي لصار باش توصل سارة حتى الثمانية متاع الليل
0: مرحبا بكم الناس الكل أغنية وبعد نرجع معكم
2: كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7 إذاعة
3: المنستير 104.7
4: إذاعة المنستير
5: إذاعة المنستير مؤانسة إفادة
6: وخدمات
5: وديما معكم مهما كانت مشاغلكم عناوين تواكب إيقاع نهاركم وتهتم بكل ما يهمكم
6: كل ما يهمكم
5: مواعيد مواعيد تأثر صباحات وأمسيات إذاعة المنستير
7: إذاعة المنستير
5: كونوا معنا

0: نرجع معكم لمواصلة لقائنا. طبعا في درة السياحة نقول الموروث الغذائي، نقول السياحة المستدامة. اليوم الموروث الغذائي سياحة بديلة، اليوم لازم نركزوا عليها. كل بلاد عندها خصوصيتها، كل بلاد عندها موروث غذائي كبير برشا، وإحنا نقول تونس نقول معناها بانوراما فسيفساء من الموروث الغذائي، ما بينها الشركاو اللي يميز المناستير رسبينا المناستير مهرجان الشركاو في دورته الرابعة. نقول أهلا وسهلا ومرحبا بي. طبعا هو صديقنا كما كان يحكي الشيف مصري عيسى، عيسى عيدان، مرحبا الشيف عيسى. عالمي عالمي شيف عيسى، عالمي. أنا نقول عالمي، توتو جيتنا من ماليزيا هكا ولا لا، من كوالالمبور. وين كنت؟ في كوالالمبور.
1: إن شاء الله يبارك فيك. إن شاء الله
0: مرحبا صديقنا.
1: إن شاء الله ربي يحفظك. إن شاء الله ومرحبا بك المرة الثالثة على التوالي،
0: الثالثة على التوالي على موجات إذاعة المنستير بطبيعة. وطبعا بالمشاهد أهلا وسهلا ومرحبا نورتنا. يظهر لي في الحمامات في برشا بلدان هكا ولا
1: في كل مكان تقريبا، في كل مكان.
0: نعم، به مهرجان الشركي وتنتبه مع جمعيه الرباط للموروث الغذائي. يظهر لي قعدنا برشا نمشيهم في التجربه هذيه.
1: اكيد احنا مع
0: الدوره الرابعه،
1: الدوره الرابعه مع اكاديميه عيدان ديما حاضرين مع شراكه ما بين جمعيه الموروث الثقافي.
0: نعم
1: بالمناسبه حبينا هوني خصيصا حيكون ان شاء الله النبذه تاع خاصه به.
0: نعم
1: بلا ما ننسى هو كان رمز من رموز الجمعيه صراحه،
0: طبعا كان فاعل جدا في هذا المهرجان وكل مهرجان يخص المناستير الحقيقه.
1: اخر كلام وقع ما بيني انا وياه، نعم. سبحان الله كان عن حاجه بسيطه جدا، قال لي هات النحاس وما جبلش حديد من اجل تقعد طول العمر الله يرحمه ان شاء الله. هذا المقبل طول بالرحمه ان شاء الله. نرجع لموضوع تاعنا فيما يخص المهرجان الموسم الرابع. العام هذا وين يمتاز بعدة حاجات.
0: نعم
1: العام هذا الشركة وبنواعة.
0: أي.
1: العام اللي فات كان الشركة نوع على زوج، العام هذا لا طورت عدد 6-7 أنواع.
0: سبع أنواع من الشركة، وأنا نعرف عنها نوع بركة من الشركة.
1: لا مش النوع، نقصد لك النوع تاع التطيب تاعه.
0: أنواع التطيب، أنواع التطيب هو في بالي نوعية بركة من الشركة.
1: لا لا نوعية بيضاء الشركة.
0: أيوة هذا هو.
1: وعاد فيه أكلة صحية.
0: نعم
1: شي هذا واني تجارب قبل ما عدناش صراحة.
0: نعم
1: والعام هذا فيه امتيازات ما شاء الله، والعام هذا باش نشبعوا صح بالشركه،
0: نشبعوا بالشركه.
1: لا العام هذا شركه كبيره
0: اللي تجي غدوه كان عشنا ان شاء الله باذن الله بشكل الشركه.
1: انواع كثيره بالشركه ان شاء الله.
0: نعم انواع كبيره من الشركه
1: ان شاء الله، ربي يحفظك ان شاء الله.
0: من التصنيفات من الشركه وعندنا برشا انواع.
1: اكيد عندنا المقلي، عندنا المفور، عندنا البخاري. البخاري هذا وين الصحي
0: اي
1: اللي كنا نحكوا عليه، هذا وين درنا عليه
0: المفور. المفور
1: هذا البخار تاعي يمشي على 3 مراحل.
0: نعم
1: البخار الاول والثاني والثالث، وهذا نعم. كل ما بين بخار كان واحد المراحل يمشي به. هذه من تكون احسن اكله راح نذوقوها غدوه ان شاء الله.
0: ان شاء الله الموروث الغذائي بالطبيعه والمهرجانات هذيه الخاصه بالموروث الغذائي كما قلنا اصبح يدخل في التعريف بالوجهه.
1: أكيد.
0: السياحه، وانت كي تحب تضيف حد والا تمشي بلاد لازم معناها البلاد هذيك معناها باش تقول لك ذوق الماكله نتاعها والخصوصيه نتاعها، وما يبقى لك معناها الا الاكله اللي انت كليتها الخاصه بكل بلاد مشيت لها وزرتها هكا ولا.
1: طبعا طبعا احنا وين نروحوا باي بلاصه في تونس تو خلينا نروح لاي مكان في تونس كروح هنا الجابس نقول اكل الجابسية خاصه بهم. تطاوين كيف حزوه
0: مفطر.
1: يعني شوف كل منطقه في تونس عندها تقاليد كيف احنا عندنا في الجزائر تو ما شاء الله عندنا الله يبارك، كل منطقة عندها عاداتها خاصة بها.
0: عاداتها وخاصة بها.
1: الشيء اللي يعجبني في تونس معنا أي مكان نروحوا له سبحان الله الحاجة المزية المتمسكين بها نلقوها.
0: نعم.
1: في كل مكان في تونس.
0: نعم.
1: وفي المنستير كما تعرف المنستير مشهورة بالحوت الله يبارك.
0: الله هي
1: ما شاء الله عندهم حتى هم أي حاجة عندهم غير بالحوت.
0: نعم.
1: كل شيء يمشي الله
0: يبارك. المهرجان هذا والدورة هذه كما قلت خاصة وخاصة جدا، خاصة من حيث العروض والمعارض والمسابقات، ودخلنا حتى الذكاء الاصطناعي في الترويج زادة
1: لأول مرة.
0: الذكاء الاصطناعي في الترويج للشركة وللموروث الغذائي بصفة عامة.
1: لأول مرة هو عملوا المسابقة هذه وين بالذكاء الاصطناعي. اليوم ولا غدوه ان شاء الله
0: اليوم باذن الله
1: اليوم العرض تاعها يدير ان شاء الله
0: صحيح.
1: شوف لأول مرة تحضر وحتى تشوف المشاركين اللي شاركوا معنا في الذكاء الاصطناعي ما شاء الله رانا 40 واحد
0: ما شاء الله
1: شيخ ورا ما نقدرش ندروهم كلها 40 هذا وين خيرنا كربع صغار منهم شوي وكأحسن صانع محتوى هو راح يفوز معنا شوف من الله يبارك في المنستير هنا نهار اللي درناه الشيء هذا وني الناس كل حابة تشارك
0: صحيح
1: هذا الحاجة
0: لأنه طوى كل المسابقات هذه يعني أصبحت سهل برشا أنه نجم نعطيه الفكرة ونشوفه شو مش تطلع الفكرة هذه بالذكاء الاصطناعي فما تنوع كبير برشا معناها من المشاركات إن شاء الله نشوفوهم بعد شوية
1: دخلت
0: ونصوروهم إن شاء الله
1: بإذن الله إن شاء الله بإذن الله إن شاء الله
0: بيه كما قلنا التركيز على هذا الموروث طوى عمال يتقدم وإحنا في عصر الرقمنة والذكاء الاصطناعي وغيرها كيف اشترى المسالك هذه الطهوية اللي نجم يعني عرف أكثر معناها يعني بالوجهة
1: تقريبا كل عام يعني سبحان الله والروح تروح الأكلة التراثية تبان تحضر من جديد
0: نعم
1: سواء هنا ولا في أي دولة أخرى عاد ما شاء الله زيد حاجة أخرى انتبهت لها هنا في تونس اللي ذكرها الشيف عيسى المازري عجبتني برشا يعني
0: اللي هي
1: عطاه واحد كي يعود واحد في مطعم كسائح يجيك
0: نعم
1: كيحبي يعرف بالمنتوج تاع الولاية هذيك ولا المنطقة هذيك يعني حط لهم كرقمنا الكود بار كي تدخل له يعطيك المعلومات على الوصفة الأكلة هذيك كل
0: نعم
1: شي هذا وني ما كانش قبل صراحة
0: ما كانش ويسهل برشا معناها باش يعرف الأصل والمفصل متاع الأكلة
1: صراحة شي هذا وني أبهرني جدا نعم. جدا ما شاء الله هذه وني كفكرة نرفع له قبة عليها صراحة
0: يعطي الصحة
1: أكيد
0: فكرة مزينة برشا إن شاء الله تطبق عليها. يعني قريبا
1: بإذن الله إن شاء الله نكون في كل فنادق تونسية نعم شوف فنادق الكبار هذا ومن اللي يستقبلوا الأجانب كتير
0: نعم.
1: ماذا بين يدروا هذه وين كتعريب الأكلة التقليدية التراثية ما تموتش
0: طبعا
1: كل ولاية إن شاء الله
0: احنا توا غدوة كناشنا إن شاء الله كما نقولوا احنا اليوم الثاني اللي هو 3 أكتوبر باش يكون نهار كبير برشا باش يبدأ من ساعة منتصف النهار فما مسابقة في الطبخ أطباق متوسطية مغربية باش يكون العديد من الأطباق الجزائرية على الطاولة واليوم فما حلويات زادة جزائرية ما جبتولنا شيء هل توي لحد الآن فما حتى
1: في أكلة غدا إن شاء الله راح تكون بالتنسيق مع تونس والجزائر إن شاء الله حيخرجونا بلا موحد ما بين بعضهم إن شاء الله هذا اللي كنت نحكي لك عليه تاع يكون بالطبقة حيكون بطبق الشركة وبصفة عامة
0: بالطبقة الشركية
1: أكيد إن شاء الله
0: يعني
1: شاء الله.
0: فما شركة هو شركية وفما شركة وشراكة
1: يديروا شراكة مع بعضهم أكيد
0: الشراكة في الأكلة وشراكة في الطبخ والشراكة زيدة في البهارات في البهارات زيدة
1: في كل شيء
0: والجزائرية هكا
1: والله صراحة مع تفصلنا احنا في تونس غير الحدود
0: صحيح
1: كنت هبتي صراحة الحزوة
0: وحتى الحدود
1: الأكل يعني في حزوة تقريبا أكل في واتسوف صراحة
0: واتسوف صحيح
1: معظم الأكلات تقابل أنا من ولاية واتسوف الأكلات تقابل في حزوة ولا توزر نفس الأكلات تقابل احنا
0: صحيح
1: بدون تغيير كنت روح جرزيز كيف في جرزيز في كان بعض المناطق فيها ذمة قريبة ليبيا تلقى نفس العادات وياهم
0: انت درت تونس كاملة يعني من شمالها إلى جنوبها
1: ما خليت حتى بلاس
0: ويعطيك الصحة وبارك الله فيك والأكيد معناها شاركت في العديد من التظاهرات الخاصة بالأكلة وبالموروث الغذائي التونسي فأكثر مكان حسيت فيه برشة تنوع الساحل الجنوب
1: شوف كل
0: الشمال.
1: سبحان الله كل منطقة
0: عندها
1: ميزتها
0: نعم.
1: الساحل الميزة تاعنا نعرفوه احنا الساحل بصفة عام الساحل بحوتها ومشاكل كله عنده اسمها
0: بالكسكسي متاحة والجوة.
1: أما كنت تروح للجنوب أنا بالنسبة لي احتمال الجنوب يكون أكثر
0: في التنوع
1: أكثر في التنوع يكون الجنوب أكثر
0: خاصة ما بين ولاية وولاية كنقولوا قفصة ما نقولوا توزر
1: القصرين
0: جربال كل ما هو معناها
1: تطوين مدينة صغيرة ولكن الشيء اللي عندها ما شاء الله
0: أي صحيح خبز الملة
1: عندهم
0: الله على خبز الملة
1: عندهم حتى هم كما احنا يشاركونا في نفس الأطباق ترى
0: نعم.
1: عندهم أطباق ما شاء الله زمنية قديمة ياسر
0: وشو اللي خذيتوا منها انتم تو
1: تطوين
0: لا يعني تو الاطباق هذه احنا تو كن ساعات نطيبوا الحريره مثلا نتاع المغرب نطيبوا خذينا من بعض من بعضنا حاجات وخصوصيات وحاجات بنينه
1: هو كما نقول هو الاختلاف ما بين الاكلات ما بين دوله ودوله مع كل احتراماتي خاطر اللي فاتت نهضت شوشره عن طبق بالنسبه لينا ما سلطه مشويه الحميص بصفه عامه
0: اي اي اي اي اي
1: نعرف كنا احنا جزائريين طبقه تاعنا كي نفوروا ولا نخليشوا ولا حاجه نديروا زوج حاجه الملح ثوم فقط
0: اكهو.
1: اما في تونس لا لا في كرويه في طون في البيض صراحه
0: اي
1: احنا في الجزائر لا لا عندنا الملح والثوم اكهو خلاص
0: فقط.
1: هذا سلطه مشويه خاصه بينا احنا
0: بالملح والثوم في كرويه
1: ما ندروش. اما في تونس لا الاختلاف انا فيها الطون فيها البيض تختلف معناها من بلاصه لبلاصه ما في القيروان تلقى مش كيما تاع القيروان كيما تاع نابل. شوف اختلاف كبير.
0: نعم صحيح صحيح
1: نجاد في بعضنا على الملح ما تجيش
0: على كل شيء. يعطيك الصحه. احنا بعد شويه نتلقاو بيك بالطبيعه بعد شويه
1: باش
0: خاطر السهره باش تبدا حتى للمزات متواصله 8 نتاع الليل. اجواء كبيره برشا. حبيت نقول للساده المشاهدين المستمعين مرحبا بكم في مارينا المونس سير. أجواء كبيرة في مهرجان الشركاو تتواصل حتى يوم الأحد. برشا عروض الفن والموسيقى والألوان موجودة الألوان المطبخية والطهوية وأيضا حتى المسابقات في الرسم مع جمعية الفول الجميلة معرض الفسيفساء زادة كيف كيف أكلات ورشات
1: يعني
0: طائرات ورقية. جيبوا صغيراتكم غدوة سبت وحد فما متنفس
1: تنوع
0: ومتنفس
1: كبير غدوة إن شاء الله.
0: شكرا لك شيف عيسى عديد تحياتي ليك من الجزائر الحبيب ومن ويت سوف بالضبط
1: بلا ما ننسوا شكر خاص لقناة
0: إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير ديما حاضر الله يبارك في كل مناسبة
0: يعيشك
1: في كل مكان لازم نلقاها الله يبارك ربي هنيكم إن شاء الله
0: يعيشك. شكرا ليك تحياتي ليك.
1: الله يسلمك.
0: موسيقى نغم ثم نعود لمواصلة درة السياحة تونس.

هذه أجواءنا التونسية، هذه أجواءنا المستيرية، هذه أجواءنا على موجات إذاعة المنستير بالصوت والصورة من هنا من مركب السياحي والثقافي مارينا المنستير الذي يحتضن مهرجان الشركاو في دورته الرابعة طبعا، وهو شريك الشركة العربية للسياحة مارينا المنستير شريك فاعل طبعا في هذا المهرجان إلى جانب شركات أخرى كما حكى عليها مدير المهرجان ومدير جمعية ورئيس جمعية الرباط للموروث الغذائي. نقول أهلا وسهلا بمداخلة جميلة جدا ورشيقة أنا نقولها مع الحكواتي سعيد المرحبا.

0: مرغوش. اهلا وسهلا سعيد. اهلا لك يا سعيد. لبس عليك
1: اخيرا خارج الاستوديو.
0: خارج الاستوديو بالجبهه التونسيه وبالاجواء التونسيه في دره السياحه.
1: صحيح صحيح.
0: تونس دره السياحه ومحلاها بلادنا.
1: محلاها
0: بلادنا بموروثها بتقاليدها.
1: البلاد هذه ولات بلاد كان بنساها.
0: اي
1: برجالها.
0: برجالها.
1: مالها.
0: برجال سبقت نسيه. شكرا بارك الله فيك.
1: لا هذا واقع ما يلزمش ننكروه. حتى الشركات.
0: اي حتى الشركات.
1: باش يقشروا.
0: والله. وخاصة الشركات وكي تقشيره مش بالسيل.
1: هذاك تو نجيو في الحكاية نتاعها.
0: أول الساعة نبثوا له الساعة بالملح.
1: بالملح.
0: أيوه. لكن علاش سموه الشركاوة؟
1: علاش سموه الشركاوة؟
0: اي.
1: انت كي يبدا عندك بيبي اش نقولوا
0: غش
1: غشير
0: غشير
1: اي وكي تحب تلاغيش تقولوا اغا
0: ايوا اغا اي
1: الغشير الغا من من من, من باش تلاغيه
0: اي
1: والشير هي في اللغه القديمه القبيليه القديمه هي الصغير
0: الصغير
1: يقولوا شير والصغير يقولوا له شيره
0: شيره
1: صحيح
0: اي غشيره
1: غشيرة وغشير
0: وغشير
1: عرفنا شطر الكلمة متاع الشركاو اللي هي الشير هي الصغير
0: الصغير
1: قاعدة الكاو
0: اي
1: احنا كي نحبوا نتلغموا بالانجليزية شنو نقولوا صغير كيوت
0: كيوت
1: الكاو شنو هو الكاو في اللغة القديمة البطل
0: نعم
1: الشجاع
0: الشجاع
1: علاش سموه الغشير البطل الشجاع خاطر الشركاو ذاك يجيب لنا في اعظم الاسماك وافوحها وابن
0: وأبن
1: مالا يبدا هارب منها ويكركر هنا البحر المتوسط ونشدوه المناني واللمبوكا والشغالي وغيره مالا وينك يا بنتي
0: هذه حكايته معناها
1: شنو علاش تسمى الغشير
0: معناها يجيب في الأسماك الأخرى من الشرك
1: يبدا هو يكركر فيهم
0: يكركر فيهم
1: هو كعبة اللمبوكا كي تبدا تجري ورا كعبة الشركاء والشركاء هاربة تتخبى بين الصخور وتشد في الأحجار والبحار يشدك الكعبة الحوت البنينة الهائلة الكبيرة مسمينه الصغير البطل
0: الصغير البطل اللي هو الشركاوي الشركاوي
1: مال هذا راه فيه دراسة مش لعب راه
0: نعم
1: أيوة.
0: هي كانت عندك أسطورة الشركاوي أيوة. طبعا لو كان نحكيه الأسطورة هذية
1: لا هي الأسطورة تحكيت برشا مرات ولكن هو في الواقع الشركاوي راه هو موجود في كل البحر الابيض المتوسط وفي العالم اجمع موجود حتى في امريكا في بالك اخيرا في الحرائق اللي صارت في امريكا ترامب رئيس امريكا عمل مشكله للوالي نتاع البلاد هذيك لانه ما خزنش برشا ماء قال له فما نوع من السمك من فصيله الشركاو قول كيف كيف اسمه دلتا سليست هذاك اللي قالوا يلزم نسبه الماء ما يكونش عالي ولا كان شيء السمك هذاك يفسد ويموت فهو معاك على اسمه خزنوش برشا ماء نرجع الشركة موجود في اليونان موجود في ايطاليا موجود في اسبانيا في جميع دول البحر الابيض المتوسط لكن برشا الناس ما يفرقوش بين الشركة والوزف
0: والوزف صحيح كما قال الشيف مزري عيسى
1: كل حاجه بلاصتها وكل كعبه وبنتها علاش يقولوا حوت ياكل حوت
0: وقليل الجهد
1: يموت اذا الشركاو هو الطعم الاساسي متاع افخر انواع الحوت
0: الحوت
1: يعني سيادتك وقت اللي تشري كعبه مناني كبيره راهي خلطت وراء حاجه صغيره يا اما شركاو يا اما وزف يا اما كعبه سردينه صغيره الى اخره بكري سمعت ان الشركاو نوع برك لا هو مش نوع برك النوع متاعنا اللي في المستير لانه العلفه تختلف فيه القشور فما شركاو ما غير قشور
0: يعني العلفة متاعه وتنجم تبدل معناها
1: تبدل من المطعم وتبدل اللون والحجم
0: والحجم
1: صحيح توكيما مثلا احنا عندنا المناني الأحمر في الخليج عندهم حاجة أخرى الهامور مسمينه
0: فهمتك
1: وفي ليبيا يتبدل وفي الجزائر يتبدل إذن الشركاو فيه ما يقارب برشا ناس ما يعرفوش ما يقارب 45 نوع متوزعين على العالم أجمع وكل بلاد ورطالها وكل واحد باش يسمي
0: صحيح
1: كل طير والغاتو
0: صحيح لكن علاش في تونس بالذات يعني وفي المنستير بالذات الشركة واخذ حظوة كبيرة برشا ويقول لك توي تبع غالي غالي أصلا معناها
1: اليوم اليوم ب 14 دينار
0: ولا وإذا كنت تحب تود حد حتى من خارج حدود الوطن معناها ديلو الشركة
1: هو الشركة وعلاش امتازوا بيه أهالي المنستير لأنه في المستير وسوسة والمهدية والقروان والبلايس هذوما الكل والقراوة راهم مش خطر ما فماش بحر، راهم كانوا يستهلكوا الشركاء والشايح والسردينة الشايحة، وفي الجنوب يستهلكوا الحوت الشايح صح ولا
0: نعم.
1: يطيبوا به المحمسة وطيبوا به كل شيء. تبقينا راهو الشركاء يعلمك الصبر وسع البال.
0: نعم صحيح،
1: لأنك هو ما يتقشرش يتكسكس من بعد تنحيله الراس نتاعو. الكيلو فيه برشا راه مش زوز ولا ثلاثه كعبات.
0: نعم
1: كيلو يوصل تقريبا
0: تحبلو صبحيه
1: تحبلو صبحيه
0: تحبلو صبحيه.
1: لذلك المراه اللي تعرف تنظف الشركاو
0: نعم حره الحرايه
1: وسعبال
0: ايه.
1: هاك علاش الشركاو تمتاز به المراه المستيريه، لانه اصلا هي بنت دار بنت دار. ما مثلا في القروان عندهم المسند والسدة باش يعملوا الزربية، في الجنوب عندهم اللي يعملوا في القاعة ذاك يقولوا معايا الحصيرة. احنا في المسير ايش عندنا؟ عندنا الطريزة اللي بالغرزة بالغرزة وبالعدس والكنتي الكعبة كعبة باللبرة. نفس الشيء الشركاو راهو بعد ما يتكسكس يتنحى كعبة كعبة الراس نتاعو، وفما اللي ياكلوا براسه راهو
0: وهو اللي هو في الحقيقه اللي نعرفه الرسم تاعو
1: يتنحى
0: باش يتعمل لي كان فطاير وكان مقور واذا كان عصبان زاده
1: في اسبانيا.
0: نعم.
1: ياكلوه براسه ويقليوه.
0: نعم.
1: يعملوه كيما سكالوباني يعملوه بالفرينه والعظم ويقليوه. في ايطاليا كذلك زاده يقليوه. تبقينا الاسطوره تقول كونه فما بنت شاه بندر التجار مزيانه برشا ومش سهل اللي باش ياخذ بنت شاه بندر التجار باش يصبح فهمتني شي وزير في مملكته ويورثه.
0: نعم اي
1: وبنته كانت فهمتني شي قال الراجل كيما يقولوها قنبله نتاع زيت.
0: نعم
1: كيما انت يا اخت نجوى
0: يعني ربي يبارك
1: لك في صحتك. ايوا مو لازم عاد مش قال الراجل مش نطريو القاعده. عاد يا سيدي البنيه قالت له يا بابا مش لوحني عند اللي يجي مش اللي يجي مش لوحني عند اللي يجي اغزرك القده والرده وكذا وزيد باش يورثني ما ناخوش اللي يجي. وهي البلاد هذه والساحل كله بحاره قليل باش تلقى كذا. طلعت بحل قالت اللي يجيب لي يعني قفه مليانه بالحوت
0: بالحوت
1: يستاد هو انا ناخذه. واحد جاب كيما نقولوا اربع ست كعبات قاروس
0: اي
1: الاخر جاب كيما نقولوا ثلاث اربع كعبات مناني الاخر جاب كذا الاخر جاب منهم واحد قال لها جبت لك 100 حوت. حسب شنو هذه 100 حوت هذه يتحب لك؟ قال الراجل كاليس وحشاكم وقريطة وبغلب استكركرهم. لا قال مدلها القفيفة فيها الشركاو.
0: الله الله
1: هي اخذته علاش؟ خاطر ذكي.
0: نعم
1: خاطر ذكي وعرف منين يدخل لها الطفلة.
0: نعم
1: وكسب لله المزيانة هذيك
0: وهذا هذا
1: وجاء والعام جاء نصابة هاك علاش؟ هي الأسطورة راهي جاء من وحي الخيال ما فيش ما فيش كلام، ولكن راهو الشركاو تمتازوا به المساترية لأنه احنا ديما نحب نبدعوا في الحاجة القليلة
0: القليلة
1: يعطيك الصحة صحيح. أكثر الأقل
0: وقاعدة بسمة وقاعدة خصوصية للمناستير
1: أي.
0: وهذا علاش احنا حابين نثمنوا الموروث هذية
1: أي.
0: وعليش ليه الأكلة الشركية وما تدخلش حتى في إدارة تثمينة على مستوى
1: موروثنا موجود في العالم أجمع
0: موجود صحيح
1: أي.
0: شكرا لك على كل سعيد
1: يعيشك.
0: احنا مازلنا باش نسمع معك بعد شوي
1: قللوا دلل اي من بعد باش نسمع ان شاء الله
0: احنا عندنا كوا الاخبار وعندنا الاذان وبعد نرجع معاكم في درة السياحة تونس. مرحبا بالجميع
2: درة السياحة

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الثالثة لهذا اليوم. تقبل الله صلاة الجميع بمزيد من الأجر والمغفرة والثواب. إلى عناوين النشرة. وضعية المناطق السقوية بولاية سوسة والإشكاليات التي تعترض حسن استغلال هذه المناطق محور جلسة بمقر الولاية. تعزيز مركز تصفية الدم بجهازين جديدين لمرضى القصور الكلوي بحفوز من ولاية القيروان. قريبا وضع رقم أخضر لمرافقة التلاميذ نفسيا وتلقي تشكياتهم. الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة تقدم ملامح استراتيجيتها 26 و2030 و2000 لتحديث قطاع وكالة الأسفار في تونس. إلى تفاصيل النشرة. انعقدت اليوم بمقر ولاية سوسة جلسة عمل حول وضعية المناطق السقوية بالجهة والمقدرة بحوالي 12352 هكتارا بين عمومية وخاصة. وتم خلال الجلسة بسط الإشكاليات التي تعترض حسن استغلال المناطق، خاصة نضوب المائدة المائية وتأثيرها على الانتاج الفلاحي جهويا ووطنيا. نجيب لفحل المندوب الجهة للتنمية الفلاحية بسوسة.
1: ندوة اليوم كانت تناولت وضعية المناطق السقوية في ولاية سوسة، بصفتها هي معناها المحرك الأساسي للإنتاج الفلاحي كالمناطق السقوية ولا للشرب. تبلغ الموارد المائية في ولاية سوسة 162 مليون متر مكعب. تبلغ مساحة المناطق السقوية في ولاية سوسة 12353 هكتار، مقسم بين مناطق سقوية عمومية ومناطق سقوية خاصة. دونك في خلال الندوة هذه طرحنا الإشكاليات الكل تقريب لتعترض حسن استغلال هذه المناطق، خاصة من نضوب المائدة إذا كانت على أبار عميقة. قاعدين نسجل في هبوط المائدة من سنة إلى أخرى، هذه نتيجة الجفاف ونتيجة انحباس الأمطار اللي عايشته الولاية والبلاد التونسية ككل، وزيد موجات حر للولايات متواترة السنوات الأخيرة هذه.
0: وبخصوص الإشكال الذي تعاني منها المنطقة السقوية، قصيبة زاوية ثريات والمروية عن طريق المياه المعالجة والمتمثل في التلوث الناجم على المصانع والمسالخ البلدية، أوضح المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسوسة لمراسلنا ماهر جعيدان ما يلي.
1: احنا عندنا منطقة سقوية مروية عن طريق المياه المعالجة في القصيبة والزاوية والثريات تقريبا 457 هكتار. كما تعرف معناها المياه هذه مستعملة، دونك تجينا ساعات ملوثة. عملنا لجنة تقصي، لقينا معناها بعض المصادر نتاعها. ان شاء الله بعثنا معناها المراسلات القائمين على المؤسسات هذه باش يدخلوا باش يركزوا محطة المعالجة نتاعهم الوحدية. لكن طارت المدة، الفلاح ولا متقلق برشا. عملنا موجة من التحاليل تطلع مرة إيجابية مرة سلبية، كل مرة تطلع سلبية نعطيه الفلاح باش يسقي، تطلع إيجابيا نقصوا الماء، الفلاح تقلق من هذا. دونك لقينا حل وقتي اللي هو اقتنينا مادة الجفاف باش نحطها في الخزانات، لكن هذا حل وقتي ماهوش جذري، خاطر الخزانات بتلبيش طلبات وحده جات نبتة على طول اليوم ولا طول الموسم. لكن إن شاء الله المدخرين معناها يدخلوا بأسرع وقت ممكن في مخصص معناها معالجة هذه المحطات المعالجة الوحدية اللي في المؤسسات نتاعهم كما عامل ولا كمصانع ولا كلا حتى مسالخ البلدية للمواشي.
0: إلى ولاية المهدية الآن، حيث تم بمعتمديه سيدي علوان تدشين مركز الصحة الأساسية مع تهيئة وصيانة عدد آخر من المرافق الصحية الأخرى بالمعتمدية، بما من شأنه أن يقرب الخدمات الصحية من المواطنين، وذلك بكلفة جملية فاقت 1,600,000 دينار حسب ما أفاد به يوسف البدوي المدير الجهوي للصحة بالمهدية في ميكروفون نادر اسماعيل.
2: تم تدشين مركز صحة أساسية سيدي علوان المدينة اللي هو تم هدمه وإعادة بنائه بكلفة قرابة 700,000 دينار من تمويل وزارة الصحة. كيف تم إعادة استغلال مركز صحة أساسية بعد انتهاء من الأشغال بتاع التهيئة نتاعهم، اللي هما مركز صحة أساسية أولاد المساوي، مركز صحة أساسية سيدي علي غدير، مركز صحة أساسية السعفات. تم زاد زيارة مركز صحة أساسية بوادي قلات اللي هو في طور الإنجاز متاع أشغال تهيئة وتوسيع للمركز الضائع بكلفة 170,000 دينار، جملة معها تقريب 1,680,000 دينار اللي هي كلفة جملية لأشغالها صيانة وتهيئة لعديد مراكز الصحة الأساسية بمعتمدية سيالوين. وهذا كله يندرج في إطار تحسين البنية التحتية بالمراكز الصحة الأساسية لتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في الخطوط الأمامية.
0: وفي ولاية القيروان وفي الموضوع ذاته تم تعزيز مركز تصفية الدم بالدائرة الصحية بحافوز من ولاية القيروان بجهازين جديدين لتصفية الدم وفرتهما وزارة الصحة في إطار دعم المؤسسات الصحية بالتجهيزات الطبية الحديثة. وأفاد المدير الجهوي للصحة بالقيروان الدكتور جمال مرابط أن من هذه التجهيزات الجديدة ستدعم قدرات الوحدة العلاجية بحافوز وستساهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية إلى جانب تحسين ظروف التكفل بمرضى القصور الكلوية بالجهة.
3: تم تعزيز مركز تصفية الدم بالدائرة الصحية بحافوز بجهازين لتصفية الدم لتصبح عدد الأجهزة في حافوز إلى 16 جهاز، علما أن المركز تصفية الدم بحافوز يؤمن الخدمات الصحية والعلاجية وتصفية وتنقية الدم لحوالي 55 مريض من جهة حافوز العلاء والمعتمدات المجاورة، وهذا يأتي في باب حرص وزارة الصحة في تحسين الخدمات الصحية وتحسين جودة الخدمات العلاجية في الخطوط الأمامية. المرضى في تصفية الدم يستحقوا جنرالمون بين حصتين إلى 3 حصص في الأسبوع، هذا يزيد باش يضمن للمرضى 3 حصص في الأسبوع لكل مريض.
0: إلى موضوع آخر في الشأن التربوي، وفي إطار مشروع التصدي للظواهر والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر بالمؤسسات التربوية، أكد المدير العام للمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات بوزارة التربية عدل الدخيل أنه سيتم قريبا وضع رقم أخضر بالتوازي مع منصة الإنصات عن بعد الموضوع على ذمة التلاميذ بهدف مرافقتهم نفسيا وتلقي تشكياتهم، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الصحة وشؤون الاجتماعية ومصالح وزارة التكنولوجيا الاتصال.
4: فما رقم اخضر ديجا عند الوزاره ديجا قاعد يحضر فيه تو، وعندنا منصه اطلقت بالتعاون مع وزارتي الصحه والشؤون الاجتماعيه بمثابه شبكه امان نفسي للتلميذ، توفر المنصه فضاء امنا يعتمد على السريه التامه للتعبير، مما يتيح للمراهقين انشاء ديكلار تحرش او الضغوطات الخارجيه، الوقايه المبكره من خلال ربط التلاميذ مباشره باخصائيين نفسيين، وبعد ندرس الحالات هذوما ونحاولوا علاجها، والتلميذ اللي كان يخاف يتوسع ينجم ديريكت ما يدخل على المنصه ويقول على الإشكاليات اللي عنده وتم معالجته وعنها مرافقة وعنها كل شيء.
0: قدمت الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة ملامح استراتيجيتها 26 و2030 و2000 لتحديث قطاع وكالة الأسفار ومواكبة التحولات التي يشهدها القطاع النقل الجوي، ومن أبرز النقاط التي تم طرحها في هذه الاستراتيجية مزيد تأهيل وكالة الأسفار وتكوينها بما يتماشى والخدمات الجديدة التي فرضتها التكنولوجيات الحديثة من أجل تقديم خدمات سياحية تستجيب للمواصفات العالمية، مع تعزيز الحوار والتنسيق مع السلطات العمومية وشركات الطيران ومختلف الأطراف المتدخلة لتطوير قطاع السياحة في تونس. كاتب عام الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة عزيز بن عيسى.
5: عملنا خريطة التاريخ 26-30، هي الفترة اللي نخدموا فيها على برشا مشاكل اللي حزناها، برشا اقتراحات زي ما نعملوها، خصوصا طبعا التكنولوجيا قاعدة تفتح الميدان بطريقة كبيرة. ما بين النقاط عممنا على تمكين وكالة الأسفار القديمة وجديدة باش تعمل دورات تخلي وكيل الأسفار يعطي خدمة يعطيها بطريقة حرفية وبطريقة حسب الزينوهم على شكل انترناسيونال، وباش يكون الحريف بيدو وقت يجي وكالة الأسفار يعرف اللي السيد اللي موجود غاديك لو السيد عنده المعطيات كفاءة باش يعطيه خدمة على نطاق جيد وعلى نطاق عالمي. النقط الاخرين كيفاش باش نعاودوا نقويه ديالوج ما بين اولا وكالة الأسفار مع شركة الطيران، هذه يلزم تكون مع وزارة السياحة وزارة النقل بطريقة أسرع جدا. نقولوا رانا باش نخدموا السياحة إذا ما عندناش مكونات باش تعاوننا في السياحة اللي هي شركات الطيران. شركات الطيران ماذا بينا يدخلوا بطريقة معناها تزيد تطورك.
0: في أخبارنا الدولية، أعلن وزير الخارجية الباكستاني محمد إسحاق دار أن اجتماع للجنة الدفاع السياسي الاستراتيجي بموجب اتفاق مكة سيعقد في الرياض قريبا، مضيفا أن هناك 6 دول ترغب بالانضمام لاتفاق مكة للتعاون الدفاعي المتكون الآن من السعودية وباكستان وتركيا. نقطة تانية هذه النشرة، أبرز ما جاء فيها من أخبار وضعية المناطق السقوية بولاية سوسة والإشكاليات التي تعترض حسن استغلال هذه المناطق محور جلسة بمقر الولاية. تعزيز مركز تصفية الدم بجهازين جديدين لمرضى القصور الكلوي بحفوز من ولاية القيروان. والجامعة التونسية ووكالات الأسفار والسياحة تقدم ملامح استراتيجيتها 26 و2030 و2000 لتحديث قطاع وكالة الأسفار في تونس. نعود نلقاكم في 7 مساء. إلى اللقاء.
6: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.org.

0: مساء الخير، مساء النور، مساء الفل والياسمين، مساء درة السياحة تونس الحب المنستير روسبينا اللي تحتفي وتحتفل بالشركاو في دورته الرابعة مهرجان الشركاو بإمضاء العديد من الشركات إلى جانب جمعية الرباط الموروث الغذائي، طبعا ما بينها المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالمنستير، ومعنا سي فهد بن حمودة صديقنا طبعا رئيس مصلحة الاتصال والاستقبال. مرحبا بك فهد، أهلا وسهلا. مرحبا،
1: خليك أهلا وسهلا بك نجوى بكل مستمعي إذاعة المنستير.
0: يعيشك، وأنا نهنيكم بافتتاح الموسم الثقافي الجديد، إن شاء الله يا رب يكون طال خير علينا الناس الكل.
1: إن شاء الله أكيد. هي نجوى احنا نقول افتتاح الموسم الثقافي الجديد، لكن احنا ما وقفناش وما اختتمناش، قعدنا ديما مواصلين، لأنه المنستير
0: تعيش ما عندهاش تعيش
1: أكيد المنستير تعيش ثقافة يوما بيوم وكل
0: نعم.
1: يوم
0: نعم. وإحنا في تثمين للسياحة الثقافية في المنستير طبعا من خلال العديد من الملتقيات من عديد المهرجانات، ما بينها مهرجان الشركاو في دورته الرابعة، هذا اللي يضمن السياحة الثقافية أيضا، بما أنه فما شركات وأيضا انفتاح على بلدان مغربية كالجزائر. وهذا المهرجان شوية شوية وبدأ يتطور أكثر وبدأ يضمن، أصلا أصبحنا نتحدث عن مسلك، يعني مسلك طهوي في المنستير من خلال هذا المهرجان.
1: طبعا نجوى نعرف أن المشهد الثقافي يزخر بعديد الاختصاصات في التظاهرات الفنية والإبداعية بصفة عامة في المنستير، لكن مهرجان الشركاو يعتبر مهرجان فريد من نوعه، يفتح الأبواب على مفهوم الفن الطهوي بالتحديد انطلاقا من منستير، توسعا إلى الجمهورية التونسية، وشيئا بشيء في دورته الرابعة قاعد المهرجان يقدم ويفك في مكان كبير من الساحة الثقافية، خاصة أنه مش معتدين بالنسبة للجمهور العريض أنه يكون في لقاء سنوي مع قلوا احنا فن جديد، فن متميز ما كناش نشوفوه على الشاشة، كنا نشوفوه وراء الكواليس.
0: نعم صحيح.
1: في المطاعم الفاخرة، في النزل، لكن اليوم ولدت فما ثقافة جديدة من خلال مهرجان الشركاو.
0: نعم.
1: ده توصل المعلومة شنو معناها شركة وشو معناها فن طهي بصفة عامة في كل أنواعه، أكانت في الحلويات أو في فن الطهي.
0: نعم، أنت قلت معناها نشوفوه كان في المطاعم ونشوفوه كان في النزل، لكن احنا شبعنا به معناها واحنا صغار. الحقيقة الشركية وكان موجود، يعني كان بكثرة قبل ما تهدوا معناها المخاطر البيئية، وقبل ما تهدد المتوسط الكل، معناها بحر الأبيض المتوسط اللي كان غني جدا بأنواع كثيرة من الأسماك اللي توا ما بينها الشركية، واللي قاعدين نحاولوا باش نحافظوا عليها ونحاولوا على نحافظوا على الموروث هذايا. ومشكوره جدا طبعا كل الساهرين ما بينها جمعيه ازرقنا الكبير اللي قاعده تعمل في مجهودات كبيره برشا، يعني بانوراما من الاجواء الفنيه الموسيقيه الثقافيه في شراكه كبيره برشا كما قلنا في هذا المهرجان اللي انطلق اليوم ويتواصل الى غايه يوم الاحد. ما بين المسابقات الالوان موجوده، يعني كل الاجواء اللي تجلب السائح، مش كان هو توا سائح بكري يقرا في البلاكه، يقرا في البلاكه يلقى البلاكه معناها بالعربيه مهرجان الشركاو ما فهموش، فما شكون اللي قدم له قال له الشركاو راهو هذيا خصوصيه المنستير، راهو سمكه صغيره جدا اللي هي تكون في المتوسط موجوده واللي هي عندها قوه حلوه برشا، فما برشا اللي ما يعرفوهاش، فهذيا زاد ما يخلينا نحاولوا انه ننتشروا انتشار اكثر من خلال هذا المهرجان، من خلال كما قلنا الشركاو في دورته الرابعه اللي قلت له انا فما خريطه كامله يظهر لي للانشطه.
1: صحيح، المهرجان الحاجه المتميزه فيه غير انه يمشي في اختصاص، لكنه هو مشروع ثقافي شبابي سياحي متنوع. صحيح، كل مشروع قاعد سنه بسنه قاعد يتكون وقاعد يتطور، خاصه انه نعرفه هو موجه لجميع الشرائح العمريه وفي نفس الوقت موجه للسياحة.
0: نعم.
1: خاصة احنا في مكان سياحي متميز نفتخر به في المنستير، مارينا المنستير.
0: نعم.
1: لكن الأكيد يجب على الجمعية العمل على أن توصل المعلومة باللغات العالمية اللي هي خاصة اللغة الإنجليزية اللي أغلب العالم يتكلم بها.
0: نعم.
1: وفي نفس الوقت احنا قاعدين نحاول نسعى كمندوبية جهوية في سعي متواصل, لأنه الجمعية تنشط طيلة السنة كاملة ليست موسمية فقط. نحاول أنه مع بعضنا نحسنوا في البرمجة, الاختيارات. الحاجة المتميزة أنه الجمعية كهيكلة قاعدة تتشاور وقاعدة تتفاعل مع المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية باش نبنيو المشهد مشترك, وخاصة أنه المندوبية الجهوية في برامجها في مخططاتها للتنمية الثقافية في الجهة منفتحة, وقاعدة أنها توسع في الاستشارات مع المختصين في كل المجالات كما عملنا في عديد التظاهرات السابقة. لكن حاليا زاد نجوى, احنا قاعدين حالين استشارة فنية مع المبدعين في زوز اختصاصات, في اختصاص الموسيقي والاختصاص المسرحي, وقاعدين يشتغلوا أسبوعيا لإعداد خريطة زوز تظاهرات كبرى اللي هو المنسير سيمفونية فن في دورته الثانية, وهذا يكون احتفالا بشهر أكتوبر الموسيقي,
0: الموسيقي
1: اللي بش يكون, وإحنا انطلقنا في شهر أكتوبر وبش يكون هذا الاحتفال في مختلف مؤسسات الولاية, مؤسسات الثقافية طبعا, وأيضا مهرجان خليفة الصنبولي اللي دات الجلسات أيضا الشبابية والمسرحية في التفكير في برمجة لهذه الدورة الجديدة انطلاقا من أولاد الاختصاص, من يشتغل في الاختصاص الموسيقي أو المسرحي, ومع بعضنا باش نحاولوا نبنيه, ونعرفوا أنه مش بالسهل أنه باش نبنيه مشهد ثقافي مشترك, لكن الأكيد مش صعيب.
0: نعم, احنا باش نخرجوا موروث, نجم نقولوا منتوج ثقافي سياحي بامتياز, لأنه ثقافة تروج للوجهة التونسية والعديد من البلدين اللي عندها صيت كبير برشا والمعروفة راهي تعرفت بثقافتها وبالميزة متاحة وبخصوصيتها الثقافية هذه هي. فنفرحوا برشا كي نسمعوا معناها الشركات هذه. تحية كبيرة برشا للشركة العربية للسياحة مارينا المنستير اللي فتح أبوابها لكل التظاهرات ولكل الشركات معناها الثقافية, وأصبحت يعني المركب السياحي والثقافي والترفيهي بالمنستير. معناها هذا مكسب لينا
1: صحيح نجوى, لكن هاو نحكيه بصراحة. أنت تعرف أنه أنا كنت موجود معناها على رأس مؤسسة في المسير المدينة, وكنت نعرف كل الجمعيات وكل المدخلين في المشهد الثقافي, لكن اللي تعيشوا ويعيشوا المشهد الثقافي والسياحي مع دعم المركب السياحي مارينا المنستير بصراحة الراو في رؤية مستقبلية لتفعيل المشهد أو العمل الثقافي أو الفني بصفة عامة لبناء مشهد سياحي متميز تخص به مارينا المنستير,
0: والمنستير تكون وجهة بامتياز, معناها وجهة سياحية بامتياز.
1: الأكيد
0: لا ينقصها شيء المنستير,
1: لا ينقصها شيء, لكن لازم تتكاتف
0: الجهود حتى المجتمع المدني راهو حتى يحافظ على بلاده وعلى الجهة متاعه وعلى قدم داره زيدة وعلى نظافة المكان اللي هو موجود فيه, فهو يساهم زيدة كيف كيف في ترويج أهل الوجهة
1: كله
0: محليها. كما نقولوا احنا هرقلة محلزينة ومحليها ومنظفها, نحبوا زيدة نشوفوا المنستير تتألق دائما في كل المواسم هكا واللي.
1: وهذا دور المجتمع المدني نجوى في انه نحاولوا نغيروا العقلية نوعيوا مع بعضنا من خلال التظاهرات, من خلال المحطات الموجودة بصفة عامة اللي تصير في المنستير تدريجيا تتغير العقلية من صغارنا لكبارنا. الأكيد
0: ومشكورة الحقيقة الجمعية ومشكورة للسهرين على هذا المهرجان بالطبيعة, لأنه عامل زاد كيف كيف كما قلنا اليوم تكون أجواء أكاديمية وتوعوية أيضا بما أنه للبيئة خاصة. شكرا لك فهد, تحياتي لك, نتلقاه إن شاء الله على طيلة إن شاء الله بإذن الله. عنا برشا لقاءات, برشا لقاءات لك الخط محمد, ونرجع لمواصلة لقائنا في درة السياحة. أهلا بالجميع.
2: إشهار. Vous rêvez d'une grande école de commerce? Et si elle venait à vous? Esprit écrit une nouvelle page et ouvre prochainement Esprit Monastir School of Business. Toute l'expertise et l'excellence d'Esprit désormais au cœur de Monastir. Une licence en sciences de gestion avec deux parcours, management et finance. Le même niveau d'exigence, les mêmes méthodes d'apprentissage, plus proche de vous. Esprit Monastir School of Business. Deux parcours. Une seule ambition.

0: وصلت لقائنا في درة السياحة على موجات إذاعة المنستير بالصوت والصورة. طبعا نقول أهلا وسهلا بكل مستمعينا ومشاهدينا الدورة الرابعة لمهرجان الشركاه، وطبعا انطلق اليوم ويتواصل إلى غاية يوم الأحد 4 أكتوبر. فعاليات كبيرة برشا، تنوع كبير، نحتفي بالشركاه واليوم العديد من المداخلات اللي تعطينا بالطبيعة حكاية الشركة، ومن على المستوى الصحي، على المستوى طبعا قيمة هذا النوعية من الأسماك، إذا كان هم يسميوها أسماك سمك، يعني هو سمك هكا ولا ليه؟ نقوله أهلا وسهلا. فما برشا مداخلات الحقيقة، من بينها مداخلة الأستاذ المهدي شيكا، مقاربة الصحة الواحدة بقطاع الصيد البحري وتربية الأحياء المائية. قدمت لنا مداخلة، مرحبوا بك أهلا وسهلا من خلال هذا المهرجان. لو كان الساعة نحوصل المداخلة هذه. مرحبا
1: بك أكثر مدام. معك الدكتور مهدي شيكا، خبير معتمد لصندوق الأغذية والزراعة في صحة منتجات تربية الأحياء المائية.
0: نعم.
1: اليوم قدمنا مداخلة حول مقاربة ولا مفهوم الصحة الواحدة اللي العالم الكل توا ولا ولا ياخذ في التمشي هذايا،
0: نعم،
1: ولا يعتمد مقاربة الصحة الواحدة، لأنه عديد الأمراض وعديد المشاكل الصحية اليوم لقينا مشاكل لمجابهة متاحة ولا تتكلفنا برشا ولا ما عندناش لها دويات.
0: نعم.
1: دونك مشينا في التمشي هذايا، ألا هو شنو باش ندمجوا مجهود الصحة نتاع الإنسان ومجهود الصحة الحيوانية.
0: نعم.
1: ومجهود وزارة البيئة كيف مجهود إدارة البيئة اللي باش تتداخل مع صحة الإنسان وصحة الحيوان.
0: نعم.
1: وفي الأخر باش نوصل المقاربة أنه كيف تحافظ على البيئة.
0: نعم.
1: تحافظ على صحة الحيوان وفي نفس الوقت تحافظ على صحة الإنسان.
0: نعم. احنا نحكيه والكل نحكيه، إذا كان حكينا مناخ باش نحكيه في كل المقاربات اللي كنت تحكي عليها توا، راهي مربوطة بالبيئة، بصحة البيئة.
1: نعم. اليوم حبينا نطبق المفهوم هذايا في قطاع الصيد البحري وقطاع تربية الأحياء المائية.
0: نعم.
1: اليوم كي نحكيه على الشركاه ولا نحكيه على السردينة اللي هي الأسماك العايمة، اللي هي من الأسماك المعروفة جدا في منطقة المستير وفي ساحل المستير.
0: نعم.
1: اليوم الأسماك هذه حبينا نوريه القيمة الصحية متاعها، هي أسماك ما فيهاش ملوثات.
0: نعم.
1: هي أسماك صغيرة ما فيهاش معادن ثقيلة، هي أسماك ذات قيمة غذائية ممتازة وممتازة جدا. دونك حبينا نركزوا على الناحية هذه، حبينا نوريه مخاطر برشا أسماك أخرى وبرشا مواد أخرى اللي تنجم تمثل خطر وإحنا نستهلكوا فيها.
0: نعم.
1: عن جهل.
0: نعم.
1: كيف
0: مثلا نعطيني بعض الأمثلة.
1: الأمثلة مثلا كما إحنا الأسماك القاعية نسميهم إحنا لي بواسون بنتيك، كما الدنديق والمناني وكذا، الأحجام الكبيرة هذه يقبل عليها المستهلك، لكن راهو فيها مخاطر تتراكم فيها المعادن الثقيلة اللي جسم السمكة ماهوش قادر إنه يتخلص من الملوثات هذه وينجم يمثل اختر على صحة الناس.
0: ده.
1: عكس أسماك التربية اللي موجودة في جهة المستير
0: والمربية، احنا الأسماك المربية،
1: الأسماك المربية كيما القاروس والوراثة والقرب والمولود الجديد. العبيد ماشي في بالها الأسماك هذه معنى دوزيام نقولوا اوبسيون، معناها ماهيش الورك، هي صحيا
0: فما برشا ناس يخافوا منها، صحيا
1: يخافوا منها. انا اليوم حبيت نوضح لهم كونه صحيا الاسماك هذه ممتازه وممتازه جدا، لانه نراقبوا في المدخلات الكل، نراقبوا في الاعلاف، نراقبوا في فراخ الاسماك، نراقبوا في الماء، نراقبوا في الموقع اللي نربيوا فيه، ومن بعد الاسماك هذه نقتلوها بطريقه سليمه وصحيه، ويوقع زاد فرزه ومعالجتها في مؤسسات متحصلة على المصادقة الصحية.
0: نعم.
1: وهذا ينجم يعطينا كان منتوج ذو قيمة عالية وعالية جدا وصحيا نبدأ ناكل،
0: يعني للاستهلاك اطمئنوا، معناها في الاستهلاك الأسماك المربية
1: علميا الأسماك المربية.
0: نعم.
1: عندك ضمانة علمية كونها هي ذات قيمة عالية وعالية جدا وما فيهاش مخاطر.
0: نعم.
1: وأنا بالعكس نوجه المستهلك التونسي انه يستهلك الاسماك هذه ويقبل عليها لانه توه حبينا ولا كرهنا. بروتين بالقيمه الماليه هذيك معناها باسوان معقوله ومعقوله جدا، راهو ما تقاهاش في بلدان اخرى اللي يجريوا باش يسرقوا التجربه التونسيه. راهو المستير اليوم حبينا ولا كرهنا نجحت نجاح باهر في قطاع تربيه الاسماك، واللي تعطي في سورس بروتيك راهو ذات قيمه عاليه وعاليه جدا باسعار مقبوله في الظرف هذا الاقتصادي العالمي الصعيب
0: صعيب صعيب برشا
1: صعيب برشا مش شويه
0: مش ما نهولوش احنا
1: نقولوا مش ما نهولوش هذا هو
0: انت ما هولتش لا محاله، اما هذا هو الحقيقه تقال اليوم. ما نجموش نغطيو عين الشمس بالغربال لهنا يا استاذ. اليوم قدمت انت كما قلت مداخله قيمه جدا، لانه احنا كيفاش نجموا نحافظوا على الصحه معناها نتاع الاسماك نتاعنا، واذا كان نحبوا نحافظوا على صحه الاسماك رحنا مش نحافظوا على صحه البيئه نتاعنا. فهذا هو موضوع ما بينهم الشركاو ما بينهم الشركاو زيد
1: ما بينهم الشركاو. نعم. احنا كيف نحافظوا لازم المواطن التونسي ومواطن. نعم. اليوم في مستير يعرف كونه كيف يحافظ على البحر نتاعو.
0: نعم.
1: ويحافظ على نظافه
0: البحر والشطوط،
1: راهو حافظ على صحه. نعم. الاسماك.
0: نعم.
1: وراهو في نفس الوقت حافظ على صحته. على خاطر الأوساخ اللي لوحوها في البحر راي في الاخر باش تخلط البلا دو كونسوماتور لصحن المستهلك التونسي، وكيف نحافظوا على سلامه البحر نتاعنا ونظافته ورحنا حافظنا على صحتنا.
0: معناها انتم بيتكم باش تحافظوا على صحتكم، معناها انتم مسؤوليتكم تحافظوا على صحتكم.
1: مسؤوليتكم تحافظوا على صحتكم بالمحافظه على البحر نتاعكم.
0: اللي باش تخليوه فضلات وتلوث وكذا راهو باش يوصل لكم عن طريق هالاسماك هذه اللي انتم
1: تستهلكوا
0: فيها.
1: بالضبط.
0: واضح يعني. يعطيك الصحة، شكرا لك أستاذ، شكرا على هذه المداخلة.
1: شكرا لإذاعة المستير.
0: كيفاش لقيت الأجواء هذه الساعة؟ كيفاش لقيتها؟
1: والله الحقيقة موروث ثقافي. الحقيقة يعطيهم الصحة
0: موروث غذائي وطهوي مهم جدا.
1: ليه ثقافي متنوع على خاطر فيه اللباس التقليدي، فما الحلويات، فما المأكولات، فما الشركاو، فما الأسماك نتاع التربية زادة كيف كيف. الحقيقة من نجم يكون كان أجواء معناها ممتازة وممتازة جدا. والحقيقة أنا
0: حبيت نسألك بربي حاجة مهمة بالنسبة للأسماك المربية. يقولوا ما تتطبخش، معناها تتشوي فقط، هل هذا صحيح ولا خاطر هذه مهمة جدا؟
1: والله هو سؤال قيم. هو سؤال قيم نورمالمون اللي شاف اللي شاف هما يجاوبوك. أنا ما تسألش نعطيك لمحة
0: بالصحية يعني.
1: إيه باش نفسر لك علاش الأسماك المربية فيها ميزة، انك عندك احجام مختلفه وكاليبري.
0: نعم.
1: به انت الاحجام اللي يبدا فيها المواد الدهنيه مرتفعه.
0: نعم.
1: معناها انت كي توصل الاسماك نتاع 500 غرام و600 غرام
0: اي
1: هذوما كي طيبهم انت في بلا مطبوخ في الطنجره نتاعنا كسكسي ولا واحد الدهنيات هذيك الكل باش تبقى في الصوص.
0: نعم.
1: وبطبيعه باش يجي المنتوج قوي، دونك ما هوش تري زاجريابل باش تاكلو. الو كي تعملوا جريات الماتير غرا هذيك الكل تهبط في النار ويقعد لك كان الشير وستري ديليسيو. علاش؟ على خاطر اللي يعطي البنه نتاع اللحم بصفه عامه راهو الماتير غرا، خاطر لي فيبر مسكولير راهم عباره بلاستيك. مع الدونيات كي يبداو بنسبه معقوله راهو يعطي جو سافورو ياسر راهو للمنتوج.
0: نعم.
1: كسوا لحوم حمراء ولا اسماك راهو.
0: نعم. يعطيك الصحه، شكرا لك يا استاذ.
1: مرحبا.
0: تحياتي بالطبيعه، شكرا لك وشكرا للمهرجان اللي خلينا ناخذوا معناها حاجه علميه معناها للناس اللي تسمع فينا ومهمه زاده. تحياتي ليك، شكرا لكم. وصينا معاكم في دره السياحه تونس، وهذه رسبينا المنستير اللي تواكب معاكم مهرجان الشركاو في دورته الرابعة. نعود بعد قليل، يظل في الجزء الأخير من درة السياحة.

0: العزيزة بلادي. تونس بالحق مش بالكلام، نرجع لك حاير ومهني، انت يا تونس أقوى مني. تونس بالحق مش بالكلام، زينة البلدان.
1: زينة البلدان تونس، درة السياحة، رجعنا معكم في هذا اللقاء من هنا من المركب السياحي الثقافي الترفيهي مارينا المنستير، وشكرا على هذه الأجواء الجميلة. مارينا اليوم اللي تحتضن وهي شريك فاعل في هذا المهرجان، مهرجان الشركاو في دورته الرابعة، طبعا بقاعة مسك الليل. نقول شكرا لهدي مزالي على حفاوة الاستقبال اليوم، عملنا بلاتو مزيان الحقيقة، وهو له ذينا عاف الكواليس. نقول سي حسين لخشين، طبعا مسك الختام معاك، أجواء كبيرة برشا، احنا ولينا نتلقاو برشا يدور لي. مرحبا سي حسين، هذه الأجواء.
2: خذني معك كرونيكور في دورة السياحة.
1: يدور لي نخمم باش ناخذك كرونيكور بتبيعة، لأنه هذه هي طبيعة الأنشطة والأجواء والسياحة الثقافية اللي نخدموا عليها في المنستير، مهمة جدا لأنه نثمنوها. خلينا نبدأ بما أنه تونس عاصمة للسياحة العربية 2027، احنا بدينا من قبل، احنا من أول العام 2026، لكن توا بداية فعلية واستعدادات وأجندة كبيرة برشا قاعدين نخدموا عليها في قدم الأيام، إن شاء الله بالشراكة بتبيعة مع الإعلام ومع إذاعة المنستير ودرة السياحة هي بالتحديد. سي حسين، فعالية هذا المهرجان اللي ينطلق اليوم ويتواصل حتى الأحد 4 أكتوبر، أجواء كبيرة برشا، فما أنشطة متنوعة
2: صحيح
1: في المارينا.
2: هو نعم. كما العادة في مارينا منستير نحتفظ الأنشطة اللي تعطي بعد سياحي للمارينا، وين يلقاو السياح الأجواء متاعهم ويكتشفوا الموروث الغذائي والثقافي للجهة. مفهمش خير من مارينا منستير باش تحتضن مهرجان الشركاو في دورته الرابعة، اللي هو فيها صناعة تقليدية، فيها التذوق نتاع الأكلات بالحلو والشركاو. وإن شاء الله غدوة ندعو العباد الكل باش يجيو بحثنا غدوة، خاطر غدوة هو السبيسيال مول اللي فيه ديكستاسيون
1: تاع الشركاو. والشركاو متوفر، وحسب ما سمعت فما شركية معناها غدوة
2: كانت هو سيميزي
1: متوفر، راهو اللي يحب يجي عنده برشا وتوحش الشركاو يجي مرحبا، خاصة
2: موجود.
1: مش من المنستير، نعرفوا احنا أحباء الشركاو في مختلف دول العالم
2: صحيح.
1: وإذا كان تحب واحد تودو تجيب له الشركاو. نعم
2: هو سبيسيال مول، حتى المستير برشا عباد تسأل فيا فما ديجستاسيون ولا ما فماش، هو غدوة إن شاء الله فما شو لابيو رغبات العباد الكل مش تجيب هذين الضيوف. هو الأجواء التنشيطية، يعطيهم الصحة لجمعية الرباط للموروث الغذائي اللي اختاروا مارينا المنستير باش تصير فيها الدورة هذه. نترحموا على سيمونير اللي هي الدورة تحمل الاسم، ربي يرحمه. دونك الأجواء هذه الكل إن شاء الله يستحسنوها الزوار بتاع مارينا المنستير، هي سياحة ثقافية تورينا شنو فما في المستير.

0: المول الشركاوي اللي معناتها ولا صعيب اصعب فاصعب باش نتحصلوا عليه. ذاك علاش هو الشيف بدل له الدات نتاعو من اول الصيف لاخر الصيف باش تكون الكميات الموجوده خير.
1: عنده بشاره ما سالتوش السؤال هذيا من وقتاش هو ما يلموا في الشركاوي يعني
0: عنده هو توا وقته عملوه عمناول اول الصيف ما الكميه ما كانتش كما يلزم خيره باش يعملوه اخر الصيف باش تكون الكميات متواجده اكثر فاكثر. نعم. نشكر نقابة الملكين الديار المارينا اللي على رأسهم رئيس نقابة سلهادي اللي يحتضن اليوم العلمي اللي يحكيونا فيه على الشركة وعلى التنوع البيولوجي أزرقنا الكبير الجمعيات الكل الموجودة
1: جمعيات الفنون الجميلة زيدة برشا جمعيات مشاركة الحقيقة يعطيهم الصحة. غدا باش تكون فما مسابقة في الرسم معرض المنتوجات النسائية معرض للفسيفساء تأطير الفنان كريم كريم زيدة أي فما ورشة للتذوق كما قلنا لسمك الشركي ومرحبا بكم يعني فما عروض تنشيطية من وحدة تنشيط الأحياء بالمنسير سعمر عبادة حرز الله باش يمتعنا بمعرض لصور أطباق بحرية فما ورشة في النقش على الخضر والغلال مهمة برشا راي الورشة هذية عرض للطائرات الورقية زيدة هكا ولا ليه وفما زيدة عرض باش تختم الفعاليات بعرض لحضرة الساحلين الدولية ونهار لحد عرض للدراجات النارية ونختموها بعرض للفنان مراد باشا
0: إن شاء الله
1: فما تنوع كبير
0: جد الدعوة للفيلمستير وإلى القاطنين في المدن المجاورة باش يجيوا ويكتشفوا المهرجان هذا هو معمول راه باش ننشطوا المارينا اما باش العباد تعرف شنو هو الشركه وشنو سمك الشركه وكيفاش نعملوه وكيفاش نصطادوه. مرحبا بالناس الكل مرحبا بهم في المارينا.
1: نعم شكرا ليك شكرا ليك سي حسين. ما احنا وصلنا الى نهايه لقائنا في دره السياحه اللي تواكب دورة الرابعه لمهرجان الشركه وشكرا لجمعيه الرباط للموروث الغذائي موروثنا الغذائي اللي نثمنوه من خلال المهرجانات هذيا. مرحبا بكم وين ما كنتوا ويكاند مزيان بحذانا لما لا برمجوا بربي حتى اللي يسمعوا فينا واللي يشاهدوا فينا من الجنوب من الشمال مرحبا بكم في المنستير ومرحبا بكم في مارينا المنستير. شكرا شكرا شكرا للفريق التقنية في هذا الاستوديو الخارجي سي فوزي شعبان شكرا ليك تحياتي ليك رفقتنا شوقي الأحمدي محمد سيدية نجوى المهري نجم الدين القريشي نقول لكم إلى اللقاء تحياتي لكم وين ما كنتم مواصلين معكم في المهرجان وأيضا على موجات إذاعة المنستير إلى اللقاء.

0: خطوات السياحة مع نجوى المهري.
1: مع نجوى المهري.
2: تمام السابعة على موجاتنا، أهلا بكم إلى موجز الأخبار. انعقدت اليوم بمقر ولاية سوسة جلسة عمل حول وضعية المناطق السقوية بالجهة والمقدرة بحوالي 12352 هكتارا بين عمومية وخاصة، وتم خلال الجلسة بسط الإشكاليات التي تعترض حسن استغلال المناطق خاصة نضوب المائدة المائية وتأثيرها على الانتاج الفلاحي جهويا ووطنيا، حسب ما أفاد به نجيب الفحل المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسوسة. في ولاية القيروان تم تعزيز مركز تصفية الدم بالدائرة الصحية بحفوز بجهازين جديدين لتصفية الدم، وفرتهما وزارة الصحة في إطار دعم المؤسسات الصحية بالتجهيزات الطبية الحديثة. وأفاد المدير الجهوي للصحة بالقيروان الدكتور جمال مرابط أن من هذه التجهيزات والهدف منها دعم قدرات الوحدة العلاجية بحفوز والمساهمة في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية، إلى جانب تحسين ظروف التكفل بمرضى القصور الكلوية بالجهة. تم اليوم إطلاق مشروع وطني بعنوان البنية التحتية الذكية والمستدامة بهدف مرافقة المؤسسات والفاعلين الاقتصاديين في تونس في مسار الانتقال نحو الاستدامة، من خلال إرساء تعاون بين المؤسسات والشركات الناشئة والباحثين والجامعات والخبراء وحاملي المشاريع لتطوير حلول تستجيب للإشكاليات الفلاحية أو الفعلية عفوا للاقتصاد التونسي. ويندرج هذا المشروع الذي يمتد على مدى 7 أشهر إلى أفريل 27 2000 ضمن برنامج كري أفريك، ويستهدف مرافقة 500 شاب وحامل مشروع. في إطار مشروع للتصدي للظواهر والسلوكات المحفوفة بالمخاطر بالمؤسسات التربوية، أكد المدير العام للمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات بوزارة التربية عادل إدخيل أنه سيتم قريبا وضع رقم أخضر بالتوازي مع منصة الإنصات عن بعد الموضوع على ذمة التلاميذ بهدف مرافقتهم نفسيا وتلقي تشكياتهم، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية ومصالح وزارة تكنولوجيات الاتصال. أفاد رئيس الغرفة الوطنية لوكلاء ومصنعي السيارات إبراهيم دباش بأن حصة السيارات الكهربائية في تونس بلغت 10.8% من إجمالي المبيعات منذ بداية السنة الجارية، متوقعا أن يصل عدد السيارات الكهربائية والهجينة المباعة في تونس إلى ما بين 9000 و10000 سيارة مع نهاية العام. في العالم، اتفق قادة دول مجموعة 7 اليوم على مواصلة تنسيق العمل لاستعادة حرية الملاحة الكاملة في مضيق هرمز، كما اتفقوا أيضا على ضخ 100 مليون برميل من الديزل والنفط الخام من احتياطاتهم في الأسواق على مدى الأشهر الأربعة المقبلة لكبح ارتفاع الأسعار الذي سببته الحرب مع إيران. نهاية هذا الموجز بعد قليل أخبار الرياضة مع سناء البرهومي، فابقوا في الاستماع.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
4: المنستير. بين المواطن والمواضيع في صلة بالشأن القانوني عدة تساؤلات. تساؤلات تهم حياته اليومية، معاملاته، وحتى البعض من إشكالياته. عندك استشارة قانونية؟ إذاعة المنستير تفتح الخط للإجابة والتوضيح، ولقاءنا كل سبت في دائرة القانون. في دائرة القانون السبت انطلاقا من 10 متاع الصباح، ومعانا وصل صوتك.

مرحبا بكم مستمعينا مع أخبار الرياضة في آخر موعد رياضي إخباري سبور أنفو. البداية ببرنامج مقابلة غدوة لحساب الدفعة الأولى من منافسات الجولة الثانية. البرنامج متاع المقابلات باش يكون على نحو التالي: جمعية مقرين تواجه نجم الخلادي مباراة شيزافرة الهادي بوخريس، أشرف مجدوب لمباراة هلال المساكن هلال الشبة، مكارم المهدية يواجه محيط قرقنة مباراة شيزافرة طاهر تليش، رضا الشويحي حكم لمباراة سكر حديد الصفاقسي مستقبل جابس، كوكب عقير بيستقبل سبورتينغ بن عروس مباراة شيزافرة نبيل الهمادي، اتحاد طاوين الملعب السوسي مباراة حكم أمين لفقير. يوم الأحد الدفعة الثانية ضمن المجموعة الأولى بعث بوحاج لواجه مستقبل استيمان مباراة شيزافرة سفيان جبارة، وفي المجموعة الثانية بقية المقابلات نهار الأحد: قواف النادي القربي قواف القفص الحكم محمود قصيعة، جندوبة الرياضية جمعية ترين الحكم أسامة شريط، القلعة الرياضية شباب القيروان الحكم سمير العونلي، اتحاد قصور السيف أولمبيك مدين الحكم إيهاب بن كيليني، مستقبل قصرين أولمبيك الكيف الحكم عبد السلام ماني، الملعب الجيبسي سبورتينغ الممكن الحكم ياسين المرغني، هلال الضيف أمل بوشم الحكم حمزة المسيليني. مقابلة ودية مبرمجة نهاية هذا الأسبوع بالنسبة للأندية التونسية استعدادا للاستحقاقات القادمة. غدوة أهلي بنغازي الليبي يواجه نادي الإفريقي، النجم الساحلي يواجه تقدم ساقية الدير، أولمبي البيجي مستقبل مرسى، الاتحاد المونستيري يواجه ملحمة مسوسة، ويوم الأحد الترجي التونسي يواجه الاتحاد العسكري. ما دمت تحدثت على الترجي الرياضي التونسي، غدوة باش تكون أول حصة تمرينية بإشراف بابلو فرانكو بعد ما رجعوا الملعبية اليوم واستأنفوا التمارين. مدرب إسباني جديد باش يكون معاه مواطنو إيتور فان دي برول، وباش يكون معاه مجدي التراوي أيضا في خطة مساعد. في المقابل سليم لبرك باش يتولى خطة الإعداد البدني. كرة السلة، الاتحاد المونستيري أعلن رسميا رفع عقوبة المنع من الانتداب المسلطة على فرع كرة السلة، وذلك بعد تصويت 5 ملفات. وبالنسبة لبرنامج مقابلة غدوة ضمن الجولة الثالثة من بطولة القسم الوطني A لبرو A، شبيبة القيروان النادي الإفريقي في 5:30، الملعب النابلي يواجه النادي الصفاقسي في 5، نفس التوقيت نجم حلق الويد شبيبة المنازة، الاتحاد الأنصاري يواجه الاتحاد المونستيري في 6، النجم الساحلي يواجه ديليت جرومبيلي أيضا في 6، ويوم الأحد 4 أكتوبر آخر مباراة في الجولة فريق كرة السلة بحمام سوسة يواجه النجم الراتي انطلاقا من الساعة 4. آخر ما نختم أخبار الرياضة بأهم المقابلات المنتظرة في دور الأمم الأوروبية لليلة. من أهم المواجهات فرنسا تلعب ضد إيطاليا في 47 دقيقة، يعني تقريبا بعد أكثر شوية من نصف ساعة، خلينا نقول 50 دقيقة باش يكون الموعد مع هذه المباراة. نفس التوقيت بلجيكا تواجه المنتخب الكرواتي، التركي عفوا، المجر تلعب ضد جورجيا، أوكرانيا تلعب ضد إيرلندا الشمالية، البوسنة والهرسك ضد منتخب السويد. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية. شكرا على حسن المتابعة، سهرية طيبة على موجات إذاعة المونستير، إلى اللقاء.

غني لي غناية تونسية. نغمتها ياسر تعجبني ومتعني بصورة شعرية والحان جميل.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: غني لي غناية تونسية. نغمتها ياسر تعجبني ومتعني بصورة شعرية،
1: والحان

0: تمام الثامنة في إذاعة المنستير.
1: في إذاعة المنستير
0: أهلا بكم.
2: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. احتضن مقر قرية الشركات الناشئة بالعاصمة اليوم فعاليات مؤتمر الذي خصص لإطلاق الرسمي لمشروع البنى التحتية المستدامة كري أفريك 2.0 الذكية بالشراكة مع مبادرة الأمم المتحدة للاتفاق العالمي في تونس. ويهدف هذا المشروع إلى دعم الاقتصاد التونسي في إدماج مبادئ الاستدامة والابتكار في مشاريع البنية التحتية من خلال مقاربة تتجاوز التصوير التقليدي أو التصور التقليدي للبنية التحتية باعتبارها طرقا ومنشآت لتشمل مختلف الفضاءات والخدمات المرتبطة بجودة حياة المواطنين. مثل ملف الدكاترة المعطلين عن العمل موضوع لقاء رئيس مجلس النواب الشعب إبراهيم أبو دربالة صباح اليوم بعضو المجلس المحلي بالزهرة إيمان بكوش والمكلف بملف تشغيل الدكاترة المعطلين عن العمل حاتم بن جميعة. وعبر الضيفان عن مشاغل الدكاترة المعطلين عن العمل وتطلعاتهم معتبرين أنه لم يتم تسوية هذا الملف بصفة جذرية سيما في بعض الاختصاصات، وبين أن آلية المناظرات لا تستجيب لحاجيات الدكاترة باعتبار ضعف نسبة أو الخطوط المطلوبة وفق بلاغ للبرلمان. في إطار مشروع التصدي للظواهر والسلوكات المحفوفة بالمخاطر بالمؤسسة التربوية، أكد المدير العام للمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات عادلة إدخيل أنه سيتم قريبا وضع رقم أخضر بالتوازي مع منصة الإنصات عن بعد الموضوع على ذمة التلاميذ بهدف مرافقتهم نفسيا وتلقي تشكياتهم، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية ومصالح وزارة تكنولوجيات الاتصال. بهذا نأتي إلى ختام هذا الموجز الإخباري، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام التاسعة مع وقفة إخبارية جديدة.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
2: إذاعة المنستير
3: بين الخدمة والدار وكثرة الأخبار، ما تنساش خلي وذنيك على إذاعة المنستير وتبع برامجنا.
4: إذاعة المنستير
3: لبحر حكاية، أعطني الحل، موجة ديكو، مفاتيح المستقبل، نبض الجهات، البصمة، مدينة لها تاريخ، بين المعاهد، مساءات المدينة، درة السياحة، أسماء وحكايات، حديث في الثقافة، جسور الوطن، 50 محراب الكلمة. عيش إيقاع الموجة بنكهة على الكيف.
5: يا سامعين الشعر والغناية،
6: شاعر أحمد بن موسى نظمو علي قلاوي يفهموه العلماء ودمادم اللي قروه بن علي محمد شاعر طبيب كاوي نسبته عياري ومسدسه حلو قاسم الورش الثاني من كل فن راوي شيخاته ندبة من قبل ناحكو.
7: يا سامعين الشعر والغناية

0: نكتبك والي وكل بيت لازم يخفف اثقالي.
1: لسامعين الشعر والغناية
2: قل له اصبر وزيد الصبر هو زادك، وكن شهم بين اندادك بلا صبر ما تنجمتنا لمرادك.
3: يا سامعين الشعر والغناية،
4: اعداد وتقديم البشير بكار، اخراج فوزي شعبان.
5: أحباء الشعر والغناية، أهلا وسهلا بكم في حصتنا الليلة يا سامعين الشعر والغناية. في البداية نحب نقدم لكم تحياتي وتحيات المخرج فوزي شعبان، ونقدمه بالشكر الكبير لكل اللي يتابعوا فينا على أمواج إذاعة المنستير كل مساء جمعة. وبرشا وخيان لبينا لهم الطلب نتاعهم، ونعديو لهم في طريق الغناية كامل بدون نقص كما حبوه هما، وإحنا في كل حصة نحاولوا باش نرضيو كل الأذواق إن شاء الله. في حصتنا الليلة فيها برشا شعر وغناية وفن شعبي، كذلك باش ناخذوا مداخلة عن طريق الهاتف مع الفنان الكبير عبد الطيف الغزي باش يحكي على الفن الشعبي، وخاصة موضوع فحول الشعراء في تونس، وكذلك باش ناخذوا رأيه في البرنامج اللي قال لي قاعد نتبع فيه بانتظام كل أسبوع.

0: يا سامعين الشعر والغناية،
1: حضرة الأخوة نستقبلوا المطرب الكبير والتونسي عبد الطيف الغزي. سي عبد الطيف مرحبا.
2: أهلا وسهلا سي بشير.
1: شرفتنا في برنامج يا سامعين الشعر والغناية.
2: خويا بشير يعطيك الصحة، حبيت أنا نشكر بصفة خاصة ومن خلالك إلى السيد المخرج وفريق الإعداد
1: كذلك فوزي شعبان.
2: السيد فوزي شعبان،
1: نعم،
2: وتحية إلى كل مستمعي إذاعة المنسير.
1: أيوة.
2: وأينما يصل صوت بث إذاعة المنسير. شكرا على البرنامج الجميل،
1: نعم،
2: الرائع اللي يوثق لهويتنا الحقيقية، اللي يوثق إلى التراث المادي ولا مادي. حقيقة برنامج أنا نحب نشكره، وهذا ليس من غريب على إذاعة المنسير، دائما عند حس على الدب الشعبي والموسيقى الشعبية والحمد لله.
1: وإحنا سي عبد الطيف نستناه في الشهادة ذي منك، نعتز بها
2: بكل حب، والحب والاحترام كل البرامج التي تبث على جميع وسائل الإعلام وتعنى بالأدب الشعبي والغناء الشعبي والشعر الشعبي، أنا داعم لها ومع الاحترام الشديد.
1: نعم.
2: إن شاء الله أخويا ربي يوفقكم وربي يعينكم على وقتكم، وأيضا جزيل الشكر على المجهود اللي قاعدين قايمين به.
1: شكرا سي عبد الطيف. سي عبد الطيف خلينا ندخلوا في الموضوع نتاعنا، في موضوع الحصة. سي عبد الطيف خلينا نحكيوا شوية. عبد الطيف الغزي هو صديق إسماعيل رحمه الله، أو احكي لنا شوية على علاقتك بإسماعيل الحطاب.
2: إسماعيل الحطاب علاقة أب بابنه، الرجل ذاك الله يرحمه، أنا ما أحكي لكش على عائلته وفاميلته، يعرفوا هذا كباب أخويا. أنا بفرق سن بيني وبين إسماعيل الحطاب 42 سنة. أنا الله يرحمه إسماعيل عرفته وقت لي أنا بفرقة ونخدم وشد مكانتي والحمد لله والله يرحمه. هذا كيبقى القمة الثابتة إلى الأغنية البدوية التونسية.
1: أيوة.
2: حقيقة أنا ما أحبش كلمة شعبية، الغناء البدوي،
1: الغناء البدوي التونسي. سي عبد الطيف باش نوجه لك سؤال، علاش محبين الفن البدوي يحبوا يسمعوا غناء عبد الطيف الغزي؟ شنو السر في ذلك؟
2: شوف، خلينا نكون واضحين، خلينا نبدو بالمرحلة.
1: اتفضل.
2: لأنه أول من قدم الأغنية البدوية وطورها ودخلها إلى الحضر وإلى المدينة وعمل لها ذكرتها اللي تستحق، هو مرحوم إسماعيل الحطاب. لا تنسى أن إسماعيل الحطاب كان سعيف مع محمد صغير الساسي وكان سعيف مع شبيل.
1: هاتوا نحكيو فيه الموضوع هذا. أيوه.
2: خلينا نحب نقطة معينة، لأنه شبيل راه ماهوش خال إسماعيل الحطاب، راه شبيل خال الحطاب وإسماعيل.
1: يعطيك الصحة يعني في المعلومة ذي سي عبد الطيف.
2: أي لا، هو خال الحطاب وهوش خال إسماعيل. وسيدي لأنه ما هو جمراني إسماعيل، إسماعيل خماري من الخمامرة من بلتش.
1: أيوة.
2: إذن إسماعيل الحطاب هو اللي طور الأغنية. أنا أحكي لي كيفاش أول ما بدأ في الفراشيدية وقتها صلاح المهدي وثم اسمه أنسرت بوشوشة.
1: على كل اعطينا عبد الطيف الغزي. عبد الطيف الغزي العمل طابع روحه، العمل طابع، العمل نمط غنائي ليه.
2: انا إسماعيل الحطاب الله يرحمه قال لي عايش ولدي ويحب ياسر.
1: نعم.
2: ويجي بحذايا ويمشي بحذاه. الله يرحمه قال لي اخرج من جبتي، راهو يا عبد الطيف ولدي ابي يقلدوا، اذا اللي بقى يقلد راه ما يوصلش.
1: محلاها الكلمه اخرج من جبتي، محلاها الكلمه.
2: قال لي غني بلهجتك الجلاصيه وغني بصوتك كما هو واعمل طريقة للروح.
1: أيوة.
2: فعلا خرجت أنا من بحذاء بدي بفكر عندي أصدقائي في القيروان، احنا بقصين نلتقي الأديب والشاعر والموسيقي والمسرحي دائما نلتقي ببعضنا. شكرا قدام قلت شكرا ليش ما نعملوا شيء، قال لي يا ميزي وهم جدوا سجعوني الحقيقة. عملنا دخلت الآلات الكمانجا والكولا واللورق وكذا بعد الأستاذ شكري القداح، بعد الأستاذ سمير العقربي، معنا أمور مدروسة، جيت دجاح وقطع النظير. معناها إسماعيل الحطاب حديث بدون المساس من الأصل الأغنية البدوية.
1: واضح.
2: هي الكلمة البدوية والصوت البدوي والكلام البدوي وموسيقى أنا مدروسة نبتكوي. أنا لأني أنا نؤمن بالاختصاص.
1: واضح.
2: اختصاص أستاذ شكري أنت تعمل لي كذا، فهمتني، لقيت نجاح والحمد لله.
1: سي عبد اللطيف بربي وكان فضل فضل واصل واصل سي عبد اللطيف.
2: اي والحمد لله الفنان البدوي الوحيد في تونس اللي تغني لي الوتريه. كبار الفنانين في تونس يغنوا في الاغاني تاعي، لاني حتى الموسيقيين مبعوثة حاضرة.
1: هذا سي عبد اللطيف الغزي بالطبع.
2: اي طبعا موجود وكذا، وتحب نبعث لك حتى فيديوهات
1: بالطبع بالطبع. احنا قاعدين رانا نبثوا لك في بعض الاغاني، ما ان شاء الله نستناو في زياره منك رسميه راهو سي عبد اللطيف.
2: اكيد وعدتك وعد الحر يدين.
1: باهي تفضل سي عبد اللطيف.
2: قلت لك وعد الحر يدين باش نجيب حداكم. قلت لك عاد والحمد لله الحمد لله. برجع لاسماعيل الحطاب. اسماعيل كيف يحكي لك على الصغير وخمس صغير ساس، وكيف يحكي لك على شبيل، ويحكي لك على كبار الادبه اللي فيه والشعراء في الثالث.
1: خلينا في موضوع الادبه سي عبد اللطيف الغزي، شنو علاقته بالشعر الملحون وبالادبه؟
2: اين علاقتي كل والحمد لله طيبه مع كل الشعراء الشعبيين اللي قبلي واللي في جيلي وكل شيء، باش نكون صادق معك وكل شيء للشباب ضد الأمل البقية كلنا عارف. طب شبان أنا عبد الزبراني صديقي بصلي يعني بيه الشعر الفاحل عبد الزبراني
1: متأكدين هذا يعني متأكدين سي احنا نحكيه سي عبد اللطيف، شنو علاقتك بالشعر؟ شنو محبتك بالشعر الملحون هذي وبالأدبة؟
2: طبعا أنا إنسان، أنا غرمني الله يرحمه عم الهادي الأسود الهادي الحمدي.
1: أحكينا شوي سي عبد اللطيف.
2: كان عمك الهادي الحمدي الهادي الأسود أنا يجي في العروسات وانا مغروم هكا باسماعيل الحطاب ونحب نغني ونحب كذا ونغني اديب.
1: ايوا
2: كي نجيب حداه ونبرمش فيه ونسلو غرمني برشا، وليت كون يجي العرس نهز مسجله ونسجلو كيما الليل ونروحو نسبع عيشه وكل خديته من عند عمك الهادي الله يرحمه
1: الله يرحمه.
2: تغربت في الشعر.
1: ايوا
2: بقيت تو نتابع، وليت مع مجموعه من الاكاديميين والجامعيين قايمين ببحوث على الادب الشعبي والشعر الشعبي. خاصة يا أخوي اكتشاف، أنا اكتشف اللي محمد بن غضبان بن فرحان من أهم الشعراء الأدب الشعبيين.
1: أسي عبد اللطيف أنا بلغني بالحق منها، وذي لمسة كبيرة من عندك، لمسة وفاء ومحبة للأدب والشعراء وفحول الشعراء خاصة. أن قالوا عبد اللطيف الغزي يحب يعمل ديوان لمحمد بن غضبان أو محمد العياري، صحيح هذه أو لا؟
2: هذوما صحاح. محمد بن علي العياري اللي ما يجاش يحظه، محمد بن غضبان. انا حتى راني بعث لعائلة بن غضبان لو جرى عائلة العياري اللي يحب عنده الشعر الشعبي الموروث والمخطوطات للشعراء هذوما. انا على نفقتي الخاصة ما حاشي لا جزاء ولا شكورة ولا حاشي بفلوس ولا كذا، يحطوه في اي مطبعة يحبوها هما، انا خلصوا الديوان على نفقتي الخاصة. هذا هي بكل حب.
1: مشكور سي عبد اللطيف. ايوه
2: لا ما عنديش مزيه. انت كي تشوف محمد بن فرحان الله يرحمه يعني اللي علمك وللتاريخ، انا يحكوا لي حكي لي ناصر الله يرحمه صديقي،
1: تفضل
2: ناصر بن ضياف،
1: ناصر بن ضياف رحمه الله،
2: اي حكي لي عم الشاهد الابيض. شوف لما مره حادثة صارت في مهرجان الوطني للشعر الشعبي.
1: ايوه
2: في البحر. سامحني صوتي تعب.
1: تفضل سي عبد اللطيف تفضل.
2: في سنة 63 64 ما أعرف شيء. كان حاضر في عبد الشهاد الأبيض الله يرحمه، محمد صغير الله يرحمه، محمد بن فرحان الله يرحمه، الهاشمي المدني، كبار الشعراء الأدبة
1: بالطبع.
2: عامل قصيدة للجنة التحكيم باش بإيجاز، أعطت الجائزة الأولى لمحمد صغير الساسي.
1: أيوة
2: شوف قوة الشعراء اللي تحترموا بعضها.
1: أيوة
2: أعطوه الجائزة الأولى، رفض محمد صغير الساسي الجائزة الأولى، قال لا أرضية راوي استحق محمد بن غضبان، قصيدته أقوى من قصيدتي. كيفاه؟ وتنجم تسأل في هدايا الفارس سعيد صديقنا، تسأل مبروك عبد المولى، تسأل الغزال الكتيري، تما برشا الشعراء يعرفوا الحكاية دي. رفض باش ياخذ الجائزة الأولى، قال لهم راهي قصيدة محمد بن غضبان هي اللي تستحق.
1: نعم.
2: محمد بن غضبان عامل قصيدة يقول لها اسمك غنيمة لخدمة التجارة وزينك علينا بنات فاز عبارة.
1: الله الله الله.
2: اسمك الناس تريده.
1: ايه.
2: فين المسافر للبلاد بعيدة. ليش تحكيه قالوا له هو تو يعمل القصيدة، لكن ما سماش المراني يقول له. يقال بربح. دايما كان فيها بالربح. وقتها عمك الشاهد الابيض ارتجل ابيات وبعد تطور فيهم. ليش تحكيه لحبيب شيبوه وحدي خريف. يقول عمك الشاهد على الشعر للشعر نحلف لا بقيت المولى من ناس تجهل معنتها وحلولة.
1: أيوة.
2: لجدة حكبة كيف شبشوب واللي يحكم بها خريف. من الشعر خلوا خاطري متعيف لا الواصلة ولا حاج تيب وصولة وانت السبين يبرك عليه ضعيف للقرد نشتح كيف راد المولى.
1: أيوة رحمه الله.
2: هذه للأمانة التاريخية والله وعلى ما أقوله شهيدة.
1: نعم نعم نعم نعم.
2: ونعم كشاهد أنا فيها حتى الديوان وقدش بقصيدة ومهبطهم الكبير محمد رزان الكتير في الديوان
1: الشيء. لا وإحنا القصيدة ضايع عنا موجود عنا وهبطناه في حصة السابقة.
2: أي بالغضبان رو نزيد أعطيك حاجة أخرى.
1: تفضل
2: اللي بالغضبان رو من الثوابت اللي المرحوم محمد صغير السياسي محمد بالغضبان رو صغير السياسي كان يسامي في القصائد للغضبان.
1: أيوة
2: هو وقت اللي عامل الله يرحمه محمد بالغضبان عامل الهلية ويل الهيل.
1: أي
2: ما رميش الهلية ويل الهيل.
1: أي.
2: وحمد بالغضبان يقول الله يرحمه الهيل لي ولا للهيل.
1: أيوة.
2: بالمعنى وتذبيده.
1: أي.
2: الهيل لي ولا للهيل بالمعنى وتذبيده يدخل سهرات الليل مع لياش مكيده.
1: هي سابقه للليل وني للليلة
2: طبعا سمير وحمد صغير سياسي للليل طب مش كذا هيك انت برشا نقول لهم
1: نعم
2: اذا طب الليل تبادى وصار العرس وجوده.
1: اي
2: صلى ذكرها حضروا له عمامه وسياده وباته وجدوده وجبلولة قرابة وبعادة وشيت بخلوا شيت قصيدة بشي مستحضرها كاملة.
1: أي.
2: وأيضا محمد صغير محمد الغضبان عامل لباس البرغة المسروبة.
1: أي.
2: جاني في النوبة ربي سهل لي مكتوبة عمل محمد صغير السياسي لباس البرغة المقفولة. هذه رأي يعود هذه عبد الشيخ الناصر الله يرحمه صاحبي اخوي والله كل مره تقبلت انا في زرمدين اعتقد انا ومروان ولد الناصر ولدي.
1: ايوه
2: اخويا.
1: ايوه
2: خلي عبد الشيخ مش كل قصائد اخرى سميهم ثم قصائد اخرى وهي دي سنه محموده كانت الشعراء معناها يسيبوا لبعضهم قصائد انا عملت عريض في العريض العريض كذا هذا يعمل كيفه ودي رأي بدا ثوابت وهذا اكتشاف حقيقة.
1: أيوة.
2: اللي محمد بن الغضبان حاجة كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة
1: بالطبع هو شاعر فاحل من فحول شعراء تونس
2: كيبا بعبادة كيبا شبيه كيبا
1: نعم.
2: سياسي كيبا
1: نعم.
2: كيبا بالعلية
1: نعم.
2: حاجة خارق عنده قصيدة والله تو كانت ثابت رمضان كسي بشير
1: نعم.
2: يحكي لروحه كيفاش بدا يكتب الشعر اللي عمره 8 سنوات.
1: ان شاء الله كي تكون حاضر معنا في حصه من الحصص تجيب معاك وتقولها سي عبد اللطيف.
2: يحكي
1: توضيحات
2: يحكي على شعراء وهو في عمر 68 عام يقول تو جيت الشعر الهيله جاتني في سن 8 سنين وهو وقت يقرا في القصيده دي في الملزومه دي عمره 68 سنه.
1: نعم
2: ايضا عندك محمد العياري.
1: اتفضل.
2: محمد العياري
1: نعم.
2: عنده 540 مسدسة
1: مصلحة الأدب الشعبي اختصاصه المسدس
2: وفي جميع الأغراض.
1: نعم.
2: صلي على النبي تجب تسأل الشعراء تسألوا عنكم أحد الساحل الفاهم السعيد.
1: نعم.
2: صلي على النبي أنا مثلا الليلية والليل أنا تعجبني الليلية والليل تاع الفاهم السعيد
1: كالتالي
2: في الله آخر التسعينات النهارين تشوف الصفحة في الأرشيف لقاها محلاها كل يقول صديقنا شاهد الفاهم الليل يستر كل من لا جيلة كابر بيه غرامة ومن يلحق لباس النيلة يتلحف بظلامة.
1: بالطبع الليل يستر بالطبع
2: وفيها صور شعرية وخيال شعري تبارك الله ليه أخونا وتحية ليه أخويا الحاج فاهم سعيد
1: وديما نقوله جيب المرأة ما تقول شي ما بقاش
2: طبعا أما أخويا بشير اللي بن علي العياري
1: نعم
2: رو حاجة نريد نتفرج في بعت لي واحد الأصدقاء كمال المشري يغني على في حاجة للبراي العياري
1: صور
2: شعرية ومحمد براي العياري
1: نعم
2: قلت لك مصلحة الأدب الشعبي عنده 540 مسدسة
1: فعلا وتعرف
2: أرو غني له خليفة بارك الله فيه وأرو غني له كمال
1: لا الأدب الكل تغني له بالطبع خاطر المسدس على العياري بكل صراحة
2: أيه
1: على محمد العياري
2: عبادة يقول لهم العياري ومسدسة حلوة
1: يا نعم نعم ذكروا عبادة رحمه الله.
2: راو الحقيقة راو العياري راو حاجة تو الإدبة ولاد اللي غنيوا تو صلي على النبي يا عاملين حاجات وقاعدين يتطوروا وقاعدين يخدموا أصوات صلي على النبي أصوات جهورية أصوات تقدم في أشياء جميلة.
1: سي عبد الطيف
2: صلي على النبي اللي قدم فيه كمال اللي قاعد يجدد كمال
1: نعم نعم
2: يتجدد يوميا.
1: نعم سي عبد الطيف هذه بالحق احنا المداخلة نتاعك بالهاتف اعطتنا بعض الإضافات والتوضيحات بما انه انت تعتبر في الوقت الضايع انت مرجع في الفن البدوي بكل صراحة من هذه كلمة حقيقة. واني قاعد نتابع في الصفحة نتاعك ونتابع في الشيء اللي تهبط فيه في السادة القراء والمحبين الشعر الملحون.
2: شوف استاذ عفوا انا اخويا ما زلت الحقيقه مانيش لعمري بلا ثم اقدم مني وثم ناس تخدم وثم فنانين بدويين يخدموا ويعطيهم الصحه. انا اخويا
1: هذا يتواضع منك
2: حقيقه هذه الشعر الملحون والادبه.
1: نعم.
2: انا نحب نوجه تحيه
1: تفضل
2: والساعة اللي كان له مسبب للعز الدين وخليفه الحقيقه.
1: نعم. نعم.
2: واللي كان كما احنا كان لنا في الموسيقى الشعبيه المرحوم احمد حرز الله
1: هذا هو
2: ديوان الفن الشعبي
1: رحمه الله
2: وعندك تحيه الشعراء الشعبيين والادبه الى حبيب الاسود اكبيت الشعب
1: سي الحبيب الاسود زاد نذكره بخير كيف كيف
2: اللي تحيه لسي الحبيب أي اللي اعطت المكانة للإدبة.
1: نعم
2: هذه
1: نعم.
2: رأي حقيقة يا أخوي لازم الإنسان يشكر اللي قدم حاجة
1: اللي قدم حاجة بالطبع بالطبع
2: وخاصة إذا التراث المادي ولا مادي وانتم يعطيكم الصحة على الشيء اللي قدموا فيه وطبعا الإنسان رو دين يجتهد.
1: نعم.
2: ويجيك النقد وكذا
1: نعم.
2: لكن
1: نعم.
2: أنا
1: نعم.
2: من خلال متابعتي لكم يعطيكم الصحة على المجهود اللي قموا به وبارك الله فيكم وذا يحسب لكم.
1: احنا سي عبد الطيف نقدموا لك تحياتي وتحيات الفوزي شعبان ونقدموا لك كل الشكر وان شاء الله كما قلت لك نعاود نفس الكلمه اللي قلتها في بدايه الكلمه تاعك ان شاء الله تكون ضيف من ضيوفنا المبجل في اذاعه المنستير ونخلي لك كلمه ختام سي عبد الطيف.
2: وهي تحيه ليكم وتحيه الى كل الشعراء الشعبيين والادباء الشعبيين والمغرومين بالموروث الشعبي التونسي. أنا بيت قوسين اللي قاعد أنا صحبة أصدقاء في الجامعة التونسية بس أكاديميين قايمين ببحوث على الأدب الشعبي وتوصل للمرشح مثلا نحكي لك الصالحي الصالحي اللي اسمه الصالحي.
1: نعم
2: اسمه الصالحي الصالحي بن علي السلابي الحنشي من ولاد براح.
1: نعم
2: تو توصلنا اللي هو توفى في السجن ومدفون في غردينة. وقاعدين انا حتى اذا كان امكن تم الوعدين باش نوصلوا حتى تاريخ وفاته وصعيب ياسر ولا نجموش نمشوا حتى المقبره غير ديما نلقوش القبر تاعو.
1: يعطيكم الصحه سي عبد الطيف يعطيكم الصحه
2: تحيه ليكم
1: تحيه
2: وان شاء الله تونس لاباس
1: وان شاء الله امين
2: وتونس جميله.
1: نعم.
2: جمال يوسف. نعم. عليه السلام.
1: نعم.
2: لكن الله غالب منهاره وملهكه.
1: نعم.
2: تعب يعقوب عليه السلام.
1: نعم.
2: وربي جريعة صلح وشرة تونس إلى الأمام وشرة تونس بخير يا ربي.
1: آمين طرح. آمين. ونقول لك إلى اللقاء سي عبد الطيف. تشكر مشكور سي عبد الطيف.
2: شكرا
1: إلى اللقاء.
2: شكرا شكرا.
3: قصيدة في رثاء المرحوم إسماعيل حطاب أبسط صيغة للاعتراف بالجميل إلى فنان قدم وقدم الكثير وتلمذت على يديه كل الفنانين الشعبيين. إسماعيل اسماعيل يصل الفن والقرجومة ليلة فراقك شومة بكى الفن فيها وماض والتنجومة ليلة فراقك سودة بكى الفن فيها بلا مزيلة جودة وحست رحيلك شابة وخندودة ودمعت ميامي عاشقة ومغرومة وعشاق فنك الكلها منكودة وكثر النكد في الصالحي ملزومة الفن فيك يعزي الفن فيك يعزي وموروث خليته عظيم يززي وكثر العزام انقلب خوك الغزي بكاب غستة وجوارحة وهمومة يا بطل يلمنك كسبت عزي علمتني فن الأدب وعومة.

0: اسماعيل اسماعيل ودعت الحياة ومشيت وسافرت ما عادش خلاص تولي حسيت جمرة فرقتك وبكيت يا صاحبي يا عشير عمري وخلي الله يرحمك على قد ما غنيت وقد من خشع لله عاش يصلي الله يرحمك للفن كنت الصيت وخليت قدره في الألام تعلي وقداش ياسر كاس دا زهيت وصوتك عسل ليل السهر يحلي بصوتك تغذي السهرة وتدور مامية وعيشة وزهرة فنان عندك في المحافل وهرة ولد عرش ناسك عات يا دمدومة نص قرن في العالم كسبت الشهرة ليك بايع وكبار الغنامة تمومة نص قرن وانت تكافح وعديت عمرك في المسيرة ناجح وقداش من فنك تغذى نافح وتعلم أصول الغنى وسلومة وفنك بقاك الزيت ديما طافح ونغمات طابع طابعك معلومة بفنك كسبت المجد اسماعيل بمحير وسيكا وصالحي وترخاني وبقيت ريفي اصل ولد اصيل لا حيرك من فنهم رعواني في مدرسة فنك اتربى جيل على عرس مدرستك علوسي ساني جميلك جميل يفوت كل جميل من كتبتك فرزت الواني اذا احنا مطر انت غزير السيل الله دايم والبقية فاني اطفى نجم من غنى كلام شبيل وزي ما رحل الاول رحل الثاني بجوارحي واحساسي بجوارحي واحساسي نبكيك طول العمر ماني ناسي بقصايد محمد صغير ساسي اذا نسيت نتفكر رحيلك يوما الغزي حبيبك ابنك ونسب جلاصي وبيوت الكرم من يومها مكرومة اسماعيل يصل الفن والقرجومة ليلة فراقك شومة بكال فن فيها وما ضوت نجومة
1: يا سامعين الشعر والغناية

اسمع يلي تحب تغني دير ثنية خصوصي ليك. اسمع يلي تحب تغني دير ثنية خصوصي ليك. ما تتبعش لحني وفني راهي ثنيتي بعيد عليك. الفن البدوي ناموا له عانيته مدة وسنين من الصغرى متربي معاه عليه محافظ فصل العين. ننقده ونفهم معناه ننقده ونفهم معناه كيف تسمع فني يرضيك. اسمع يلي تحب تغني دير ثنية خصوصي ليك.

في وجهي تولي لي مرايه وفي قفايا ترجع سكين، تاكل في الخبزة بغناية الشتمة ديما في اسماعيل. افهمني نعطيك وصايا، افهمني نعطيك وصايا، معلم راني نكلم فيه.

ترمي متروز على كتافك وتهبط للميدان الفني وتجلت ما بين عرافك زعمة مطرب هاك تغني بالكذب تحقق في اهدافك ارجع للواقع يهديك اسمع يلي تحب تغني دير ثنية خصوصي ليك ما تتبعش لحني وفني راهي ثنيتي بعيد عليك.

رقدت وقمت اصبحت تغني ولا تعرف للفن معاني، يا خساره تفسد في فني، شوف الغلبه يا خياني، هذا الشي اللي هبني تخلي الناس تلوم عليك، اسمع يا اخويا دير ثنيه خصوصي ليك.

زلفك نحزيهم غلين منسودة عليه صدر تنشروا من فوق ارتبياله انا انا الذي يعرف لنعاته انا الذي يعرف لنعاته لنرقد الليل هيهات

0: يا سامعين الشعر والغناية،
1: قلنا حضرة الأخوة في حصتنا فيها الشعر، فيها غناء الإدبة، وفيها التعريف بشعر وفحل من فحول شعراء تونس. الليلة في حصتنا مش نحكيه على شعر معروف، هو الشعر والأديب محمد الصافي. ولد الشعر والأديب محمد الصافي بمدينة صفاقس خلال سنة 1884، التلمذ على يد شعر الجنوب الكبير أحمد ملاك رحمه الله، وهو من جيل أحمد السماوي، وتوفى سنة 1935. هو شعر من الطبقة الأولى، الجيل الثاني عاصر كل من أحمد السماوي وقاسم شقرون والعربي النجار وغيرهم من الشعراء. وعارض أحمد السماوي في مسدسة يقول فيها: ضج الجمل من البلاد المهيجة وحمل سريجة، وضجيت ناي من روامك خديجة. هذه مسدسة يقولها أحمد السماوي. يقول في معارضة له محمد الصافي، يقول: ضج الجمل من البلاد البعيدة وجوبة وكيدة، وضجيت ناي من روامك سعيدة. وله كذلك الملزومة اللي تغنى بها زياد غرسة: الليلة يا كاحل الهذاب شاقي في مراضي الأحباب، شاقي بثبات في سبت ناس الطلبوني، ومحفل البنات نجيهم على راسي وعيوني، لبسوا كسوات خرجوا مثل الباشوات، الحفالة والزغرطات وعليهم ملعين حجاب. الليلة يا كاحل الهذاب شاقي في مراضي الأحباب.

0: يا سامعين الشعر والغناية.
1: شاعر أحمد بن موسى نظمه علي قلاوي، يفهموه العلماء ودمادم اللي قروه، بن علي محمد شاعر طبيب كاوي، نسبته عياري ومسدسه حلو، قاسم الورش الثاني من كل فن راوي، شيخاته ندبة من قبل ناحكو.
2: يا سامعين الشعر والغناية.

0: نكتبك والي وكل بيت لازم يخفف
1: اثقالي. لسامعين الشعر والغناية
2: قل له اصبر وزيد الصبر هو زادك، وكن شهم بين اندادك بلا صبر ما تنجم تنال مرادك.
3: يا سامعين الشعر والغناية،
4: اعداد وتقديم البشير بكار، اخراج فوزي شعبان.

0: السير بني خلاد الهوارية حمام الغزاز على الموجة 104.7
1: الشبكة البرامجية خريف شتاء، عناوين متواصلة وأخرى تعود، وبرامج جديدة عبر أثير إذاعتكم إذاعة المنستير.
2: برامجنا منكم وإليكم.

0: تمام التاسعة في إذاعة المنسير. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. ترأست رئيسة الديوان بوزارة الصناعة فاف شاشي الطياري اليوم بمقر الوزارة اجتماع اللجنة الاستشارية لبرنامج تأهيل الصناعة بحضور ممثلين عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية وعدد من الوزارات والقطاع البنكية، إلى جانب المدير العام لمكتب تأهيل الصناعة بثينة بوكمشة وعدد من الإطارات العليا للوزارة. وصدق أعضاء اللجنة على ملفين يهمان مؤسستين صناعيتين تنشطان في مجال صناعة مكونات السيارات والطائرات والتعليم المعدنية باستثمارات جملية بلغت 63 مليون دينار ومنح في حدود 9.5 مليون دينار. أكد عضو مجلس نواب الشعب ومقر لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة محمد علي فنيرة أن انضمام تونس إلى الاتفاقية المتوسطية للانتقال الطاقي والهيدروجين الأخضر يمثل خطوة استراتيجية لدعم السيادة الطاقية للبلاد والاندماج في سلاسل القيمة المرتبطة بالطاقة النظيفة. وأوضح فنيرة أن تونس تعاني عجزا طاقيا هيكليا، إذ لا يغطي الانتاج المحلي سوى نحو 35% من حاجياتها الطاقية مقابل توريد 65%، وهو ما ينعكس على الميزان التجاري. أعلن وزير البيئة حبيب عبيد أحداث لجنة مشتركة تحت إشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد لمتابعة ملف حماية وادي مجردة من مختلف مصادر التلوث. وأوضح الوزير أن هذه اللجنة المحدثة تضم وزارات الداخلية والفلاحة والبيئة والصحة، مؤكدا الأهمية البالغة التي يحظى بها هذا الملف لتأهيل الوادي بيئيا. بهذا نأتي إلى ختام هذا الموجز الإخباري. موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام العاشرة مع نشرة مفصلة للأنباء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.

0: يا ساني عين الشعر والغناية.
1: شاعر أحمد بن موسى نظمه علي قلاوي، يفهموه العلماء ودمادم اللي قروه، بن علي محمد شاعر طبيب كاوي، نسبته عياري ومسدسه حلو، قاسم الورش الثاني من كل فن راوي، شيخاته ندبة من قبل ناحكو.
2: يا سامعين الشعر والغناية.

0: نكتب أقوالي وكل بيت لازم يخفف أثقالي.
1: يا سامعين الشعر والغناية،
2: قل أصبر وزيد الصبر هو زادك، وكون شهم بين أندادك بلا صبر ما تنجمتنا لمرادك.
3: يا سامعين الشعر والغناية،
4: إعداد وتقديم البشير بكار، إخراج فوزي شعبان.
5: الشاعر والأديب محمد الصافي اللي اعطيناكم عليه بسطة في أول الحصة حضرة الإخوة هو غناي وغنى في المحافل، وهذا موجدناه في ذكره في الأغاني نتاعه وفي قصائده في العراس، قصائد منها تذكر العراس، تذكر العرس، تذكر المحفل. كذلك محمد الصافي خلى مخزون كبير في كل الأغراض تقريبا، وبقات أشعاره ليومنا هذا يتغنوا بها الأدبة والغناية، وانتشرت الأشعار في كامل تراب الجمهورية، وأصبح معروف عند محبين الشعر الملحون وكذلك الباحثين في هذا الميدان. نسمعوكم البعض من أشعاره اللي جمعناها، وهي في الحقيقة كثيرة، وإن شاء الله في حصص أخرى نزيد نسمعوكم أكثر ونقولوا الشعر محمد الصافي. محمد الصافي هو شعر فحل من شعراء تونس الخضراء. نحب نتوجه بالشكر الكبير للشعر والمدون والباحث محمد العشي اللي باش يقرأنا بعض القصائد للشاعر والأديب محمد الصافي. سي محمد العشي، مرحبا بك في برنامج يا سامعين الشعر والغناية. باش نحكيه على شعراء، والشعراء ذوما كما تعرف سي محمد هما من فحول شعراء تونس، وننطلقوا في البداية معاك سي محمد في قراءات شعرية للشاعر والأديب الفحل محمد الصافي.
6: محمد الصافي أديب فعلا كما قلت سي بشير، هو شاعر وأديب يغني في العراس، ومن أبناء مدينة صفاقس، مزامن لحمد السماوي والعربي النجار وقاسم شقرون وغيرهم كثير، وحسين السيفاوي كذلك وغيرهم كثير. أنا باش نقرأ موقف عرس. أول مساء كيف نبداه في طرز معناه، على العرس واللي بعد جاه، حضر فيه من كان غايب، يكمل هنيه فرح مولاه، برجال ونساه الله يتم مهناه، تتلم فيه الحبايب، زاز المغني بسعفاه، الاثنين قرباه يتصنطوا الناس لغناه، يلقاو فيه العجيب كيف شرقع الصوت عليه، العرس زهاه شرق كل ممحوم بهواه، نقض بعد ما كان تايب عنده شغل كيف سديه، في الطرز محليه قلب الذي مات أحياه، حير عليه الهايب وقالوا الغوالي طلبناه، بالفضل وجيه إيش السبب وش بطاه، وش لحقه من غرايب، يا صاحبي تلومني ليه، كل واحد وده، ندخلت في بحر الغنية غمني ماه، لعبت عليه الضبايب المن ليع الحب وكواه، يا كبر شقواه يلوج على زول مشكاه، لحظات ريم الجليب مولى الغنية شايتناه، بالحرف سماه الصاد والفاء هذه والياء تم النصايب.
5: ويقول الشاعر الصافي رحمه الله في مسدسة، ضج الجمل من البلاد البعيدة، وجوبة وكيدة وضجيت ناي من روامق سعيدة، ضج الجمل

0: إذا ضج الجمل من مشيان البعايد وطول الردايد وضجيت ناي من كحيل الصهايد كما ضج مضروب من يد صايد بكعبة جديدة من يد صياد راكب عتيدة من يد صياد راكب عتيدة.
1: يقول في موقف كوت حد المنية كوت مجهد محذي مدلل مودد راتع فضيخ المسدند شارب حليب الربايع ولله عنه تمسد وسيدا يوصي يوكد ان يا باك ما حس مبرد عيونا مثيل القطايع متين الحوافر مقعد سبيب القطاتي مجعد سيال تقول مسعد على جبه تال النفايع او ذاناك ما تاج هدهد ولوناك ما الليل الاسود يبلغك وين تقصد ومولاه مدوب طايع سرجا مكلف مصرهد والملف تحته ملبد ركابه من الذهب يوقد والدير مشراه بايع مولاه فارس مجود محجب حجابه مسرهد من كل معيان محسد ينصاب وقت الفزايع بزوز الغداري معمد والسيف جوهر مهند مزقول لا هو مصدد تويلاج عبها سبايع يوم الثقيلة يغرد يزوز الثناء من يبرد عالقوب يزدم مفرد منهم يجيب القلايع الفرسان منه تبعد بضرب المشمس يسهد نهار التقابيل يرعد يسوب كماسية جايع إذا جيت تسهل وتنشد وتاخو كلام المذبد على كوت أراني نورد عزك سب الولايع ساعات في الأرض يلبد وساعات للجو يصعد ليه الرجاجيل تشهد في الخيل ماله ردايع وراجحفة الغيد ينفد أم الغثيث المزبد بالعطر يغشي يفدد يبري قلوب الوجايع ورجعت قولي مجدد في ترقة الهيل نمجد بالحب قلبي مكمد ونيران جاشي لسايع الصافي واسمي محمد نجيب الكلام المذبد نستغفر لله نعبد وتنطاع لي الصنايع على الذكر لانيش مزهد لمبات ليلة منكد نقرأ سلامي مرشد للحاضرين الجمايع.

بيده ضج جمل ضج جمل من مشيان الصفر وطول السهر وضجيتنا من كحيل الصفر كما ضج مضروب عمره قصر جراحة نفيدة طبيب الهواء خاينة في الضبيدة ضج

سيدة ضج الجمل ضج الجمل من مشيان الخلاء وطول السراء وضجيت ناي من روامك هنا كما ضج كيال عام الغلاء زيادة شديدة تشوق وما جابش شي فيدة تسوق وما جابش شي فيدة تسوق وما جابش شي فيدة ضج

اخ دودي ملكني بجودي قال لي نشبه وحنظر من سودي سيب الرجل احجرنا شنابي وفى شبابي قال لي نشبه وحنظر من هذابي زراريك مس مش عند الغيابي وطاح ونيابي عودي يشرف رق معصم ذنودي انا سيب الرجل حنخد نجار بالعمر يقصر قلنا نشبه حنظر كيف نخزر منزلت في الرب نحمد ونشكر لقضاه نصبر يا كم التياش ما تتحسودي سيب الرجل حنخد ناشر بدا العمر قاصر قال ليش بنحنظر التحاصر مهبول من يامن الدهر خاسر فني ناس ياسر همي وبابا يلحقوا جدودي سيب الرجل ناحية على جفوني ومكبر حزوني قال ليش بنحنظر من عيوني عايد نسب كلهم يكرهوني لا يحملوني ما ينكر الشيب كان اليهودي شيب الرجل احجي على حواجب ابدا العمر واجب قلنا ليش بنحنظر من هواضب منزلت في سلايب بيجي مواظب لان يشكالب هاتوا لك فنحمروا لي الحودي سيب الرجل احجي على شبيني ملك وصف زيني قلنا نشبه حنظر وسط عيني ان شاء الله البدر هو اغميني ربي عويني في جنة الخلد نغلم ورودي سيب الرجال احجي وسط راسي لو كثر احساسي وقلنا نشبه حنظر من راسي من أولاد عيار نركضت سياسي ويصعب قياسي ولا سم غناي يدخل حدودي.

الشراه والشيبه وصني ما نظن شيباش ننسى الشيبه ضامكني تعذرت لوك باش نختار نلقاه هو ذبني ذب الحالي او تلف علي السنه غير ما نام والليالي او يلي

الحمام يطيح ونيابك وسنيك والقاس يحنى ويهرام وما عادش من ينابيك يزيك بركاك سلام يزي سلم كبيرين كبر ما عناد ما انا ما يتكلم او عد

بالصح قور ابن ادمي للشب يحسب وينا صايع من العالي تفكر صغر يندم نحسب طوك منقن الدار في الحق تقعد مصمم في مولانا او تعطي

من دايم الحب والوقت نفسيني وساعات نقول من جد نرتاح ونبات هاني وساعات نقلق نفد مكبر غريب زماني غريب بزايد هو عديني طول عمري وانا الزمان الكايد.

Sino yusuf libral yeselim yak yirşid alel hayy vel bar mush yahkaya yaksid maşi هو ينسيدك جديد أحبنا بينا يلقى هاشي كبيرين كبير بس نحمه ما يسواشي أو البنات قالوا جنير دز دز عليا

وكبر ومعدي في الشوم كل يوم ينقصر تاجي. أنا صغير صغير ومغروم وصغري مدي ببالي الصغر تعدى هو عيّلت لو حيّن أد بعد بعد بالردة هو في وسط قلبي حناك متني فدى هو غرنا نوحو على السماء غرها عينيا.

متنامش النوم غصور نوحب زايد وهالوقت يا ناس ما دوم لحد من وكايات نحسب هناك الفين يدوم هزت رجال الوكايات دات احبابي او خلتني مكسون وتكاسد كاسد كابي او جوالي يا شيني بغطاش بابي جرالي يمسي لي السماء مش ديق عشيك.

أسير ومكبوس في غاية الكبس تعديت يا سرق ياسي بجاه السلوات والخمس يا رب تحسن خلاصي تقيل عصاري هوها ما عيت لم ليس لم غيرك داري.

ورحمتك اتزيت لعطنش بحر بينا والجبل البيت صليت نتبع هادي البينا محمد عليه.

دام دبرت السلي والزكاه وعدت وان شاء الله نزور زمزم بجاه النبي اي كامل وجات في جنه الخلد نغنم نزود الجنه او نرتاح.

0: نبي دواه
1: محمد قوي اي حيقه من فضل وسلطاني

يغفر المزين الززي وبيتاني رباطاني أو في جنة الفردوس وسكناني.

0: الشعر والغناية.
1: شير عقاب الليل يا محسنا في المزن كيف اشعل بقدير التسهيل كريم العطاء يعطي وليس يمل ربي علينا فضيل ياذن على بالسماء يتحل تتحل مقافيل علينا لا هوش هو غافل تغمل وطاب السيل تجري المجاري كل واد حمل حييل كان ذبيل الأرض روات بالغيث كيف نزل العشب عاد طويل في كل بقعة متشابك مخبل والزرع عاد قسيل نجحت الصابة كيد ركس بل الهو الجاهي هيل فرق القطا والفاختا وحجل ثمطير بوك مبيل البرني في الصايدا يختل نجوع ومراحيل جحاف ظهرت على ظهور البل ببنات عز الجيل الزازية وعبلة منين كانوا قبل بالعشق امزا طيل الواحداك تشوف هدزة طل نزلوا حطوا نزيل نصبوا بيوت مشيدة في الظل خرجوا ولاد قبيل يشوفوا في الدوار وين نزل جو يخطلوا تختيل على حين غفلة هم ساقوا البل في النجع ثار الويل ضربت بلهم بالصوت كيف صحل فراسين ركبت خيل في الدوار لا عاد منه غفل بسلاح وبشاطيل سيوف هند ماليل هاشم ثل تلاقاو شبح قليل كلها تعلى صاحبه مغلل بدا الضرب ثقيل يا مخبة هاك النهار شعل هذاك طاح قتيل لاخر طاح حذاه حضر لجل كبير العدو الجيل خانوا صحابه بيه هربوا الكل روح هزيم ذليل في مخطرة خسر كل عمل اللي رتب الهيل ولد الصافي حاز كل فصل نقرا سلام جميل علي هنايا حاضرين الكل يقول الصافي الدنيا فانية وظاهر فناها وإذا زهيت حسب من قضاها الدنيا حسبها إذا زهيت حسب من تعبها إذا وخرت حاذي جنبها وإذا قدمت قدم معها الدنيا نعتها وإذا زهيت حسب من عاقبتها لأن الناس موشي عارفتها بعد الموت أفعالك تراها الدنيا بحثها وإذا زهيت حسب من خبثها سلعة بايرة لا من ورثها واحد باعها والآخر شراها.

0: رزقتنا خا والقليل خبزة ما لقنا هالدنيا فانا يوضا.
1: الدنيا زهدها وإذا زهيت حسب من كدها. قالوا عين لا ثمن وردها كان الخضر متغذي بماها.
0: دنيا لذاذة وإذا زهنت حسب أمل خذا

0: دنيا فانية وضنا
1: الدنيا غرورة، وإذا سيتحسب مضرورة بعد الحلو تعقب بالمرورة، عيرنا وقطرنا حساها
0: دنيا بهزة، وإذا زهنا تحسب من خوزها

0: فيه
1: الدنيا غبطها وإذا جهة تحسب من غلطها وإذا رحمتها ربي بسطها تحيي الأرض من بلة نداها
0: الدنيا لحظها وإذا جهة تحسب يا من غلظها أخذ الثمرة من حفظها العين الخانة يبتبى تبين شفاها يا الدنيا فانية
1: الدنيا تركها وإذا زهيت حسب من دركها المغفول يحصل في شركها طول العمر يتبع في هواها.

0: فهمها، وإذا زهيت حسب من عدمها، وإذا بر متهزت قدمها، تبدأ الناس تجارة وراها، الدنيا ترن، وإذا زهيت حسب من الخنن، وإذا ضاقت عليك المدن، أرض الله واسعة في فلاها، الدنيا مرصها، وإذا زهيت حسب من قصصها، دار البين ماذا من قصصها، ما تشوفاش على مدة حياها.
1: الدنيا مريضة، وإذا زهيت حسب من الفريضة، دير حسابها كيف الفريضة، أقرأ العاقبة وشوف أجدها.
0: الدنيا وسيعة، وإذا زهيت حسب من الخديعة، روم الحق بحكام الشريعة، شريعة ربنا لا من عصاها.
1: الدنيا تروغ، وإذا زهيت حسب من الدوغ، بعد الملي تعقب بالفروغ، وحتى الشمس يتغبى ضياها.
0: الدنيا تروف، وإذا زهيت حسب من التلوف، تلعب في الزقارة بالسيوف،

0: تنزيها، وإذا زهيت ما تغفل عليها. كل من عاش قد ما دام فيها يزوز القبر ويسكن في ثراها.
1: الدنيا هواوي وإذا زهيت حسب من البلاوي، واللي عللته جات في الكلاوي ما تبراش حتى لو كواها.
0: الدنيا العلة وإذا زهيت حسب من المذلة، كل من عاش في الدنيا تولى دار البين لا تيس خلاها.
1: الدنيا زهية وإذا زهيت حسب من البلية، الصافي جاب المعنى ذكية تمم حاجته للي صغاها.
0: الدنيا اسمحها الصافي جاب في المعنى طبعها، بالميزان وذبت صنعها، استغفر تاب بعد اللي وفاها.
1: استغفر تاب بعد اللي وفاها. في نهاية حصتنا حضرات الأخوة، لكم منا أجمل التحيات من البشير بكار والفوزي شعبان، ونقول لكم إلى اللقاء في حصة قادمة إن شاء الله.

0: يا سامعين الشعر والغناية،
1: شاعر أحمد بن موسى نظمو علي قلاوي، يفهموه العلماء ودمادم اللي قروا، بن علي محمد شاعر طبيب كاوي، نسبتو عياري ومسدسو حلو، قاسم الورش الثاني من كل فن راوي، شيخاتا لدبة من قبل ناحكو.
2: يا سامعين الشعر والغناية.

0: نكتب أقوالي وكل بيت لازم يخفف أثقالي.
1: مسامعين الشعر والغناية،
2: قل أصبر وزيد الصبر هو زادك، وكون شهم بين أندادك بلا صبر ما تنجمتنا لمرادك.
3: يا سامعين الشعر والغناية،
4: إعداد وتقديم البشير بكار، إخراج فوزي شعبان.

0: أهلا بكم إلى هذه البانوراما الإخبارية مباشرة من إذاعة المنستير وفي عناوينها. وضعية المناطق السقوية بولاية سوسة والإشكاليات التي تعترض حسن استغلال هذه المناطق محور جلسة بمقر الولاية. تعزيز مركز تصفية الدم بجهازين جديدين لمرضى القصور الكلوي بحفوزة من ولاية القيروان. الجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة تقدم ملامح استراتيجيتها لسنتي 2026-2030 لتحديث قطاع وكالة الأسفار. أهلا بكم جميعا إلى تفاصيل هذه البانوراما الإخبارية والتي نستهلها بشأن جهوي، أين انعقدت اليوم بمقر ولاية سوسة جلسة عمل حول وضعية المناطق السقوية بالجهة والمقدرة بحوالي 12352 هكتارا بين عمومية وخاصة. وتم خلال هذه الجلسة بسط الإشكالات التي تعترض حسن استغلال المناطق، خاصة نضوب المائدة المائية وتأثيرها على الإنتاج الفلاحي جهوي ووطنينا. نجيب لفحل المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسوسة.
1: ندوة اليوم كانت تناولت وضعية المناطق السقوية في ولاية سوسة بصفتها هي معناها المحرك الأساسي للإنتاج الفلاحي كالمناطق السقوية ولا للشرب. تبلغ الموارد المائية في ولاية سوسة 162 مليون متر مكعب. تبلغ مساحة المناطق السقوية في ولاية سوسة 12353 هكتار، مقسم بين مناطق سقوية عمومية ومناطق سقوية خاصة. دونك في خلال الندوة هذه طرحنا الإشكاليات الكل تقريب لتعترض حسن استغلال هذه المناطق، خاصة من نضوب المائدة إذا كانت على أبار عميقة قاعدين نسجلوا في هبوط المائدة من سنة إلى أخرى. هذه نتيجة الجفاف ونتيجة انحباس الأمطار اللي عايشته الولاية والبلاد التونسية ككل، وزيد الموجات الحر اللي ولات متواترة السنوات الأخيرة هذه.
0: وبخصوص الإشكال الذي تعاني منها المنطقة السقوية قصيبة الزاوية ثريات والمروية عن طريق المياه المعالجة والمتمثل في التلوث الناجم عن المصانع والمسالخ البلدية، أوضح المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بسوسة ما يلي.
1: احنا عندنا منطقة سقوية مروية عن طريق المياه المعالجة في القصيبة والزاوية والثريات تقريبا 457 هكتار. كما تعرف معناها المياه هذه مستعملة، دونك تجينا ساعات ملوثة. عملنا لجنة تقصي، لقينا معناها بعض المصادر متاعها. إن شاء الله بعثنا معناها المراسلات للقائمين على المؤسسات هذه باش يدخلوا باش يركزوا محطة المعالجة متاعهم الوحدية. لكن طارت المدة، الفلاح ولا متقلق برشا. عملنا موجة من التحاليل تطلع مرة إيجابية مرة سلبية، كل مرة تطلع سلبية نعطيه الفلاح باش يسقي، تطلع إيجابيا نقصوا الماء، الفلاح تقلق من هذا. دونك لقينا حل وقتي اللي هو نقتنينا مادة الجفاف باش نحطها في الخزانات، لكن هذا حل وقتي موش جذري خاطر الخزانات بتلبيش طلبات واحدة جات نبتة على طول اليوم ولا طول الموسم. لكن إن شاء الله المدخلين كيما راه يدخلوا بأسرع وقت ممكن في مخص مراه معالجة هذه المحطات المعالجة الوحدية اللي في المؤسسات نتاعهم كمعامل ولا كمصانع ولا كلا حتى مسالخ البلدية للمواشي.
0: وفي ولاية المهدية تم اليوم بمعتمديت سيدي علوان تدشين مركز الصحة الأساسية مع تهيئة وصيانة عدد آخر من المرافق الصحية الأخرى بالمعتمدية، بما من شأنه تقريب الخدمات الصحية من المواطنين، وذلك بكلفة جملية فاقت 1,600,000 دينار حسب ما أفاد به يوسف البدوي المدير الجهوي للصحة بالمهدية.
2: تم تدشين مركز الصحة الأساسية سيدي علوان المدينة اللي هو تم هدم وإعادة بنائه بكلفة قرابة 700,000 دينار من تمويل وزارة الصحة. كيف تم إعادة استغلال مراكز الصحة الأساسية بعد انتهاء من الأشغال بتاع التهيئة متاحهم، اللي هما مركز الصحة الأساسية أولاد المساوي، مركز الصحة الأساسية سيدي علي غدير، مركز الصحة الأساسية السعفات. تم زاد زيارة مركز الصحة الأساسية بوادي جلات اللي هو في طور الإنجاز متاع أشغال تهيئة وتوسيع للمركز هذا بكلفة 170,000 دينار، جملة معها تقريب 1,680,000 دينار اللي هي كلفة جملية لأشغال هالصيانة وتهيئة لعديد مراكز الصحة الأساسية بمعتمدية سيدي علوان. وهذا كله يندرج في إطار تحسين البنية التحتية بالمراكز الصحة الأساسية لتطوير الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين في الخطوط الأمامية.
0: تم تعزيز مركز تصفية الدم بالدائرة الصحية بحفوز من ولاية القيروان بجهة زينة، جديدين تصفية الدم وفرتهما وزارة الصحة في إطار دعم المؤسسات الصحية بالتجهيزة الطبية الحديثة. وأفاد ألا مدير الجهوي للصحة بالقيروان الدكتور جمال مرابط أن هذه التجهيزات الجديدة ستدعم قدرات الوحدة العلاجية بحفوزة وتساهم في الارتقاء بجودة الخدمات الصحية إلى جانب تحسين ظروف التكفل بمرضى القصور الكلوي بالجهة.
3: تم تعزيز مركز تصفية الدم بالدائرة الصحية بحافوز بجهازين لتصفية الدم، لتصبح عدد الأجهزة في حافوز إلى 16 جهاز، علما أن مركز تصفية الدم بحافوز يؤمن الخدمات الصحية والعلاجية وتصفية وتنقية الدم لحوالي 55 مريض من جهة حافوز العلاء والمعتمدات المجاورة، وهذا يأتي في باب حرص وزارة الصحة في تحسين الخدمات الصحية وتحسين جودة الخدمات العلاجية في الخطوط الأمامية. المرضى في تصفية الدم يستحقوا جنرالمون بين حصتين إلى 3 حصص في الأسبوع، هذا يزيد باش يضمن للمرضى 3 حصص في الأسبوع لكل مريض.
0: إطار مشروع للتصدي للظواهر والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر بالمؤسسات التربوية، أكد المدير العام للمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات عادلة إدخيل أنه سيتم قريبا وضع خط أخضر بالتوازي مع منصة للإنصات عن بعد الموضوع على ذمة التلاميذ بهدف مرافقتهم نفسيا وتلقي تشكياتهم، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية ومصالح وزارة تكنولوجيا الاتصال.
4: فما رقم أخضر ديجا عند الوزارة ديجا قاعد يحضر فيه تو، وعندنا منصة أطلقت بالتعاون مع وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية بمثابة شبكة أمان نفسي للتلميذ، توفر المنصة فضاء آمنا يعتمد على السرية التامة للتعبير، مما يتيح للمراهقين إنشاء ديكلار تحرش أو الضغوطات الخارجية، الوقاية المبكرة من خلال ربط التلاميذ مباشرة بأخصائيين نفسيين، وبعد ندرس الحالات هذوما ونحاولوا علاجها، والتلميذ اللي كان يخاف يتوسع ينجم ديريكت ما يدخل على المنصة ويقول على الإشكاليات اللي عنده وتم معالجته وعنها مرافقة وعنها كل شيء.
0: بهذا نأتي إلى ختام هذه البانوراما الأخبارية والتي كان في أبرز عناوينها. قريبا وضع خط أخضر لمرافقة التلاميذ نفسيا وتلقي تشكياتهم وحمايتهم من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام 11:00.

0: راديو المنستير معكم وين ما تكونوا
1: في إذاعة المنستير ديما سبور.
2: في إطار الجولة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الثانية لكرة القدم تتابعون لقاء هلال مساكن وهلال الشاب، مكارم المهدية ومحيط قرقنة، اتحاد تطاوين والملعب السوسي. لقاءات تتابعونها ضمن لقاءات رياضية السبت انطلاقا من الثالثة بعد الزوال.
3: ناس اختارت باش تمشي في طريق الخير، ناس عطات من غير حساب، فرحت الغير وبعثت الأمل، وكانت قناديل

0: قناديل الخير. قناديل الخير مع حياة الكوني.
1: مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعين، شكرا لاختياركم موجاتنا. نتمنى للجميع إن شاء الله سهرة طيبة، إن شاء الله تسمعوا أغاني جميلة وتسمعوا كان المواضيع اللي تفيدكم واللي تضيف لتجاربكم، التجارب المزيانة اللي نعيشوها في الدنيا ليلة وككل ليلة. كنا تقابلوا ليلة جمعة نحكيوا على قناديل الخير، قناديل ضوية بالخير، نحكيوا على أهل التطوع وناس التطوع في بلادنا. بعد شوية ضيفة زادة التطوع في حياتها كان يعني ديدنها بالنسبة لها هي، وكان توجه عام في حياتها. تناخذوا أكثر تفاصيل على شخصية الليلة. تحية محمد سيدية، حياة الكونية، أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع.

0: مرحبا، أهلا وسهلا بكل مستمعينا قناديل الخير من إذاعة المونستير. هي حصة خاصة كل أسبوع تحتفي بأهل التطوع. مرحبا بضيفتنا اللي اخترناها واللي قبلت دعوتنا أنها تكون حاضرة معنا الليلة، اللي هي سيدة حنان الشواري. سيدة حنان أهلا وسهلا، مساء الخير، مرحبا بك.
1: مساء النور، مرحبا بكم جميعا، شكرا على الدعوة، أشكرك برشا برشا.
0: العفو. نشكرك انت زادة. نعرف اللي الناس المتطوعة في الأعمال الجمعياتي ماهيش تنتظر لا في شكر ولا في تكريمات، ولا هما ناس يخدموا وما يهمش ينتظروا في حاجة. يعني كيفاش نقول لك شكرا وألف شكر، أكيد ما عندها حتى معنى. عندك انت فقط هي من باب الحلو الحديث وكل ما خفت الخاطر والكلمة الطيبة اللي يحب يسمعها الإنسان. شن نجمو نعرفوا على حنان قبل ما نحكيه على رحلة متاع تطوع؟
1: حنان ربة بيت أم عن قريب من كون جدة زادة، ويعني عندي حب وغرام برشا برشا للعمل التطوعي، وكل ما هو يعني قبل اللي منحب نعاون العباد، فهمت؟ لأنك الحاجة دي كبرت
0: تحس فيها فيها حاجة من طبعك، حاجة تربيت عليها في العائلة وإلا اكتسبتها بعد حنان؟
1: لا، من العائلة. بابا ربي فضله إنسان طيب، عمر حد ما يقصده ما يقول لا. وساعات وإحنا صغار نتذكر كي حد من الجيران يطلب منا حاجة وإحنا نقوله لا مثلا، ولا حاجة صدقني ليك عليها تريحها، قال كيفاش معناها جار يقصدك باش تقديله ولا ما خسر مرة كبيرة والحاجة وانت تقول لي ماش باباك اللي زرعها فينا الحاجة دي كرا، والحب الخير وتمد ايدك للناس الكل، فهمت؟ ما تحسبهاش انت دعم في حاجة زادة عن حب كبر فينا العطاء،
0: فيها الطبع وفيها التربية زادة في العائلة. كاش الوالدين ساعات نقول مراهم مش هكاك بين عشية وضحاها باش يكون متطوع، راهي فيها دربة.
1: لا. أي.
0: فيها دربة يعيشها الصغير في حياته باش ينجم يكون هكاك. ما ينجمش معناها يتصنعها، ما تنجم تتصنع حاجات أخرى. إيه، اما انك تتطوع ليه ما تتصنعش حاجه كيما هذه.
1: اي، وانك ترى حاجه معناها في الشارع مثل ما تعجبكش معناها كما نقولوا حتى حاجه في الشارع مش تهزها شيء ولا اي حاجه في رجليك ولا مش تحطها في البوبيل، كل ما تحس بروحك تصرف عادي، فهمت؟ توا قليله واحنا ونشوفوها الحاجه هذيك، احنا قلت ربينا لها راه
0: حاجه تربينا
1: احنا قلتها سبعينات، جيل السبعينات بالحق نقولوا احلى جيل احلى جيل. كوننا في كل شيء من الدار،
0: من العائلة.
1: أي، من العائلة.
0: ما شاركتش في نوادي، ما دخلتش جمعيات في ما نقومش في مرحلة، لا مش في مرحلة الطفولة، لا نحكي أقل شيء في مرحلة متقدمة شوية، نحكي في مرحلة الشباب.
1: لا، معناها عندي في الأخرى أول ما تأسست جمعية إيريج عندنا في القاعة الكبيرة كنت متطوعة فيها. وبعد خديت رئيس جمعية أكسون بليس لمدة عامين كدات في القلعة كبيرة، وبعد هكا جت الفكرة يعني فما حاجات أي نحب نعملهم. فكرت أني أسست جمعية سميتها متطوعون من أجلكم، خاطر نحب كل متطوعة في كل المجالات وكله للصالح العام.
0: كله للصالح العام. أول تجربة في الجمعية شنو حبيت بالحق تبحث عن جمعية؟ علاش حبيت معناها تجرب الاندماج في جمعية قبل ما نجيو لتأسيس الجمعية؟
1: إيه، حب العطاء، حب واحد يعاون، حب يعاون باللي
0: حبيت إنك تكون في إطار منظم.
1: أي بتبيع. أي، الواحد ديما يقول راهو العطاء مش يكون ديما فلوس معناها وكل باش تسمي أنت عطيت وصدقت والكل، لا الصحة راهو وقتك ساعة ما أبسط الأشياء هذه معناها الإنسان نجم يقدمها خاصة البلاد. وين يقول ساعة كان احنا المواطنين بتاع المواطنين كل واحد يفكر يعني ساعة في الجمعة، ساعة في الجمعة تطوع الله ما نصلحه بارش حاجات. عقلية.
0: التجربة في جمعية أريش كيفاش كانت؟ قداش دامت وكيفاش كانت؟ شخدمت فيها؟
1: الأكثرية أخدم اللول أحد مؤسسي الجمعية أنا كنا في كل شيء في تنبك الكورونا زادة في وقتك الكورونا خرجنا طوعنا نخرج حتى للشارع نوعي والناس ماشي شبه الجار ومن عائلهم هكيك بدأت في
0: معناه أنتم تنصحوا في الناس وأنتم ما كمش في دياركم معناه
1: وإحنا مش في ديارنا صحيح والله وبعدين جت بتاع قفة رمضان خدمنا قفة رمضان منها حاجة كبيرة وحاجة بهي برشا معناها ولحد الآن جمعية أريج معناها بالحق على جمعية مقلها قوية
0: جمعية معروفة وتخدم معروفة في خدمة ياسر مزيانة في الحقيقة
1: أي صحيح أي وبعدين خديت جمعية أكسون بليس وقتها بديت ساهمت في بناء أقسام في مدرسة البورة والحمد لله هم كملوا 5 أقسام تبرعت الناس معناها ما شاء الله بديت أول حاجة خديتها في أكسون بليس اللي احنا أنا كنت حب نخدم المصالح العام عملنا عملية جمع تبرعات للمستشفى متاعنا بعد ما مشينا شفنا مستشفى حبيب بيار شنية المعدات اللي ناقصة
0: وكل
1: أي وقتها المدير قال علاش معناها كود بلور اللي كود بلور دي معناها في تخدم 4 اختصاصات وكل وحتى في السوم غالي برشا والله صدقني ندوروا بالدينار لمين 21 مليون وقتها دي أعز تجربة معناها عشتها بالحق في أكسون بليس
0: صحة
1: وكي فم ولد القلعة معناها ويعيش في كندا شكون غادي في السبيطار في كندا حكي معه يا اخي انا سبيطارها هيبة للسبيطار فهمت دخلناها هيبة للسبيطار والفلوس هذوك شرينا بيهم بعد وعملنا برشا حملات تطوعيه معناها في اكسون بليس معناها بدينا بالمكتبة الخير خدمنا عامين على مكتبة الخير ما شاء الله
0: شنو هي مكتبة الخير هذه؟
1: هي جمع العودة المدرسية.
0: العودة المدرسية. أي. تأمين عودة مدرسية للعائلات اللي مستحقة.
1: أي. ديناها بالكتب المستعملة كل يومين نلم الكتب المستعملين ونحطهم في اللوكال بعد داكش اللي يستحق اللي يتعرف نعطيوه اللي ما يتعرفش كبدات ويتلوح مفهوم. والتجربة هذيك عودتها في جمعيتي متطوعون سنين بديتها. الحق مش برشة فهمت خاطر بديناها في آخر الصيف معناها أنا إن شاء الله العام الجاي مش تكون خدمة خير ومنظمة أكثر
0: حنين شكون تستشير كيفاش تفكر فيها التظاهرة باش تعملها وإلا الحركة الإنسانية هذية كيفاش تخطط لها كيفاش تجي للبال كيفاش
1: بتبعها ديما مع الهيئة المديرة معايا الكاتب العام من المال الناس اللي معايا معناها حتى الشباب بتاعنا احنا نشاركوه راهو اذا ما قلنا ديما تكونوا انتم حاضرين انتم الباز تاع الجمعيه راهو انتم ان شاء الله بعد تاخذوا مش على علينا احنا كهيئه ما حناش نقعدوا على طول معناها بعدين تجي ناس بعدنا
0: اكيد لازمنا نكونوا شباب اخر بالتاكيد
1: بالطبيعه
0: تجي الفكره تجتمعوا عليها تشوفوا الطرق كيفاش باش تنفذوها هكا
1: أي ونعطيوش كل حد يكون هو الريسبونسابل على المشروع هذاك هو اللي يهتم به
0: وكل مرة فما شكون
1: أي كل مرة فما شكون
0: يتداولوا معناه على رئاسة المشاريع
1: بتبيع
0: صحيح حد يقول أنت قلت لي أم ومسؤولية وصغار وقريبا جدة وكذا كيفاش تلقى الوقت هذا يا الكل كيفاش توفق
1: صح الحق توا ولدي كبار معناه على أبواب زواج
0: والله ساعات حتى الكبار في حاجة أنك صحيح ما عادش في حاجة أنك تقضي أمور أخرى أما في حاجة أنك ترفقهم تكون معاهم تحكي معاهم يحبوا أمهم معاهم يعني ماذا بيهم أمهم رايديما معاهم اللي بشي يحل الباب بشي يحل الباب بشي يقول ويني أمي
1: لا احنا الجمعية مش واخدين برشا وقت معنا شوف احنا للضرورة معناها نخرجوا يمكن تليفون قليل والتظاهرات معناها كتبدا بالبحث في الويكان معناها
0: في الويكان عملت برشا علاقات حنين بالجمعيه
1: علاقات الجمعية معناها؟
0: لا، عملت برشا علاقات من خلال عمل التطوع، عرفت نفسية التونسي، قربت من الناس أكثر.
1: بجميع أي، وأكثر حاجة خلتنا لقيتهم يحبوها أكثر هي التشجير. تقرب العمل التطوعي وكل أكثر ناس منها بالحقيتها ترجع والكل اللي هو التشجير خاصة الفريد هذه.
0: الحق الوقت هذا بالذات شفنا حملات وخدمة كبيرة على المتطوعون من أجلكم في التشجير. قديش نحن بلادنا محتاجة، أرضنا محتاجة، ومناخنا محتاج، وشوارعنا محتاجة للخضرة، ومحتاجة قديش محتاجين للغطاء النباتي هذا اللي فقدناه، سواء عن طريق الزحف العمراني وإلا بالحرائق وإلا بطريقة أو بأخرى وإلا برشة تصرفات عشوائية. باش نرجع نحكيه على الحملة الكبيرة متاع التشجير. ما أغاني الحصة اللي اخترتهم، علاش ناعمة سميح جريت وجريت؟ ولو أنه فيها هكا راي، فيها صبغة متاع حزن، هي من أحلى الأغاني العربية.
1: أغاني أي من أحلى الأغاني على قلبي هكا شكرا.
0: تحبها وكا باش نسمعوك غناية ناعمة سميح، الغناية اللي اخترتها انت. اخترت برشا غني مزيانة كيما أم كلثوم وفايزة أحمد، اخترت يعني ذوما للكبار الأغاني هذية، وإن شاء الله تو نسمعوهم تباعا. تبقى معنا حنان مواصلين معاكم باش نحكي وزاد على التجارب الإنسانية قديش تنجم تضيف للإنسان في شخصه.

0: مرحبا بكم. هذه أغنية نعيمة سميح. برشا ناس اكتشفت أنه يحبوها الأغنية ذي. الأغنية ذي اللي كانت في إعادات كثيرة، ليلى غفران اللي يرحمها عودتها، كذلك الفنانة ألفة بالرمضان زادة غنيتها، وبرشا فنانين أخرين غنوها. أما ديما تقعد التامبر متاع نعيمة سميح مختلف تماما. حنان الشواري، متطوعون من أجلكم، أهلا وسهلا، مرحبا بك. مواصلين ليلى السهرية معاك في قناديل الخير، حكينا على مرحلة العمل والتطوع في جمعية أريش، ثم بعدها أكسيون بلوس، وبعدها زادة جات متطوعون من أجلكم. المحطة هذه قديش مهمة بالنسبة ليك؟ علاش اخترت أنك تكون في جمعية وحدك؟ الجمعية هذه حلمة بالنسبة ليك، وإلا فيها تحدي، وإلا شنو تمثل لك الجمعية؟
1: حلمة وخرجت منها كمقلها أساس جمعية، فما حاجات إيه نحب نعملهم. أنا قلت نحب الحاجات ديما للصالح العام، ما حاجات للناس الكل، ما نكونش مختصة في أني نخدم أشخاص ولا مش نعاون أشخاص، لا ديما للصالح العام.
0: الصالح العام هو أحلى ما في التطوع، أنه للصالح العام، أنه يكون ديما نقول للإنسان بقطع النظر على جهته، على لونه، على دينه، على الصالح العام، بمعنى يعني المنفعة المشتركة،
1: أي للكبير والصغير منها. كما قلت كي تبدأ ثم في مؤسسة تربوية، في مستشفيات، في الطريق العام، في كل شيء.
0: كيفاش لقيت التعامل مع الإدارة العمومية؟
1: عادي معنا
0: باش تبني قاعة مثلا، لأنه مش بالساهل، راه مش بالساهل، لأنه نعرفوا نحن قداش عنا قوانين راهي صارمة والإجراءات.
1: أي بتبيعي بتبيعي هيك ديك تمرش كما نقولوا احنا.
0: ليه بالحق مو سهلة بالمرة راهي حني،
1: بتو في المؤسسة التربوية تتدخل. أي والله بحق صعيبة، أنا عشتها في البريود هذيك في وقت تحضير أقسام في مدرسة البورة، معناها كل حاجة نقدرش على الإدارة الجهوية، كل حاجة بالتفصيل، معناها المهندس المتبعة كل حاجة. أنا الحمد لله معناها بشوفت البحد التعب والمرجو والمشي وجيين وكل، وبعدك شترى نتيجة يتنسي الكل
0: الحمد لله.
1: والله تعيش ستريس وتعيش كل ما بعدك شترى نتيجة وترى حاجة تفرح الناس الكل، كل شيء هو نقول.
0: كبنيتوا القاعات في المدرسة، كنتوا تتبعوا في الأشغال ديما، كنتوا ولا من بعيد، وإلا كيفاش كنت تجيكم المعطيات؟ عندكم شكون مكلف ولا تفهم في المرمى مثلا؟
1: أي لا، هو مدير المدرسة بالحق يحمل ديما، أنا واقف بالبه بالبه على كل كبيرة وكل صغيرة، فهمت؟ والحمد لله هذه كمان مرحلة وتعديت والله والحمد لله. وقف عليها زادة هو، قلت لك مدير المدرسة ما شاء الله عليه، اللي نكملوا الخمسة أقسام وبداوا يقريوا فيهم، طبعا عندهم عمال ولا بيس معهم.
0: والفلوس كيفاش؟
1: لا كلية تبرعات بتباع.
0: مش شوية مكلفة
1: هي. مكلفة أي لا مكلفة أي هي كلية تبرعات. هو قلت لك مدير مدرسة الناس كل تعرف، وخاطر إنسان طيب كي تقولوا لك الفلان هذاك غير ما تخمم، أنا
0: غير ما تخمم. أي هو أي. هو بالتأكيد حنان يجب يتوفر عامل الثقة
1: بالطبيعة. أي لا هذيك الثقة هي الساس. والحمد لله
0: والحمد لله، لأنه تحسوا كمسيت المؤسسة التربوية بالنسبة لي كذاك أحسن إنجاز عملت، وإلا فما محطات أخرى.
1: لا والله أني ديما نحب ديما راها الأولوية في أي حاجة تدخلت ولا حاجة، ديما ننظر للمؤسسة التربوية. طيب احنا في وقت كلنا نلموا في الكتب المستعملة والكرارس والكل، صدقني طيب مزلنا ما تصرفناش فيه، مخطر مزلنا نلموا، مزلنا نلموا كونتيتي كبيرة ونبيعوها للريسكلاش، ونحاولوا ان احنا مش ندخلوا في بعض المدارس، معناها
0: تلموها وتمشي ريسكلاج وتاخذوا الفلوس هذيك وتعاودوا معناها تضخوها في حاجه اخرى.
1: في مؤسسة تربوية، شوفوا أقرب منها أكثر مؤسسة تربوية لازم ندخلوا فيها بس في تصليح في أبسط حاجات وندخلوا.
0: قاعدين كان على القلعة فقط، وإلا تنجموا تتنقلوا وتنجموا تنفعوا وتفيدوا في مدرسة أخرى، ولا الأقربون أولى بالمعروف؟
1: بالطبيعة الواحد يبدأ بالقلعة وكل، لكن بعد إن شاء الله يجينا الدعم ونمشيوا معناها فهمت. المهم احنا مازلنا ناقصين دعم، مازلنا ولا دبه
0: مازلتوا معناها
1: مش سبونسور، مش كنا تبناها الجمعيه، معناها ما لقيناش شركه. رغم اللي نخدموا والله ما شاء الله اليوم بركه في الولايه، عندنا اجتماع قلنا مع الكاتبه في الولايه، معناها عندنا حمله تشجير كبيره بخصوص ال، انت قلتي بعد تو نرجع
0: اي اكيد باش نحكي عليها. اي قداش مهمه راهي؟
1: لا ولا أكثر حاجة تفرحي.
0: إيه مهمة عاد الأخر.
1: أما قلت ميزنا لو ما جانيش شكون يتبنانا فهمتي، تبنى الجمعية وعنا راهو برامج وعنا مشاريع وعنا برشا حاجات.
0: فقط تنقصكم الفلوس باش تنفذوا البرامج هذية.
1: إي إن شاء الله إن شاء الله الله شد في ربي.
0: أكيد الله كريم، إن شاء الله تو نلقاو ناس تتبنى الجمعية تؤمن بها وتؤمن بأهدافها وتكون معناها دافع قوي للجمعية. محطات رمضان والأعياد كيفاش تعيشوها كجمعية؟
1: خدمنا العيد اللي فات، مش مخ أني هكا تفكيري وكل ما ناخدش نمبر كبير برشا. على هال باش كي نعطي حاجه نعطيها كامله، كسوه العيد تمشي للصغير تمشي كامله. مش معناها تبديل تبدا نفس صبات ولا لا، التبديل في البنوت تبدا كامله بلي حتى بلي سكت السوار نتاعها، الولاد لازم تكون كامله
0: باللعبه نتاعو يعني. تقريبا يعني
1: ما عطيناش، اما نعطيها تبديله كامله.
0: اي تبدا مثلا شنو تتبناو صغار في عدد قداش من الى تقريبا؟
1: احنا حاليا كالعودة مدرسية وكالصغار ما فتناش العشرين.
0: ما فتوش العشرين.
1: ايه. احنا بالجمعية رميزتي عندها عمير راو.
0: الجمعية عندها عمير. ليه ومش شوية عشرين، اقل شيء نقولوا نجمو نحكيه.
1: مقلفة هي راي.
0: على 15 عائلة، على 12 عائلة، مش شوية راهو. مش شوية ومقلفة راي. لبسة الصغير راهي مش بهيش رخيصة حتى الطرف راهو. في وقتنا
1: هي
0: في وقتنا توا
1: من 100 120

0: أول نشاط معناها عملته للجمعية بي في بعيد الشجرة 2024. خذينا مدخل القلعة طريق المول نقولولو بدينا شجرناه 250 جاكراندا. وقتها بعد دعوات للي في القلعة معناها الكشاف الجمعيات الأصدقاء اللي على الفيسبوك الناس الكل جات وتحمست وكل منهم أصدقاء هذوما اللي جروب التشجير هما زادا ناس مغرومة بالتشجير وعملوا وكا حملات تشجير وحدهم كل كقوني أنا معناها نحب الخضار ونحب الطبيعة والتشجير بصفة عامة كلي قالوا شنو نضموا ليكم معناها شنو نكونوا احنا من ضمن الجمعية
1: اي اختاروا باش يكونوا معاكم وانتم تتبنوا البرنامج عموما معاهم
0: اي بدينا بدينا في طريق المول قعدنا كل مرة نعاين وساعات الجار تعبونا بالحق زي متاع طريق المول بالحق تعبونا الشجرات خاطر فما الغنم
1: احنا
0: الشجر تكبر شوية
1: مشكلة كبيرة في شوارعنا لكل الناس اللي ماهيش قابلة ماهيش قابلة انها تتمدن يا هكا يا هكا يا تعيش في ريف على قواعده يا تعيش في المدينة على قواعدها راو قاعدين نشوفوا في ربي كسبهم هما راه وربي يزيدهم من فضله أمام موش مشهد
0: الحق يتعبوا ايه. وبعد بدينا دخلنا في المؤسسة التربوية في مساكن في جوهرة في بحسينة في سوسة الجديدة عملوا في 10 مؤسسة تربوية دخلنا بالتشجير وبدأت الحملات تكثر معناها وطلبت على حملات التشجير واحنا الحاجه اللي ميزتنا على اللي الناس الكل اللي تشجر احنا كنشجروا وبالمتابعه مش ازرع شجره ونمشي
1: تقعدوا تتلهوا بها تتبناوها الشجره
0: اي حملات التشجير اللي نتبناهم حتى اذا كان في مؤسسه تربويه تلقانا نسالوا للساد في المؤسسه دي يعني الشجره وين وصلت
1: اي تخليوا شكون لاهي بها معناها
0: بالطبيعه احنا نقول ما ديك راهي يعني يقوم حتى فلوس ناس ورغم اللي هم في المؤسسة التربوية أغلبيتهم الأسادة والمعلمين والناس اللي في المؤسسة هذيك هم اللي يتطوعوا ويجي ويشروا الأشجار
1: فما أشجار معينة بعينها تحبوا تغرسوها في القلعة وفي الأحياء ولا في المدارس ولا كيفاش تختاروا يعني على أي أساس
0: احنا الأكثرين مشوا على أشجار الزينة واللي تكون صديقة البيئة شجرة هي اللي هي احنا اكثر حاجه قلنا هي جاكاراندا في منظر مزيان وصديقه البيئه ما احلاها حتى كي تكبر معناها شوف اللون البنفسجي كل تاع فيه
1: اي ما تتطلبش برشا ماء برشا عنايه قريتوش حساب الحاجات هذه الكل
0: اي لا العامين الاولين تتطلب كيما اي شجره معناها بعدك تكبر على روحها وتقل معناها تقل العنايه نتاعها المهم العامين الاولين تعطيها معناها نصيبها من الماء والهواء
1: تعمل ظل في الشوارع
0: بالطبيعة
1: تكبر برشا
0: توصل ل 18 متر طولها هكا وتكبر
1: وتكبر
0: اي حاجة مزيانة
1: حاجة
0: مزيانة والمدة ذي قاعدين عندنا برشا حملات تشجير تعرف عيد الشجرة وزيد شهر اكتوبر نوفمبر ديسمبر كله للتشجير معناها هو المدة ذي ضغط كبير عندنا
1: اي هو في العادة هي هذه هي الاشهر نتاع الغراسات معناها في العادة هذا وقتها
0: هذا وقته
1: هذا وقتها حملات كبيرة فما مؤسسات الدولة واقفة معاكم فما شكون معناها يعاون فيكم وإلا لا
0: لا والله تو كدعم حتى في التشجير اللي مش يشجر اللي يقول لنا مش يشجروا تلقى الناس اللي هي ما تطوع الحق احنا هنا في القلعة كجينا نشجروا البلدية تعطي نجر فما ناس فما معناها ناس تبرعت وشريت الجر على رحمة لوالديها معناها
1: يعني توصلوا لهم معلومه تقول لهم رانا مثلا ما نعرفش باش نشجروا المدرسه الفلانيه تحطوا في علم الاطارات التربويه تسبقوا قبل
0: باش فيها ديما مراسله ديما اي ديما مراسله مشاركه اي طبيعي ديما فهم المراسلات معناها وناخذوا وقت معناها مش يقول لك تو ايجا معناها الجمعه هذه لا فما مراسلات مع المديرين ومع بما ان احنا عاملين زاده شراكه مع وزاره التربيه معناها في كل مؤسسه تربويه كل اللي ينادونا انا فما تكون مراسله بين المدير المؤسسه هذيك
1: كيفاش عملتوها الشراكه مع وزاره التربيه يعني وصلتوا باش تحكيوا معاهم يعني ذولي انتم اي مؤسسه تربويه تنجموا تدخلوا.

0: لها بالشراكة هذه وإلا
1: إحنا بالشراكة معناها مش كان للتشجير، معناها في أي نشاط أي أي مبادرة شو نقوم بها في مؤسسة تربوية معناها بالشراكة هذه اللي عملناها
0: شراكة تشجير معناها دائما الشراكة هذه
1: أي ديها كل عام، هي في مبادرة تربية كل عام تتجدد
0: كل عام تتجدد
1: كل عام
0: مع الوزارة رأسا ولا مع الإدارة الجهوية
1: المندوبية؟ لا الإدارة الجهوية هنا في
0: مع الإدارة الجهوية برشا جمعيات في شراكة مع المندوبيات ولا مش الكل يختاروهم؟
1: لا نعرفش حق أني توكي في أريج وفي في أكسون بلس بتبيع عاملين أما ما نعرفش الجمعيات أخرين حق
0: عندكش فكرة على الجمعيات الأخرين الجمعيات اللي تدخل في تواصل مع مندوبيات التربية مثلا كيفاش يكون التحضير للنشاط بعد تمشي مع مدير المؤسسه والا والا والا يكون مع المندوبيه لانه صراحه
1: لا
0: ما نحبش نقول عبء ثقيل لما راهي بالحق معناها صعيب التعامل مع الاداره التونسيه
1: لا هو مع المندوبيه مع مدير مؤسسه وشو مع عمل شراكه بعدين تقولي المراسلات مع مدير المؤسسة
0: مع مدير المدرسة ركزتوا أساسا على المدارس الابتدائية ولا مشيتوا المعاهد ثانوية وإعدادية؟
1: لا مشينا المعاهد ومشينا الكولاجات وكل ما شوف اللي راهو ناقص تجير ويطلبنا ما نقولوش لا
0: ما تقولوش لا
1: وإحنا أكثر حاجة باش نحفزوا الصغيرات الغازي كيلة يشوفوا شنو العمل التطوعي ويتشجعوا ويكونوا سفراء زاد هما معانا في العمل التطوعي.
0: أكيد راكم تعيشوا لحظات التسجيل وكأنها حفلة في المدرسة.
1: أكيد ممكن كان شفت الفيديوهات والكل بالحق أجواء أخرى أجواء رائعة.
0: هذا المهم قديش توصل للصغيرات هذوما ويعرفوا لي أنتم راكم جمعية راكم ناس متطوعين هذا هو الصورة اللي لازمها توصل لأولادنا توا.
1: أني تعرف في بداية أول حملة تسجيل من الأول والكل كانت النية إنها تكون الحملة تعيد الشجرة اللي عملتها الأولى إنها تكون لكل تلميذ شجرة للأسف ما مشيتش رغم اللي درت عطيت لي زفيش وكل المديرين
0: شنو ما مشيش علاش الفضايحكم
1: لا ما وصلوش ما نحكيهم مع تلامذة معناها أنا قلت لهم فما المنبت كل تلميذ يجيب الشجرة متاعه
0: مثلا فكرة مزيانة خلي كل تلميذ
1: احنا على طريق الشط انت معناها ماشي واحد من القلعة ما يمشيش للبحر من الطريق هذاك انه صغيرك يجي ماشي للبحر يفكر اللي عنده شجرة يسقاها ويتلهى بها حتى مرة في الجمعة واحنا كجمعية بتبعتنا احنا من نسقيه ونتلهاو بها ما مشيتش ان شاء الله تم في البرنامج اللي اني فكر هذيك مش نعملها ان شاء الله تنجح المره هذه
0: ان شاء الله تنجح انه الصغير اللي باش يزرع شجره باش يكبر معها
1: يكبر معها اي قلنا ولا اقترحت عليهم قلت لهم كل واحد كي يزرع شجره يحب باي طريقه يجمرها معناها نحط حتى شويه سمان ويكتب اسمه والدات امتى زرعها وتكبر معها ان شاء الله
0: يلزمكم يذولي تتواصلوا معهم اكثر التلامذه وتحسسوهم باهميه الحركه هذه الجميله اللي يقوموا لو كان كل صغير معناها تكون عنده شجره ويتلهى بها نقولوا حتى مثلا ناش ناخذوا جماعه سنه ثالثه ولا سنه رابعه مازال قدامهم عامين اخرين مثلا عامين يذولي شجره النجم نقولوا اللي هي منعت شوي
1: اي عامين تكبر اي تكبر عامين
0: علاش لا
1: ان شاء الله احنا تانو نوصل نمشيو للمؤسسه التربويه نعمل لهم هكا حتى في ذاك الوقت الراحه معناها نقول حتى ربع ساعه تحفيز معناها على اهميه التشجير وعلى الشجره وعلى البيئه وعلى المحافظه حتى من كل ما يخص البيئه فهمت
0: نجم تكون حتى خدمه مع نوادي البيئه اللي للاسف راهي ماهيش مفعله نحكيو على نوادي مدرسيه للاسف تركت فراغ كبير في النشاط المدرسي راهو مشكلة كبيرة.
1: هي. إن شاء الله يرجعوا. والله.
0: إنه يقع إحيائهم النوادي البيئة هذوما على أهميتهم. تصور أنتم كان لقيتوا نوادي بيئة حاضرين معاكم. تصور راهو العمل كان أسهل بالنسبة ليكم.
1: أسهل. أسهل في كل شيء صحيح.
0: ان شاء الله مازلنا مواصلين معك حنيت ونرجع لك ان شاء الله شويه اخرى. مازلت لغاني احلى طريق اللي اخترته الفايزه احمد في يوم وليله زاد اللي اخترتها صحيح. هي اغاني طويله ما نحاولوا تو نسمعوكم منهم ما قلت شيء مقاطع امل حياتي تو نسمعوها باذن الله خاطر عنا امل حياتي مقتضبه. مازلنا مواصلين معاكم ومع متطوعون من اجلكم.
2: مساكن عن موجة 95.7 99 و 104.7.

0: تمم 11 في إذاعة المنسيرة. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. ترأست رئيسة الديوان بوزارة الصناعة فيف شاشي الطياري بي اليوم بمقر الوزارة اجتماع اللجنة الاستشارية لبرنامج تأهيل الصناعة بحضور ممثلين عن الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعة التقليدية وعدد من الوزارات والقطاع البنكية، إلى جانب المدير العام لمكتب تأهيل الصناعة بثينة بوكمشة وعدد من الإطارات العليا للوزارة. وصدق أعضاء اللجنة على ملفين يهمان مؤسستين صناعيتين تنشطان في مجال صناعة مكونات السيارات والطائرات والتعليب المعدنية باستثمارات جملية بلغت 63 مليون دينار ومنح في حدود 9.5 مليون دينار. أكد عضو مجلس نواب الشعب ومقرر لجنة الصناعة والتجارة والثروات الطبيعية والطاقة والبيئة محمد علي فنيرة أن انضمام تونس إلى الاتفاقية المتوسطية للانتقال الطاقي والهيدروجين الأخضر يمثل خطوة استراتيجية لدعم السيادة الطاقية للبلاد والاندماج في سلاسل القيمة المرتبطة بالطاقة النظيفة. وأوضح فنيرة أن تونس تعاني عجزا طاقيا هيكليا، إذ لا يغطي الانتاج المحلي سوى نحو 35% من حاجياتها الطاقية مقابل توريد 65%، وهو ما ينعكس على الميزان التجارية. أعلن وزير البيئة حبيب عبيد أحداث لجنة مشتركة تحت إشراف رئيس الجمهورية قيس سعيد لمتابعة ملف حماية وادي مجردة من مختلف مصادر التلوث. وأوضح الوزير أن هذه اللجنة المحدثة تضم وزارة الداخلية والفلاحة والبيئة والصحة، مؤكدا الأهمية البالغة التي يحظى بها هذا الملف لتأهيل الواد بيئيا. في إطار مشروع للتصدي للظواهر والسلوكيات المحفوفة بالمخاطر بالمؤسسات التربوية، أكد المدير العام للمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات عادل دخيل أنه سيتم قريبا وضع رقم أخضر بالتوازي مع منصة الإنصات عن بعد الموضوع على ذمة التلاميذ بهدف مرافقتهم نفسيا وتلقي تشكياتهم، وذلك بالتنسيق مع وزارتي الصحة والشؤون الاجتماعية ومصالح وزارة تكنولوجيات الاتصال. شكرا لكم على حسن الانتباه، موعدكم مع الأخبار يتجدد في تمام منتصف الليلة.
1: بين المواطن والمواضيع في صلة بالشأن القانوني عدة تساؤلات. تساؤلات تهم حياته اليومية، معاملاته، وحتى البعض من إشكالياته. عندك استشارة قانونية؟ إذاعة المنسير تفتح الخط للإجابة والتوضيح، ولقاءنا كل سبت في دائرة القانون. في دائرة القانون السبت انطلاقا من 10 متاع الصباح، ومعانا وصل صوتك. ناس اختارت باش تمشي في طريق الخير، ناس عطات من غير حساب، فرحة الغير وبعثة الأمل، وكانت قناديل.

0: عندما يجتمع الصوت الجميل بالكلمة الراقية بالنغم الأكثر جمالا تكون فايزة أحمد في أحلى الأغاني. شكرا على هذا الاختيار الرائع سيدة حنان الشواري رئيسة جمعية متطوعون من أجلكم. شكرا لهذه الاختيارات الراقية. مازلنا مواصلين معكم في قناديل الخير. أهلا وسهلا حنان من جديد. حنان شكرا على هذا الاختيار الراقي والجميل. وما زلنا مواصلين مع مستمعينا وطبعا شوية زادت نسمع أغنية من أحلى زادة ما غنت أم كلثوم والاختيار للسيدة حنان متطوعون من أجلكم. الحملة زادة متاع للتشجير في المؤسسات التربوية في الشوارع على التجربة هذية المزيانة اللي إن شاء الله باش تواصلوا فيها على امتداد. عندكم سقف زمني معين، عندكم بيجي عاملينه فلوس حتى انتهاء معناها المبلغ المخصصين، ويعني حتى الوين
1: لا احنا معناش بيجي فلوس معناش اللي يكلمونا على التسجيل يكونوا هما موفرين الجر معناها واحد علينا تسجيل
0: انتم مع يد العاملة فهمت وهما يوفروا بربي مندوبيات الفلاحة مندوبيات الفلاحة توزع تعطي
1: احنا مرة بركة خدينا من إدارة الغابات معها
0: إدارة الغابات أو نوعية معينة متاع
1: أشجار صغار يجيبوا
0: نوعية معينة من إدارة الغابات تأخذوا الأشجار ولا تختاروا ولا الحق ما عنديش
1: نوعية اللي عندهم خطر ما مثل كما الجاكراندا مش موجودة عند الناس الكل. احنا عندنا مشروع الجمعية هو مشروع طريق المول بتاع الجاكراندا والمشروع فيه طريق كامل فيه 850
0: ما شاء الله.
1: زرعنا منه 250 ومزلنا يمنعوا هذوك معناها يكبروا ما عادوش يستحقوا اللهوة نكملوا نزرعوا في أخرى
0: تصور لك المعنى
1: حتى تكمل سوي زاد الوضعية متاع أصحاب الأراضي معناها باش نكملوا نزرعوا
0: متاع الأرصفة زادة باش أنتم تنجموا
1: بالطبيعة
0: معناها تصور لو كان تكتمل الصورة ويوليوا 850 معناها مزروعين. تصور معناها كيفاش باش يولي الطريق
1: ولي هبل
0: أكيد يولي محلي
1: والله محلي
0: يولي طريق مزيان برشا
1: مع المراحل خاطر باش نزرعوهم على المراحل توا عامين مازلنا لهين بهذوما حتى يكبروا هذوما بعدين ناخذوا أما ما حناش موقفين معناها هذاك مشروع
0: مش كملوا فيه إن شاء الله
1: أي إن شاء الله أما الحملات مازالت ما شاء الله يعني توا عن المدة الجاية عن المنطقة الصناعية في القلعة المجمع بتاع المنطقة الصناعية هو اللي مش يتكفل بالتشجير معناها البلاصة هذيك كما قلت كل يوم احنا عملنا جلسة في الولاية على تشجير المحيط بتاع المسرح سيدي الزهر من برا ومن الداخل معناها ان شاء الله نهارتين تم معناها المعاينة ونشوفوا قديش معناها الجر عندنا برنامج زادة في مساكن عندنا برنامج في بير الشباك نستناو فيهم يكملوا الأجار مع لوتوروت إن شاء الله تدهدية
0: طريق سيارة
1: أي إن شاء الله خارج في نابل إن شاء الله قاعدين دادا نلصقوا وباش على الحملات الصغار معناها تاع المؤسسة التربوية دي كديما تجينا في ظرف قصير معناها ما معناها كيما نقول بعد جمعة نقول لك نحبوا التسجيل عندنا نتاع بوحسينة زاد عندنا بوحسينة ومساكن عندنا بوحسينة نهار 15 أكتوبر وعندنا في مساكن نهار 25 أكتوبر هذوما اللي تفكتين لهم الدات والآخرين إن شاء الله مع أيامات عيد الشجرة فما
0: بإذن الله
1: حملات كبار أي
0: نجموا بحملات التسجيل هذه متطوعون من أجلكم وتنجم تحل فروع عليها في مناطق مختلفة من الجمهورية علاش ليه؟
1: أي علاش ليه؟ حبوا احنا شعارنا هو تونس تغرس معناها نحبوا الفكرة هذه توصل كامل تونس وفي كل ماذا بينا في كل ولاية يكون فما فريق علاش ليه؟
0: علاش ليه؟ إن شاء الله
1: أي والله علاش ليه؟ أي خاطر عندنا رئيس الفريق هو واحد وسيزيد معناها هو بالحق هو التاعب هو اللي قاعد ينسق واللي يمشي عاين من بلاصة لبلاصة مسكين لقاه يجري معناها على حساب خدمته على حساب صغار وكل باش يشوف كل بلاصة شنو لازمها ويحدد الدات فيها خدمة راه فيها تعب
0: أكيد فيها لأنه التنسيق راهو قد ما كان فما تنسيق محكم قد ما الحملة تنجح قد ما أنتم معناها تعدي ونهار معناها ما فيش إشكاليات ولا حاجات تعيق النشاط النشاط هذوكم ولكن كي نحكيه على حملات أي حملات تجير نحكيه على ثقافة نتمناوها صراحة في بلادنا الكل في عائلاتنا في حومنا في أحيائنا أكثر من أنكم تغرسوا مشيتوش النشر باش تغرسوا ثقافة التجير في بلادنا كعقلية نحكي والناس تسمع فينا نتمنى أنها توصل معناها
1: والله إن شاء الله والله نتمنى ويتبدأ ديما من تبدأ من الصغار طبعا نورمالمون الأولياء يحفزوا صغارهم هزوا يتطوع يجيبوا كي تبدأ فما حملة بتاع تجير معناها في الطريق ولا في مؤسسة علاش ما تجيبش صغيرك معناها فتبدأ مؤسسة تربوية وما يجيبوش مجوش التلامذة
0: للأسف
1: أي أنا هذيك أقول ديما راهو دور الأستاذ ودور المعلم ودور مدير المؤسسة هذا إنه نهار الحملة مثلا يكونوا حاضري ما نقولوش مثلا يلزموا بالسبت ولا بالوسط الجمعة باش الصغار تحضر معناها وتلامذة كي تجي بالأحد دوما ما يحضروا احنا من الأكثر بالأحد خطر نستخدم وتقرا معناها الشباب
0: نتاعنا ما تنجموش تكونوا موجودين في وسط الاسبوع وقت اللي هما يقراوا صحيح يمكن تكون خير اما انتم زاده اعضاء الجمعيه عندهم التزامات زاده
1: اي عندهم التزامات اي ومش من فرد بلاصه واحده يعني احنا كل واحد
0: ناس تجي من اي من مناطق مختلفه تتنقل معناها على حسابها الناس راي مش سهله الحكايه راه
1: مش سهله والله اما ان شاء الله نلقاو شكون يقولنا يتبنى الجمعيه يدعمنا راهو خاصه في التجهير معنا الاخرين باهي الاكسيونات الاخرين عادي تتعدى نتاع عيد ونتاع عوده مدرسيه كل لكن والله الخدمه نتاع التجهير متعبه وممتعه هي اما ديما المشكل ديال في الفلوس مكلفه هذيك هي واكثر حاجه الثقيره ولا السقي مكلف يعني تسقي ولا هو ساعات انا نشوف يبداو يحطونا في لي كومونتير والكل يودي اجي على ارض الميدان وشوفوا معانا جيت حطونا في لي كومونتير ماش ساعات تقول بدها طريقها تشكر ولا
0: ما هو المتفرج من بعيد مش كيما اللي موجود ويعرف التفاصيل راه سهل الحديث وانت بعيد راه سهل على الاخر معناها
1: ساعات يبدا نقرا في الكومنتير
0: إيه شنو هو مش عاجبها الناس شنو الناس اللي مش عاجبهم في هذايا معناها بالحق اي
1: حاجات ساعات بدني مش عاجب
0: والله ساعات تقول بحلاها الناس هذيا المتطوعه واللي تجري واللي تغرس واللي راهي ناس على حساب صحتها وحساب عائلتها وحساب وقتها إيه
1: والله
0: مش سهل الناس هذيا ما يشتخف فلوس راه الناس هذيا مش قاعده تخلص راهي
1: نصفوا من جيبنا احنا كجمعيه الناس الكل كل أعضاء كل متطوعين وإحنا كلنا نصرفوا مازلنا نصرفوا إحنا على الجمعية
0: جمعية جمعية فتية أهدافها كبيرة عندها برنامج معناها قاعدين يا إما يخدموا أمور اجتماعية أمور تربوية ماشيين للتجير راهي قديش مهمة عمليات التجير كانت تتواصل في بلادنا شفنا في الصيف كالحرائق معناها اللي صار واللي ضرت الغطاء النباتي شفنا زاد الزحف العمراني راهو قديش نقص من الخضرار في بلادنا راهو راهو عندنا زحف عمراني رهيب معناها على
1: المناطق
0: الفلاحية للأسف معناها حتى كتشوف الحيوت علاش ما تشوفش معناها في الأنهج وفي الشوارع تكون فما أشجار علاش كلها معناها سيمان وكلها زليز كلها
1: عقلية والله هي عقلية عقلية الجيل اللي طالع جديد ما عندوش العقلية دي كما احنا تربينا راه احنا جيل السبعينات والستينات وكل بالحق رحنا نقولها رحنا كوكب آخر عالم آخر في تفكيرنا في كل شيء
0: بالحق في تكويننا مختلفين
1: في كل شيء عارفش عندهم نظرة أخرى معناها حتى عارفش اللي ساعات ما لقاش تفسير
0: ليه تحسنا أكثر موضوعية في رؤية الأشياء شنو أضفت لك الجمعية في حياتك صراحة سيدة حنين
1: خاطر أنت عم في حاجة نحبها مقتنعة بها نحس براحة كبيرة زدت أقولها حبة الناس فيه وحبيت الناس ديما احنا ديما نقولوا احنا احنا كنا نمشيو باش نخليو اثر طيب. هذه اهم حاجه اللي واحد يخليه.
0: اي خذيت خذيت من وقتك برشا، خذيت من صحتك برشا،
1: خذيت برشا برشا برشا برشا والله برشا. وحدك اللي يعيش ستريس ساعات يبات لي كامل يخمم يقوم الصباح ولا يدبرها كان من الليل، والحمد لله بالحق ساعات تجيك حاجه مخك يوقف تحبس ايه ديما الغدوه والله ربي يفتحها والحمد لله.
0: نعم بالله ونعم بالله
1: والله الحمد لله.
0: عرفتك
1: فرحانين
0: عرفتك بالناس بمعادن الناس، عشت مواقف مثلا قعدت في بالك؟
1: عشت والله عشت. كيفاش معناها الناس تبدا معاك تبدا معاك وترجع كل بعدك تجبد بيك ومش قالها مش مقتنعة بيك ولا مش عطيتك الكونفيونس اللي انت سيئة مش توصل مش تنجح مش تحقق. راح في بالهم ممكن انت تتحدث حديث اكهو تحبطك كما قالها بطريقة اخرى تحبطك. لكن انا قال ثم العزيمة وخطر نعفها بكل حب لله، منش نطامعة في لوج على اسم ولوج على معناها على تصاور ولوج على حكايه هذيك. لا اهم حاجه انا شو قلت لك على التجير بالحق، خاطر كي تغدر تمشي في الشارع تقول شو محلاها معناها كي تبدا برا يعرض كثير يقولوا جر معناها وتبدا في منظر مزيانه
0: تقول شو هذا ساهمت فيه.
1: اي ولا ونقول علاش احنا ما عندناش هكا في القلعه ولا في بلايص هكا ترى فيهم صحراء شو ناقصنا احنا باش ما نعملوش هكاك؟ شبينا نغدر ديما البرة معناها نهبطوا في تصاور مثلا حتى على الفيسبوك نهبطوا في تصاور نتاع بلايص اخرين شو محلاها كالانهى شو محلاها
0: الشارع. علاش ما نكونوش كيفهم؟ علاش؟
1: علاش ولا على يدينا؟ اي شو على يدينا؟ فهمت؟ نعملوا ونعملوا ما خير معناها.
0: ما خير ولا؟ ولا. عشت مواقف باهية؟
1: الحمد لله. اي كي تلقى ناس تشجعك قال لك بالحق هي الناس يغزروا لها شجره شجره عاديه شجره عاديه مع شجره، لكن انت كي مشيت وزرعت وجريت معناها وكل حطيت فيها كل حب تحس براحه كبيره تحس براحه ما هذاك انجازك هذاك الاثر الطيب اللي مش تخليه هذيك الصدقه الجاريه معناها.
0: في المبادرات الاجتماعيه اللي عملتها قربت من الناس اكثر، حسيت بوجيعه الناس؟
1: صحيح. اي معناها عشت التجارب هذه معناها قبل في جماعات اخرين وعرفت نقول حتى ما عاد الناس حتى واحد تشوف انسان كي يجي يشكي لك تولي تفهمه يندرى صادق ولا ماهوش صادق. يدرك الناس كي يجي يقول لك لا ما عنديش وحتى عشية ليله وما ولي تفهمه فهمت بالممارسة بالمتابعة وكل فما حاجات واللي
0: ولت عندك ولت عندك خبرة في الدنيا واللي تعرف.
1: اي اي
0: شنو المشاريع اللي تتمنى تحققهم في متطوعون من اجلكم؟
1: قالها نشوفوا تونس خضراء كما احنا شعارنا تونس تغرس نشوفوها بالحق تونس تغرس. كن الجمعية عندها فروع في 24 ولاية في حلمي
0: باش تكمل في المشروع هذايا اللي خذيتوه على عاتقكم
1: بطبيعي
0: باش تكملوا في المشروع تاع التسجيل باذن الله.
1: باذن الله عندنا مشروع التسجيل عندنا برنامج اخر ان شاء الله تاع الخاصه للصغيرات دوما نكمل الاجراءات وتو نكلمك ونقول لك عليه شنو هاد الحاجه زاد مزيانه برشا لصغيراتنا.
0: مازال يطبخ معناها مازال يطبخ
1: مازال مازال يطبخ اي مازال يطبخ تو نكلمك ونقول لك عليه فما حاجات كما قلت احنا راح نكش نعملوا حاجه نعملها ديما للصالح العام
0: اكيد
1: تكون حاجه ما فماش قبل معناها اما نحس بها حتى للصغيرات فهمت
0: باش تسعى وانه الجمعيه تكون عندها موارد ماليه باش تكملوا
1: والله ان شاء الله ان شاء الله احنا اليوم بركة ولا قلت حتى في الولايه قلت له غدرة احنا نخدموا بالحق بقوه وكل ميل عندناش لو والناس تطلب فينا إيجا من كل بلاصة إيجاونا قصروا نقصنا الدعم راه هذه جمعية اللي تحبلها مصروف وإحنا كل مليم حطوا في بلاصة راه ما تمش مش ما نقولها بس مش هيك ولا هيك.
0: ما فماش دعم من البلدية ولا من الولاية ولا الدعم
1: الحق البلدية مازال صبينا الملف تاع الدعم مازال ما عطوناش.
0: خاطر يلزمكم ملفات باش نجموا تاخذوا.
1: أما الولاية لا مازلنا ما صبيناش، الولاية مازلنا ما صبيناش.
0: ولو تجتهدوا شوية وتصبوا ملفات حتى الدعم يعاونوا العلاقات بالناس وتتعرفوا أكثر ونحكيوا على القلعة اللي فيها برشا رجال أعمال وفيها أهل الخير زادة. معناه ماشيين مشروع التجير ماشيين لتونس، الكل تونس خضرة، بلادنا خضرة مزيانة وشبابة.
1: أنا ممكن أقول للناس مازال ما دعمتناش يسنوا في المشروع تاع المول يشوفوا ينجح.
0: ربما معنى الناس تحب تشوف شهادات، تحب تشوف حاجات، تشوف حاجات حية، معنى بش تشجع عفوا انها تعاونكم. من المبدأ ظاهر كي نحبوا التجير ومتطوعون للتجير ومتطوعون من أجلكم متطوعين لتونس الكل، وهذه حاجة جميلة وتستحق تونس ان الناس تتطوع من أجلها. شكرا لك سيدة حنان الشوير، إن شاء الله موفقة، بيعطيك برشا صحة بإذن الله باش تكمل المشروع هذا. محلاها الفكرة مزيانة على الأخ، إن شاء الله برشا ناس تقف معاكم باش تدعمها الفكرة هذه، ولما لا نتمنى وإنه كل حومة تاخو نوع متاع أشجار وتزرعوا في نهج معين، تلقى ياسمين نهج لاخر، تلقى فل نهج، بالحق راهي حاجة.
1: احنا عندنا في القلعة قبل مبادرة عملها سوفيان الفقية
0: اللي هو توا في كندا، تحياتنا لي سوفيان
1: قلعة اليسمين، معناها محلاها بالحق، راهي اليسمين في برشا زناقي في القلعة، محلاها معناها
0: ان شاء الله تكملوا على افكار ذي جميلة.
1: ان شاء الله شوفوا قلعة الجاكرندا ان شاء الله
0: بإذن الله. موافقين لحنان الشويري، شكرا لي كل جمعية متطوعون من أجلكم، ربي يوفقكم ان شاء الله. شكرا لكم على هاللمسة الجميلة وعلى الأثر الطيب هذايا اللي باش تخليوه بإذن الله، باش نختموا بأمل حياة اللي اخترتها ان شاء الله تستمتع بها النغمة هذايا. شكرا لك محمد سيدية زميلنا طارق الهلالي، تحياتي لكم، حياة الكوني، وإن شاء الله نلتقي ومعناها قريبا بإذن الله. هذا نغم الختام كما اخترت ضيفتنا ليلى سيدة حنان الشويري، جمعية متطوعون من أجلكم، تجربة حياة ياسر مزيانة، إن شاء الله نتقابلوا في خير مرة أخرى إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: شكرا.
1: باي باي.

0: تمام منتصف الليل في إذاعة المنستيرة. أهلا بكم إلى آخر عروضنا الإخبارية لهذا اليوم. صادق مكتب المجلس الوطني للجهة والأقاليم خلال اجتماعه برئاسة رئيس المجلس عماد الدربالية على إحالة مشروع ميزانية المجلس لسنة 2027 إلى وزارة المالية، كما قرر دعوة كافة لجان المجلس إلى استئناف نشاطها استعدادنا للنظر في مشروع قانون المالية لسنة 27 و2000. اعتبر محمد علي فنيرة مقرر لجنة الصناعة والتجارة والثروة الطبيعية والطاقة والبيئة بمجلس نواب الشعب أن توقيع وثيقة إعلان الجزائر لإنشاء مشروع الممر الجنوبي للهيدروجين فرصة مهمة لتونس للتموقع في هذا القطاع. اقترحت الغرفة الوطنية النقابية الفلط ضوئية برنامج المواطنة التقي لتجهيز مليون عائلة تونسية تستهلك أقل من 100 كيلوات في الساعة من الكهرباء شهريا بألواح شمسية مجانا على 5 سنوات بمعدل 200,000 عائلة سنويا. في إيطاليا مشروعا للتصدي للظواهر والسلوكات المحفوفة بالمخاطر بالمؤسسات التربوية، أكد المدير العام للمركز الوطني للتكوين وتطوير الكفاءات عادل دخيل أنه سيتم قريبا وضع رقم أخضر بالتوازي مع منصة الإنصات عن بعد الموضوع على ذمة التلاميذ بهدف مرافقتهم نفسيا وتلقي تشكياتهم. انعقد بمقر ولاية سوسة جلسة عمل حول وضعية المناطق السقوية بالجهة والمقدرة بحوالي 12,352 هكتارا بين عمومية وخاصة، وتم خلال هذه الجلسة بسط الإشكاليات التي تعترض حسن استغلال المناطق خاصة نضوب المائدة المائية وتأثيرها على الإنتاج الفلاحي جهويا ووطنيا. شدد المدير الجهوي للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير أحمد المثلوثي في إعقاب زيارة ميدانية لسوق الجمل الخضر والغلال بالمكنين على أن التزويد يسير بنسق جيد، وأن أسعار الخضر سجلت هي الأخرى استقرارا مقابل تواصل ارتفاع أسعار الغلال التي أرجعها إلى الظروف المناخية. بهذا نأتي إلى ختام هذا الموجز الإخباري، تصبحون على خير.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.

0: القلعة الكبيرة، القلعة الصغيرة، حمام سوسة، عالموجة 99.
1: 99.
2: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.